0: في اتحاد المجامع العلمية العربية والأليكسو، يعني أن له نشاط أكاديمي مكثف حول إشكالية المعجمية، وسنحاول أن نعرف ما هو المعجمية، ما هو هذا المشروع العلمي الكبير الذي يشرف عليه والذي يشرف من خلاله على إثبات أو تثبيت اللغة العربية لتكون لغة قائمة بين لغات العالم. فمرحبا بك أستاذ محمد شدول مرة أخرى، وشكرا على قبول الدعوة للأسبوع الثاني.
1: شكرا سي هشام على الاستضافة الجديدة هذه، وأنا سعيد بها أيضا، وأجدد لك شكري مرة أخرى، وبالإذاعة الثقافية التي لها باع في بث المعرفة والوعي الدقيق بواقع الحضاري للمستمع، لكل المستمعين.
0: شكرا
1: لك ولها.
0: شكرا، مرحبا بك. هذا واجبنا، أعتقد أنه واجب كل مثقف، أن لا تبقى الثقافة داخل سوار الجامعة، بل وجب أن تفتح الجامعة أسوارها للعموم لكي يفقهوا ماذا نقوم به داخل هذه الأسوار، وهذا أعتبرها مسألة حضارية كاملة. أستاذ، تعرضنا الأسبوع الفارط إلى كلمة يقولها الكثيرون دون أن نفهم بالفعل معناها القديم، وهو مفهوم المعجمية، وأنت المشرف على هذا المشروع الكبير المعجمية، وأنت الدارس والمدرس في هذا المجال، فهل يمكن أن نعرف المستمع تعريفا بسيطا لكنه ثريا في نفس الوقت مفهوم المعجمية؟
1: شكرا لك سي هشام مرة أخرى، وشكرا لإذاعة ثقافية على هذه المسألة الجديدة التي تطرح موضوع كهذا الموضوع الذي ذكرته. المعجمية هي درس لساني، الدرس اللساني هو قديم في العربية، بدأ مع الأصمعي وغيره في القرن الثاني الهجرة، ثم أخذ أسسه من مع الخليل بن أحمد،
0: لكن الفراهيدي.
1: بعد الفراهيدي، نعم، في كتاب العين الذي وضع النظرية، النظرية المعجمية. ثم جاءت بعد ذلك معاجم أخرى، يعني لم تكن خاضعة لنظرية واضحة، باستثناء لسان العرب الذي وضع أسسا منهجية ليس فكرية، سماها الوضع والجمع. ولكنه المعجمية كعلم قائم الذات له أسس وتصورات، جاء بالخصوص مع الدرس اللسان الحديث لكسيكولوجي، هذه الترجمة الفرنسية، والبنجليزية مثلها يعني تقريبا. نعم هذه
0: هو درس لساني موضوعه دراسة المفردات
1: في دلالاتها وفي تشكلها،
0: في دلالاتها
1: وتشكلها في الفكر وفي النطق، يعني معنى ومبنى.
0: جميل جدا. هل يمكن أن تعيده مرة ثانية لكي يعرف المستمع لما يفهم يسمع إلى كلمة المعجمية؟ المعجمية هي درس لساني
1: حديث له جذور قديمة، طبعا
0: له جذور قديمة كما ذكرت الفراهيدي. مهمته دراسة المفردات، موضوعه دراسة المفردات في دلالتها وتشكلها
1: المعنوي والشكلي.
0: المعنوي والشكلي.
1: ونقول الشكلي يعني الصرفي والصوتي.
0: هل يمكن أن نقول المعجمية هي علم؟
1: علم طبعا، هي
0: لأن
1: لكسيكولوجي، يعني المعجم أو علم المعجم.
0: موضوعه دراسة المفردات، ما هو منهجه؟ هل له منهج؟ لأن طبعًا معرف كل علم له موضوع وله منهج.
1: له منهج هو يقوم على هو له مبادئ أيضا.
0: المبادئ
1: يعني ومنهج. المنهج ينقسم الى فرعين كبيرين.
0: جميل.
1: منهج هذا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في على المستوى التطبيقي.
0: تطبيقي.
1: ثم منهج يسمى منهج الجمع، كيف تجمع المفردات التي هي تتكلم بالجمع اللغوية، وكيف تضعها، كيف تصفها للمستمع والمستعمل. هذا في يسمى بالمعجمية التطبيقية، لكسيكوغرافي. وتوجد المعجمية النظرية، لكسيكوغرافي. تدرس المفردات من حيث هي نظام نظام معقد. يعني تنجد نظام بسيط ونظام مركب ونظام معقد. اللغة يعني المفردات باعتبار نظام معقد، لأنها تأخذ إلى عدة أنظمة داخلية. إذن المعجمية النظرية تدرس القضايا النظرية من حيث أن اللغة المفردات هي نظام معقد، والمعجم التطبيقي لكسيكوغرافي هي اللغة هي التي تضع اللغة أمام المستعمل بصيغتين، في وضع بالجمع مفردات ووضعها، ويكون هذا عن طريق تأليف المعاجم والموسوعات.

0: جميل جدا. فيعني ان للفهم البسيط مثلي انا، لانني لست خبيرا في هذا المجال، هل هناك علاقه بين المعجميه والمصطلح الذي نستعمله دائما هو المعجم؟
1: المعجم
0: هو النتيجه،
1: هو المعجم هو الكتاب، هو الكتاب الذي هو نتاج المعجم التطبيقيه، الجمع والوضع يجسم في شكل معجم، وهذا المعجم يكبر او يصغر حجمه
0: بحسب، فهو النتيجه لعمل علم كامل يسميه
1: نتيجه محسوسه التي يتلقاها المتقبل، التي ياخذها في كتاب، هذا الكتاب يسمى معجم.
0: فهذا التصور المعاجم الذي كنا نستعملها في صغرنا والذي استعملها اجدادنا فيما قبل، هي ليست تكديسا لجمل ومعاني، بل هي نتيجه علم ونتيجه
1: علم. نتاج كما يصنع سياره، يتسير هكذا، ثم نظام، ثم قواعد، ثم ميكانيك، ثم يعني نظم، فهمتني؟
0: لكي يعرف المجتمع، لانني انا لما كنت
1: ليست تكتب كما جاء، لا، نظام علم.
0: لما كنت تلميذا ومعجم الطلاب، كان نفتح معجم الطلاب ونستغرب، وكانما معجزه، نستغرب ان نجد تلك الكلمه في مكانها بالضبط ومعناها واشتقاقها التاريخي. فهو يعني عمل
1: جمع الماده ليس سهل، جمع الماده
0: وتنظيمها،
1: جمع الماده راه بحسب حجم المعجم والغايه منه، ولا حسب القارئ. القارئ يعني تكتب معجم لطلبة الابتدائي، لا، سيكون في حجم معين وفي مادة معين، لا تأتي في كلمة كلمة معقدة تقوله الوقوع تضعها في التلميذ في الابتدائي، تلاقيه بكلمة بسيطة معروفة.
0: وهل يمكن
1: والباحث أنت أكاديمي، لا، ستكون أمام معجم دقيق، يعني فيه مصطلحات وفي كلمة صعبة وفي أشياء، ثم التنظيم يعني هنا ليس ليس ليس عشوائي،
0: ليس عشوائي،
1: هو خاضع لنظام يسمى نظام الوضع.
0: الوضع،
1: ونظام الوضع يخضع فيه نظام الترتيب، ترتيب ألف بائي أبجدي صوتي غيرها، ثم التعريف، كيف تعرف؟ هل تعرف بالشكل وما هل تعرف بالشكل والمعنى؟ وإن كنت تريد أن تعرف بالشكل أيضا، ما هي عناصر الشكل التي تعرف بها وما هي التي لا تعرف بها؟ المعنى، ما هي المعنى التي تذكرها وكيف ترتيبها؟ المعنى الحقيقي تذكرها اولا، والمعنى المجازي والمعنى الصلاحية، نظام معين، هذا تدخل في تقديم الهيكلة.
0: انا اتعلم بالفعل منكم. هل يمكن ان نتحدث عن معاجم ما قبل صدور او ظهور علم المعجمية؟ مثلا لسان العرب لم يكن علم المعجمية علما مستقيما مستقلا بذاته بالمعنى الحديث للكلمة، لكن وجدت معاجم.
1: نعم، الدرس اللغوي العربي ظهر فيه درسان متوازيان. درس المعجم بدأ بجمع الرسائل والكلمات من الأعراب، الروح يعني النقل، جمع اللغة تسمى، كان جمع اللغة، ثم يجمعون اللغة يكتبونها كيف ما جمعوها، هذه البداية الأولى. وكان في نفس الوقت ظهر بعد ذلك كيف تنتظم هذه المفردات، وسموه علم النحو. فظهر علم المعجم وعلم النحو. لكن الذي استوعب الدرس المعجمي جيدا بعد جمع، بعد مرحله جمع اللغه، هو الخليل بن احمد، وضع نظريه. لكن بعد ذلك النظريه بقيت، واصبح كان العلم المعجم، هنا نحن نقول علم المعجم يعني المعجم التطبيقي اللكسيكوغرافي، يعني اصبح جمع اللغه ووضعه في كتاب، كانها اصبحت ليستة من كلمات، يعني كل كلمة وحط ما عنا لك، كل شخص يجتهد بنفسه وضع ما عنا له من كلماتي ويعرف بها، أصبحت ليست مجرد ليست مرتبة ترتيب معين، وأحيانا غير ترتيب وما لسوا، فهمتني؟ بعض المعاجم كانت هكذا، وبعض المعاجم كانت خاضعة لرؤية وجهد. مثلا العرب خضع حالي منهج سماه منهج الجمع، بين كيف جمع لغته وبين كيف نظمها،
0: وهو مشروع ضخم.
1: لكن ذاك الكتاب رغم اهميته الكبرى لم يكن منظما من الداخل، بل احيانا تجده قصه، كلمه تجد السطر الى قصص، ولم يكن منظما من الداخل، ذهبا وذهبا وتمذهبا، كلها لا تعرف اين، من اين تبدا الكلمه، من اين
0: يعني تبدأ. بالرغم من اهميته ورجوع كل الناس اليه، فهو لم يخضع الى مقاييس علميه صارمه.
1: السبب ما هو؟ لانه كان عاش في عصر الانحطاط، وبدأ في جمع اللغات خوف من اندثارها،
0: صح،
1: وذهاب الهوية، فجمع ما أمكن له جمعه، رتبه ترتيبا خارجيا، ترتيب صوتي خارجي، وجمع فيه المعاني كيفما تأنى له وكيفما تأتى له، لأنه لم يكن له الوقت معه معجم ضخم، ليس له الوقت الكافي لأن ينظم. كان همه بدرجة أول الجمع.
0: أوكي. الجمع بدون التنظيم
1: خارجي فقط شكل خارجي من الدخل غير منظم. غير منظم.
0: ولماذا إلى حد الآن أنا لاحظت في كل رسائل الدكتوراه وفي كل رسائل الماجستير أول التعريفات يعني لسان قال لسان العرب وكأنما هو قرآن منزل
1: لأن هو أكبر كتاب جامع
0: جامعة
1: أكبر كتاب جامع أكبر معجم جامع
0: يعني حتى بالإخلالات النظامية التي موجودة داخله فهو مهم و...
1: هو هو هو هو
0: وهو عمل نضالي كما
1: هو من أمهات أحسن من أحسن هو أمهات المعاجم هي المعاجم الرئيسية الأولى المزهر في علوم اللغة المعاجم التي سبقته يعني ولكن أهم كتاب في النهاية يبقى
0: لسان العرب
1: لسان العرب لأنه جامع يشرح الكلام ويأتي بالشاهد وأحيانا مع الشاهد يأتي بقصة
0: بقصة
1: يعني كل ما يعني هو جامع فضله الجمع لأنه جاء كما قلت جاء في مرحلة هو وعي كما شفنا في رأينا في الحصة الماضية قلنا هو هنا المحافظة على اللغة الهوية خشي على العربية أن تندثر أمام زحف الروم فجمع كيفما جمع ما استطاع نظمه تنظيم خارجي وبقي الداخل فتجد الكلمة بمختلف تفرعاتها ومختلف معانيها مع ما ينساق لمستطردات فيها قصص صحية يعني
0: فهو كما يمكن أن نقول وبعد استشارتكم يمكن أن نقول أنه كنز لأنه وقع فيه التجميع ثم كذلك عمل نضالي لأنه وقع فيه دفاع عن الهوية التي هي في حالة انحطاط واندثار وجمع ما يمكن جمعه ففي تلك الحال ممكن ذلك النقص النظامي أو النقص المنهجي
1: وهو عمل تونسي
0: وعمل تونسي
1: ابن مضر قفصي من قفصة
0: اللي ذكرنا هذه أنا أحب هذه القصص كيف من هو ابن منظور
1: قفصي من قفصة
0: وأين عاش
1: عاش في آخر حياته في قفصة ذهب إلى مصر لكنه تونسي الأصلي وانطلق في عمله من قفصة
0: ففخر
1: فهو أكبر
0: أنا أول مرة أكتشف هذه المعلومة
1: وهو أكبر معجم على الطاقة العالم العربي
0: أول مرة أكتشف هذه المعلومة فجميل جدا
1: التونسي حيثما ذهب ترك حيث دائما يترك أثر دائما له أثره
0: له أثر.
1: حتى الآن
0: جميل
1: نحن اليوم في المعلم التاريخي يعني التونسي نحن كفرق تونسي كانت لنا البصمة الأولى
0: سأمر بعد ابن منظور وبعد لسان العرب وبعد التعريف العام لمفهوم المعجمية ثم للمعاجم التاريخية الكبرى خاصة في اللغة العربية سوف لن أسألك عن المعاجم الأخرى في اللغة الفرنسية لاغوس وغيره لكن على الأقل في العربية ولعل لسان العرب لابن منظور بين لنا إلى أي مدى كانت اللغة العربية منفتحة على لغات أخرى في ذلك الوقت لأنه كان يبحث كما قلتم يبحث على مشتقاتها من أين أتت تلك الكلمة ومصادرها وإلى كيف تفرعت فهو لذلك أنا أستغرب بعض الأحيان كيف أن الطلبة إلى حد يومنا هذا يعودون إلى لسان العرب ليقولون أن تلك الكلمة أصلها فارسي أو تلك الكلمة أصلها هندي أو تلك الكلمة أصلها كذا وتفرعت فيما بعد إلى الكثير من الكلمات فهو
1: وكان دقيقا في ذلك
0: وكان دقيقا وهو لذلك إلى حد الآن نعتبره كنزا وفخرا للغة
1: المعجمي العربي الحديثة معجمي درس اللسان الحديث في المعجمي العربي الحديثة استمدت وصولها من اللسان العرب
0: من اللسان العرب
1: من الخليل في التصور العام ومن اللسان العرب في المنهج
0: فهنا وهنا أرجع إلى ذلك الجانب الفلسفي في الموضوع أن اللغة والمفردات تسكنها تاريخ فهي مثلا من الهند من بلاد فارس فالمعجم يبين لنا أو يرينا بطريقة ملموسة كيف أن اللغة لها عمق تاريخي ولها
1: هوية
0: تاريخية وهي تستمد قوتها من قوة التاريخ ومن قوة اتصالها باللغات الأخرى في ذلك الوقت
1: حين تعرف بمفردة كانك تعرف بشخص تماما تعرف بهوية المفردة
0: فاللغة
1: أصلها فارسي لاتيني غريقي عربي
0: وأنا كلما طلعت على لسان العرب إلا وانبهرت انبهارا لا مثيل له لأنه يبين لي على الأقل إلى أي مدى كانت لغتنا الجميلة اللغة العربية الجميلة التي كما قلتم هي هويتنا منفتحة إلى لغات أخرى كان ولا خجل لا
1: كان
0: فيها
1: كان يحتفل بابن منظور باعتباره تونسي وهو أكبر عالم لغوي وأكبر معجم أنجزه في التاريخ العربي جميعا كان يحتفل به ولم يعد يحتفل به. وأنا والله اقترح على وزارة الثقافة أن تعقد يعني حفلا سنويا
0: أو جائزة سنوية وحفلا سنويا يعني وتدريسا
1: في ذكرى بالمنظور
0: بالمنظور. وهذا جميل جدا
1: يعني وهذا اقترحه أنا وزارة الثقافة أن تهتم بالمنظور فهو تونسي وهو كما ذكرنا يعني يستحق أن يكون له احتفال سنوي يعني بذكرى وفاته أو ذكرى أو مناسبة معينة تكون قارة وترسل فيها جائزة لما لا ينبغي.
0: وهذا أنتم كمدير مدرسة الدكتوراه يمكن أن تقترحوا هذا الـ هذا الـ هذا المشروع رسميا إلى المؤسسة التي تعملون فيها أو إلى إطارة أخرى أن تتوجه هنا كجهة رسمية.
1: احنا حب تونس يعني باعتباره تونسي احنا أعطينا الهيئة التونسية يعني
0: لا جميل جدا
1: الدولة التونسية يعني
0: نمر الآن من الجانب التاريخي لتعريف المعجمية وإلى أي مدى الفلسفة ليست نظريات هكذا بل تجد تمظهرها وتجد تجلياتها المهمة داخل هذه الكنوز مثل لسان العرب أنها نجد إلى أي مدى العلاقة بين اللغة والهوية العلاقة بين اللغة والتاريخ العلاقة بين لغتنا واللغات الأخرى ليست نظريات هكذا بل هي تجدها داخل هذه الكنوز كما قلت الكنوز الكبرى التي تبين لنا إلى أي مدى لغة هي في نفس الوقت تاريخ وحضارة. نمر الآن إلى الجانب الثاني وسنتطرق له بعض الشيء ثم نأخذ فاصلا غنائي ونعود له. أريد الأستاذ أن تعرفنا بالفعل بكل التدقيقات اللازمة لأن هدف هذه الساعة هو أن نعرف بهذا المشروع الضخم الذي شاركتم فيه بطريقة فعالة والذي أشرفتم على العديد من تفاصيله والذي تم إيداعه على ما أعتقد منذ سنتين رسميا إلى الهيئة الداعمة لهذا المشروع هو اتحاد المجامع العلمية العربية والأليكسو. فهل لك أن تبين المستمع بالفعل أريد أن تأخذ الوقت اللازم لكي تبين تعرف بهذا المشروع وتبين مدى أهميته في دراسة ولعل يمكن أن تكون له أهمية مثل ما كانت للسان العرب أهمية في هذا
1: العرب. هو هذا المشروع امتداد لسان العرب امتداد لسان العرب لسان العرب هو موسوعة يكاد يكون موسوعة فعلا موسوعة معجمية ويأتي اليوم المعجم التاريخي للغة العربية. هذا المشروع هو مشروع رسمي
0: مشروع يعني رسمي يعني ممول من جهة رسمية ومشرف عليه من جهة رسمية
1: نعم
0: وهذه الجهة ما هي؟ ما هي؟
1: ليس مشروع شخصي أو فرد هي رسمي دولي يعني رسمي حكومات. وتمثل فيه كل دولة بفريقها دول ممثلة فيها
0: الدول العربية كلها
1: ممثلة فيه نعم أغلبها 13 دولة تقريبا 13 دولة ممثلة تونس ممثلة في هذا المشروع.
0: بلي قلنا ما هو أولا المشروع ذكرنا باسمه بالضبط
1: المعجم العربية. التاريخي للغة العربية
0: المجمع
1: المعجم
0: التاريخي المعجم التاريخي للغة العربية. العربية وهو مشروع انطلق متى انطلق
1: سنة بدأ في بوديا في النظري فيه من سنة 2014 ثم 2016 ثم انطلق العمل فيه بداية في نهاية 2019
0: انطلق
1: واستمر 6 سنوات
0: ومهمته الأساسية
1: ومهمته هي تأليف معجم تاريخي يجمع كل اللغة العربية كل مفردات اللغة العربية منذ العهود حتى قبل الجاهلية إلى اليوم
0: فتطلب
1: تأخذ كلمة مثلا كلمة بانا من أصلها القديم جدا كيف تطورت معانيها ومتى اندثرت ومتى عادت اللغة ومتى عادت الاستعمال وما إلى ذلك كل كلمة
0: معنى تشكلات اللغة
1: تشكلات المفردات
0: عبر التاريخ عبر الأزمنة
1: العربية والأعجمية التي اقترضت واصبحت اللغة العربية كلها
0: فمشروع
1: يعني في وهذا المشروع فيه لجان تأصيل التي تبحث عن أصل الكلمة ولجان الرسم التي تضع رسوم الكلمة كيف كانت ترسم ثم كيف كذا ثم الرسوم التي تجسم بعض المفاهيم وتوجد لجنة تاريخ ولجنة لغة أعجمية تتابعها يعني وثم الفرق البحث يعني عدد كبير جدا الفريق التونسي كان يتكون من 37 باحث
0: أنا خلينا نذكر لكي تكون المعلومات كثيفة جدا ولكي لا تتزاحم المعلومات في ذهن المستمع نقول أن هذا المشروع هو مشروع رسمي انطلق سنة 2014 لكنه
1: أشرف عليه رسمي بإشراف المجمع اللغة العربية بالشرقة بالتنسيق تنسيق مجموعة العربية بشرق إشراف اتحاد مجامع العلمية العربية يعني مجمع مجمع بيت الحكمة في تونس ومجمع العربية بالقاهرة ومجمع العلم العراقي كل مجامع
0: كل مجامع
1: كلها تسمى هي
0: مجامع
1: مجامع عندها إدارة في مصر
0: في والألكسو
1: والألكسو في تونس
0: في تونس هذوما اجتمعوا كلهم
1: يشرف
0: على على على
1: هذا المشروع
0: معجم
1: هذا
0: تاريخي
1: مشروع.
0: هذا معجم
1: مشروع.
0: تاريخي
1: للغة العربية
0: للغة العربية وجندوا طبعا مباحثين من كل مكان والهدف هو أساسا أن نقوم بمشروع يشابه أو أكثر عمقا من مشروع لسان العرب
1: أو أكثر بكثير تاريخي هذا معجم العرب ليس تاريخي معجم عادي
0: معجم
1: تاريخي وهذا يجمع كل العرب في العالم العربي قديما وحديثا
0: هذا انطلق المشروع 2019 سنعود بعد الفاصل لنرى ما كيف عمل وكيف تجسم هذا المشروع وما هي نتائجه نذهب مستمعينا الكرام إلى فاصل غنائي قصير ثم نعود بعدها لنعرف بالفعل لأن مشروع هذا البرنامج هو أن نعرف بهذا الجهد ومدى فعل المفكرين التونسيين واللغويين التونسيين في إرسائه وفي قيامه شكرا نعود بعد هذا الفاصل

0: فيلوسوفيا.
1: فيلوسوفيا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل الغنائي الذي روحنا به على النفوس بعض الشيء، ولكي نستوعب رويدا أهمية هذا المشروع الذي كان الأستاذ محمد شندول فاعلا فيه وما زال إلى حد الآن فاعلا فيه، ولا وجود لشخص آخر يمكن أن يبين لنا مدى أهميته ومدى النتائج التي وصل إليها. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد شندول. تطرقنا منذ قبل الفاصل إلى التعريف بهذا المشروع وإلى مدى أهميته ومدى تشعبه ومدى حرص المشرفين عليه للقيام بعمل مثمر أكثر أهمية، لا يقل أهمية على الأقل من لسان العرب، ووصلنا إلى كيفية انطلاق هذا العمل والصعوبات التي ترتبت عليه، وأنت كنت من بين المشرفين على الأقل العرب على هذا المشروع. تفضل.
3: أول شيء، لم يعد مشروع، أنجز هذا المشروع،
2: أنجز.
3: انتهى السنة الماضية، انتهينا منه،
2: انطلق سنة 2000
3: ونشر واصبح اليوم منشور، لكن لا يشترى عند الأفراد.
2: أوكي.
3: لأنه 120 جزء.
2: انطلق 2019
3: وانتهى 2024
2: وهو موجود الآن،
3: موجود
2: في صيغته الورقية
3: على الإنترنت، يعني على الإنترنت، وهو ورقيا
2: موجود ورقيا، لكنه لا يباع في الأسواق.
3: نعم، لأن كبيرة، يعني رحلة عربة كبيرة، رحلة يعني سيمون مورك.
2: أوكي.
3: أكبر معجم على الإطلاق في كامل العالم، وكل جزء فيه أكثر من 600 صفحة.
2: 120
3: جزء.
2: 120 جزء.
3: يعني كمون باش تهزه.
2: إيه 120. فهو موجود. هل للباحث التونسي أو الباحث العربي عموما أن يطلع على هذا؟
3: هل في الإنترنت موجود؟
2: موجود في الإنترنت.
3: هل يمكن أن اللغة العربية بالشرق؟
2: هل يمكن أن تعطي إلى برويد تعطي عنوان العنوان الإلكتروني لهذا المشروع؟
3: المعجم التاريخي للغة العربية الشارقة.
2: المعجم. مستمعينا الكرام، أرجوكم أن تنتبهوا إلى هذه المعلومة الرسمية، لأن ليست معروفة، لأن المشروع جديد، انطلق 2019 وانتهى 2024، فمن واجبنا أن نسوق إلى هذا المشروع، أن كل من يريد أن يطلع أو
3: يواكب
2: هذا أو يرى نتائج هذا المشروع
3: كلمة.
2: أو يشرح كلمة، له أن يعود إلى الصفحة الإلكترونية التي تقول
3: المعجم التاريخي للغة العربية الشارقة.
2: الشارقة. نعم. فهذه المفتاح على لهذا المشروع.
3: يذهب إلى الشاشة، يعني شاشة الحاسوب، حين يقول يكتب المدخل، يعمل مثلا خرج الخاء وحدها ثم فضاء ثم الراء ثم الجيم، يعني
2: سيجد التفاصيل كيف تستعمل. نعم. الواحد يجدها
3: وتنزل، تأتيك كلها من أول ظهور الكلمة إلى آخر ظهور إلى اليوم.
2: التفاصيل كيف استعمال ذلك سيجدها.
3: ما أجده في
2: سيجدها. وأريد بالفعل، وأنا حساس لهذه المشاكل، أقول لأنه في هذا العالم، في هذا الوطن الذي لا نرى فيه ممكن الكثير من الإنجازات، أعتبر وأنا أطلع مع المستمع على ثراء هذا العمل، أرى أن شيئا ضخما وشيئا مفيدا لا للقارئ اليوم بل لقارئ المستقبل ولقارئ المقبلة لهذه الأشياء.
3: جميع أغلب الأمم وضعت معاجم تاريخية، الصين والهند وفرنسا وبريطانيا وأمريكا كلهم وضع. اللغة العربية من 1932 مع فيشر فكر في معجم تاريخي، لم ينجز، بقت مشاكل تمويل.
2: مع من قلت له؟
3: مع فيشر هو الذي اقترحه 1932 حين أنشئ المعجم اللغة العربية بالقاهرة. اقترحه فيشر، وضعوا بعض الجذاذات، ثم جاء بعده طه حسين وبعدها غيره، ولم ينجح هذا المشروع لكل فتح كبيرة والاختلاف في التصورات في منهج كيف نجمع المادة، ما هو المنهج وما هو من أين يأتي التمويل، لأن يعني كانت معقدة. لكن في سنة 2016 جاء الشيخ الدكتور قاسمي حاكم الشارقة، وتكفل هو بهذا، السلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية، تكفل هو بتمويل هذا المشروع.
2: جميل.
3: وبالإشراف عليه، وهو مديره العام.
2: جميل.
3: وحين توفر المال وتوفرت الطاقات الذهنية، وكانت تونس من بينهم. نحن لم نكن مشتغلين فيه فقط، باعتبار أن نعرف أو نسام بالأمل، بل قدمنا ورقة علمية في تصورنا لهذا المشروع.
2: جميل.
3: وهذه الورقة العلمية عتمرت فعلا، وانا
2: ليس محمد.
3: أنا
2: ليس محمد لو سمحت، مش نرجع الى
3: نحن مساهمون حقيقيون تنظيرا وتطبيقا.
2: انا اريد بالفعل ان انوه، لانني بالفعل اشتم رائحة العظمة من هذا المشروع. لأقول أنا أنوه بعمل هذا المفكر من الشارقة الذي وضع ماله ووضع جهده لذلك، لأننا دائما نتصور أن الاستثمارات العربية دائما في الفنادق وفي المعامل وفي الشركات، هناك على الأقل استثمار عربي في الذاكرة وفي المستقبل، وهذا شيء حميد وجب أن نذكر بهذه المشاريع بطريقة
3: موضوعية
2: وإعطاء لقيصر ما لقيصر، إعطاء للشارقة مال الشارقة، وشكرا للشارقة لهذا المشروع، وسيظل مكتوبا
3: وأهم أهميته في كونه رسمي. رسمي شاف في جميع الدول بفرق كبرى، بفرق علمي ومخصص،
2: وأن هذا المشروع الآن متاح لكل الباحثين ولكل من يريد أن يطلع على هذا الكنز التاريخي الذي هو كنز اللغة العربية، عليه أن يطلع.
3: وهو اليوم في اليونسكو أكبر مشروع، خذوا من نسخة أكبر مشروع في
2: سي محمد العالم. أنا لماذا أنبه على هذا الشيء؟ لأنني أولاً لأنني لأهميتي، ثم ثانياً لأن ليس طلاب اللغة الوحيدين الذين يجدون ما يبحثون عنه في هذا المشروع، بل كذلك طلاب الفلسفة
3: والمؤرخ والفيلسوف والجغرافي والرياضي كلها،
2: لأن الباحث في الفلسفة في فلسفة اللغة أساسا يمكنه أن يعود لهذا ليأخذ منه المادة الأولى.
3: نعم.
2: في علاقة الفلسفة اللغة بالتاريخ، علاقة الفلسفة بالهوية.
3: الفيلسوف مثلا يريد أن يجد ما يعني، يجد الكلمة ويجد قوسين علم الفلسفة
2: في الفلسفة. نعم. الفلسفة مفهومة الفلسفة
3: أو في علم الطبيعة تجد التعريف المصطلح، تجد مجاله
2: إلى طلبة الفلسفة. إلى طلبة الفلسفة
3: كل من يريد اختصاصا تستطيع أن تستخدم من هذا المعجم معاجم فرعية مختص.
2: إلى طلبة الفلسفة وإلى طلبة اللغة وإلى طلبة التاريخ
3: والرياضية،
2: أن يعودوا إلى هذا المرجع، لأننا إن لم نعد له وتركناه هكذا جامدا، فكأنما هذا المجهود الضخم الذي قام به العديد من المفكرون وكأنما رمي هكذا بلا
3: أنت تريد أن تعلم كلمة نفس في الفلسفة. ستجد ظلتك فيه. الرياضي يعني يقول الجبر رياضي، يعني كلمة جابة سيجدوا المصطلح.
2: هذا العمل أستاذ محمد، هذا العمل هو ليس عملا لغويا فحسب، بل هو عمل فلسفي أساسا، لأنه فيه إعادة تأهيل كلمات، فيه إعادة البحث في أصول الكلمات وفي عمقها الاصطلاحي القديم،
3: في حركات التاريخية إلى اليوم.
2: أنا ما يهمني في هذا البرنامج هو أنه برنامج فيلوسوفيا، أن لطالب الفلسفة وللباحث في الفلسفة يمكن أن يجد فيه
3: ظلته
2: ظلته، وينطلق على الأقل منه للبحث في ثراء المصطلحات وفي عمق المصطلحات
3: ومعانيها.
2: فلهذا الأمر أريد أن، لأن الموضوع عادة نقول هذا يهم إلا
3: لا
2: طلبة اللغة العربية والباحثين في اللغة والأدب، لا يمكن أن يهم المختص في التاريخ والمختص الفلسفة. في الفلسفة والمختص في علم الاصطلاح
3: والفلسفة بأنواع بفروعها يجب
2: الاصطلاح فكذا. الآن أمر إلى النقطة التي بعدها، إلى أي مدى، وأنا نحن في إذاعة ثقافية للدولة التونسية، إلى أي مدى كان الفعل التونسي النظري، الفعل التونسي في الإشراف وفي تحديد كما قلتم الاستراتيجية الكبرى كان مهما. وأنا عربي طبعا، ولكنني أريد أن أظهر مدى فعل تونس داخل هذا المشروع العربي.
3: تونس شاركت في هذا المشروع منذ التنظير له. قدمنا ورقة علمية، قدمنا في رؤيتنا لكيفية إنجاز هذا المعجم واعتمدت. ثم شاركت بفريق بحث عملي من 37 أو أكثر باحث جامعي من مختلف الرتب، من دكتور عادي الى بروفي ميريتي الى استاذ متمم.
2: بالله لو سمحت استاذ، انا اريد دائما ان اقول شكرا لكل من عمل في هذا المشروع. هل لك ان تذكر لنا بعض الاساتذه الذين ساهموا في هذا المشروع؟ انا اعرف انكم اشرفتم هذا المشروع، انكم استدعيتم وكان صدركم مفتوحا الى كل الباحثين من تونس، فهل لك على الاقل ان تذكر لنا بعض الاسماء؟ لان نريد ان نقول شكرا لكل من ساهم في هذا المشروع.
3: انا قدمت دعوات، اتصلت بعدد كبير من الأساتذة المعروفين على الأقل أساتذة الكبار. وأتتني أيضا مطالب للاندراج في هذا المشروع. وقابلت كل من كان قادرا على ذلك ومن استطاع، ومنهم من قابلناه لكن لم يفلح.
2: وشكرا لك، وشكرا
3: وشكر لهم جميعا في النهاية.
2: لا وشكرا لك لأنك فتحت الأبواب إلى الجامعين التونسيين،
3: فتحت الباب للجميع.
2: فهل لك تذكر بعض الأسماء؟ أنا أذكر صديقا للحقيقة أريد أن أنور
3: لك تذكر لا تحرجني في ذكر
2: الأستاذ عبد السلام العيساوي الذي هو صديق لي ولك. وكان الأستاذ عبد السلام العيساوي كان يحدثني دائما
3: كان
2: بشغف،
3: كان بصفة خبير، وكلت له فريق نشر فعلي،
2: فريق نشر فعلي،
3: وهو
2: كان يحدثني
3: خالد ميلاد أيضا،
2: خالد ميلاد الذي هو صديقنا
3: محمد صالح بن عمر زميلنا يعني أساتذة كثيرون،
2: أساتذة كثيرون،
3: مبروك المناعي أيضا،
2: مبروك المناعي، فالكثير من الأساتذة
3: يعني الأسماء كثيرة. هؤلاء
2: أنا يهمني أن أذكر بهذا
3: الأساتذة المؤطرون في الجامعة التونسية، هم الذي كلفتهم بأن يكونوا رؤساء لجان، وكلجنا فيها 6-17 أشخاص.
2: فكان الفعل التونسي كان مهما،
3: كان من أبرز الأثر يعني في هذا المعجب كان التونسيين. التونسيين قل ما ردت على بعض الأعمال، لأن المعجم التاريخ هذا فيه تراتبية، فيه محرر بعد بعد التحرير، المحرر يذهب إلى الخبير، ثم بعد الخبير المدقق، ثم بعد المدقق المراجع، وهذا مجرة إلى أن تصل إلى اللجنة العلمية العليا، ثم إلى لجنة الاعتماد، تمر بمراحل. العمل المرفوض أو فيه يرد ويرفض، وأحيانا يقصل يشطب الباحث وغيره أو المحرر وغيره ويكلف بواحد آخر. التونسيون قليل جدا، يعني حاجات بسيطة جدا لا تكاد تذكر.
2: بالله يا أستاذ أنا أريد أن
3: كان متميز. وأتاني الشكر الخاص من الشيخ سلطان القاسم ومن محمد الصافي المستغاني رئيس المشروع.
2: يعني شكر خاص لتونس وللباحثين التونسيين،
3: يعني وبقي يصافي حاني تقريبا وإيدي يمسكني بيدي تقريبا مدة 5 دقائق، ويدي ممسكت بأيديهم هم أمسكوا بيدي تقديرا لتونس.
2: أنا أريد
3: وأنا أشكرهم وأشكر هذا الجهد الذي ينفقوه من أجل العروبة والإسلام ولغتنا.
2: من برنامج فيلوسوفيا أنا أوجه للمشرفين في الشارقة على هذا المشروع، أوجه لهم الشكر الكبير، وأنا واعي بالقيمة الحضارية والقيمة المستقبلية لهذا المشروع ولمدى ثرائه ولمدى فعله على كل الأخصائيين وعلى اللغة العربية نفسها. أريد كذلك
3: هو حاكم الشرقة يعني حافظ الله، يعني هذه كلمة وقال يجب أن نعلم كل ذي حق، أوصى بتونس خيرا وقال أنتم خيرة وعلماء العرب، فكونوا أخيارا أيضا لتونس.
2: ونقول له نحن تونس مفتوحة، تونس مفتوحة لمثل هذه المشاريع. نعم. وفي كل المجالات، وجامعتنا مفتوحة لكل هذه المشاريع للفعل دائما. أريد بعد لو سمحت أن أوجه تحية صادقة إلى أخي وصديقي الذي درس معنا الأستاذ عبد السلام العيساوي الذي هو رئيس مخبر في منوبة يتكفل بالحاسوبيات داخل اللغة، وهو مشروع ناجح، وأريد أن أدعوه إلى المساهمة معنا في هذا البرنامج.
3: الأستاذ عبد السلام العيساوي هو راهو عضو في مجمع اللغة العربية بالشرق.
2: أوه جميل جميل،
3: يعني مهتم
2: بهذا،
3: وشارك معنا، وهو الآن في شارك معنا في مجلس الدكتوراه أيضا.
2: نحن نبلغه السلام
3: ونشرف بدعوته مرة أخرى.
2: أستاذ هل لك أن تحدثنا عن المشاريع المستقبلية؟ شكرا أنكم ساهمتم باستقامة فعالة، وأنا أعرف وزامنت ذلك وعرفت إلى أي مدى كان شغلك الشاغل وحبك وعشقك هذا المشروع الذي تم سنة 2024، وكنت أطلعتني على فيديوهات لما كيف سلمت هذا المشروع إلى الشارقة وكيف استقبلت استقبال العظماء في ذلك المجال.
3: لا ليس استقبالي شخصي، هو استقبال الفريق،
2: الفريق كامل استقبال الفريق، وكنت موجودا داخل
3: ذلك. والاحتفال وقع بي في مصر،
2: في مصر
3: تحت إشراف الرئيس السيسي، لكن لم أحضر أنا بالحضور عن بعد
2: لا لا، لكن معنى أنا أريد أن هو ليس الدبلوماسيات بل الفعل العلمي،
3: عظمة الحدث يعني احتفل به رسميا في مصر باعتباره موقع المجامع إدارته هناك وبشرف الرئيس السيسي.
2: فهل لك
3: لا تهمنا اعتبارات السياسية، نحن هنا علم.
2: لا يهمنا، احنا هنا تحدثنا عن التونسيين كعلماء وكجامعيين استطاعوا ان يفعلوا بطريقة حاسمة في أنجاح هذا المشروع. الآن هل يمكن، لأن الوقت يداهمنا بعض الشيء، هل يمكن أن تحدثنا عن المشاريع الأخرى التي هي بصدد؟
3: نحن لم نتوقف، الآن انطلقنا في مشروع الموسوعة العربية الشاملة.
2: الموسوعة
3: العربية الشاملة، كل أمم لها موسوعات تقريبا، والعربية والدول العربية الأمة العربية ليس لها موسوعة، فانطلق العمل فيها من الشارقة أيضا،
2: من الشارقة من نفس
3: بإشراف سمو الشيخ سلطان القاسمي، هو أيضا مشرف عليها، وهو مشروع رسمي تحت إدارة المشمول العربي بالشارقة، وهو دولي أيضا، يجمع كل الدول العربية وحتى دول أخرى إن أردت أن تشارك في هذا العهد، وتشارك فيه بفريق أيضا كالعادة كما شاركت في المجموعة التاريخي. وقدمنا في تصورنا كيف تكون الموسوعة، قدمت أنا ورقة عمل معتبرة من 67 صفحة.
2: أوه جميل جدا.
3: أو 70 صفحة تقريبا، فيه رؤية كيف تكون الموسوعة، ما هو محتواها، كيف ما هيكلتها، يعني تصور كامل. يعني
2: أستاذ، هل يمكن أن نعرف بين الفرق بين المشروع الذي تم إيداعه سنة 2024 والمشروع الجديد؟ ما هو الفرق بين المعجم
3: معجم وهذه
2: والموسوعة؟
3: الفرق هو الفرق بين المعجم والموسوعة. الموسوعة تعطيك مواضيع،
2: مواضيع،
3: والمعجم يعطيك كلمات،
2: مفردات،
3: مفردات. نحن نتحدث عن جميع المواضيع. هذه الموسوعة ستشمل علم الجغرافيا وعلم الفلسفة وعلم التاريخ وعلم المنطق، كل العلوم، كل وعلم اللغة، كل علم يمثل محور.
2: كما الانسيكلوبيديا يونيفرساليست.
3: هذه
2: الانسيكلوبيديا
3: تجاوز يونيفرساليست، تسمى تعتبر صغيرة. وبقي في 18 عام تقريبا. سنحرر نحن هذه 6 سنوات أو 7 سنوات.
2: فهل انطلق هذا المشروع؟
3: وفي حالي 8000.
2: هل ما زلتم في حالة التصور لهذا المشروع؟
3: لا، انطلق،
2: انطلق هذا،
3: انطلق العمل، ثم بعد محاور انتهت.
2: فالمشروع يعني
3: نحن انتظر، خذ من هذا المثال. تونس نحن أخذنا في محور في البداية هذه. أخذنا محور الشعراء العباسيين. العصر العباسي أهم محور في الحضارة العربية. أهم محور.
2: أخذت تونس.
3: الشعر العباسي قام بتحرير تراجم الشعراء العباسيين، وهو أكثر من 3600 شاعر ترجمنا لهم جميعا. البارحة أودعت العمل واتصلت بالإدارة الهيئة العلمية العليا وعلمت بنهاية التحرير. أوه. تحرير التونسيين.
2: نحن متعطشون يعني لهذه الأخبار الجميلة.
3: يعني العصر العباسي الذي هو عصر النور بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية أخذه التونسيون.
2: أستاذ محمد شدون،
3: وأنجزوه، وأتتنا كلمة شكر.
2: أستاذ محمد شدون، لا تبخل علينا بهذه الأخبار الجميلة حتى وإن لم تكن ضيفا.
3: أرسل المسعى المستغانمي ها هو في الهاتف يشكر الفريق التونسي على إنجازه هذه المرحلة المعقدة جدا والهامة جدا من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية.
2: أستاذ محمد شدون،
3: نحن في تونس أنجزنا هذا العمل
2: حتى وإن،
3: وأشكر زملائي من هذا المكان، وأقول لتونس لكم الفخر في أنكم رسمتم العصر العباسي في هذه الموسعى التي تبقى للأبد.
2: جميل جميل.
3: عصر عباسي أنجزته تونس.
2: أستاذ محمد شدون، لو سمحت أنا أريد أن أقول لك، هذا البرنامج برنامج فيلوسوفيا ما زال متواصلا، حتى وإن لن تكون ضيفي كل أسبوع، لكن كلما لك خبر سعيد مثل هذا أنا ألتزم أن أقدمه كل أسبوع، أن أقدمه إلى المستمعين. أريد المستمع، مستمع برنامج فيلوسوفيا، أن يعرف إلى أي مدى الجامعة التونسية التي كنا نتصورها دائما متقوقعة عن ذاتها، كيف أنها تشع في الخارج في الوطن العربي، وتشع في الداخل، وتشع في إعادة تأهيلها لمشاريع كبرى قديمة وحديثة.
3: هذه مشكلة كبرى سي هشام. المشكلة هي أن تونس أفرغت من جميعيها، كلهم ذهبوا، كل حيثما ذهبتم طلب الجامعة الجامعي. أنا أيضا طلبوا مني أن أكون هناك، أن أذهب فرنسا، جامعة السربون طلبت أن
2: لن نترك بلدنا،
3: ذهبت إلى لم
2: نترك،
3: لأن مشكلتنا هذه يعني الجامعة التونسي مرغوب حتى حتى عامل البناء تونسي. مرحبا بك
2: أستاذ محمد شندول. نحن ممنونون لك، وباسم المستمعين الكل نريد أن نشكرك على أنك على الأقل وجب أن نعرف بهذه المشاريع، وأنا سوف لن أبخل بالتعريف بهذه المشاريع الكبرى. وحقيقة
3: اليوم الجامع التونسيون وجدوا شهرة وقيمة قدرا كبيرا جدا، هم من قبل موجود لكن دعم بما هذه الإنجازات العميقة.
2: وحقيقة سوف لن أبخل بالتعريف بهذه المشاريع في هذا المجال أو في مجالات أخرى. أريد أن أذكر شيئا آخر لأن بقي دقيقتين لهذه الحصة. لنا مشروع ضخم تونسي ضخم، والمعهد العالي للغات في تونس هو بصدد بلورته والفعل فيه، هو مشروع تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. وأنا كنت في الصين منذ أسبوعين، والصينيون يتطلعون أو شغوفون بمعرفة هذا الاختصاص الجديد. نريد لتونس أن تشع في كل بلدان الشرق والغرب، ولتكون القاطرة الأولى لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. فهذا المشروع مشروع ضخم، وسأحاول أن أستدعي بعض الأساتذة.
3: أنا له الموضوع. أنا له لهذا المشروع.
2: هذا مشروع تحدثت مع الصينيين، وتحدثت مع الأوروبيين، وكلهم شغوفون بتعلم اللغة العربية، وهذا اختصاص أصبحنا.
3: أبشر أبشر سي هشام، هذا المشروع سننجحه بإذن الله، سأكون طرفا فيه بفريقي. بفريقي.
2: وأريد أن أقول لك
3: إدارتك ومن ترى من
2: وأريد أن أقول لك وبالفعل وفي هذا الصدد أريد أن
3: ولن تجربة في هذا يعني لسنا جلود
2: لا منذ سنة 2014 ونحن ندرس هذا البرنامج. والشكر الخاص إلى زميلنا وصديقنا الرجل الطيب الرقيق الأستاذ طارق بوعتور الذي هو فعل وأسس الماجستير، ماجستير لنا الآن ماجستير تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتدريس اللغة للناطقين بغيرها، لأن العالم ذهبت إلى الصين والجامعات الصينية نريد أن نتعلم اللغة. كانت مصر هي التي لها المونوبول في هذا المجال، لكن مصر يتحدثون الدارجة المصرية لما يتذهب. نحن نقول لهم أننا ندرس اللغة العربية الفصحى، والذي يأتي إلى تونس لتدرس تلك اللغة هو
3: هذا فيه فضل كبير من ناحيتك أنت، لأنك أنت ذهبت إلى الصين وإلى روسيا وإلى الدول الكبرى، استدعتك باعتبارك جامعيا تونسيا، وقد شرفت المنبر الدولي بهذه الصورة، وهم الذين ولولا ما رأوه فيك من اقتدار ومن جدية لما اقترحوا عليك هذا العمل.
2: وهذا وجه
3: على كل نحن أنا معك في هذا المشروع بفريقي، وأن تستدعي من ترى من الجهات ونعمل جميعا لنشر
2: هذه،
3: نعتبر هذا معجم طريق أخرى.
2: أنا أريد أن أقول في ختام هذه الحصة، أعبر عن مدى شكري للأستاذ محمد شندول، لأنني بالفعل وصدقا لا مجامل أنا تعلمت الكثير في هذين الساعتين. أريد أن أقول كذلك أن دفاعنا على لغتنا هو ليس من
3: مزيدة.
2: منبع إيديولوجي أو غيره، هو منبع حضاري وهووي كما تقولون وجامعي وعلمي. ونحن ندافع عن لغتنا هذه لأن لغتنا هي نحن. ثم ثالثا أريد أن أقول أن المحور الفلسفي الأساسي لهاتين الحصتين هو أنها بيّنت لنا أن اللغة هي هوية أولا، اللغة ووجود. هي تاريخ، اللغة هي أكثر من ذلك، وهذا ما بيناه في الساعة الفل. اللغة هي عمل، ليس خطابا إيديولوجيا حول ماهية اللغة،
3: عمل ومثل وجود وبثر وجود،
2: ودفاعا إيديولوجيا عن عن عن عن اللغة من منبع إيديولوجي، بل هو عمل،
3: تعبير عن وجود. أين من أنا؟ هل أنا موجود أم لا؟
2: أستاذ محمد شندول، هو أننا من يتحدث يتشدق بحب اللغة العربية يجب أن يعمل.
3: نعم.
2: وهذا ما فعلتم، وهذا ما يفعل المعهد العالي للغات في تونس. شكرا جزيلا إلى مستمعين الكرام، ونعود لكم الأسبوع المقبل في حصة أخرى. إلى اللقاء.
0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: Philosophia مع هشام المسعودي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: وثائق وحقائق.
8: إذاعة تونس الثقافية.
7: وثائق وحقائق،
9: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
10: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ توفيق الأسود. مرحبا بك توفيق.
11: بيك عايشك. مرحبا.
10: وأنت الباحث في التاريخ والعمارة والمحافظ المستشار بالمعهد الوطني للتراث، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم دكتور توفيق الأسود حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد باي المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، ونستند في ذلك إلى مقالة منشورة لك في مجلة سبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغربية، سنة تقريبا 2024. ولفت انتباهي في هذه المقالة المميزة اعتمادك بالأساس على الكثير من المصادر، وخاصة منها مصادر من الأرشيف الوطني التونسي. لنبدأ بهذه النقطة قبل التعريف بهذه المدرسة التي اشتغلت عليها، أي المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراسة التاريخية والمتعلقة طبعا بالأثار والعمارة؟
11: شكرا لك أستاذ عادل القادري على الاستضافة، وكذلك أشكر الإذاعة تونس الثقافية. بالنسبة لمدرسة محمد باي المرادي، اعتمدت بالأساس على الوثائق الأرشيف، وهي وثائق رئيسية في إنجاز هذا المقال، وهي مصادر حفزتنا على إنجاز هذا المقال. من أهم هذه الوثائق أذكر دفاتر الأرشيف الوطني التونسي، دفتر عدد واحد مكرر فيه تقريبا أوقاف المراديين بتونس، ونسخة أيضا من دفتر عدد

0: المؤسسة التاريخية فيها تقريبا رسائل موجهة لجمعية الأوقاف، أيضا السلسلة دل والسلسلة باء فيها تقريبا حصر للأوقاف المتعلقة بالمعالم، فيها أيضا تواريخ التأسيس الترميم والصيانة، فيها أيضا أسماء المدرسين والأئمة، بالإضافة لذلك أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية وتحديدا صندوق أوقاف قفصة عدد 379 بها رسوم الأوقاف الجوامع والمساجد والزوايا والمعوضات والإنزالات. بالإضافة إلى الأرشيف هناك بعض المصادر، حسين خوجة ذكر لعلماء قفصة والمدرسين وكتابه ذي البشير أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان تحقيق محمد طاهر منصور،
1: القرن التاسع عشر.
0: الأستاذ أحمد السعداوي، الأستاذ أحمد السعداوي التونس في القرن السابع عشر، وهو حصر الوثائق الأوقاف في عهد الديات والبيات، وهو كتاب مهم صدر سنة 2011. أيضا لي شهادة الماجستير بكلية الأداب والفنون والإنسانيات منوبة مدينة قفصة العهد العثماني، دراسة حضارية ومعمارية.
1: نذكر أنك اشتغلت على مدينة قفصة في تار رسالة ماجستير، ولكن أيضا أطروحة الدكتوراه ربما لم نذكرها لديك، أطروح الدكتوراه حول هذه المسألة.
0: نعم أيضا
1: بعنوان الأطروحة
0: الإربانيزم إلى أرشيتكتير دي لا مدينة دي قفصة إدي سيزون فيرون أليبوك أوتومان،
1: يعني باللغة الفرنسية يعني تقريبا العمارة والتعمير، تاريخ وعمارة
0: العمارة والتعمير بمدينة قفصة والقرى المجاور لها خلال الفترة العثمانية، وهي تكملة أستاذ أحمد السعداوي.
1: نوجه له تحية.
0: أنجزتها باللغة الفرنسية وناقشتها سنة 2021
1: كلية صابرية،
0: كلية العلوم الإنسانية.
1: أيضا لدي، لكن هناك أيضا من اشتغل قبلك من الباحثين جانب المصادر خاصة الأرشيفية التي اعتمدتها في الأرشيف الوطني التونسي، هناك أعتقد بعض الباحثين اشتغلوا في مواضيع قريبة من موضوع لقائنا معك اليوم حول المدرسة المرادية بقفصة.
0: أخص بالذكر الأستاذ مصطفى تليلي في كتابه قفصة والقرى الوحية المجاورة حول الحياة الجماعوية من بداية القرن الثامن عشر إلى سنة 1881. أيضا هناك بعض الباحثين الزملاء اشتغلوا على المدارس محمد بين مرادي، منها مدرسة جابس،
1: مدرسة مرادية بجابس،
0: المدرسة أيضا مرادية بالكيف.
1: شكون اشتغل على المدرسة مرادية بجابس؟
0: ليلى الجابري، أعتقد الأستاذة ليلى الجابري. ليلى جابس سنة 2009 مقالة في نشرت في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. أيضا بعض الكتب الأخرى أو رسالة ماجستير خالد عايدة اشتغلت على الملكية الوحية، لأن اللي فهم الأحباس مدرسة محمد المرادي هناك مصطلحات تخص الواحة، دونك استعملناها لفهم السياق العام.
1: فهمنا تعدد مصادرك ومراجعك أستاذ توفيق الأسود لدراسة تاريخ وعمارة المدرسة المرادية بقفصة. طبعا هي مدرسة محمد بي المرادي، يبدو لي هو أشهر ما أنجز، باش نقرب الصورة يعني شكون محمد بي. الجامع المعروف في تونس العاصمة بجامع سيدي محرز، هو في الحقيقة جامع مش سيدي محرز، ما عمل جامع هو جامع محمد بي المرادي، يعني اللي حذو زاوية متاع سيدي محرز والمقام متاع سيدي محرز، ولكن هو في الحقيقة جامع محمد بي المرادي. يعني أنت المدرسة التي اشتغلت عليها أستاذ توفيق الأسود تعود إلى هذا البي المرادي.
0: نعم.
1: اللي هو في القرن تقريبا في أي فترة؟
0: هو حكم بين 1685 و96، هو
1: أحداث سنة
0: محمد بي المرادي ابن مراد الثاني، وهو رابع البيات المراديين.
1: يعني من 1685 إلى 1696،
0: وهو أيضا عرف مثل جدي حمودة باشا بإنجاز المنشآت المعمارية، المدارس والكومبلكس،
1: ومنه جامع المعروف في قرب نهج في نهج قرب نهج القصبة، غادي في نهج القصبة.
0: نعم. أيضا أنشأ عدة مدارس أخرى بالقيروان، بيجا، الكيف، جابس، توزر، جربة، دونك كلها اسمها المدارس المرادية.
1: حتى في تونس العاصمة أعتقد
0: عنده مدرسة أيضا. نعم نعم. نعم.
1: في الأسواق هكا سوق النساء أو سوق الصوف، حاجة هكا سوق النساء. إذا هذا البي المرادي، نذكر أن الدولة المرادية هي تقريبا تواصلت حوالي 70 عاما أو 80، يعني انتهت تقريبا بال لم تنتهي بمراد بوبالة، مراد الثالث تقريبا
0: 1705 بداية الفترة الحسينية
1: بعد إبراهيم شريف وثم حسين بن علي، إذن في القرن السابع عشر. الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة أستاذ توفيق الأسود، إطار تاريخي تأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة، لكي نفهم أكثر قبل أن نرى معك موقعها وشيوخ هذه المدرسة، أيضا أنت في الأثر.

0: صار أيضا والعمران تخطيط المدرسة وعمارتها، وسربما ننهي بالأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المخصص للمدرسة هذه. يعني لنبدأ بالإطار التاريخي لتأسيس المدرسة المرادية بقفص.
1: ماذا يمكن قبل الحديث عن المدرسة يجب التذكير بأن بالسياق التي أنشئت فيه المدرسة، إذن البلاد التونسية عرفت خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر اضطرابا سياسيا كبيرا
0: بسبب
1: يعني. نعم، ضعف الدولة الحفصية، الصراع الإسباني العثماني انعكس ذلك على الحياة الثقافية والتعليمية، فتراجعت المدارس وتهمشت ابتداء من تونس العاصمة.
0: يعني تقصد القرن السادس عشر تراجع قرص... حركة العمران وحتى التعمير والمدارس
1: بالظرفية التاريخية
0: أزمة كبرى أزمات
1: مع استقرار العهد العثماني في 1574 وخاصة في عهد عثمان ويوسف داي بدأت حركة العمران والتعليم تنتعش من جديد. تدعمت هذه الحركة مع وصول بيات المراديين إلى الحكم، وشهدت خلالهم خلال عهدهم انتعاشة ثقافية اقتصادية ملحوظة بالرغم من استمرار الكوارث الطبيعية والمحن. وأخص بالذكر هنا قفصة كانت من بين المدن التي شهدت صراعا حادا على السلطة بين علي بي وأخي محمد بي مؤسس المدرسة بين سنتي 1675 و 1686.
0: وقع صراع زاد في صلب المراديين.
1: في هذه الظرفية انحاز أهل قفصة إلى محمد بي هذا الذي انفرد بعد ذلك بالحكم. بعد سنتين فقط مع من استقرار حكمه أسس مدرسة بقفصة
0: سنة
1: 1688 1100 هجرية.
0: يعني كانوا رد جميل لوقوف أهل قفصة معه في صراعه ضد شقيقه أو أخيه. الشقيق عادة يقال من طرف الأب والأم يعني والأخ. إذن بنى لهم هذه المدرسة
1: بني المدرسة له مغزى آخر وراء السطور
0: أكثر من مغزى
1: الحكم.
0: سنرى أبعاد تأسيس المدارس لأن المسألة يبدو لي أنها ليس فقط تعليمية.
1: هو أسس كذلك عدة مدارس أخرى ببنزرت بباجة الكيف القيروان وجابس ونفط أيضا طوزر. بالنسبة للمدرسة أسسها كما قلنا محمد بي المرادي سنة 1688 قبل مدرسة توزر بسنتين وقبل مدرسة بيجا بسنة. وقد عرفت في الوثائق الأرشيفية تحت تسميات أخرى منها مدرسة قفصة في الوثائق الأرشيف تسميها الدفاتر تسمى مدرسة قفصة أو المدرسة المرادية نسبة إلى مراد نسبة إلى العائلة المرادية مدرسة البي ومدرسة المحمدية نسبة للاسم محمد مؤسسها. ومن المرجح أن هذا المؤسس استغل آثار مدرسة قديمة تعود للفترة الحفصية وهي تعرف لدى وثائق الأرشيف ولدى الأهالي بمدرسة النواري.
0: النواري
1: النواري قريبة للأحواض الرومانية وقريبة للقصبة بمدينة قفصة، فرممها ووسعها لأنه استغل أنقاض ومواد بناء جاهزة.
0: استغل آثار رومانية
1: أثار فترة وسيطة.
0: فترة وسيطة.
1: في بداية القرن الثامن عشر حظيت هذه المدرسة أيضا باهتمام البي حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية.
0: تواصل بعد موفاة صاحبها.
1: معظم مدارس مرادية بتونس أيضا مع وصول الحسين بن علي الحكم سنة 1705 عاود نفس السياق البيت المراديين وسميت مثل المدارس المرادية أخرى بالمدرسة الحسينية.
0: يعني بعض المدارس التي تسمى عليها رخامة مثل مدرسة حسينية قد تكون بناها المراديون ولكن أعاد إصلاحها وترميمها حسين بن علي مثلا فتسمى المدرسة الحسينية. في الأصل لم تكن مدرسة حسينية،
1: استغل الفضاء وكبر الفضاء. تقريبا هي معظم المدارس في الإيالة التونسية الكيف تتكون من 20 بيت لأن الطلبة التلامذة الأفاقيين يستغلوها للسكنة.
0: أفاقيين يعني يجيوا من داخل البلاد
1: من القريبة المدينة ذيك المركز. أعاد استغلال المدارس الجاهزة وسميت بتسمية المدرسة الحسينية في قفصة وأيضا في سوس.
0: أسألك منذ البداية المدرسة التي اشتغلت عليها عادة في بعض الحصص التي خصصناها لمثل هذه المواضيع المتعلقة بالعمارة والتعمير قمت بزيارة ميدانية. أنت طبعا ليس متعلقة بالأرشيف فقط والمصادر التاريخية، هناك زيارات ميدانية ومعاينات وكذلك أنك ستدرس تخطيط المدرسة
1: والرواية الشفوية. استغلت
0: الرواية الشفوية أيضا. هي موجودة اليوم أم لا؟
1: هي تقريبا اندثرت. مازال جدار القبلة اللي فيه المسجد المحراب مازال وجانب من
0: شنو فيها المسجد هي
1: جدار القبلة تاع المدرسة مازال فقط الباقي بكلها أصبحت حديقة، أصبحت استغلال عاد.
0: لم يبقى منها شيء تقريبا.
1: الجدار القبل والفضاء.
0: إذن كامل تقريبا دراستك اعتمدت على الوثائق.
1: وثائق الأرشيف والصور القديمة من خلال الفوتوتيك تاع معدات التراث، استغليت في الصور القديمة الاتجاهين الأعمدة.
0: لقيت أيضا فترة استعمارية أو بداية الاستقلال تقريبا.
1: نعم.
0: يعني قبل الاندثار هناك صور، وهنا
1: صور
0: نعم. الفوتوغرافية
1: صور للواجهة، صور للصحن، صور دونك مهمة للوصف المعماري. تمكنت أيضا حتى من خلال المخطط من تقريب المقاسات للمعلم دونك.
0: به نعود إلى إذا فهمنا الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة. ماذا يمكن أن نقول أيضا بالنسبة للإطار التاريخي لتأسيس المدرسة في العهد المرادي؟ طبعا أما أنك أيضا اهتممت طبعا بتحديد الموقع وتاريخ المدرسة.
1: تقريبا هي الفترة المرادية كانت المدرسة مهمة معماريا وتاريخيا، حتى من الأوقاف، أهمية الأوقاف محبسة عليها، لأن الأوقاف هذيك تضر عليها بالترميم وخلاص الطلبة والقائمين على المدرسة. للأسف اندثرت هذه المدرسة وحل الخراب. استعملت خلال فترة استعمارية كما كان للصخر ونزول الجيش الفرنسي، ثم أعيد ترميمها من خلال وثائق الأرشيف سنة 1906، وتواصل تدهورها تدريجا حتى منتصف القرن العشرين. واليوم لم يبقى كما قلنا سوى جدار القبلة.
0: استغلتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في
1: إعادة استعمالها معظم المعالم حتى القصبة.
0: وقع ترميمها في 1906 قبل أن تقول إلى الاندثار التدريجي
1: للأسف
0: بعد منتصف القرن العشرين. به قلنا الموقع، موقع بالنسبة موقع المدرسة، أين هي، أين تقع هذه المدرسة؟ عندما نقول قفصة ربما كبيرة، أين تقع؟ قلت لي أنت أشارة أن قريبة من الأحواض الرومانية أو شيء من هذا القبيل، يعني أنت حددت.
1: نعم، هي المدرسة اتخذت موقع استراتيجي لأنها متعلقة بالسلطة، موقع بالغ الأهمية، وهو بقسم قبل قفصة، وهو الأقدم تاريخيا. به الدار
0: قبل هي الشرق، جنوب شرق،
1: الجنوب القبل هي الجنوب،
0: جنوب شرق.
1: بالقرب في فضاء بين القصبة الترميل ودار البي والأحواض الرومانية، وهي النواة الأقدم للمدينة تقريبا في وسط هذا القسم القديم وهي بالقرب من أهم العالم القصبة من الغرب، الجامع الكبير من الجنوب، ودار البي والأحواض الرومانية من الشرق، وهي تقريبا كانت قريبة أيضا للجامع الحنفي الموجود داخل القصبة، وهو اختيار له دلالة سياسية ومذهبية، إذ عزز حضور مذهب الحنفي الرسمي للدولة العثمانية في وجه المذهب المالكي السائد محليين. كما
0: طبعا نشير أن البيات سواء كان منهم المراديين أو الحسينيين طبعا هما ولات عثمانيين، ولو أنه عندهم استقلالية كبيرة ومعناها تقريبا القرار بيدهم، إلا ما ندر أحيانا في متعلقة ببعض الحروب كما حرب القرم مثلا جاردو كريمي في منتصف القرن 19 شركة في تونس يجين الدولة العثمانية، ولكن البقية تقريبا الباقية بمثابة ملوك، ولو أنه شكليا ما عندهم سيادة خارجية وتابعين للسلطنة العثمانية. به
1: أيضا هذا الموقع كان نقطة جذب واستيطان للجالية التركية الكورغلية في المنطقة المحيطة بها، لأن ثم حومة الكراغلة وين المدرسة.
0: معناها كراغلة؟
1: هما نقولوا احنا الجنود الأتراك الجاو للقصبة، استوطنوا بالقصبة، تزوجوا من نساء محليات قفصيات كما حسين بن علي،
0: وكونوا أمه شيرنية،
1: وكونوا هذه المجموعة الإثنية.
0: هذه الموقع، هذا بالنسبة للموقع. اهتممت أيضا أستاذ توفيق الأسود بعد أن تقريبا تقديم موجز للإطار التاريخي تأسيس هذه المدرسة وربما أهميتها وموقعها، أهمية موقعها واندثارها مع الأسف إلا ما بقي منها ربما جدار حسب فهمت منك، ولكن أيضا اهتممت أنت حتى شيوخ المدرسة. في مقالتك اهتممت بشيوخ المدرسة، أهم الشيوخ الذين مروا أو قدمت بعض، عرفت
1: نعم
0: ببعض
1: الشيوخ. سأركز على الفترة المرادية.
0: طبعا المرادية بالأساس.
1: للأسف لم نجد معلومات واضحة وصريحة حول المدرسين خلال الفترة المرادية نفسها، إلا ابتداء من القرن الثامن عشر نجد أن التدريس بها احتكرت على عائلة الإجريين أو فرقة الإجريين القريبة من الجامعة الكبير بقفصة بفرعيها عرفة والصديق، وهي أبرز العائلات العلمية بقفصة.
0: عائلة عرفة وعائلة الصديق،
1: عائلة الإجريين كلهم يتسموا. من أبرز الأسماء التي ذكرتها الوثائق الفقيه محمد بن عابدين، ذكره وحسين خوجة، الذي درس في الثلاثينات من القرن الثامن عشر بعد أن تكون بمدينة تونس،
0: والفقيه جامعة زيتوني يعني زيتوني
1: زيتوني نعم. وهو كذلك الفقيه أحمد بن علي المفتي الذي جمع بين التدريس والإفتاء وإمامة الجامع الكبير في القرن التاسع عشر. نرجع للفقيه محمد بن العابدين، هو ينتسب لفرع صديق وتحديدا أحمد صديق الإجري القفصي في نهاية القرن السادس عشر بداية القرن السابع عشر، وهو شيخ مدينة قفصة في عهد حسين بن علي، من أبرز علماء وفقهاء المدينة في الثلاثينات من القرن الثامن عشر. هو تعلم كذلك على مشايخ الشيخ الخضراوي والشيخ الحركيف، واستكمل على العلامة محمد زيتونة، ورجع إلى مسقط رأسه وتصدر التدريس بالمدرسة، مدرسة محمد بن مرادي، كما برز الفقهين محمد ومحمد الناصر ابناء الشيخ محمد بن العابدين المذكور.
0: القرن
1: الثامن عشر. أيضا الفقيه كما قلنا أحمد بن علي المفتي ينسب إلى الجد المؤسس الفقيه عبد العظيم الإجري، وتحديدا إلى فرقة عرفة، الفرقة الثانية العرافة، وهو ينتمي الشيخ المدرس إلى عائلة بن المفتي. عائلة بن المفتي هذه تقريبا ثم مدرسة تسمى عائلة بن المفتي، وهي تعكس الوظيفة التي توليها الأجداد، وهو حفيد المفتي، وهي الدار مكثرهم العائلة هذه كونت المدرسين الشيوخ اللي اهتموا ودرسوا فترة بالمدرسة هذه. يعني عائلة المفتي نعم
0: نسبة إلى وظيفة أساسية الأولى اللي ربما
1: توليها الأجداد
0: المفتي يعني آخرين يعني في عرفوا في هذه المدرسة أو مروا بهذه المدرسة المرادية بمدينة قفصة.
1: تقريبا في خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر نذكر أحمد بن القاضي المنتمي إلى العرافة، أيضا تحديدا عائلة بن القاضي، نسبة القاضي أحمد بن عبد الرحمن، الفقيه أحمد السنوسي بن عبد الرحمن خنوس باش مفتي قفصة، تولى التدريس بالمدرسة على الأقل منذ 1855، هذه وثائق أرشيفية تقريبا متأخرة نسبيا على الفترة المرادية.
0: محمد هنا مش باي المرادي، هنا معهد محمد باي الحسيني.
1: أيضا الناصر بن الفاسي تولى التدريس على الأقل سنة 1850، هذه من خلال وثائق الأرشيف راه ذكرنا التواريخ هذه.
0: شكون الأخير هذا؟
1: الناصر بن الفاسي مختلف. الفترة أما شيوخ المدرسين الفترة المعاصرة معظمهم أحفاد مدرسي المدرسة خلال الفترة الحديثة، نذكر منهم الشيخ بلقاس بن يوسف بن القاضي نفس العائلة أيضا. نذكر أيضا الشيخ الحسين بن أحمد بن علي المفتي الإجري، محمد الجنيدي بن مفتي، عائلة بن مفتي.
0: إذن تقريبا حسب ما فهمت العرافة والإجري هيك يعني
1: تقريبا العائلة الإجريين فرقة الإجريين، وهي العائلة العلمية
0: عارفة
1: تولت مهمة القضاء والإفتاء
0: وظائف علمية متعددة. نعم. ليس فقط تدريس.
1: نعم.
0: طبعا سنواصل الحديث معك في هذا السياق حول التاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي في مدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، أستاذ توفيق الأسود، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة ثقافية، وضيفنا اليوم الدكتور توفيق الأسود الباحث في التاريخ والعمارة حول موضوع تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، وهو بالاستناد إلى مقالة علمية منشورة بمجلة السبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغاربية. وفهمنا منك أستاذ توفيق الأسود تعدد المصادر الأرشيفية متعلقة بالدفاتر، خاصة هناك دفاتر مرادية خاصة بالفترة هكذا المرادية، هناك دفاتر أحباس طبعا وغير ذلك. فهمنا طبعا الإطار التاريخي لتأسيس هذه المدرسة سنة تقريبا 1688 ميلادية، مؤسسها محمد بي يعني ابن مراد الثاني هكذا، وعرف بتأسيس عدة مدارس هذا البي. وأنا أشرت في الجزء الأول أنه لكي نقرب يعني صورة عن هذا البي المرادي، هو اللي عنده الجامع المعروف وفق الطراز العثماني في مدينة تونس العاصمة، المعروف بجامع سيدي محرز، وهو في الحقيقة جامع محمد بي المرادي. وفهمنا أن موقع لها موقع يعني في وسط مدينة أو المدينة قفصة التاريخية، يعني موقعها مهم. وتوقفنا عند شيوخ المدرسة، عدة شيوخ، ولكن عدت أنت إلى حسين بالخوجة، المؤرخ حسين بالخوجة عرف كثير من الشيوخ الذين خاصة في القرن 18. لكن حسين بالخوجة يبدو لي أشار إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالشيوخ الذين عدت أسماءهم، يعودون إلى عائلتين تقريبا، عرفة وبالمفتي الأجري، هذوما يعني
1: الأجريين.
0: الأجريين، وهناك إشارات أخرى أعتقد أشار إليها حسين بالخوجة متعلقة ببعض شيوخ مدرسة مرادية بمدينة قفصة. هناك من تعرض يبدو لي إلى بعض العقوبات أو الخطايا أو شيء من هذا القبيل.
1: يعرفون أيضا المحليين بفرقة الإجريين، سلطت أيضا في عهد علي بي الثاني 1759-1788 خطايا ثقيلة على بعض مدرسي قفصة في سياق إجراءات تتعلق باختيارات الأعيان المحليين والأهالي بطبيعة لضمان خضوعهم والتزامهم بمطالب الدولة وتدعيم سياسة المركز. تجلى ذلك من خلال ضرب أو معاقبة نفوذ عائلة عابدين اللي ذكرنا للفقيه محمد بن عابدين أحد مدرسي المدرسة، حيث فرض عثمان باش مملوك قايد قفصة سنة 1781 ميلادي على ابني عابدين هذا محمد الناصر مبلغ 10,000 دينار، وعلى محمد بن عابدين 3,000 دينار، وكذلك على محمد بن أحمد الأجري 2,000 دينار، بينما تمتع بقية المدرسين بامتيازاتهم القديمة.
0: لكن كأنه هي أيضا في إطار تكريس شرعية السلطة، هذه المدارس لها وظيفة إلى جانب الوظيفة التعليمية المباشرة، تظهر أنها وظيفة تعليمية وغير ذلك، لكن هي لديها أيضا أداة من أدوات تكريس السلطة.
1: نعم، والخضوع
0: وتعزيز شرعيتها، لأن لها أدوار أخرى. نعم، حسب ما فهمت. نعم، منك لها وظائف أخرى، يعني المدرسة ليست
1: نعم.
0: بالنسبة لتخطيط المدرسة وعمارتها، ماذا يمكن القول، ماذا وجدت في مستوى هذا العنصر من البحث؟
1: نعم، اعتمدنا في وصف هذه المدرسة باعتبار اندثارها حاليا على رسم حبسها وعلى بعض الصور الفوتوغرافية القديمة، وهي تتبع مخطط المدارس المرادية المعهودة مثل جيبس والكيف، فهي تتكون من صحن مركزي مبلط مربع الشكل تحط به أروقة مقامة على أعمدة استوانية باتجاه حفصية محلية الصنع صغيرة الحجم. حفصية هذا لا يعني أنها ترجع الفترة الحفصية، هناك حرفيين قفاصة قاموا بنحت هذه تيجان محلية الصنع، وتتوزع حول الصحن 20 غرفة مخصصة لسكن الطلبة القادمين من القرى والقبائل المجاورة.
0: 20 غرفة في
1: 20 غرفة. نعم،
0: أنا تشبه تقريبا نفس
1: 20 طالب
0: هي العاصمة. نعم، يعني مدارس
1: حتى الكيف
0: وكان توزر نفطة. تعلمت شخصيا منك في هذه الحصة أنه روك نشوفوا كلمة ساعات مدرسة حسينية يذهب في بيننا مباشرة أننا حسين بن علي، ولكن فهمت منك أنه بعض المدارس المرادية تم ترميمها وإعادة إصلاحها في عهد حسين بن علي،
1: مثل مدرسة الكيف
0: وغير اسمها.
1: غير اسمها،
0: كانت مدرسة مرادية أصبح اسمها مدرسة حسينية فقط لأنه تم إعادة إصلاحها وإعادة بنائها.
1: نعم، نعم. يتخذ إذن المعلم شكل مستطيل من خلال الصور ومن خلال البعض.
0: قلنا الصور أين عثرت عليه؟
1: مكتبة معهد التراث.
0: في المعهد
1: استعملت ايضا. نعم
0: نعم، مكتبه الصور هنا موجوده هنا
1: في معهد الدكتوراه. نعم، لانها توافق لعمليه الترميم
0: ويمكن نفاذ اذا هذه
1: نعم
0: المكتبه.
1: نعم، مطلب مجرد مطلب
0: خاصه فتره استعماريه. يبدو لي الصور هذه فتره استعمار فرنسي تقريبا.
1: نعم،
0: القرن 1906
1: القرن 20
0: تم ترميمها في 1906 مدرسه مراديه.
1: نعم، مخلي وثائق الارشيف. اذا المعلم يتخذ الشكل المستطيل. نعم، بين الشمال والجنوب. يتم الدخول اليه عبر مدخلين حسب الروايه الشفويه. مدخل ثانوي بالجهه.
0: شنو روايه شفويه؟ لم
1: اعتمدت الشيوخ الكبار في لان الوثائق ما عندكش انت. معلم مندثر مازال كان جدار القبله. يزمني نتواصل مع الاهالي اللي يسكنوا الجيران المعلم هذاك.
0: استعنت بشهادات شفويه.
1: اهم شيء الروايه الشفويه بالنسبه للاثري او المختص في التاريخ لازم الروايه الشفويه مهمه جدا خاصه في ميدان الاثار.
0: بالنسبه للمعالم اللي تواصلت لحد القرن العشرين تقصد؟ لانه هذا معلم قلت لي حتىش تقريبا منتصف القرن العشرين كان موجود. وتدريجيا بدأ الاندثار، بدأ خاصة بعد الاستقلال وكذا. بشوي بشوي
1: لأن استغلت فترة استعمارية.
0: لم يبقى منه إلا جدار.
1: استغلت فترة استعمارية ثم تهاوت للأسف. لأن هذا معلم مهم كما هيك.
0: إذن ماذا قالت لك المصادر الشفوية؟
1: مصادر شفوية. إذن الدخول إلى المعلم عبر مدخلين، مدخل بالجهة الغربية ومدخل شرقي رئيسي. ونعتقد أن كان مدرج ولربما كانت نقيشة، لأن مثل مدرسة جابس معظم المدارس بها نقيشة. لم نجد يمكن من خلال الصورة كأن هناك مدرج وفوق الباب نجد نقيشة المعلم وهي غير موجودة
0: في تسميتها.
1: ونحن البحث نحن بصدد البحث محمد بين مرادي. من المدخل نوصل إلى صحن مكشوف يجد بالجهة الجوفية للمعلم وهو مبلط مربع الشكل من خلال وثائق الأرشيف. 14 متر
0: جوفية. ما المقصود بجوفية؟
1: الشمالية. القبلية الجنوبية. الجوفية الشمالية. إذا قلنا صحن مربع الشكل 14 متر في 14 متر يتكون كل رواق من بائكة تشكلها أربع عقود متجاوزة مقامة على أعمدة اسطوانية تعلوها تيجان حفصية صنعت محليا خلال القرن 17 من طرف حرفيين غير مختصين وتيجان كورنثية معادلة.
0: كيفاش حرفيين غير مختصين؟
1: لأن البائكة العرض نتاعها لا
0: تعني البيكة.
1: البيكة هو القوس.
0: قوس
1: الصحن هذيك تلقى كل السيري تلقى
0: سلسله
1: من العقود تسمى بيكة. لان الحرفيين
0: جوده، مستوى الجوده يعني.
1: مستوى الجوده على مستوى الجوده فقط.
0: أقل
1: لان
0: جودة.
1: ما فماش مدرسه مثل الحرفي كما القيروان او
0: يعني من ناحيه الجوده الحرفيه متوسطه.
1: وتجين كورنثيه معد الاستعمال وهذا من خلال الصور. معناتها الصور
0: كورنثيه. ايش معناها كورنثيه؟
1: كورنثيه معناتها فيها تجين الاوراق مخرمه في
0: زينة
1: ترجع
0: يعني
1: الفترة القديمة نفس النمط القديم. إذا هذه الصور وثائق أرشيف وصلتنا المعلومات هذه وهي مهم. المعلم نعيد ونكرر أنه مندثر للأسف.
0: أنك أنت تعيد تصميمه وإعادة تخطيطه وإعادة كذا صورة له من خلال وثائق وصور.
1: نعم،
0: وثائق أرشيفية وصور في الفوتوتيك قلت لي متاع معهد وطن
1: صحيح. ونجم حتى نعطوا نسترجع المخطط. أنا في نجم في مرحلة لاحقة مخطط.
0: مثلا نذكر في حصة أذكرها جيدا مع الأستاذ لطفي عبد الجواد مثلا حول جامع القيروان من خلال هذه بعض هذوما الصور، خاصة وجد صور من الستينات القرن العشرين
1: وهي مهمة
0: واستعان بها كثيرا للوصول لنتائج مهمة جدا.
1: لأن مصدر حي.
0: وجه تحية للأستاذ لطفي عبد الجواد ودراسته الهامة حول جامع الكبير يعني جامع القيروان.
1: وهي فرصة للتذكير بأهمية أخذ الصور، أهمية الاستئناس بالرواية الشفوية. لأن الميداني الأثري التاريخي المؤرخ عفوا يجب أن يستعمل كل
0: لك. حسب ما فهمت منك من بعض الإشارات حول تخطيط المدرسة وعمارتها أنها تشبه بقية المدارس.
1: نعم
0: المرادية.
1: تقريبا نفس المخاط. نفس المخاط
0: وحافظت المخاط. حتى الحسينيون تقريبا في مدارس محافظوا على نفس النمط.
1: نعم يعني المعلم موجود رموه. إذا يحيط بالصحن والأروقة من جهة الأربع 20 غرفة مخصصة لسكن الطلبة.
0: أبعاد الواحدة
1: ستة متر في ثلاثة متر.
0: وكان متر مربع.
1: وكان تفتح الغرف حسب الرؤية الشفوية ومن خلال الصور الفوتوغرافية عبر مداخل متوسطة الشكل تعلوها نوافذ مربعة متوسطة الحجم للتهوية والإضاءة.
0: هذوما ديال
1: البيوت. نعم بيوت ولها نفس المقاسات كما تشترك في طريقة التسقيف الذي يعتمد.
0: من وين يقراو؟
1: التسقيف الأقبية المتقاطعة.
0: توكي إذا كان 20 بيت هذم هل هما بيوت للسكنة؟
1: للسكنة فقط.
0: وين يقراو تلامذة؟
1: يقراو عندهم بيت الشيخ قريم
0: أكبر.
1: بيت أكبر موجودة في الواقع، وعندهم الصحن ويمشوا للجامع الكبير يكون قريب أيضا للمدرسة.
0: حلقات في شكل حلقات طريقة حلقات جامع زيتونة وغيره.
1: المسجد وهو مكون رئيسي من المدارس المرادية.
0: يوجد مسجد
1: بيانسي في القناة، تبقى الجدار المحراب وجدار القبلة منه.
0: هو ما تبقى يوجد اليوم جدار أو محراب المسجد،
1: جانب من المسجد ومن الجدار القبلي للمدرسة.
0: هو معناه مش مفتوح للعموم، كأنه مسجد مخصص للطلبة،
1: مخصص للطلبة فقط يصليوا فيه وينجم يقرأ في قرآن. هذا موجود في الجهة القبلية المسجد، يأخذ شكل مربع وسقفه مقام على أعمدة منحوتة من الحجر الكذيل، تعلوها تيجين من النوع الحفصي، وتغطي منطقة المحراب من خلال الصور الفوتوغرافية قبة نصف دائري. من خلال المساحة ومقاسات العناصر المعمارية وبقايا الجدار القبلي المسجد المكون من ثلاثة أقواس متجاوزة صماء، أما مخط المسجد يتألف من ثلاثة بلاطات طولية وثلاثة بلاطات عرضية.
0: هذا ما تقول عنه المصادر،
1: صور أو وثائق الأرشيف. مرتنا نجد معلومات عارضة.
0: قلت لي الصور هذه تعود لنا فترة، صور فوتوغرافية فترة استعمارية أو فترة
1: استعمارية. القرن العشرين تقريبا. المحراب الجزء المتبقي وهو مطموس يكونه عقد نصف دائري متجاوز يصل عرضه إلى 1.17 متر، أما عمقه فواحد متر.
0: به تقف الآن مسألة مهمة جدا.
1: كتاب أيضا عنصر مكون كما ذكرتني على الكتاب، من المكونات الأخرى أيضا الكتاب،
0: وهو لجانب المسجد وبيوت الطلبة،
1: وهي مخصص للتدريس وللتكوين، لتوفير تكوين اللازم للطلبة، يمكنهم من الالتحاق بالجامع الكبير، وهي قاعة كبيرة.
0: جامع الكبير مقصود به
1: جامع قفصة. جامع كبير قفصة. تمتد هذه القاعة بالجهة القبلية وتجاور المسجد، أبعادها 10×9 متر، ولها نوافذ رفيعة كبيرة. 10×9
0: 90 متر مربع. شو هذا الكتاب؟ هذا
1: كتاب تابع للمدرسة. تشير أيضا وثائق الأحباس أن المدرسة كانت مركزا لبث العلوم واستقطاب الطلبة من خلال تقديمها لدروس عديدة وقراءة الحزب، وكانت المدرسة تشتمل أيضا على ميضة ذات بئر وقاع الطبخ وثلاثة مراحيض. هذه مكونات المدرسة.
0: أنا فيها قاع الطبخ وثلاثة مراحيض.
1: من لاحظوا من خلال المدرسة من خلال الدراسة المعمارية غياب الزخرفة سواء على مستوى الجدران أو على المكونات المعمارية، وخاصة غياب النقيشة اللي نتصور أنها كانت موجودة تؤرخ لتأسيس المعلم، سواء اعتناء بسيط بالمدخل من خلال احتوائه على مدرج باعتباره معلما رسميا، إضافة إلى وجود زخرفة هندسية بسيطة تمثل في أطر ناتئة جبسية تحف بالمحراب وبالباب الشرقي الخارجي للمدرسة. ويفسر غياب الزخرفة بالطابع المحلي للمدينة، وهي تغط على معظم معالم المدينة، لأن هذا التقشف هذا تسمى البساطة تقريبا تشبه أو هي تأثير بالمدرسة، تأثير المدرسة الوسيطة المدرسة القيروانية المحافظة على التقاليد المعمارية المحلية السابقة للعهد العثماني، سواء من خلال الأنماط الهندسية أو الأسالب الزخرفية وتقنية البلاد، لأن الفترة العثمانية العمارة العثمانية لم تؤثر في المدينة المتوسطة.
0: إذا ثم حاجات حفصية،
1: حاجات محلية
0: حفصية،
1: حاجات وسيطة نعم.
0: بين نهايت بمسألة الأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المرتبطة هنا بمدرسة المرادية بمدينة قفصة بالنسبة للأوقاف. ها
1: كانت المدرسة تعتمد في تسييرها على أحباس معتبرة حبسها عليها المؤسسة محمد بيه المرادي، وهي تنقسم إلى صنفين: الرباعات وهي أملاك سكنية، مثل المدرسة اللي هي الدار نعتقد أنها كانت مخصصة لسكن الإمام، ويمثل دار واحدة داخل المدينة كانت مخصصة على الأرجح لسكن موظفي المدرسة، وعقارات فلاحية وهي مهمة وهي الجزء الأهم، تتمثل في أجنة وبساتين من نخيل وزيتون قريبة من منابع المياه، وهو ما يعكس اعتماد اقتصاد المنطقة أساسا على المجال الفلاحي. وكذلك مداخيل هذه الأحباس تكتفي لصيانة المبنى وترميمه.
0: معناها الأوقاف هي اللي خصصها المؤسس أولا لفايت المدرسة لتسييرها والقيام بشؤونها
1: لهذه المنشأة التعليمية،
0: وربما حتى للطلبة طبعا.
1: نعم.
0: تعرف من أهم هنا مقارنة، مثلا المدرسة الصدقية الأوقاف التي حبست عليها هي تقريبا أغلب ممتلكات معناها مصطفى خزندار، اللي هي مئات الأملاك، مثلا جزء من الحي الأوروبي في تونس معروفة بتونس العاصمة توا يقول لك أملاك أجين، هي في الحقيقة أملاك صدقي مثلا كانت محبسة للفايت المدرسة. إذا المدرسة مرادية بعض الأحباس هي في الحقيقة إراضي فلاحية محيطة بقفصة أو يعني في جهة قفصة.
1: أي معظمها بقفصة، ثم في توزر مكثرها في المجال المحيط وهي كما قلنا الرباعات. نذكر وهي دار كائنة داخل بلد قفصة، حومة شقة دنجيلة. دنجيلة هو شكل الخضروات الدنجيلة أنا شكل تقريبا
0: شو دار مكرية يعني كراها معينها يذهب
1: تابعة اشتراها المحبس اشتراها لفئة المدرسة وهي تجاور محلين دار الدموسي وتعرف بدار المرابط نصير العبدلي كما تذكر وثيقة التحبيس اسمه بمكانها تعتبر
0: وثيقة أنت جبت معاك أصلية أشنية ذيك الوثيقة ذيك وريتني نسخة من وثيقة متعلقة بالتحبيس أعتقد بالحبس
1: الحبس تقريبا من صفحة 180 إلى صفحة 184 لنص الحبس مكتوبة بنص نسخي مغربي
0: وشنية
1: مؤرخة سنة 1695 بها كيف أن محمد بي سنة تأسيس نص الحبس هذية وتوقيف جميع الأوقاف للمدرسة محمد بي المرادي هذية سنة 1100 هجري 1688 ميلاد فيها حصر جرد
0: العقارات
1: هذه العقارات والبعات وكيفية صرف المداخيل هذه الأحباس على القائمين على
0: وطبعا تصور الأحباس هذه تواصلت ربما لا أعرف ربما تعرف الفترة الاستعمارية استعمار فرنسي سيطر على عديد الأوقاف بطريقة تحايل قانوني تعرفه برشا آليات وحتى فما حيل فقهية وغيره على الإنزال والمعاوضة ولكن لا أعرف ربما تواصلت إلى منتصف القرن العشرين ربما بعض الأحباس إلى حين دولة الاستقلال طبعا ألغت
1: الأوقاف
0: على فترة على مرحلتين العامة ثم الخاصة 1957-1957
1: نذكر هنا أن الوزير خير الدين قام أيضا بتنظيم نظام الأوقاف وقام بجرد وتنظيم هذا
0: إذن هناك عديد الأوقاف التي تم تحبيسها منذ مؤسس محمد باي مراد
1: منها المدرسة كما قلنا أيضا العقارات تتمثل في أوقاف فلاحية ذات صبغة اقتصادية كراء مغارسة ومساقات وإنزال ومعاوضة تنحصر عموما في كما قلنا في الأحباس الفلاحية أيضا هناك مصطلحات مهمة كلمة الجنة أو الجنين أيضا
0: معروف بالنسبة للشعار الديني واستعمال الوقف يبدو له حتى الوظائف المتعلقة بالمؤدب وغير ذلك
1: في حصر المهن المرتبطة بهذه المؤسسة نذكر منها مؤدب المدرسة مدرس المدرسة إمام المسجد نقيب المدرسة عنده أيضا ناظر الأحباس وكما قلنا 20 طالب يسكنون بالمدرسة هذه
0: إذن هنا بالنسبة للأجور هؤلاء كلهم مترف الأوقاف يعني
1: مترف الأوقاف مثل المؤدب له زوز ونص ريالات المدرس 3.5 ريالات إمام المسجد زوز ريالات المؤذن والنقيب لكل منهما 1 ريال
0: أجرته
1: الشهرية هي الشهرية الناظر حبس زوز ريالات والطالب لكل طالب ريال إذن هو عدد المحبس بالتطبيق الموظفين بالمدرسة كما أكد في عقد التحبيس على تقديم أهل لكل مرتبة على المرتبة التي تليها مع تقدم مثل نقول المؤدب راه عنده أسبقية على المدرس على الإمام على المؤذن على النقيب على الناظر والطالب الطالب كانوا في آخر الحلقة
0: ياخذوا زيادة
1: الطالب ياخذوا ريال ياخذوا ريال
0: تشجيع على تشجيع بقفصة عنده ريال أنا كما نقول منحة الطلبة
1: نعم كما حرص أيضا في نص الحبس المحبس محمد بي على أن يبقى الحبس داخل العائلة وبين القائمين بالمدرسة حيث أوصى بإرث حبسي بعد موتي على ورثتي وهم الأبناء الذكور واشترط أن يكون النظل الأكبر منهم
0: أولاده أيضا محمد بي المراتي
1: إذن من خلال هذا نلاحظ اهتمام المؤسس بهذه المدرسة وتخصيص أحباس معتبرة التي ضمنت بمداخيلها حسن إدارة المؤسسة لأنه يفكر في ديمومة هذه المؤسسة
0: ولماذا هو هذا الاهتمام بالمدارس والمدرسة أنك شرط فما
1: إشارات هو نوع من القرب
0: هو سياسية وغير ذلك
1: نوع من القرب أخذ ثقة الأهالي هي
0: تقرب الأهالي
1: تقرب الأهالي
0: أعيان مدينة قفصة
1: خاصة العائلات اللي كانت بين المدرسين القائمين على هذه المدرسة كما اشترط على حصول الفائض الرأي على إصلاح ما يحتاجه مسجد المدرسة من رم وترميم وتحصيل واشتراء جنة يلحق كراء رايعة للحبس إذن برز من خلال الحبسية الدورة التعميرية للوقف من خلال البناء والرم وكذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية بإصلاح مجاري المياه
0: إذن حسب ما فهمت منك أستاذ توفيق الأسود فيما يتعلق بتأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة في نهاية لنقل القرن 17 قلنا 1688
1: نعم.
0: طبعا أنت المصادر التي اعتمدتها حتى حسين الخوجة يعني تهم خاصة الفترة القرن 18 حتى شيوخ الذين مروا
1: بهذه الفترة المرادية
0: ينتميوا بالأساس إلى عائلتين يعني عرفة
1: وصديق
0: والصديق أو المفتي حسب ما فهمت
1: عائلة الإجريين
0: يعني كأنه هناك مقصد وراء هذا التأسيس ليس الهدف تعليمي فقط، حتى الأوقاف العديدة، العقارات والدار هذه والأراضي الفلاحية وغير ذلك المخصصة لتسيير المدرسة وصيانتها وكذا، هناك مقصد ربما أكبر من المقصد، لا أقول أكبر من مقصد التعليم المباشر، ولكن هناك أهداف أخرى.
1: أي هو مقصد خفي للسيطرة، لأن الاهتمام للبيات العثمانيين وحتى الحسينيين فيما بعد بعد ذلك كان الأهمية المدينة، المدينة أهمية عسكرية، القصب أو الأسوار كانت بوابة، نعم كانت بوابة للجنوب الغربي التونسي
0: باتجاه الجزائر.
1: وأيضا بذلك تكتسي من خلال العسكرية أهميتها السياسية والاقتصادية والجبائية، لأن الواحد قفصة كانت مهمة، المنتوج التمور وغيره، وهي سياسة كما قلنا وصلها الحسينيين لخدمة السلطة المركزية، سياسة المركز من خلال الاعتماد على الأعيان المحليين، المخزن في الخطط الإدارية وفي المناصب الهامة في النظام المخزني وفي استغلال الموارد البلاد. لأن
0: نشير هنا أنا لفظة المخزن اللي بعد ارتبط ربما بالمغرب الأقصى ولا قعد إلى اليوم ربما يستعمل، في الحقيقة أصل مصطلح المخزن وهنا إضافة ربما ولو أن اختصاصي مش وسيط أو عربي إسلامي وإنما معاصر، ولكن نعرف خلال أحد بعض الكتب التي قدمناها في مكتب الثقافية يعود إلى الفترة الأغلبية بالمعنى المالي، يعني ما يخصص من دار المال، يعني المخزن هنا مربوطة بالجباية والمال وما يخصص للدولة لموظفي الدولة من كما نقوله الخزينة العمومية. المخزن إذن قلت لي بالنسبة للمراديين أو الحسينيين هناك أهداف أخرى، يعني
1: أهداف كما قلنا هي أهداف اقتصادية سياسية عسكرية وجبائية وصلها الحسينيين خلال القرن الثامن عشر من خلال تفقد هذه المدرسة والنظر في أوقافها، وسميت كما قلنا الفترة في تلك الفترة المدرسة الحسينية.
0: يعني كان عندها إشعاع هذه المدرسة واستقطابها
1: هي المدرسة الأولى بالجنوب الغربي، هي حتى
0: يعني
1: قبل
0: من خارج مدينة قفصة بعض الطلبة ربما يأتيوا من خارج مثلا لا أعرف من نفطة من توزر من لا أعرف
1: لا نفطة في بها مدرسة أيضا، ثم شيوخ تقرأوا في نفطة بعد يقرأوا في قفصة، معناتها نفطة أقدم دوك هي فترة وسيطة نفطة أقدم. أما مدرسة قفصة أسست قبل مدرسة توزر،
0: كانت تسمى كوفة وفيها غادي
1: العلماء
0: الشعر والأدباء والفقهاء.
1: إذن من خلال دراساتنا المدرسة هذه فهي تختزل باعتبارها معلم ديني وتعليمي ذاكرة المجموعة والبيئة الثقافية المحلية، فهي ليست مجرد بناية كما وصفنا المعمار نتاعها وتاريخها وكل شيء، بل هي شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها أثناء الفترة العثمانية أي الفترة الحديثة.
0: ولكن لم يبقى من هذه الشواهد إلا جدار،
1: إلا جدار
0: المحراب،
1: لم
0: جدار المحراب اللي قلنا المسجد هو
1: جدار القبلي، الجدار القبلي،
0: جدار القبلي يعني هو مكون جزء من مكونات المدرسة اللي قلنا فيها الدار وفيها بيوت 20
1: فيها بيوت فيها صحن
0: طلبة وفيها مسجد وفيها ميضة وأنت عندما قمت أشرت في مراجعك إلى فما من اشتغل من زملائك وزميلاتك من الباحثين في التاريخ والعمارة والأثار حول المدرسة مرادية أظن بجابس،
1: مدرسة جابس ومدرسة الكيف،
0: هل هناك يعني
1: هناك شبه كبير في التصميم يعني. حتى في المكونات المعمارية، لأن محمد بي لما تقريبا يحط نفس المعلم نفس تخطيط المعلم. إذن
0: محمد بي هناك أنه
1: محمد باي المرادية،
0: محمد باي له إرث وله أهمية في تاريخ ليس فقط تونس العاصمة، البعض ربما لا يدرك مدى مثلا أشرت في سير هذا الحصة بمناسبة محمد باي المرادي يعني إلى الجامع المعروف شعبيا السائد اسمه جامع سيدي محرز، وبالحقيقة مش جامع سيدي محرز طبعا هو جامع محمد باي المرادي
1: القرب الموقع،
0: تأثيره في المشهد العمراني والمعماري ليس فقط لأنه أهم مشهد تقريبا معماري كي ناخذ الصورة بانورامية على تونس العاصمة تظهر القبة الكبيرة على طراز العثماني وكذا والقباب الصغيرة لجامع محمد باي المرادي في باب سويقة يعني، ولكن تأثيره حسب ما فهمت اليوم منك أستاذ توفيق الأسود له آثار في كل مدن التونسية
1: خاصة المدارس، خاصة المدارس التعليمية
0: معناها سمعت جابس سمعت دول اليوم قفصة سمعنا هناك مدارس
1: توزر نفط الكيف
0: كل مدارس مرادية،
1: عمل أيضا الجامع محمد باي المرادي ببيجة عرف محمد باي المرادي عرف بالجانب التعميري مثله مثل حمودة باشا،
0: إذن من البيات المهمين في الجانب التعمير والمعمار
1: نعم. إذن دراسة هذا المعلم هو أيضا شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها خلال الفترة الحديثة، وعلى تاريخ المجتمع العلمي والديني من خلال نشر العلوم الإسلامية واستقطاب الطلبة وإيوائهم، وهو ما أهلها إلى البروز خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بانتداب كفاءات علمية للتدريس وتلبية احتياجات الدولة من الإطارات الدينية والقضائية والإدارية. أيضا لأن كونت تلك
0: المدرسة.
1: الطاقات كونت في الفترة هذيك
0: نعم، وسمعنا لقب المفتي يعني حتى الإفتاء
1: عائلة إجرين ثم ألقاب أخرى. وبالرغم من اندثار هذه المدرسة وفقدانها لوظيفتها، فقد مكنتنا الوثائق الأرشيف وخاصة رسوم الأحباس، وهي أهم مصدر اعتمدناه في دراسة هذا المعلم، من التعرف على مكوناته المعمارية وعلى أحباسه ووجوه استعمال الوقف، لأن المحبس نص حرفين كيفية استغلال الوقف وكيفية صرف الريع وكيفية تسييره. وبذلك مثلت المدرسة المرادية من بين أوائل المعالم بقفصة من بين أوائل المعالم الدينية التعليمية الرسمية التي بنيت بالمدينة وبجهة الجريد في العهد العثماني، وقد اخططت أو رسمت بموقع استراتيجي هام بقسم قبلي قفصة، القسم الأقدم أو النواة الأولى للمدينة. ضم المعلم
0: كما قلنا
1: مكونات
0: عديدة،
1: مكونات وظيفة المدرسة، من مسجد، من صحن تحيط به أروقة، وعشرون غرفة خصصت لإيواء وسكن الطلبة، وكتاب مهم، وميضاد.
0: أستاذ توفيق الأسود، هنا نشير إلى ونثمن جهود أستاذنا أحمد السعداوي وأعماله الجليلة متعلقة باستغلال وثائق الأحباس الأوقاف، وله كتب وغير ذلك ومقالات حول هذه المسألة متعلقة. أنت حسب ما فهمت منك من هذه الدراسة التاريخية والأثرية حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بقفصة، أن للمصادر الأرشيفية وخاصة دفاتر الأحباس أهمية قصوى في دراسة بعض المعالم التي اندثرت أو تكاد تندثر كليا مثل هذه المدرسة.
1: نعم.
0: يعني في نهاية هذه الحصة يمكن القول أنك درست يعني بالتفصيل وعطيتنا بعض الأمثلة المتعلقة بالتخطيط والعمارة،
1: كأن المعلم غير موجود،
0: المعلم
1: كأن المعلم
0: تقريبا
1: غير موجود،
0: لأن
1: أهمية الوثيقة هنا
0: يعني مشيش مثلش خطر.
1: لا لا لا،
0: خطر عنا بعض أثار وبقى منهم تو حتى في العاصمة، يعني تخوف شوي.
1: لا أنا أفكر
0: جدار هذا روى شحويله.
1: لا لا، في حالة جيدة. أنا أفكر في إعادة حتى إعادة بناء هذه المدرسة. لماذا؟
0: لأن يزمنا معناها على طريقة حسين بن علي، يعني المدرسة الحسينية.
1: أنا تخطيط، أنا تخطيط
0: لما استفدت منها لأعيدها المرة الثانية هذا اليوم، أنه رأوا بعض المدارس الحسينية في الحقيقة كانت مرادية مثلا، ولكن عند إعادة إصلاحها أو ترميمها يتغير اسمها يولي اسمها مدرسة حسينية. بطبيعة
1: الحال كل بيت،
0: ولكن حتى المدرسة هذه حسب ما فهمت منك كانت معلم قديم، هي بيدها أيضا
1: مدرسة النواري تقريبا،
0: مدرسة
1: الفترة الحفصية.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ توفيق الأسود، وأتمنى لك ولزملائك أيضا الباحثين في المعهد الوطني للتراث والأقسام الأخرى في التاريخ والأثار، الجامعة التونسية، مختلف يعني الكليات والمعاهد، التوفيق في أعمالكم الهامة بالنسبة للذاكرة الوطنية. وربما كلمة أخيرة أستاذ توفيق الأسود.
1: في الختام أشكرك وأتمنى أن تكون المداخلة قدمت إضافة متواضعة لفهم هذه السياسة التعليمية والعمرانية للبيات المراديين، وخص بالذكر محمد بيه المرادي وبالمدينة الداخلية التونسية. وشكرا على الاستماع.
0: وأنا بدوري أشكر مستمعينا ومستمعاتنا إذا تنستقفية لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما،
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نخصصه لضرب من الخرافات أو الحكايات، وأحيانا تسمى الأساطير، وأحيانا تسمى الأضحوكات. هناك تسميات كثيرة تترجم ما يسمى بالفرنسية لفابل. ويسعدنا أن نستضيف لكم ضيفتنا منى
3: جبي.
2: مرحبا بك، هي أستاذة جامعية وخريجة دار المعلمين العليا وأستاذة الفرنسية. وهل هناك شيء آخر يمكن أن تقدمي به نفسك؟
3: شكرا سي توفيق. هذا هو، أستاذة مبرزة في اللغة والحضارة والأدب الفرنسية.
2: أنت تقولينها جيدا بالفرنسية مبرزة. ماذا نقول؟
3: enseignante agrégée en langue, littérature et civilisation française.
2: نعم. في تدرسين في
3: l'Institut supérieur des langues de Gabès.
2: معهد العالي للغات بجابس. كيف حال التدريس؟ دائما يقال إن الجامعات في الداخل فيها جهد أكثر من جامعات العاصمة، هل هذا صحيح؟ يعني جهد للمدرس، فيها انضباط ربما أكثر للطلبة، ولكن فيها جهد أكبر للمدرس، هل هذا صحيح؟
3: الحقيقة لم ألاحظ فرقا. درست أيضا في جامعة في تونس، جامعة منوبة. لكن الفرق في الطلبة، هناك انضباط أكثر في المناطق الداخلية تحديدا.

0: très courtes comme vous pouvez le constater. Elles ont toutes une morale, soit sous-entendue dans la première, soit explicitée par une phrase finale comme dans la deuxième.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث عن شخص وشخصية تاريخية تعتبر هي من أبدعت هذا الفن، فن لفابل، وسوف نسميه قصة خرافية أو لنسميه للتبسيط خرافة. بالنسبة إلى هذه الحصة سوف نتكلم عن فابل، وهي قصة مثلية إذا شئنا، وأحيانا تكون شعرية وأحيانا تكون نثرية، سنسميها مرة خرافة ومرة قصة خرافية. هذا الرجل وهو إيزوب، حينما تعود إلى تاريخ هذا الفن لفابل تجد أن هذا الرجل الذي عاش بين القرنين السابع قبل الميلاد والسادس قبل الميلاد هو الذي تنسب إليه هذه الضروب من القصص الخرافية. من هذا الرجل؟
2: إيزاب هو مثل ما ذكرت عاش بين القرن السادس والسابع قبل الميلاد، 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est une figure à la fois historique et légendaire.
1: يعني يمكن أن تكون تاريخية ويمكن أن تكون
2: نعم.
1: أسطورية.
2: هو عدة مؤرخين قدماء يذكرونه كشخصية وجدت فعلا، ولكن حياته sa biographie est pleine de mystères et de récits légendaires. هناك
1: يعني
2: بعض
1: أنك لا يمكن أن تجد في ترجمته عناصر يمكن تصديقها، فهناك عناصر خيالية. لنبدأ من العناصر الثابتة في سيرة هذا الرجل، يقال إنه كان عبدا ثم حريرا.
2: نعم. هو كان عبدا الاكتوال تركي فريجي.
1: تركيا الحالية.
2: نعم. قبل أن يحرر ويقال أنه حرر، il a été affranchi grâce à son intelligence, à son acuité.
1: بذكائه. يعني هذا كالأساطير. يعني ثمن حريته كان في أنه اختبر في شيء. ما هو الشيء الذي اختبر فيه؟ بذكائه بصفة عامة، يعني ليست كالأساطير التي اليونانية التي تقول ذلك اللغز، من الذي يمشي على أربع ثم بعد ذلك يمشي على اثنين ثم ثلاثة، ليس هذا من
2: لا
1: هذا.
2: هو هذه المعلومة تعتبر ثابتة، يعني أغلب المؤرخين أجمعوا على أنه كان عبدا ثم حرر لذكائه.
1: ويقال إن لفابل التي تنسب إليه منها ما كان منتحلا، يعني أنحلوه إياها، بمعنى أنها ليست من كتابته وإنما هي من اختبار أو اختيار الذاكرة الثقافية العامة، ثم ألفت كثير من الفابل تقريبا ما بين 250 و500 خرافة ونسبت إليه، حتى أن بعض المؤرخين يقولون أن بعض القصص يمكن إرجاعها إلى القرون الوسطى، إلى العهد البيزنطي.
2: أعتقد أن هذا يفسر بأن الشعر وقتها لم يكن مكتوبا. يعني les fables d'Ésope n'étaient pas écrites.
1: Elle était
2: chafouille. Transmise de bouche à oreille.
1: يعني كان يتناقلها الناس بالسماع.
2: بالضبط. يعني هي تحفظ، لذلك نجد القافية ويعني الكلام الموزون لكي يكون أسهل في الحفظ.
1: ما اللغة التي كتبت بها الأصلية؟ ما هي اللغة الأصلية؟ نحن اليوم نجد ترجمة للفرنسية في هذه اللغة. ما هي اللغة التي كتبت بها في الأصل؟
2: سيانوتور غريك. اللغة اليونانية.
1: يعني كانت اللغة اليونانية موجودة إلى حد المنطقة التركية إلى الآن؟
2: نعم.
1: وإذا كان أردنا أن نكتب، أن نقول إنه كتب باليونانية، لذلك نجد بعض الفلاسفة يستشهدون به، فلاسفة الإغريق يستشهدون به. ما خصائص لفابل عند هذا الرجل؟ وسنستمع بعد حين إلى بعض هذه النصوص.
2: هي كما ذكرت يمكن ترجمتها إلى حكاية مثالية. هي حكاية فيها شخصيات ممكن أن تكون في أغلب الأحيان شخصيات حيوانية حيوانات، وممكن أن تكون شخصيات
1: عادية
2: عادية
1: بشرية.
2: بشرية
1: إيه؟
2: أو ممكن أن تكون نباتات. فهي عبارة عن نص سردي مبني على شخصيات وأحداث، ثم في آخر الحكاية نجد une leçon morale. Un enseignement ou bien une leçon morale.
1: درس أخلاقي.
2: درس أخلاقي.
1: مواعظ يعني.
2: مواعظ.
1: إيه؟
2: حكمة. عادة ما تكون مصاغة بصفة مباشرة أو على لسان إحدى الشخصيات.
1: نعم. في بعض الترجمات يذكرون بعض الأشخاص الذين ارتبطوا به، مثلا نجد أنه مرتبط بامرأة وهي رودوبيس. رودوبيس هذه يقال إنها شخصية، طبعا إذا أردنا أن نقول إنها محظية من طرف أصحاب الشأن، وذكر هذه المرأة ربما قد يدل على أن هذه المرأة المحظية التي لها شأن، نحن نقول المحظيات في العربية بمعنى الجارية التي يكون لها شأن عند الخليفة أو عند الأمير، فهي تفوق بقية الجواري. هذه كانت محظية بالمعنى القديم للكلمة، وربما صداقتها بهذا الرجل هي التي دفعت إلى تحريره، وهذا من بعض الروايات. وهنالك أيضا حديث يؤكد ما ذكرته لهذه الأقاصيص، ربما الخرافية كانت شفوية وجمعت في عهد متأخر، وأن إفلاطون ذكرها في فيدان حينما تحدث عن موقف الفيلسوف من الموت، وتحدث إفلاطون بلسان سقراط حينما يقول كان سقراط يشرح لسيباس كيف تتألف الحكايات في السجن، وكيف تتحول الخرافات إلى جملة من الأغاني المتكررة، وكيف تعتمد في الغناء، وكيف أن بعض الناس يعتمدون حكايات الموت التي ذكرها هذا الرجل. هذا الجو ربما هو الجو الإغريقي الذي هو ليس في أثينا بالذات وإنما في المحيط. في الأدب الفرنسي طبعا بالنسبة إلى هذا الرجل، هو كان الأستاذ غير المباشر لزعيم الزعيم لافونتين، زعيم لفابل. كيف ينظر إليه في تاريخ النقد الفرنسي لهذا الرجل؟
2: في تاريخ النقد الفرنسي كما ذكرت إيزوب يعتبر أب لفابل، on l'appelle le père des fables. La Fontaine ذكره في la préface de son premier recueil، أول
1: في توطئة كتابه الأول.
2: في توطئة كتابه الأول ذكره، وذكر الفضل الذي يعود له. فلا فونتين أغلب الحكايات مستوحاة من حكايات إيزوب. هو يطورها. أن نقارن بين طريقة إيزوب وطريقة لافونتين في سرد نفس الحكاية بنفس الأحداث.
1: نعم، لافونتين ينسب إليه قوله عليهم أن يصنفوا إيزوب مع الحكماء السبعة اليونانيين. يعني بالنسبة إليه يعتبر هذا الرجل حكيما من الحكماء، حكيم هنا بمعنى فيلسوف من الفلاسفة. هل أنك حينما تحكي على لسان الحيوان حكايات ذات موعظة يمكن أن تسمى حكيما؟
2: أعتقد ذلك
1: في تاريخ الأدب.
2: بالضبط، في تاريخ الأدب، لأن كما ذكرت في آخر كل حكاية هناك موعظة
1: ينبغي أن نستخلصها
2: ومصاغة بطريقة واضحة.
1: نعم.
2: وطريقة إيصال الحكمة في شكل حكاية تكون أكثر نجعية. plus efficace.
1: سنستمع إلى مقطع فيه بعض الخرافات القصيرة لإيزوب.
3: Voici une autre histoire de l'heure des fables avec Lily. Un matin tranquille, une corneille trouva un morceau de fromage et s'installa fièrement sur une branche. Elle le tenait bien dans son bec, heureuse de son trésor. En bas, un renard passa son museau, frémissait en sentant l'odeur du fromage. Comme ce serait délicieux. Si seulement je pouvais la voir, pensa-t-il. Il leva les yeux vers la corneille et dit « Ô bel oiseau, comme tes plumes brillent! Ta voix doit être la plus douce de la forêt. Chanterais-tu pour moi ?» La corneille sentit son cœur gonflé d'orgueil. Jamais on ne l'avait tant complimenté. Oubliant le fromage dans son bec, elle ouvrit la bouche pour chanter. Et hop, le fromage tomba, le renard l'attrapa aussitôt et s'éloigna, laissant la corneille songeuse et un peu plus sage. Elle soupira. Peut-être vaut-il mieux croire aux actes qu'aux bobos discours. Cette histoire nous rappelle d'écouter avec attention et de ne pas se laisser tromper par la flatterie.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. المقطع الذي كنا نستمع إليه فيه حديث عن الطائر المعروف الغراب، وبالنسبة إلينا هذا الطائر غير محبذ غير محبوب، ولكن في هذه القصة في هناك حديث عن هذا الغراب الساذج وعن ثعلب ماكر منذ القديم. هذا الثعلب له هذه الرمزية. نحن عندنا ربما يختلف الأمر بالنسبة إلى الغراب. الغراب في ثقافتنا العربية الإسلامية هو طائر نحس يتطير منه ولا يقيم بمقياس الذكاء، بينما الثعلب، وهذا موجود أيضا في كليلة ودمنة. كليلة ودمنة هي أيضا يمكن أن تدخل في هذه الخرافات التي ترجمت إلى العربية وجاءتنا إلى الفارسية، وهي أيضا خرافات وغسيس على لسان الحيوان. في كليلة ودمنة كامل الباب الأول والثاني، واسم ربما المجموعة كاملة هي اسم لثعلبين، وفيهما مكر وفيهما هذه الرمزية. هل أن في هذه الحكاية هل المقصود أن تتبع الثعلب أم أن تكون طيبا كالغراب حتى وإن فرت قطعة الجبن من عندك؟
2: أعتقد أنا في هذه الحكاية شخصية الغراب أو شخصية الثعلب، يعني كلتا الشخصيتين لا يجب أن نتبعهما.
1: جميل.
2: بالنسبة للغراب، ما سكي كريتيكي، ما هو ما ينقده إيزوب، هو السذاجة، وأيضا أن الشخص يسمح للآخر بأن يتلاعب بأفكاره من خلال الإطراء.
1: نعم.
2: فرنسي اون لابيل لا فلاتري.
1: الثعلب في المدح.
2: اي الفرات في المدح. الثعلب هو لو تيب فلاتور، لو بيرسوناج فلاتور، الذي يمدح
1: ليصل الى شيء.
2: بالضبط. ما ينقده إيزوب هو ان الغراب سمح للثعلب بان يحتال عليه بانه استيقى في ذلك المدح. طبيعه الانسان نحب من يمدحنا.
1: نعم. فنفرط احيانا في بالضبط. معيشتنا في قطعة الجبن. بالنسبة سنستمع الآن إلى تقريبا الحكاية نفسها ولكن مع لافونتين. نستمع.
3: Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage.
4: Bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit
5: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. »
4: Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La cigale et la fourmi.

0: la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle.
1: « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. »
0: La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut.
2: « Que faisiez-vous au temps chaud ?
0: Dit-elle à cette emprunteuse.
1: « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »
2: « Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. »
3: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى بعض ربما الخرافات والقصص الخرافية، ولكن لدينا نفس الخرافة ونفس ربما العنوان ونفس الشخصيات، ولكن بأسلوب مختلف. ما الفرق بين النصين، نصي إيزوب ونص لافونتين؟
4: نعم، هي نفس الحكاية، لكن لافونتين صاغها بطريقته. بالنسبة لإيزوب نجد النص نثري، la fable est en prose. نص نثري، لا يوجد صور شعرية كثيرة.
3: أريد أن أتوقف لحظة هنا. هل اختار إيزوب أن يكتب النثر أم أن الشعر غير موجود؟ أنا أعتقد أن الشعر في ذلك الوقت موجود، ولكن هل هو اختيار أم اضطرار؟ ماذا يقول المؤرخون في هذا الشعر؟
4: هو
3: طبعا لا نستطيع نحن أن نقول لابن المقفع لماذا كتبت نثرا. الشعر موجود، ولكنه اختار أن يكون النص نثرين حتى يكون أكثر تداولا بين الناس.
4: هو أعتقد أن الشعر بشكله الحالي لم يكن نفس القواعد. لنجد مثلا ليغيم في الشعر القديم، نجد des assonances, des alliterations، يعني إعادة نفس الحرف أو نفس الصوت، ولكن هي ليست نفس القواعد التي نجدها في الشعر الحالي.
3: الشعر الحالي يعني تقصدين
4: يعني الفرنسي. نعم، في الشعر الفرنسي مثل ما قلت هو نص شفوي وينقل شفويا، لذلك هو ليس شعر
3: بقواعده وبعروضه بأوزانه. نعم،
4: ولكن نجد des assonances, des alliterations، يعني حاجات صوتية ممكن أن تسهل نقل الحكاية ونقل النص.
3: قلنا ما الفرق بين القصتين؟
4: الفرق بين القصتين نبتدئ بالشكل، يعني بالنسبة لإيزوب هو نص نثري، بالنسبة لافونتين هو نص شعري، هي قصيدة بكامل العروض وكامل القواعد الشعرية. بالنسبة للشخصيات، مثلا عند إيزوب نجدها شخصيات بدون هوية، يعني نجد ان رونار، ان كوربو. بالنسبة للافونتين هذه شخصيات تصبح لها هوية، نجد ماتر كوربو، ماتر رونار. إضافة لفظ ماتر هو يضيف ان رون سوسيال، يعني موضع اجتماعي، وهو هذا ما يحيلنا للتفكير في أن هذه الحكاية تنقض الوضع السياسي والاجتماعي وقتها. بالنسبة لمثلا قول الثعلب، نجده عند إيزوب يعني مقتضب، هو يمدح الثعلب، يمدح الغراب، ولكن بطريقة مقتضبة. في عند لافونتين نجد فعلا ce qu'on appelle l'art de la séduction et de la flatterie، يعني فن المدح، يعني القول أطول، نجد فيه كل أساليب المدح والإطراء لكي يخدع الثعلب. فنجد beaucoup d'exclamations، تعجب، hyperbole، المبالغة، القول يصبح مسرحي أكثر عند لافونتين، فيجعلنا يمكننا من أن نعيش هذه الفلاتري يعني المدح بطريقة حية أكثر.
3: نعم، بالنسبة إلينا سوف لا نركز كثيرا على لافونتين لأنه معروف ومترجم، وسنقرأ بصوتك بالفرنسية بعض النصوص المختارة من خرافات إيزاب.
4: Le pêcheur qui bat l'eau. Un pêcheur pêchait dans une rivière. Il avait tendu ses filets et en avait barré le courant d'une rive à l'autre. Puis, ayant attaché une pierre au bout d'une corde de lin, il en battait l'eau pour que les poissons affolés se jetassent en fouillant dans les mailles du filet. Un des habitants du voisinage, le voyant faire, lui reprocha de troubler la rivière et de les forcer à boire de l'eau trouble. Il répondit « Mais si la rivière n'est pas ainsi troublée, force me sera à moi de mourir de faim. » Il en est ainsi dans les États. Les démagogues y font d'autant mieux leurs affaires qu'ils ont jeté leur pays dans la discorde.
3: بالنسبة إلى هذا النص يمكن أن نترجمه بالصياد الذي يعكر الماء، توافقين على الترجمة؟
4: نعم أوافق.
3: كان صياد يصطاد في نهر، نصب شباكه وسد مجرى الماء من ضفة إلى أخرى، ثم ربط حجرا بطرف حبل من الكتان وأخذ يضرب به الماء لكي تفر الأسماك مذعورة فتقع في عيون الشبكة، فرآه أحد سكان المنطقة وزناج يعني الجيران، فقال له معاتبا: أنت تعكر مياه النهر وتجبرنا على شرب ماء كدر. فأجاب الصياد: ولكن إذا لم أعكر النهر بهذه الطريقة فسأموت أنا جوعا. هذه ربما هذا النص ما قرأته بعد ذلك هو بالنسبة إلى الغرض من هذه الحكاية، وبالنسبة إلى هذا الكاتب في بعض الأحيان يسكت عن الموعظة وفي بعض الأحيان الأخرى يذكر هذه الموعظة حتى ييسر على من يستمع إلى الحكاية ويفهم ذلك المغزى. قال هكذا الحال في دون ليزيتا بالنسبة إلى الدول، ليزيتا بالمعنى القديم للكلمة، والديماغوجيون للديماغوج الذين ربما يستعملون الدماغ إذا كان حتى نقرب الكلمة لكي يعبثوا بها وليس لكي يفهموها، والمقصود هنا هم من يثيرون الفتنة ويخادعون الجمهور. يقول: تزداد مكاسبهم بقدر ما يوقعون أهليهم في النزاع والفرقة. لو أخذنا مثال من هذا النص القصير لكي نسأل مثلا، طبعا هو مترجم وليس بالنص الأصلي، هذا مشهد صياد بدلا من أن يصطاد السمك بطريقة عادية تقليدية طبيعية فإنه يكدر الماء ويجعل السمك يفر بدلا من أن يفر من ربما خطر وقتي، فإنه يقع
4: في شباك الصياد
3: في بالنسبة إلى هذا السياق، هل يحتاج الجمهور في ذلك الوقت إلى مثل هذه المواعظ؟
4: أكيد، هو بعد لم نتحدث عنه أهم بعد في لفاب للحكايات المثلية، والبعد النقدي السياسي أو الاجتماعي. وإحنا ذكرنا منذ قليل أن إيزاب كان عبدا في البداية قبل أن يحرر، وهو ما يفسر أنه يلجأ لهذه الأساليب الحكائية والخيالية لكي يوصل فكرة ما أو نقدا ما، وهو ما نجده في هذه الحكاية.
3: نقرأ مرة أخرى نصا آخر من إيزاب حتى نقدم فكرة أكثر، لأننا سنركز على غير المعروفين. لافونتين معروف كثيرا، سنركز على هذه الأجواء، أجواء لفابل في مهدها الأول كما نشأت وقبل أن تترعرع عند غير إيزاب. نعم.
4: Les deux coqs et l'aigle. Deux coqs se battaient pour des poules. L'un mit l'autre en fuite. Alors le vaincu se retira dans un fourré où il se cacha. Et le vainqueur, s'élevant en l'air, se percha sur un mur élevé et se mit à chanter à plein gosier. Aussitôt, un aigle fondant sur lui l'enleva et le coq, caché dans l'ombre, couvrit dès lors les poules tout à son aise. Cette fable montre que le Seigneur se range contre les orgueilleux et donne la grâce aux humbles.
3: نعم، الترجم إلى العربية طبعا مع المحافظة على التبسيط. الديكان والنسر، ونصل هنا مرة أخرى إلى جو الحيوانات وهو الجو المثالي، ونقول لنقول إنه الجو الطرازي لهذه الحكايات التي تدعو إلى أن نضرب مثلا. يقول النص: كان ديكان يتقاتلان من أجل الدجاجات، فتمكن أحدهما من هزيمة الآخر وإجباره على الفرار. عندئذ انسحب المهزوم إلى غابة كثيفة واختبأ فيها، أما المنتصر فارتفع في الهواء، طار بجناحيه، ثم وقف على جدار عال وبدأ يصيح بأعلى صوته مفتخرا بانتصاره، وفجأة انقض عليه نسر واختطفه. خرج الديك المختبئ من الظل، وأصبح منذ ذلك الحين يستمتع بالدجاجات بكل راحة واطمئنان. ما المغزى من هذه الحكاية؟ عنا ديك منتصر ولكنه انكسر فجأة، اختطفه النسر، وعنا ديك منهزم مختبئ وصارت له الدجاجات، يعني كل الحياة وكل ما يرغب فيه كان ربما يتخاصمان، فلم يصل إليهن دجاجات، يعني لو استعملنا ضمير الجمع الرمزي، لأن يعني المقصود هنا هو عالم البشر، لم يصل إليهن بالشجاعة، ولكن إن وصل إليهن بأن انكسر ذلك المنتصر الوقتي، لأن الانتصار بين قوتين يمكن أن ينكسر بقوة أعلى هي قوة النسر. ما الفائدة من هذه الحكاية التي تقول لنا إن انتصرتم مرة فستأتيكم الهزيمة، وأن المنهزمة يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هو المنتصر؟
4: بالضبط، أعتقد أن ما يمكن أن نستنتجه من هذه الحكاية هو هذا انقلاب الموازين، يعني renversement de situation. C'est une technique qu'on trouve dans beaucoup de fables, beaucoup d'histoires. يعني أن الأدوار تنقلب، من كان منهزما في البداية يصبح منتصرا والعكس بالعكس. وإن بحثنا في البعد السياسي أيضا، أعتقد أن المقصود من هو في موضع قوة أو في موضع سلطة pouvoir ممكن أن يجد نفسه بسبب قوة تجتازه يجد نفسه في وضع انهزام، لذلك لا يجب أن نرتاح في وضعية معينة.
3: من ربما سنقرأ قليلا بصوتك لبعض ما كتب لافونتين، ولكن أنت ستراوحين بين القراءة والتلخيص، تلخيص الفكرة.
4: L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits.
3: L'astrologue من هو؟
4: العالم
3: النجوم. المنجم بالمعنى عالم النجوم، مش المنجم الذي بالمعنى الذي عندنا.
4: بالضبط، إن قلنا astrologue أعتقد أنه عالم وليس. بالضبط. Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. سقط في البئر. On lui dit, pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. يعني هنا ابتدأنا بالحكمة قبل أن نكمل القصة في أنه هذا العالم يعني هو عالم فضاء عالم نجوم يعني هو دائما ينظر فوق فهو سقط في أسفل البئر
3: يعني من ينظر إلى النجوم
4: بالضبط.
3: ولا ينظر إلى تحت فإنه سيصيبه خسران
4: بالضبط. هذه هي المفارقة
3: يعني من ينظر إلى المستقبل ولا يستطيع أن ينظر تحت قدميه إلى الآن ربما خسر الاثنين.
4: بالضبط هذا هو يعني هو الذي ينظر دائما فوق وجد نفسه في أسفل البئر. Parmi ce que deux gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin, les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence ?
3: Non.
4: On a parlé d'Homère.
3: Homérus.
4: L'Iliade
3: et l'Odyssée.
4: Exactement. Hors du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. هنا يتحدث عن الحظ الهزار الصدفة يعني ترجمه بالصدفة أنها ممكن أن تكون الصدفة أقوى من العلم يعني الهزار est parfois plus puissant que la science.
3: يعني ما رأيك في هذا طبعا في عصره يمكن أن يقبل ذلك وفي عصرنا هل هذا مقبول الحظ ضربة الحظ يمكن أن تغلب العلم هل هذا صحيح؟
4: أعتقد أن هنا ما هو مقصود هو الإفراط يعني العلم وحده ليس كفاية ليس كافيا يعني أحيانا الأقدار والصدف ممكن أن
3: تغير مجرى التاريخ وتغلب الواقع
4: يعني هذا هو المقصود وليس تفضيل الصدفة عن العلم.
3: نعم نقرأ ربما هنا نص مقطع أخير لكاتب هذا الفن هو فلوريان وسوف نقرأ هذا المقطع طبعا مع المراوحة بين القراءة والتعليق.
4: لا فابل اي لا فيريتي هنا عندنا سكون ابل اون انتيتيز يعني
3: لفظين
4: الحقيقة. لا فيريتي توت نو سورتي ان جور دو سون بوي.
3: لحظة هنا هذه استعارة التي يستعملها هنا La vérité toute nue باتت حتى موجودة عندنا هذه الحقيقة عارية يعني لا يوجد فيها غطاء. هل تعتقدين أن هؤلاء الكتاب صنعوا ديزيديوم يعني عبارات جاهزة وزعت خرجت من ثقافتها الفرنسية وباتت مستعملة؟ ما معنى أن تكون الحقيقة عارية؟
4: أن تكون الحقيقة عارية يعني أن تقال بصفة مباشرة هي فعلا هذه الحقائق أصبحت متداولة عندنا فأحيانا ممكن أن نعرف الليديوم يعني البروفيرب المثل ولا نعرف الحكاية فممكن أن نرجع وأن نجد أن هذه هي أصل حكاية لكاتب قديم مثل إيزاب. La vérité toute nue sortit un jour de son puits. يعني خرجت الحقيقة العارية خرجت يوما ما من بئرها يعني من مخبئها. Ses attraits par le temps étaient un peu détruits. Jeune et vieux fouillaient sa vue. يعني الكل كانوا يهربون من الحقيقة. La pauvre vérité restait là morfondue sans trouver un asile où pouvoir habiter. يجب أن نقول هنا أن الفيريتي مكتوبة بماجسكول يعني هي شخصية الحقيقة في هذا النص هي شخصية نعبر عنها بلا بروزوبوبي يعني أن يكون أو أليغوري يعني أن تكون فكرة تتصرف مثل شخصية نعتبرها مثل شخصية
3: أليغوري
4: sans trouver un asile où pouvoir habiter يعني الحقيقة لم تجد أين
3: مهربا تسكن فيه.
4: بالضبط، يعني الكل لا يريد أن ينظر
3: إليها عارية.
4: بالضبط. À ses yeux vient se présenter la fable richement vêtue. يعني أمام هذه الحقيقة العارية التي تتوارى من الأنظار نجد لا فابل، يعني الخرافة،
3: الخرافة أو الحكاية المثلية برزت لها وهي في لباس فاخر وغني. بالعبارة لو ترجمنا العبارة لباس الأغنياء،
4: portant plume et diamant، هو فعلا لباس الأغنياء
3: ريش بيصير هو معناه إلى حد اليوم، يعني إذا كان لباسك من الفرو صحيح، ولكن أيضا من ريش هو أيضا ناعم، والديامون بيصير ديامونت.
4: نجد أكثر تفاصيل ديامون لا بلو بارفو مي تري بريان، يعني الديامون
3: هو في العادة ليس حقيقيا ولكنه يلمع فينسيك أنه مزيف.
4: بالضبط، هو وصف لباس لافابل يعني الخرافة.
3: لا بي في لو برنس مي نو في با لو موان، هكا المثل الفرنسي يقول. بالضبط. يمكن أن تصنع ثياب الملك ولكنها لا تصنع رجل الدين، صحيح؟
4: اي فو فوالا بونجور ديتيل كو فيت فو ايسي سول سور لو شومان لا فيريتي ريبون فو لو فويي جو جيل. يعني هنا حوار بين الخرافة والحقيقة. لا. الخرافة تسأل الحقيقة ماذا تفعلين في هذا الطريق. Au passant, je demande en vain de me donner une retraite. Je leur fais peur à tous. يعني الحقيقة هنا تخيف الجميع ولا أحد يريد أن يتحدث إليها. Hélas, je le vois bien. Vieille femme n'obtient plus rien. Vous êtes pourtant ma cadette, dit la fable, et sans vanité. Partout je suis fort bien reçu. يعني هنا الخرافة على عكس الحقيقة هي دائما تحظى باستقبال أفضل.
3: جميل، طبعا شكرا لهذه القراءة، ولكن هل نقارن دائما بين الحكاية الخرافية أو هذه الخرافات والحقيقة؟ هل هذه المقابلة موقف نقدي بالنسبة إلى كاتب هذه الخرافات؟ يعني هو لا يكتب خرافة عن الحيوانات وإنما يكتب خرافة عن خرافة. هذا يمكن أن يدخل ربما لو استلحنا عليه بالعبارة الحديثة تسمى ميتافابل، بمعنى هي خرافة تنتج على خرافة. هل هذه الطريقة مألوفة في عند من يكتبون الخرافات؟ يعني يجعل الخرافة تتحدث عن الخرافة ويجعل الحقيقة تتحدث عن الحقيقة بشكل خرافي وبشكل تمثيلي، وكأنك حينما تتكلم عن الحقيقة بثياب لفابل أنت في الحقيقة مع لفابل ولست مع الحقيقة، ما رأيك؟
4: بالضبط، هي إلية نجدها دائما في عدة نصوص. ميتا لانغويستيك، يعني أن نتحدث عن الكتابة نفسها أو عن الشخصية نفسها أو عن الإلية نفسها التي نستعملها.
3: صحيح.
4: هنا في هذه
3: التبسيط للسادة المستمعين، أنت تتكلم حينما تقول زيد ضرب عمرو، هذا كلام، هذا لغة.
4: نعم.
3: أنت تستعمل اللغة لتتكلم وتصف خارج أن زيد ضرب عمرو، ولكن حينما تقول زيد ضرب عمرو جملة اسمية. كلمة جملة اسمية جعلت من زيد ضرب عمرو تصف نفسها، تصف اللغة ولا تصف الخارج. هنا نفس الشيء، هذا يسمى لو ميتالونغاج، يعني أن الكلام لا يصف الخارج وإنما يصف نفسه. نفس الشيء ميتافابل، بمعنى أن الخرافات لا تصف شيئا خارجيا وإنما تصف نفسها ولكن في علاقتها بالحقيقة.
4: أعتقد أن هنا يجب أن نتحدث عن ديستانكشن، يعني أن نميز بين لافابل مثل ما هي ذكرت في هذه في هذا النص ولافابل كنوع أدبي. يعني هنا يتحدث عن لافابل كالخرافة كشخصية ضد الحقيقة، يعني ما هو ضد الحقيقة، ما هو خرافي، ما هو غير حقيقي. ولافابل هي النوع الأدبي، يعني الحكاية المثلية. فلوريان يستعمل الخرافة الثقافه كوسيله لايصال الحقيقه.
3: نعم.
4: فلذلك يجب ان نميز بين
3: الاثنين. صحيح، شكرا لهذا التدقيق. في التاريخ العربي عندنا ذكرنا ابن المقفع في كليلة ودمنا، ولكن نجد عند احمد شوقي كثير من النصوص العربيه. في ما بقي من الوقت سنقرا بعض المقاطع التي تدخل في هذا الباب، ونعلم ان احمد شوقي عنده ثقافه فرنسيه فهو مطلع بالضروره على لافونتين وعلى ليفابل. يقول: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الارض يهدي ويسب الماكرين ويقول: الحمد لله اله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. هذا إذا أردنا أن نقول أن ما يسمى لفابل لم يكتب فقط ربما بلغة إغريقية قديمة أو بلغة فرنسية، أيضا هذا أحمد شوقي وهو أمير الشعراء كتب ذلك. ربما في مقطع آخر: قرد رأى الفيل على الطريق مهرولا خوفا من التعويق، وكان ذاك القرد نصف أعمى يريد يحصي كل شيء علما، فقال: أهلا بأبي الأهوال ومرحبا بمخجل الجبال، تفدي الرؤوس رأسك العظيمة، فقف أشاهد حسنك الوسيمة، لله ما أذرف هذا القد وألطف العظم وأبهى الجلد، وأملح الأذن في الاسترسال كأنها دائرة الغربال، وأحسن الخرطوم حين تاه كأنه النخلة في صباع، إلى غير ذلك من هذه المقاطع التي تبرز لنا أن أحمد شوقي لديه نسبة من الأشعار يحتذي بين قوسين، يعني يحتذي طريقة القدامى في هذا الضرب من القص الخرافي الذي يعتمد على الحيوان، وفي بعض الأحيان يعتمد على البشر، وكأنه يريد أن ينزع عنهم هذه الأثواب التي تغطيهم والتي تجعلهم رموزا، ويذهب مباشرة إلى الموضوع. كل الشكر للأستاذة منى جبي،
4: شكرا لك
3: لبهاء حضورك معنا في هذا الحديث عن هذا الجنس الأدبي الذي يقطع ربما مع أجناس أخرى ولكن أيضا يتداخل معها، ففيه نجد الشعر ونجد القص ونجد الأمثال. كل الشكر لك.
4: شكرا ستافي.
3: كل الشكر للسادة المستمعين، وقبل أن نتركهم سوف نستمع معهم إلى السيد مكاوي وهو يغني ليلة مبارح ما جانيش نوم. إن شاء الله يجد السادة المستمعون النوم في ليلهم وكلما طلبوا نوما، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أنتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: بعض الكلمات غنية بالمعنى والدلالة، ثرية بالإيحاء، مجال استعمالها واسع متنوع. ومن هذه الكلمات التسامح، نجريها في مجال الحديث عن الطبع والأخلاق، ونتداولها في الكلام على المعاملات والعلاقات، وأصبحنا نستعملها ضمن ما نستعمل من مفردات معجم المجتمع الحديث وما يسوده من قيم مدنية يتطلبها العيش المشترك. والتسامح أو السماح أو السموحة أو السماحة كلمات تدور على معاني الجود والكرم والعطاء السخي، وعلى اللين والمساهلة في التعامل، وكذلك على الاتساع والرحابة، وعلى التقويم والاستقامة، وعلى الموافقة والاستجابة وتلبية الطلب. إن هذه المعاني الأصلية هي الأسس التي ينبني عليها التسامح، أيًا كان مجال استعمال الكلمة وتداولها. فسماحة الطبع والخلق تحيل حتمًا على ما يمكن أن يتحلى به الإنسان من كرم مادي وسخاء نفسي وعطاء معنوي، وما يمكن أن يزينه من طيب المعاشرة ولطف القرب ويسر المعاملة وحسن المقابلة وبشاشة الوجه وحلو الكلام. فلا هو غليظ الطبع قاس النفس والقلب معا عبوس قمطرير، ولا هو حاد المزاج سريع الغضب لا يساعد لاجئا ولا يرحب بغريب ولا يغفر زلة ولا يتجاوز خطأ. فكأنه صورة لما جاء في بعض شعر أبي الفتح السبتي حين قال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت، وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يكون التسامح مع الأهل والأبناء والعشيرة وأهل الحي وسائر أفراد المجتمع، فالتسامح مع الأبناء مظهر من مظاهر العلاقة الحميمة بهم ووجه من وجوه التربية القويمة. لا يعني التسامح معهم ضعفاً أو إهمالاً أو ليناً في غير موضعه، بقدر ما يعكس جانباً من جوانب التربية القويمة الرحيمة، فيها نبل وعاطفة، وفيها ترفق ومساهلة، وفيها أخذ بأيديهم وتحفيز لهم على استخلاص العبرة والموعظة حين نعفو عنهم ونتجاوز زلاتهم مكتفين بالتنبيه والتوجيه، فيكون ذلك أوقع في النفس وأعمق تأثيرا فيها من أي لون من ألوان العقاب. وكذا يكون الأمر مع سائر من نعيش معهم ويعيشون معنا. حين يكون المعلم متسامحا فذلك لا يذهب بعزمه وحزمه ولا يمس من هيبته وسلطته، فهو يقابل أجيال المتعلمين وطلبة العلم بطبع سمح كريم وتصرف فيه عطف ورأفة ورحمة، ينوب عن اللوم والتوبيخ والتقريع وقول الكلام الذي يؤذي نفوس الناشئة ويجرحها ولا يورثها إلا الحقد والحفيظة. فأكثر المعلمين نجاحاً في أداء رسالتهم العلمية والتربوية أوفرهم حظاً من السماحة والتسامح ودماثة الخلق، وأقربهم إلى تلاميذهم ذاك القرب الروحي النبيل. فكأن المعلم عندئذ يعمل بقول المعري: إذا عثر القوم فاغفر لهم فأقدام كل فريق عثر، أو بقوله في سياق آخر: إذا عفوت عن الإنسان سيئة فلا تروعه تأنيبا وتقريعا.

0: نقيب.
1: قطر الندى،
2: قطر الندى.
3: يكون التسامح مع الضعيف والمريض، ويكون مع المحتاج والمعسر، ومع المذنب وكل من هو في حاجة إلى المساعدة والأخذ باليد. ويكون التسامح أيضا حتى مع القادر المقتدر، لا خوفا ولا طمعا ولا ذلا ولا خنوعا، إنما هو شرف النفس ونبل المعدن والطبع الكريم المتأصل في الإنسان يجعله على ذاك القدر من المساهلة والملاينة. يفعل ذلك كما لو كان الأمر واجبا عليه، والحال أنه سلوك نابع من أعماق ذاته وطبعه وأخلاقه. وفي هذا يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. تخلق الصفحة تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها. إن التسامح صورة الذات القوية والشخصية المتوازنة، وهو علامة الثقة بالنفس، ثقة تجعلها متعففة مترفعة. أجل، إن العفة والتعفف من المفردات المجاورة في المعنى والدلالة لكلمة تسامح، وكذلك الحلم، وهو عند العرب منذ الجاهلية أمارة الفتى وزينة أخلاقه وعلامة شهامته. ويعني الحلم في اللغة والأذهان العفو عند المقدرة. فالحليم قوي، لكنه لا يستبد بقوته ولا يتسلط حتى إن كان له في ذلك حق. لذلك هو حليم متسامح، يذكره الناس بالخير ويضربون به المثل ويتخذونه قدوة يحتذونها. فقد يغلب الفارس فارسا آخر في الحرب والنزال، وقد يهزمه ويطرحه أرضا، لكنه يكره أن يقتله، حلما وتسامحا. وهذا شأن معروف أيضا في حضارات أخرى، وخاصة في مجال المبارزة بالسيف، حين ينتصر أحد المتبارزين على خصمه ويكون له الحق بمنطق المبارزة في أن يوجه إليه الضربة القاضية، لكنه لا يفعل، وفي ذلك نبل، وفي ذلك ترفع، وفي ذلك ذل للمهزوم لا مزيد عليه ما دام قد أصبح مدينا لعدوه بالحياة.

وفي العفة والتعفف بيت مشهور لعنترة خاطب فيه ابنة عمه حبيبته عبلة فقال: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. وفي الحلم وأهله قيل شعر كثير منه: وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تكو أخرقا. ومنه أيضا قول الشاعر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب.

0: قطر الندى.
1: احتل لفظ التسامح مكانة بارزة ضمن المنظومة القيمية التي جاء بها الإسلام منذ ظهوره بدعواته إلى الأخلاق الحسنة والقيم الحميدة. والتسامح من القواعد السلوكية التي حث الدين الجديد الناس عليها ورغبهم فيها. وفي الكتاب العزيز آيات بينات تمثل هذا الترغيب وذلك الحث، ومنها قوله عز وجل في سورة المائدة: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الآيات الداعية إلى التسامح أيضا ما ورد في سورة النحل في قول رب العالمين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. ويروى عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري أنه قال: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. إنه إذن نهي صريح عما نسميه اليوم عنصرية، وعن التعيير بالنسب أو الأصل أو اللون أو العرق، وإن ذلك لمن أوجه السماحة والتسامح واحترام الغير. ولا يزال مشهد فتح مكة مثالا رائعا للتسامح في الإسلام قولا وفعلا وإيمانا وتطبيقا، فقد دخل المسلمون مكة فاتحين غانمين منتصرين على كفار قريش، وكان يتوقع من الغالب أن يثأر لنفسه من عدوه وأن يقابله بما كان قد لقي منه في الماضي القريب والبعيد من ألوان التنكيل والتعذيب والاضطهاد، لكن نبي الهدى يخاطب كفار قريش وهم من قومه، يخاطبهم بقوله الشهير: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهو قول فيه تعفف وترفع وشرف نفس وهمة، وفيه تسامح لا يصدر إلا عن رجل عظيم وعقل راجح كبير وقلب سخي كريم.

0: قطر الندى.
1: لكلمة تسامح في الثقافة الغربية لا سيما الأوروبية تاريخ مخصوص منطلقه قيمي أخلاقي مرتبط بمعنى الخير في مطلق التصور والتمثل، ثم اكتسبت الكلمة أبعاداً سياسية وقانونية منذ القرنين 17 و18 بعد الميلاد جراء ما شهدته أوروبا في تلك الفترة مما اصطلح على تسميته بحروب الدين، وهي الصراعات المعروفة بين الكاثوليك والبروتستانت. فغدا التسامح فكرة ومبدأ ونمط عيش يضمن للأفراد والمجتمعات الأمن والسلام والاستقرار، ويقيها ويلات التعصب وما ينجم عنه من صراع قد يبلغ حد الحرب والقتال. على هذا النحو غدا التسامح مفهوما من مفاهيم فلسفة الحداثة وفكرها، بل وراه فلاسفة عصر الأنوار ومنهم فولتير الذي تنسب إليه على وجه الخطأ القولة الشهيرة: أنا لا أقبل أفكارك لكني مستعد لخوض المعارك من أجل أن تستطيع التعبير عنها. ولا شك في أن فولتير وغيره من فلاسفة الأنوار كانوا يؤمنون بمضمون هذا القول وبأبعاده ودلالاته.

جوهر التسامح أنه رؤية وموقف وسلوك، وأساس هذا كله اختيار حر والتزام إزاء الفرد والمجتمع في سبيل ضمان التوازن الاجتماعي وتوفر شروط العيش المشترك، وكذلك حتى لا تكون حرية الفرد أو الجماعة مطلقة دون ما قيد يقيدها. لا يعني التسامح الموافقة والاتفاق قدر ما يمثل القبول، قبول الآخر بما هو حضور مادي وثقافي وسياسي وفكري وديني. فلا تعصب عندئذ ولا إلغاء ولا تمييز ولا إقصاء ولا قول بأولوية أو فضل أو مركزية ولا تحقير ولا دونية. إن التسامح معناه الاعتراف للآخر بحقه في الوجود حتى إن كان مغايرا لنا، مختلفا عنا، لا شبه بيننا وبينه ولا تماثل. إنما الجامع بيننا الحقوق والواجبات واحترام القانون الذي بمقتضاه تسير حياة الناس وتدبر شؤونهم. هكذا يصبح التسامح في المجتمعات الحديثة ثقافة سائدة تربى عليها الأجيال وتنشأ. وفي هذا المعنى يقول الكاتب التونسي المعروف البير ميمي: إن التسامح دربة وانتصار على الذات.

أحلى السهر.

0: قطر الندى.
1: تراهن المجتمعات الحديثة على التربية على التسامح، كما تراهن على التربية على ما يرتبط به من المفاهيم والقيم النابعة من الرؤية المدنية وفلسفتها. وللمدرسة دور مخصوص في هذا الباب، ولها رسالة تنهض بها وتؤديها. ومن شروط التسامح ومظاهره السعي إلى معرفة الآخر وفهمه وتقدير خصوصياته التي بها يختلف ويتفرد، والاستعداد للحوار معه حواراً أوكد مقتضياته الندية والاحترام والتسليم بالحق في الاختلاف. إن التسامح في عالم اليوم وفي هذه المرحلة من حضارة الإنسان غدا مطلباً كونياً شاملاً تنخرط فيه جميع المجتمعات وتعمل على تجسيمه وتحقيقه، سواء داخلها أو على صعيد العلاقات الدولية والصلات بين الأمم والشعوب. على هذا النحو انطلقت الدعوة في العقود الأخيرة إلى تأسيس الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان، فانعقدت لذلك المؤتمرات والتأمت الندوات والملتقيات، ورصدت لنشر ثقافة الحوار والتسامح أموال غزيرة وميزانيات كثيرة، وتصدرت الدعوة إلى التسامح والحوار وإلى احترام التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري اهتمام الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، مرحبا بالجميع. 6:10 ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة مباشرة من استوديو نظم الهنبية الإذاعة الثقافية. لقاءنا يتواصل إلى حدود 9 صباحا. ترافقني اليوم سوير زين من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور سوير. حنان الفرجاني حاضرة معاكم من أمام الميكروفون. مجموعة الأركان اللي تعودتوا بها كنهار أربعة وكنهار جمعة باش تكون حاضرة في لقاءنا لهذا اليوم، هذا بالإضافة للاستضافات والمواكبات والمتابعة.

بعد تكون خاصة بالجزء الثالث والساعة الثالثة تحديدا من هذا اللقاء. مرحبا بكم، بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وكذلك آخر المستجدات الثقافية، وتكونوا على موعد انطلاقا من السادسة والنصف مع سيدة الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليامات، طريق السلامة للجميع. يلا هتخلينا ننطلقوا مع سامي يوسف، من الأسماء اللي كانت بارزة صيف السنة اللي لمعت وتألقت على مسرح مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. سامي يوسف.

0: أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: 26 دقيقة نواصل لقانا في أغاني الحياة ونعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء 12/20/26. اليوم يتميز الطقس باستمرار الأجواء الصافية على كامل البلاد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفة تحديدا فمعتدلة بالنسبة للبحر، يكون قليل الاضطراب عامة ثم يصبح تدريجيا متموج بمنطقة سرت. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 وبين 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. يعني هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لليوم. تقعدوا معنا المر مباشرة إلى مستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعربيا وعالميا.
3: أخبار الصباح.
2: أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي على تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء هذا اليوم الأربعاء 12/20/26. وأفاد المعهد بأن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكيف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، ثم ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، وتشمل عمليات الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزرة في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وتنطلق عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 من مساء هذا اليوم، وتتواصل إلى غاية غروب الشمس.
3: أخبار الصباح.
2: أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أورسوي اكتشاف مجموعة تماثيل رخامية تعود إلى نحو 1800 عام تجسد إسكليب بيوس المعروف بإله الطب في الأساطير القديمة، إلى جانب ابنه ومساعده في مدينة أسباندوس الأثرية بولاية أنطاليا جنوب البلاد. هذا وقد أوضح أن الاكتشاف جاء خلال أعمال التنقيب المنفذة ضمن مشروع إرث للمستقبل، وأن التماثيل الرخامية يبلغ ارتفاعها 2.2 متر.
3: أخبار الصباح.
2: الفنان العراقي كاظم الساهر ينضم رسميا إلى عضوية أكاديمية التسجيل الأمريكية، وهي الجهة المنظمة لجوائز الجرامي ضمن دفعة الأعضاء لسنة 2026 بعد تلقيه دعوة من الأكاديمية، وتمنحه العضوية حق المشاركة في المجتمع المهني والتصويت ضمن جوائز الجرامي وفقا لأهليته وتخصصه، فيما يأتي انضمامه ضمن دفعة جديدة بعدما وجهت الأكاديمية أكثر من 4000 دعوة لفنانين ومحترفين في العالم.
3: أخبار الصباح.
2: تعود المغنية الأمريكية الراحلة ويتني هيوستن إلى الواجهة بألبوم تجميعي جديد يضم أغنيتها الـ11 اللي تصدرت قائمة بيلبورد هوت 100، تزامنا مع احتفالات كان يفترض أنها توافق عيد ميلادها 63، كما أطلقت أول دمية بار بمستوحاة من الراحلة ويتني هيوستن مستلهمة إطلالتها في فيديو أغنية أريد أن أرقص مع شخص ما اللي صدر سنة 1987 ضمن مشاريع لإحياء إرثها الفني، وتشمل الخطط المستقبلية مشروعات مرتبطة بالذكرى 35 لفيلم الحارس الشخصي بوديغارد اللي باش يخرج عام 2027، إلى جانب إعادة تقديم تسجيلات وحفلات حية من أرشيفها.
3: أخبار الصباح.
2: أعلن الممثل الأمريكي الحاصل على جائزة الأوسكار مورغان فريمان على إطلاق ألبوم موسيقي جديد بعنوان تجربة مورغان فريمان للبلوز السيمفوني، ويضم الألبوم 12 مقطوعة تستعرض تطور موسيقى البلوز عبر نحو قرن من ثلاثينيات القرن الماضي إلى اليوم بمشاركة نخبة من أبرز فناني هذا اللون الموسيقي وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. ويمثل الألبوم محطة جديدة في مشروع بدا فريمان قبل نحو 25 سنة فقد أسس مع شريكه بيل ليكت نادي في مدينة بولاية الميسيسيبي بعد ما لاحظوا افتقار المدينة إلى مكان يتيح للزوار الاستمتاع إلى موسيقى البلوز في موطنها التاريخي.
3: أخبار الصباح.
2: تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة تحتضن مدينة تطوان شمال المغرب فعالية الدورة 14 من مهرجان أصوات نسائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 أوت 2026 إلى 15 من الشهر الجاري. وتراهن هذه الدورة على تقديم برنامج متكامل يزوج بين الإبداع الفني والأنشطة الثقافية والتراثية والمبادرات الاجتماعية في إطار رؤية تسعى لتعزيز مكانة تطوان كفضاء متوسط للحوار والتبادل الثقافي والاحتفاء بإسهامات المرأة في حفظ الذاكرة الجماعية وصون التراث والمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والاجتماعية. كانت هذه جولتنا مستمعينا مع أخبار الثقافة هذا الصباح. تقضوا معنا لقانا متواصل على خط الآن باش نكونوا على موعد معاكم مع فقرتنا القارة الرسمية مع سيدة الصباح وفي حضرة لقنا يتواصل معكم إلى حدود 9 صباحا مع متابعة لمستجدات الأخبار الثقافية مع الاستضافات والمواكبات. يلا سهير سيدة الصباح.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: إذا صليقنا معكم مستمعينا مع فقرة فوق النسيان وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان، باش نرجع بكم لسنة 1888 في مثل هذا اليوم في 12 أوت، بيرتا بينز زوجة المخترع الألماني كارل بينز تصبح أول إنسانة تقوم بجولة بالسيارة ذات المحرك البخاري في التاريخ. كان هذا في مثل هذا اليوم من سنة 1888.
2: فوق النسيان.
3: في مثل هذا اليوم 12 أوت من سنة 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك، وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع. كان هذا في مثل هذا اليوم 12 أوت من عام 1928.
2: فوق النسيان.
3: في مثل هذا اليوم 12 أوت من عام 1949 تم توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق المدنيين في أوقات الحرب. والاتفاقية اتفاقية جنيف هي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية، تمت الأولى منها سنة 1864 وآخرها كان عام 1949، تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. دعات الاتفاقية اللي تم التوقيع عليها في مثل هذا اليوم في 12 أوت من عام 1949 كانت من بين المبادئ الملزمة للدول اللي موقع عليها، وأبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية قائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل السكان المحليين خارج المنطقة قهريا، وكذلك سكان مواطني الدولة في المنطقة المناطق المحتلة. اتفاقية جنيف كذلك لتحسين حال جرحى ومرضى وغرق القوات المسلحة في البحار، واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب اللي تم التوقيع عليها كما سبق وذكرت في مثل هذا اليوم 12 أوت من سنة 1949.
2: فوق النسيان.
3: كما اليوم مستمعينا 12 أوت هو اليوم الدولي للشباب اللي تم إقراره من قبل الأمم المتحدة، وهو يوم أساسا للتوعية من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال مع سائر أيام التوعية الأساسية كما يوم الأرض وغيره. والغرض الأساسي من هذا هو لفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا المرتبطة بالشباب وبالإشكاليات والمشاكل اللي يمكن تلافيها من خلال عدد من الاتفاقيات اللي يتم التوقيع عليها والمصادقة عليها من طرف الدول. اليوم هو اليوم الدولي للشباب. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. يغنينا عبد الحليم حافظ دقوا الشماسي على البلاج دقوا الشماسي. يلا احنا في الأجواء سهير، صحيح احنا في الخدمة اما فهم برشا ناس عاملين برنامج اليوم متاع تبحيرة هكا مزينة. عبد الحليم احنا نرجع لكم بعد السبعة متاع أصبح، نهاركم زين.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نظيف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. مكتبة الثقافية.
5: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان السلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن الثالث هجري التاسع ميلادي، دراسة تاريخية اجتماعية، وهو من تأليف الدكتور أحمد الأسود الباحث التونسي المختص في التاريخ الوسيط، وقد صدر في 359 صفحة عن مجمع الأطرش للنشر وتوزيع الكتاب المختص بتونس سنة 2019. ويمكن اعتبار هذا الكتاب امتدادا لأطروحة المؤلف حول إفريقيا في عصر الولاد، وقد سعى أحمد الأسود من خلاله إلى دراسة علاقة الأمير الأغلبي بمجتمعه وطبيعة سلطة الأغالبة ومقاومات نفوذها ومدى سيطرتها على مراكز القوى وتحكمها في مجالها الجغرافي السياسي، بالإضافة إلى رصد ردود فعل المجتمع الإفريقي بمختلف فئاته على التسلط الأغلبي وإبراز مظاهر المواجهة ومنطقها وأشكالها. واشتمل الكتاب على 5 محاور، خصص الكاتب أولها لتقديم السلطة الأغلبية في تطورها ومقوماتها، حيث تطرق إلى الأطوار السياسية الكبرى للإمارة الأغلبية من النشأة إلى السقوط، مذكرا بالعوامل الداخلية والخارجية لأزمة ولاية إفريقية في نهاية القرن الثاني هجري الثامن ميلادي مع تأسيس إمارات مستقلة عن الخلافة العباسية أو مناوئة لها، ثم بيّن طبيعة الإمارة الأغلبية باعتبارها إمارة اصطناع على أساس عهد بين الخليفة العباسي هارون الرشيد وبين إبراهيم بن الأغلب الذي استقل بمقتضاه بولاية إفريقية ملتزما بتقديم 40,000 دينار سنويا للخلافة والتنازل عن المعونة المصرية للولاية، وظل الغالبة إثر ذلك متوافقين عموما مع الخلفاء العباسيين سواء في المذهب الديني أو في الموقف السياسي. وقسم الكاتب العصر الأغلبي إلى 3 مراحل، هي مرحلة البناء وتوطيد دعائم الدولة من سنة 138 إلى سنة 223 هجرية، وقد شهدت صراع الأغالبة ضد قادة الجند وأشراف البلد وتوجت بانتصار زيادة الله الأول. كما عمل الأغالبة في هذه المرحلة إعادة تنظيم الإداري والمالي لإفريقيا. أما مرحلة الهدوء والاستقرار فامتدت إلى سنة 261 هجرية 875 ميلادية، لتنتهي مرحلة التدهور والسقوط سنة 296 هجرية 909 ميلادي. ثم بحث الكاتب في مصادر سلطة الأغالبة ومقاوماتها السياسية والدينية من حيث استناد شرعية الأمير الأغلبي لعهد الخليفة ورضا الرعية والمقاومات المادية المرتبطة بالجيش والأمن. واهتم المؤلف في المحور الثاني من الكتاب بعلاقة الأغالبة بالمجال الديني الذي يشمل مؤسسة القضاء، إذ كان القاضي رغم حدود استقلاليته ولسيما عند التولية والعزل يأتي من حيث الأهمية مباشرة بعد الأمير الأغلبي الذي كان أيضا يستشير الفقهاء. وتوقف الكاتب عند 4 أمثلة لتسلط القضاة، وهم عبد الله بن أبي جواد وسحنون بن سعيد وعبد الله بن أحمد بن طالب ومحمد بن عبدو. كما درس التشابك المذهبي والسياسي في علاقة السلطة الأغلبية بالتيارات الفقهية الكبرى بإفريقيا، وخصوصا تيار الحنفي العراقي والتيار المالكي المديني، إذ كانت الحنفية مذهب الخاصة والمالكية مذهب العامة. وفي المحور الثالث من الكتاب اهتم الدكتور أحمد الأسود بدراسة المجال الفلاحي البدوي في عهد الغالبة، مشيرا إلى أن المجتمع الإفريقي كان ثنائي التركيبة الاجتماعية وهما أهل الحضر وأهل البادية الذين كانوا مهمشين ومقهورين، وذكر المؤلف بأسماء بعض أصحاب الملكيات الكبرى من العرب ولسيما قادتهم العسكريين ومن الموالي الذين كانوا وفق تعبير الكاتب بالاستناد إلى أحد مصادره من ذوي المال العريض والجاه البسيط. وفي هذا السياق تطرق المؤلف إلى مسألة الخراج كجباية على أهل الضياع وقد كانت وضعيتها ملتبسة، ثم أبرز تحولات القرية الإفريقية بمعنى البلاد التونسية قديما من القرية الرقية بمعنى المستعبدة إلى القرية الحرة، وأوضح نظام الضرائب الأغلبي المتعلق بالعشر والقبالة، ولكنه أشار أيضا إلى أن الغصب بمعنى الاستحواذ على الأراضي وحتى التعدي على الحرمات في إفريقيا كان أيضا سياسة عربية متبعة كحالة قرية إليانا المجاورة لتونس. كما أبرز الكاتب تطور استعمال اليد العاملة من العبيد السود في أرياف إفريقية ومزارعها، ملاحظا أن وضعهم كان سيئا جدا، بينما انتقلت القبائل البربرية التي استقرت في المناطق الجبلية المعزولة من موادعة السلطة الأغلبية للثورة عليها. وتوقف الكاتب عند منظومة الأغلبية لضبط الأمن في بلاد الزاب. ودرس الدكتور أحمد الأسود في المحور الرابع من الكتاب السياسة الحضارية والتجارية للأغالبة الذين انتقلت عاصمتهم من القيروان إلى القصر القديم أو العباسية قبل أن ينشئوا رقادة سنة 263 هجرية تاركين القيروان للعامة، وآل الأمر قبيل نهاية عهدهم لاستقرار الأمير إبراهيم بن أحمد سنة 281 هجرية في مدينة تونس كعاصمة مؤقتة لهم. وفي الجانب الاقتصادي لاحظ المؤلف التوسع التجاري للقيروان في القرن الثالث هجري، كما تطرق الكاتب إلى التنظيمات الحرفية بالقيروان. وفي المحور الخامس والأخير من الكتاب كان المجال الاجتماعي مجال البحث الذي أجراه الكاتب لدراسة

0: مرسوم بالسلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن الثالث هجري 9 ميلادي على عدة مصادر تاريخية أشار إلى الإشكاليات التي تطرحها من التأخر والبتر والتمذهب والخرافة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
3: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
2: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن

بك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في

طول عمرك طايرة بيا طاير بيا أمي، وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا عليا.

يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن

0: أغاني الحياة،
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: أنا مهما خدتني المدن، عماد عبد الحليم دائما تبقى من أحلى الأغاني اللي تغنيت على الأمهات. تحية ليهم هذا الصباح، قبلة ليهم الكل اللي يسمعوا فينا الآن، لكل نساء تونس، لكل أمهات تونس، نقول لهم إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات. يلا هيد خلينا نواصلوا هذا اللقاء مع نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: في نبض الثقافة هذا الصباح البداية تكون بجريدة الشروق اللي تكتب في ركنها ثقافة وفن المهدية في مبادرة تعيد ألق الشاشة الكبيرة إلى عاصمة الفاطميين قريبا، افتتاح أول قاعة سينما بمواصفات حديثة. في زمن أو في زمن شاشات الهواتف الذكية التي تكاد تعصف نهائيا بسحر الشاشات الكبيرة من أغلب مدننا، تستعد عاصمة الفاطميين قريبا لافتتاح أول قاعة سينما بمواصفات حديثة في إطار مشروع ثقافي متميز حمل عنوان سينا ألفا. أنور الغريبي، وأكثر تفاصيل أكيد تقراوها على الصفحات النسخة الورقية لجريدة الشروق اللي نقراو فيها أيضا مهرجان صفاقس لهذه الأسباب ألغي عرض أمينة فاخر أو أمينة فخت تحديدا لوائل أرميلي اللي يكتب. أعلنت هيئة مهرجان صفاقس الدولي أمس الثلاثاء 11 أوت عن إلغاء العرض الفني للفنانة أمينة فخت اللي كان مبرمج ليوم 13 أوت الجاري ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة. ويأتي هذا الإلغاء بطلب تقدم به متعهد الفنانة إلى إدارة المهرجان. تفاصيل الحدث تقرأها على صفحة جريدة الشروق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى بوابة تونس الآن وبقلم زميل صابر بن عامر اللي يكتب رياض ساسي لبوابة تونس. إدارة المهرجانات ما تزال ترتدي الزي البيروقراطي المقيت، ذكر أو قال المسرح رياض ساسي في تصريح لبوابة تونس. بين أمواج الصيف التونسي وتسونامي المهرجانات الذي يتجاوز 300 موعد، يظل السؤال الصحفي مشروعا، هل تثقف هذه المهرجانات؟ ويذكر رياض ساسي المسرحي رياض ساسي: الحقيقة أن إدارة المهرجانات وهي ترتدي زي البيروقراطي نفسه للإدارة التونسية تدار بذهنية كلاسيكية لم تستطع مجاراة التحولات المتسارعة للمنظومة الثقافية العالمية ولا زحف الانترنت وسرعة تناقل المعلومة وتنوعها. هذا ضمن تصريحات اللي نقراوها على صفحات بوابة تونس وتحت عنوان مسرحي لبوابة تونس. إدارة المهرجانات ما تزال ترتدي الزي البيروقراطي المقيت. نقرأ أيضا من بين العناوين: الذكاء الاصطناعي يكتسح الفيديو كليب العربي بشكل متسارع، بات عالم الفيديو كليب العربي يتجه إلى الذكاء الاصطناعي مع تزايد الأغنيات المصورة التي تستعين بتقنياته في بناء المشاهد والشخصيات والبيئات البصرية. توجه بدأ يفرض نفسه خيارا إنتاجيا وفنيا لدى عدد من المغنين والمخرجين لما يتيح من إمكانيات بصرية واسعة وكلفة أقل مقارنة بتصوير الكليب بالطريقة التقليدية. أكثر تفاصيل تقرأها على صفحات بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى الصحف العربية الآن وتحديدا القس العربي اللي تكتب في ركنها الثقافي: صلاح أفضل صفقة دبلوماسية في التاريخ وأبشر بطول العمر يا فتى. أنور القاسم يكتب حول الصفقة اللي قام بها فريق مدينة طرابزون التركية باستخدام النجم المصري العالمي محمد صلاح، واللي قاعد يلقى في تفاعل كبير في تركيا بعد الاستقبال الأسطوري الذي حظي به النجم المصري العالمي محمد صلاح في طرابزون التركية. تبدو هذه أفضل صفقة في تاريخ كرة القدم، ولم يتمكن أي لاعب أن يتفوق عليها، طبعا ليس من الناحية المادية بل الدبلوماسية الرياضية في أبها تجلياتها. محمد صلاح أفاد العلاقات بين مصر وتركيا أفضل من 100 سفير ودبلوماسي، وساهم في زيادة المحبة بين الشعبين لا بل والشعوب العربية. تفاصيل هذا المقال لأنور القاسم تلقاه على صفحات القدس العربي تحت عنوان صلاح أفضل صفقة دبلوماسية في التاريخ وأبشر بطول العمر يا فتى.
1: نبض ثقافة هذا الصباح.
2: إلى صحيفة العرب الآن. شركات الذكاء الاصطناعي تدمر ملايين الكتب لتغذية برامجها. ظهرت صناعة متخصصة لتزويد هذه الشركات بملايين الكتب الورقية التي تفكك وتمسح ضوئيا لتستخدم في مشروعات بيانات التدريب ثم تتلف. مصير محتوم، هكا نقراو على صفحات جريدة صحيفة العرب. كما في مشهد من رواية الخيال العلمي الكلاسيكية فارنهايت 451، لا تكتفي بعض شركات الذكاء الاصطناعي بقراءة الكتب بل تدمرها. مع تسابق المطورين لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة وتزايد الدعوات القضائية المتعلقة بحقوق النشر، ظهرت صناعة متخصصة لتزويد هذه الشركة بملايين الكتب الورقية التي تفكك وتمسح ضوئيا لتستخدم في مجموعات بيانات التدريب ثم تتلف. هذه كانت مستمعين جولتنا في عدد من العناوين الثقافية في صحفنا الوطنية أو العربية وتحديدا في الصحافة الإلكترونية. يلا هيت خلينا نواصل معكم هذا اللقاء مع مسحة من الإيجابية مع ياسمين علي. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا، طريق السلامة.

0: بس اضحك.
1: أغاني الحياة.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: اضحك لدنياك. سمعنا بصوت حمود الخضر، تيرابي هذه من المثبتة علميا. يلا اضحكوا واستقبلوا الحياة بكل روح إيجابية بكل محبة. 7:34 دقيقة، نعطيكم فكرة مجددا على المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء 12 و 20 26. اليوم ضباب بيكون محليا خفيف في الصباح في صفاقس، ثم طقس صافي لا قليل السحب على كامل البلاد. الريح بشكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة سرات، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 وبين 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح أشهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. ابقوا معنا باش نمر مباشرة إلى أخبار الصباح.
3: أخبار الصباح.
1: أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي على تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع المختلفة في جهات البلاد انطلاقا من هذا المساء مساء الأربعاء 12 و 20 26. وأفاد المعهد بأن عملية الرصد بتشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بيالكيف في الإقليم الأول، شاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني. كما تنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، وتشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وتنطلق عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس.
3: أخبار الصباح.
1: أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي اكتشاف مجموعة تماثيل رخامية تعود إلى نحو 1800 عام تجسد إسكليبيوس المعروف بإله الطب في الأساطير القديمة، إلى جانب ابنه ومساعده في مدينة أسباندوس الأثرية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد. الاكتشاف جاء خلال أعمال التنقيب منفذة ضمن مشروع إرث للمستقبل. وبين الوزير أن هذه التماثيل كانت ترمز في العصور القديمة إلى الطب والعلاج والحفاظ على الصحة.
3: أخبار الصباح.
1: تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوي الثقافة والتقاليد عريقة، تحتضن مدينة تطوان شمال المغرب فعاليات الدورة 14 من مهرجان أصوات نسائية، وذلك انطلاقا من هذا اليوم الأربعاء 12 أوت وإلى حدود 5 أو 15 من هذا الشهر. وتراهن هذه الدورة على تقديم برنامج متكامل يزاوج بين الإبداع الفني والأنشطة الثقافية والتراثية والمبادرات الاجتماعية في إطار رؤية تسعى إلى تعزيز مكانة تطوان كفضاء متوسطي للحوار والتبادل الثقافي والاحتفاء بإسهامات المرأة في حفظ الذاكرة الجماعية وصون التراث والمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والاجتماعية.
3: أخبار الصباح.
1: الفنان العراقي كاظم الساهر ينضم رسميا إلى عضوية أكاديمية التسجيل الأمريكية، وهي الجهة المنظمة لجوائز الجرامي ضمن دفعة الأعضاء لسنة 2026 بعد تلقي دعوة رسمية من الأكاديمية. وتمنح العضوية حق المشاركة في المجتمع المهني والتصويت ضمن جوائز الجرامي وفقا لأهليته وتخصصه فيها، ويأتي انضمامه ضمن دفعة جديدة بعد ما واجهت الأكاديمية أكثر من 4000 دعوة لفنانين ومحترفين في العالم.
3: أخبار الصباح.
1: تعود المغنية الأمريكية الراحلة ويتني وستن إلى الواجهة بألبوم تجميعي جديد يضم أغنيتها الحديش اللي تصدروا قائمة بيلبورد هوت 100 تزامنا مع احتفالات كان يفترض أنها توافق عيد ميلادها 63. كما أطلقت أول دمية باربي مستوحاة من ويتني وستن، واستلهمت إطلالتها في فيديو أغنية أريد أن أرقص مع شخص ما لصدرت سنة 1987 ضمن مشاريع لإحياء إرثها الفني، وتشمل الخطط المستقبلية مشروعات مرتبطة بالذكرى 35 لفيلم الحارس الشخصي البوديغارد، إلى جانب إعادة تقديم تسجيلات وحفلات حية من أرشيفها.
3: أخبار الصباح.
1: أعلن الممثل الأمريكي الحاصل على جائزة الأوسكار مورغان فريمان إطلاق ألبوم موسيقي جديد بعنوان تجربة مورغان فريمان للبلوز السيمفوني، ويضم الألبوم 12 مقطوعة تستعرض تطور موسيقى البلوز عبر نحو قرن من ثلاثينات القرن الماضي إلى اليوم، بمشاركة نخبة من أبرز فناني هذا النوع الموسيقي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الشأن الثقافي هذا الصباح. ابقى معنا لقنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية 47 دقيقة. إن شاء نهاركم زين وين ما كنتم.

0: نعم الماهر والجسار عيشها يوصلنا للسبعة وثمانية واربعين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصل هذا اللقاء مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة
0: همزة وغمزة اليوم حبيت نرجع الحقيقة باش نحكي على مسألة مهمة، مسألة يتحكي فيها في عديد المناسبات وكل مرة ترجع وتطفو على السطح، تحديدا مسألة الفنانين اللي يكبروا شوية في العمر ويا هل ترى يرجعوا يغني وإلا ليه يحافظ على الصورة متاعه اللي تعود بها الجمهور، وإلا ليه يقعدك الحنين للفنان ذيك، يقعد الحنين لصوته ولأغانيه حتى لو كان هو اليو معناتها في حالته الحالية ما عادش كما قبل، أكيد وصوته ما عادش كما قبل. هذا جدل عشنا على وقعه في الأسبوع الماضي وضمن الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي. هذا الصرح الفني العريق اللي أحييت ضمنه الفنانة السورية ميادة الحناوي مساء الخميس 6 أوت 2026 سهرة إلى جانب الفنان محمد خيري في لقاء جمع بين زوز أجيال من رواد الأغنية العربية الأصيلة، زوز مدارس مختلفة رغم أنهم الزوز جنسيتهم سورية، ولكن ميادة الحناوي تغني أو غنيت الأغاني الشرقية، ومحمد خيري اللي مختص في القدود الحلبية. وكان تابع جمهور المسرح الأثري سهرة استحضرت روائع الأغنية الطربية العربية والقدود الحلبية في حفل احتفى بذكرى فنية صنعت جزء من هوية المهرجان امتدادا لإرث فنانين سوريين كبار ارتبطوا بركح مهرجان قرطاج منذ عدة قرون. وشكلت هالعودة هذية عودة الفنانة ميادة الحناوي حدث لافت باعتبار أنها غابت على الجمهور التونسي طويلا، تقريبا آخر ظهور لها على ركح كارتاج كان سنة 2005. وغياب ميادة الحناوي كان تقريبا هو على الساحة الفنية بشكل عام، كان ظهورها يعني في حفلات عددها قليل حتى في الوطن العربي، إلا أنه هالحدث هذية أكيد لم يخلو من جدل واسع رافق الإعلان على البرمجة منذ الانطلاق نفسه. تسائل بعض المتابعين والنقاد على جدوى استضافة فنانة كبرت في السن من غير ما يواكب صوتها ما كان عليه في سنوات مجدها، واعتبروا أن العمر أثر في قدرتها الصوتية وأنه الأجدر بها الاعتزال بعد ما قدمت للأغنية العربية ما يكفي لتبقى في الذاكرة. وامتد الجدل إلى ما بعد الحفل مباشرة، وينعبر جزء من الحاضرين على ترقبهم لأداء صوتي أقوى مما قدمته الفنانة مقارنة بمراحل سابقة من مسيرتها رغم حفاوة الاستقبال اللي رافقت عودتها إلى الركحة. هيت خلينا نسمعوا ما بين ما تقال حول هذه السهرة وحول عودة الفنانة ميادة الحناوي ما ذكروا الموسيقي التونسي محمد الأسود.
2: موضوع هذا حساس برشا. علاش حساس؟ على خاطر نحكيه على ميادة الحناوي، مناش نحكيه على أي مطرب، نحكيه على مطرب نحبه ولا نكره عنده رصيد كبير وعنده يد كبير في الريبرتوار متاع في الذاكرة الموسيقية العربية. ميادة الحناوي تعاملت مع أكثر حاجة مع بليغ حمدي مع عمار الشريعي، ولكن بليغ حمدي أساسا اللي يعتبر من أهم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية. حتى حد ما ينجم ينكر لميادة الحناوي صوت كبير. وأنا كنت رافقتها في 2015 و2019 في الحمامات وفي صفاقس، ولكن حسب رأيي أنا الفنان في وقت معين يلزم يخلي هيك التصويرة المحلاها غديكة ويقعد بقدره، يقعد محلاه. أنا ريت مثلا ما تتصورش قداش نتوجع وأنا موسيقي وتربيت على غنيات ميادة الحناوي من بعد نبدا انا في حفله وهي تغني مش في الطبقه وهي تغني مش في الميزان وهيك وهيك لي روبير اللي عندي في مخي يذوك متفرعسوا ودخلوا بعضهم ومش حلو فهمت. دونك انا راني مانيش ضد الحفله ومانيش ضد الفنان بالعكس انا في طريقه تقديم هيك الفنان هذاك انا فضلت لو كان مثلا
0: اذا راي المايسترو محمد الاسود كنت على في حضوره على ديوان اف ام في تعليقه على هذا الجدل الحاصل حول حضور الفنانه ميادة الحناوي على ركح مهرجان قرطاج. في المقابل فما جزء كبير من اللي مشاو وتابعوا الحفل وكان هما رايهم انه أكل حنين لأغاني ميادة الحناوي لصوتها للجيل اللي انتمات له ميادة الحناوي بالنسبة ليهم كان كافي لحضورها على ركح مهرجان قرطاج مرة أخرى هو كافي بالنسبة ليهم حتى لو كان صوتها ما كانش معناتها في مقدم انتظارات الناس لبى انتظارات الناس اللي جيت لمتابعة حفل الفنانة ميادة الحناوية. هذي الكل الجدل هذي الكل كان وغيره حتى في حضورها في حفلات سابقة اضطر الفنانة ميادة الحناوي لإصدار بيان نفيت فيه إشاعات تداولت استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين صوتها أثناء حفلاتها وهو ما يعكس ربما حساسية النقاش الدائر حول التوازن بين الرمزية التاريخية للفنان وقدرته الفعلية على الأداء الحي. المثقفة والأستاذة الجامعية ألفا يوسف كانت كتبت حول الموضوع من هذية وكتبت تقول أنه مشكل ميادة الحناوي ليس السن وتقول يكفي تنمرا على الأعمار. مشكل ميادة الحناوي هو أنه صوتها لم يكن قويا على المسرح حتى وهي في عز شبابها. تقول أنه أم كلثوم مثلا غنيت في السبعين وأطربت وأبدعت وتقول في نفس السن هدى سلطان أيضا سلطنت في رائعتها الطربية إن كنت ناسي أفكرك وتستحضر أيضا حفل الفنان صباح فخري في قرطاج وتقول أنه رغم الإرهاق اللي كان فيه وقتها الفنان إلا أنه الحفل كان رائع. تقول ألفا يوسف مع ذلك يبقى لمطربي زمن الجميل ومطرباته سحر خاص فقدناه مع ضمور الشوق وتساوي الجودة مع الجودة. هذا مثلا من بعض الآراء اللي تكتبت وتقالت حول هذا الموضوع. الجدل ما هوش حالة معزولة بل يتكرر كلما نراو فنانين كبار يواصلوا مشوارهم رغم أنه سنهم وألا وضعهم الصحي ما عادش يسمحوا لهم بالعطاء نفسه. في العالم العربي مثلا عاش الملحن والمطرب السوري حتى صباح فخري تقريبا النموذج ذاته استمر في إحياء الحفلات إلى سن متقدمة رغم إرهاقه كان يستقبل دوما بحفاوة نابعة من الوفاء لتاريخه أكثر من الحكم على أدائه الآني رغم أنه كان الآخر دقيقة تقريبا حافظ على قدراته الصوتية. عرفت الساحة المصرية واللبنانية أيضا حالات مشابهة الفنانات وفنانين فضلوا مواصلة الظهور حفاظا على صلة بجمهورهم مقابل فنانين أخرين اختاروا الاعتزال التدريجي والاكتفاء بظهور محدود على غرار ما اختارت بعض الأصوات الكبيرة اللي قررت وقف الحفلات العلنية حفاظا على الصورة الفنية. على المستوى العالمي الظاهرة أكثر شيوعا وربما أكثر تنظيما باعتبار أنه تلجأ نجوم الغناء الغربي عادة إلى جولات الوداع كما يسميوهم كصيغة وسطى تسمح لهم بمواصلة اللقاء بجمهورهم مع الإقرار الصريح بمحدودية القدرة كما عمل إلتون جون مثلا وشير وقت اللي واصلت تقريبا خذوا المنهج هذية. في المقابل كانت واصلوا مغنين كما مثلا سيلين جون الظهور والتفاعل مع جمهورهم رغم إعلانهم الصريح على وضعهم وضعهم الصحي الصعيب اللي أثر في قدرتهم الصوتية والحركية. في المقابل مثلا أظهرت تجارب كيما تينا تيرنر وبعض الفنانين الأخرين اللي يفضلوا مواصلة الأداء حتى في ظروف صحية قاسية واعتبروا المسرح جزء من هويتهم ما يمكنش التخلي عليه بسهولة. الجدل يبقى حول حفل الفنانة ميادة الحناوي كما احنا اخترنا في جوهر هذا هذه الفقرة همزة وهمزة انعكاس لسؤال أعمق يتجاوز شخص الفنانة ميادة الحناوي. هل يقاس الفنان الكبير بقدرته الصوتية الآنية أو بما راكمه من تاريخ ورمزية يستحق الاحتفاء بهم مهما تغيرت الإمكانيات؟ سؤال ربما في تونس ما يمكن لهاش الإجابة عليه ولا تقديم إجابات، بل يتقاسم معها العالم العربي والعالم بشكل عام. كل موقف فنان كبير تقدم في العمر أمام جمهوره وهو يواجه في حدود الزمن والجسد. نفس تقريبا الكلام كانت قال حول الفنانة الكبيرة مجد الرومي في حفلاتها الأخيرة في لبنان اللي كان ظهر عليها أن صوتها تقريبا ما عادش تعرفوا صوت الفنانة اللبنانية مجد الرومي اللي باش تكون حاضرة في اختتام مهرجان قرطاج الدولي لهذه السنة. وربما يتجدد الجدل مرة أخرى حول نفس هذا الموضوع. أقعدوا معنا احنا باش نسمعوا ميادة الحناوي مخلصة لك. بعد شوية احنا باش نكونوا على موعد مع استدامة مع السيدة رضي الحيشي. ابقى معنا يا شو مخلصة لك، سمعناها في الفون ماشي معانا.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
9: Good morning life.
10: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
11: يا أحلى
8: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: استدامة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا لقانا مع استدامة وسعداء أن تكون حاضرة معنا كما العادة سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
3: صباح الخير. صباح الخير تونس الكل.
2: مرحبا. احنا في اخر في الاسبوع قبل الماضي كنا تحدثنا على عدد من المبادرات الشبابية بالنسبة لجبل الناظور لإعادة إحياء أو محاولة تلافي خليني نقول الحرائق اللي صارت, الحريقة الكبيرة اللي صارت في جبل الناظور. المبادرات هذه قاعدة تواليت وخذت حتى أشكال معناتها منظمة أكثر. شفنا فيهم معناتها مشاركات لنواب بلي فنانين وغيره. وهنا نرجع لنفس النقطة. أولا غياب المؤسسة الرسمية اللي هي تشملها ولا تحت أنظارها مسألة الغابات, وهنا نتحدث على وزارة الفلاحة. وأيضا المسألة هذه المهمة جدا اليوم أنه نرجع نحكي على هذه المبادرات ومسألة تأطيرها بشكل رسمي بمختصين وبمسؤولين مباشرين لهذه المناطق الغبية.
3: نعم. هو في البداية ساعة تحية للشباب, أنا ريتهم اللي هما أغلبهم شباب معناتها أطلقوا المبادرة وغيره كل, وهو زاد فرصة لنا أحنا اليوم. أمس هو اليوم العالمي للشباب, ومن أهم القضايا المطروحة بالنسبة للشباب اللي هو هذه السنة باش تكون أكثر مبادرات للشبابية في المجال يعني التغيرات المناخية والمجال البيئي. هذه دليل معناتها الاهتمام حتى على مستوى يعني المنظمات العالمية وغيره. نرجع لهنا للغابات. الحق هو الإدارة العامة للغابات والعديد يعني من المؤسسات خرجت بيانات, وأهم بيان هو عن الإدارة العامة للغابات اللي هي توضح فيه المسألة هذه والمسألة اللي هي تقنية.
2: نعم.
3: وعلمية في مسألة التشجير اللي مستحيل ينجم يكون التشجير يعني مباشرة بعد الحريق. وقلنا ألف مرة يعني لازم تعطي فرصة للطبيعة كونها تسترجع روحها وتسترجع معناتها قوتها. هذا من ناحية. ناحية ثانية هو لأثار الجدل أكثر من كونه معناتها الموقف الإداري كان على إثر برشا ناس معناتها خاصة اللي ناشطين في المجتمع المدني واللي هما أطلقوا ما نقولوش صيحة فزع, لكن تكلموا يعطيكم الصحة ومبادرات باهية وكل شيء, لكن راهو لازم تلتزموا بالمسألة معناتها المسألة هذه التقنية والمسألة العلمية.
2: نعم. نحب نقول اللي هي المبادرة هذه اللي يشارك فيها فنانين ونواب من مجلس ونشطاء في المجال البيئي لغراسة 200 ألف شجرة يوم 25 أكتوبر المقبل لإحياء جبل الناظور بغار الملح بعد الحريق.
3: واللي هي صعيبة برشا علاش على خاطر الحريق ديما ونقوله ونعاوده اللي كونه لابد يعني من مراجعة هذا التاريخ وخلي الغابة تفيق وخلي الغابة تسترجع قوتها, وهذا من خلال البيان ومن خلال العديد من الخبراء اللي خرجوا واعطاوا معناتها آراءهم في المسائل هذه. إن حنين نطرح المسألة لهنا لأنه أثارت العديد من كما نقولوا احنا التحاليل.
2: نعم.
3: اللي هي نقولها بكل أسف قالوا علاش الناس الكل قامت لجبال الناظور, اشتر الغابات في تونس تحرقت وعرفت معناتها كوارث, علاش ما كانتش مثلا التوانسة هذوما اللي يحبوا يزرعوا جبال الناظور علاش ما كانت زادة المبادرة في الكيف, علاش ما هيش في سليانة, علاش ماهيش في عند راهم، علاش ماهيش موجوده في اماكن اخرى. الكافره واللي خسرته الكاف
2: اي ايش معناتها هل اليوم باش
3: بين ظفرين نتحمل مسؤوليتك
2: نتهموا ناس اللي قاموا بالمبادره
3: لا هما
2: ربما الاتهام يلزم يوجه ليا الناشطين نتاع المناطق هذيك اللي كان يعني كل منطقه اليوم معناتها نحب ولا نكره لازمها تكون تقف بالاساس هما يكونوا الاعمده للمبادرات هذه.
3: وفعلا هي الكاف شنو انا هنا راني نتحمل مسؤوليتي في اللي تقال لأني نتبع شوية في المسائل هذية. يقول لك إذا الناس الكل تحركت وفنانين ودنيا ومؤثرين والكل
2: نعم.
3: علاش ما كان الزيدة معناتها الثورة هذية اللي نسميها احنا ثورة وعي ولا مش يسميوها هم نعم. بأهمية الغطاء الغابي والنباتي علاش زيدة ما كانتش كيما نقولوا احنا زيدة المبادرة هذية اليوم في الناظور وغدوة مثلا في الكيف حتى الكيف زادة خسرت
2: نعم.
3: خسرت تعرف الغابات متاع السنابرة شوفوا الزقوق وقداش مش تشريوه وشوفوا معناتها الغابات اللي هي ثروات طبيعية والناس تاكل منها راو الحاجة الباهية اللي هي تنجم تكون مبادرات هذية كي تكون هي مبادرات زادة وطنية ما غير ما راني ما نتحمل مسؤوليتي مانيش نثير في الحساسيات الجهوية انا مانيش نثير في الحساسيه الجوي
2: ولكن
3: نثيرها نعم. المساله هذه لانه بالحق انت الفنان ولا المؤثر ولا غيره كي يكون زاده عندك نظره زاده استشرافيه للمساله ومهم جدا انا ولكن راني نتحمل مسؤوليتي في الكلام
2: ولكن
3: اللي قلت.
2: ربما لهنا يلزمنا نوجهوا هذه لناشطي كل وفنانين ونواب كل منطقه انه اليوم في عطلوم علاش عملوا مبادرة اللي هي المبادرة في حد ذاتها اليوم هي معناتها يجب مراجعتها لأنه فما عديد الشروط اللي لازمها تكون متوفرة ما هيش متوفرة ولكن اليوم يلزم كذلك كل المجتمع المدني هنا وين نحسوا بالدور متاعه فعليا على الأرض يلزمهم زادة هما يقفوا ويقوموا بمبادرات مثل هذه. نحب نرجع في الساقية أيضا في الحرائق اللي صارت في الساقية من بين الخسائر الكبيرة كانت فما سلحفاة يفوق سنها ما أعتقد أكثر من قرن ويش وللأسف احترقت معناتها كانت فما خسائر كبيرة في المسألة في الغطاء الحيواني أيضا اللي كان موجود في المنطقة
3: الكل أن ديما نرجع لهنا ونزيد نأكد هي المسألة هي خسارة وطنية وخسارة زادة ما ننساوش اللي كونه راهو ثم ناس تعيش من الغابات راهو الغابات في الكيف ولا غيره ولا في سليانة ولا غيره راهو ثم ناس رزق ناس اللي هو أمشاء بالإضافة إلى كونه أنا نقول إذا كان ثم حملة تطوع ثم حاجات كما هكاكا لازم ناخذ بعين الاعتبار زادة اللي كونه رانا وحدة كاملة وحدة الوطن هذه مهمة جدا وإذا كان معناتها ثم مبادرات احنا نثمنوا لكن ما غير ما نقولوا لا هاو جبل بغض النظر على كل شيء وديما ونعاود ونقول لأنه المسألة صارت لكن ما نحبوش زادة تولي تمشي للجهوية بالعكس راو الخسارة الشجرة اللي نخسروها في الكيف
2: هي
3: ولا
2: خسارة
3: في سيديانة
2: وطنية
3: خسارة وطنية الكلنا باش نتأثروا راو النفس اللي نتنفسوه أي نفس نتنفسوه راو سي معناتها حاجة هذية يعود إلى غاباتنا يعود
2: نعم.
3: إلى أشجارنا يعود إلى مسألة هذية
2: نعم.
3: لازم يكون احنا تفكيرنا أن نقول مواطني ولهنا في صفة المواطنة لهنا وقت اللي تلقى روحك أنت في وحدة وطنية من أجل حماية معناتها ثروة وطنية وثروة حتى عالمية خاطر راهو يمس تونس راهو يمس نعم. المنطقة بكلها
2: نعم اليوم سيدة راضية الوحيشي 12 أوت هو اليوم العالمي للشباب
3: نعم
2: و الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول أنه الشباب يتصدرون المسيرة بالفعل بوصفهم منظمين ومبتكرين، ولكن للمضي قدما يلزم أن تتاح لهم سبل اكتساب المهارات التي ستشكل المستقبل، بدءا من التفكير النقدي وحل المشكلات إلى الدراية الرقمية. ويسلط اليوم الدولي للشباب لسنة 2026 ضوء على حقيقة أنه حياة الشباب تتشكل وفقا لواقع وطني ومحلي مختلف، إلا أنه تطلعاتهم تتشابه بصورة لافتة، ففي مختلف البلدان والمجتمعات يسعى الشباب إلى الكرامة والفرص والمشاركة الفاعلة والعمل اللائق والتعليم الجيد ومستقبل مستدام. اليوم سيدة رضا الوحيشي، بالنسبة للمجال البيئة، مجال التغيرات المناخية، كيفاش نجم نقرأ وإلا نوجه هذا اليوم العالمي بالمنظور بالنسبة لهذه السنة في هذا المجال، في مجال التنمية المستدامة، البيئة، تغيرات المناخية؟
3: هو الحاجة الباهية اللي تونس عملت استراتيجية الشباب والعمل المناخي، وهذه تعتبر يعني نقطة هامة جدا. والحاجة والأهم من ذلك كون الاستراتيجية هذه ما كانتش يعني مسقطة وعملتها الوزارة ولا قالتها وهاي الاستراتيجية وشوفوا كيفاش تتصرفوا، لا، كيشاركوا فيها الشباب من 5 أقاليم، وهذه المهم معناتها في المسألة دي. توا تبقى إذا كانت استراتيجية حاضرة هنا اليوم شنو اللي عندك أنت كمخطط تنفيذ لهذه الاستراتيجية؟ وهذه هي راهو اليوم العالمي للشباب ماهوش معناتها تاريخ فضفاض، بالعكس، خاصة هذه السنة اليوم وقت اللي نقولوا مليارات من سكان العالم معناتها في سن الشباب، واللي هما على الأقل أكثر من 60% في بلدان يعني هشة، في بلدان خاصة مسألة التشغيل اللي هي فيها تشغيل يعني هش. اليوم إذا كان مطروح على الدول ومطروح خاصة على السياسة العامة، اليوم لابد باش يكون يعني الشباب نحو توجه جديد.
2: نعم.
3: راهو ديما نقول أنا إذا كان أجدادنا عملوا ثورة صناعية باش يستهلكوا ويلوحوا، اليوم راهو بالنسبة لشبابنا عندهم ثورة تكنولوجية، الثورة اللي هي مهم جدا. راهو اليوم الشباب في كافة أنحاء كما نقولوا كافة أنحاء العالم، وخاصة اللي تتوفر لهم الفرص، والفرص اللي هي خاصة اللي كما نقولوا احنا القدرات الرقمية. اليوم لابد من العمل على هذه العدالة إلى الولوج إلى تكنولوجيات الرقمية، لأنه هي اليوم اللي باش تخلي الشباب في كافة أنحاء العالم يكون عنده رانا عندنا نفس المشكلة، راهو الكوكب الكل يعاني نفس المشكلة، لكن كل منطقة وشنية قدراتها. لو كان احنا بالمسائل الرقمية نجموا نحدوا من هذه الفوارق، وذي هو اللي يخلي الفارق في هذا العصر القرن 21. الفارق هو كونه تذليل هذه الصعوبات وخليها الفوارق كيما نقولوا احنا تتبسط، لانه قدره العمل التكنولوجي ولا التكنولوجيا الرقميه راهي قادره باش تعطي فرص. راهو اليوم الذكي ماهوش اللي باهي في المات والفيزيك، اليوم الذكي اللي هو يعرف كيفاش يوظف هذه القدرات التكنولوجية والرقمية.
2: نعم، في العالم اليوم نعيش مع أكبر جيل من الشباب على الإطلاق.
3: فعلا.
2: على الإطلاق تقريبا 1.3 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عام، يعني ثروة وقوة هائلة يجب استغلالها، ويجب أنها تكون حاضرة فعليا لبناء المستقبل.
3: الأمل في التكنولوجيا الخضراء، لأنه الشباب هم اللي أنتجوا التكنولوجيا الخضراء.
2: شكرا لك سيدة رضي الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي اللي تابعوا فينا. تنجموا تلقوا استضافتنا ومتابعتنا على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية، على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. أبقوا معنا، لقنا متواصلة.

0: مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية مع استضافتنا ومواكبتنا لهذا الصباح ثقافة 24.
1: الثقافة 24
0: من جديد وين ما كنتم مرحبا بكم مستمعينا باش نمشيو مع بعضنا اليوم للحديث باش نمشيو تحديدا للزغوين وباش نحكيو على حفل موسيقي يتم تقديمه من طرف فرقة النغم العربي بقيادة المايسترو محمد عبيد. صباح الخير صباح النور مايسترو.
2: نهارك زين ونهاركم زين جميعا عايش.
0: شكرا ليك. حبينا معاك ناخذ أكثر تفاصيل ونعطيه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا سواء كان في زغوين وإلا وين ما كان يوصل صوتنا والناس اللي قراب لزغوين وينجموا يجي ويواكبوا الحفل. حبينا معاك ناخذ أكثر تفاصيل حول الحفل اللي تقيمه فرقة النغم العربي بقيادتك.
2: بكل سرور عنا عرض إن شاء الله يوم 13 يعني
0: غدا
2: نعم. قريب قريب هو تحديدا في مدينة الفحص ولاية زغوان ويتصادف مع عيد المرأة.
0: نعم.
2: وبالتالي احتفالان في احتفال.
0: يا هل ترى هذية أنه يتزامن مع العيد الوطني للمرأة هل هذية غير شوية في التحضيرات متاعكم في الأغاني اللي باش يتم تقديمها؟
2: الحقيقة سبق لنا أن أعددنا عرض خاص بالمرأة في جربة فرقة النغم العربي سميناه زيديني عشقا وبقي ليومنا هذا عشقا. أما العرض هذا فهي محض صدفة بكل صدق. البرنامج لم يتم إعداده خصيصا لعيد المرأة ولكن فيه ما يكفي للاحتفال بالمرأة عندما يكون في العرض صالحة ونعمة وشبيلة ويعني المرأة التونسية متاعنا حاضرة حتى بتراثها وبأعمالها والحمد لله.
0: نعم الحفل هذية اللي في إطار الاحتفاء بفن المألوف واللي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوين باش يكون غدوة السبت 13 أوت 2026. الحفل هذية المايسترو محمد عبيد وربما أنت كنت تحكي لي تويكا قلت لي كنت وحضرت عرض خاص في جربة. حبيت معك ربما ناخذ أكثر معلومات ونتعرفوا أكثر على الفرقة وعلى العمل متاحة اللي قدمته على امتداد تجربة طويلة ترجع بينا 30 سنة.
2: يعطيك الصحة فعلا. إذا توا باش نبعدوا شويه لعرضنا هذا ان شاء الله نرجعوا له ما نعرفش الفسحه الزمنيه اللي عندنا.
0: اي ميسالش ناخذوا فكره فيسع على الفرقه بشكل عام ونرجعوا للعرض.
2: صحيح. اذا الفرقه فعلا هي تاسست في 97 من القرن الماضي وعملنا عروض الحمد لله موثقه معظمها جيده. اذكر منها خاصه اللي ما يلزموش التنساه مشينا بالفرقه وقدمنا عرض بفلسطين في رام الله في 98 تقريبا وعروض أخرى ومعنا السيدة نعمة معنا دوسف حمداني معنا جلو جلاسي ربي يحفظه كريم شوعيب أذكر البعض في المسرح البلدي وفي المنزة السادس وفي مهرجان ريانا. إذن الفرقة ولكن جاتنا فترة تاع انقطاع لظروف يطول شرحها وبعد ذلك عاد من جديد فيها رجعت فيها الروح وهنا توا تقريبا 10 سنين من اللي رجعنا النشاط هاي عندنا قناة يوتيوب يا ريت الناس تنجم تدخل توا تشوف اننا نقدم اولا
0: شو اسم القناة مايسترو
2: يتيب من تروب النغم العربي .an
0: باهي تروب النغم العربي .an
2: اللي يدخل انا متاكد ماشي يتمتع لانه باش يكتشف وجوه غير الموجوده على الساحه معهوده ولكن بمستواها الاداء في الغناء نقول على الاقل تضاهي ولا تنافس الموجودين. الباهي اللي نجم انا نفتخر به هو اننا ما عملناش مشروع عرض وقعدنا نلوكوا فيه حتى نمجوا باش تلقى في الرصيد بتاعنا ما شاء الله من العروض اللي فيها التونسي وفيها الشرقي فيها الجاموسي وفيها الرياحي وفيها عبد الحليم وفيها فيروز وفيها المألوف والموشحات. يعني كل مرة نعمل عرض باش ونخلق مشروع آخر والحمد لله.
0: نعم.
2: وهذا موجود صوت وشورة وربما اللي يدخل إن شاء الله يتمتع ويأخذ فكرة أوضح وما يقلق.
0: هذا ما نتمنوه. هيد خلينا نحكيه على عرض يوم الغد اللي باش يكون شنو المحور متاعه وشنو العنوان الكبير لعرض الغد بالنسبة لفرقة النغم.
2: صحيح. هو عرض غدا بطبيعة الحال أول حاجة استثنائيا ما هوش عرض ليلي بطلب من الجماعة لأن ظروفهم متاع الجهة تقتضي أنه العرض يتقدم شوية في الوقت.
0: ينطلق على ساعة؟
2: ينطلق في حدود السابعة مساء.
0: السابعة مساء. المكان ويمشي يكون؟
2: ما شو اسمه دار الثقافة بالفحص.
0: دار الثقافة بالفحص انطلاقا من الساعة السابعة مساء. اي
2: صح. العنوان العرض بعنوان باسم زمان الوصل.
0: جمال الوصل.
2: لا لا زمان.
0: زمان الوصل.
2: صحيح. علاش انا اخترت هذايا؟ لاني اردت منه وصل بين ماذا وماذا. ثم وصل الساعة بين القديم والجديد.
0: نعم.
2: والحديث. من خلال المالوف ومن خلال أغاني خالدة متاعنا ومن خلال إنتاج جديد في العصر متاعنا هذايا. إذن بين وأعمال أيضا قريبة بين المطربين كي تلقى في العرض عدنان الشواش وعبد الله بحناش.
0: نعم.
2: ولكن نعمة وصليحة
0: معناتها أغانيهم
2: صحي تلقى جيل جيل وجيل نصل وثم وصل ما بين المشرق والمغرب.
0: أي.
2: لأني نبدأ بالمالوف التونسي متاعنا إحنا الصميم أصالتنا ونختم العرض تحية للمشرق بوصلة من الموشحات الشرقية.
0: واضح معناتها باش يكون منوع العرض بين مختلف الأجيال القديم والجديد وكذلك بين الأغاني المغرب العربي والأغاني الشرقية هك.
2: صحيح. فيه إنتاج جديد وفيه المعزوف يعني موسيقى السرقة وفيه الجماعي.
0: نعم.
2: فيه الفردي وفيه الجماعي. إذا زمان وصل وأنا ما أخبيش عليه اللي حبيت أركز عليه أكثر هو إحساسي بقطيعة كبرى ما بين الأجيال اللي نعيشه الآن إحنا كل حد عايش على روحه وكل في عمري أنا عشت مع فنانين القدم.
0: نعم.
2: الله يرحمهم معظمهم قدروا صغار في صالح المهدي ومحمد التريكي ونعجية محمد سعادة وأحمد القلعي و
0: نعم ولو أنه الوقت لا يسمح ربما باش ندخلوا في هالموضوع ذا ولكن في كلمتين بالنسبة لي كنت شكون السبب في هذه القطيعة؟
2: والله قطيعة ما نخبيش عليك كانت ثم موجود في الساحة الموسيقية إحباط ثم نوع من الغيرة والحسد يعني غيرة ومنافسة غير شريفة باختصار.
0: نعم.
2: خلتني أنا مانيش من الناس اللي باش تستعمل وسائل غير أخلاقية وغير كذا فضلت.
0: واضح.
2: نسحب نفسي.
0: واضح جدا. هيد خلينا نعم شكرا ليك المايسترو محمد عبيد. هيد خلينا نعود ونذكر الناس اللي يسمعوا فينا الآن بموعد الحفل اللي باش يكون غدوة 13 أوت 2026. تعطينا التوقيت والمكان
2: في حدود سابعة مساء إن شاء الله بدار الثقافة بالفحص. مرحبا
0: بدار الثقافة بالفحص ودعوة موجهة للجميع بين التونسي بين الشرقي بين مختلف الأجيال باش تلقاو سهرة الغد اللي تحت شعار ولا تحت عنوان زمان الوصل. شكرا لك مرة أخرى. شكرا للحضور وكل التوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به المايسترو محمد عبيد قائد فرقة النغم العربي. شكرا لك مرة أخرى ويومك سعيد وتحية من خلالك للناس الكل اللي يسمعوا فينا في الفحص في زغوين وين ما كان يوصل صوتنا صوت إذاعة تونس الثقافية. قدوا معنا لقنا متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية.

0: أجيب لك إيه جديد. الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي اللي خرج عنده 4 أيام، عنده نهارين، خرج نهار 10 أوت 2026. أجيب لك إيه من كلمات وجيه كامل، لحن وتوزيع وموسيقى إسلام رفعت، الأغنية اللي اليوم قاعدة عاملة انتشار كبير ونجاح كبير على شبكات التواصل الاجتماعي. جديد لطيفة أجيب لك إيه. 8:44 نوصلوا لقنا معاكم مع الثقافة 24، وباش نمشي مباشرة للمنستير.
1: الثقافة 24
0: من جديد، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. يتواصل لقانا مع ثقافة 24، وسعادة جدا أن تكون حاضرة معنا سيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، معها سيدة نادية الوسليتي، ومعها اليوم باش نحكيو على تظاهرة سيني فاك. صباح الخير صباح النور سيدة نادية.
2: اهلا بونجور، صباح المحبه صباح النور، ومرحبا بكم.
0: مرحبا بك وشكرا المنسي. شكرا لحضورك معنا. سيني فاغ، اعطينا تفاصيل هذه هي التظاهره.
2: سيني فاغ روسبين، ساعاتكم الصحه للمواكبه والمتابعه، بارك الله فيكم. سيني فاغ روسبين هي في دورتها التاسيسيه او الدوره الاولى ايام 10/11/12 انطلقت منذ يومين.
0: نعم.
2: على شاطئ النخيل بولايه المنستير او بمدينه المنستير. كما تعرف الظاهرة هذه هي طبعا تندرج ضمن التوجهات وزارة الشؤون الثقافية، للأهم الأهداف متاعها أنه محاولة أو السعي إلى توظيف الثقافة والفنون للتوعية والتثقيف. علاش سينيفاك؟ سينيفاك أنت تعرف الصيف، الصيف هو مهرجانات، هو تظاهرات ثقافية، هو الناس تخرج للبحر، تخرج للشط. الحاجة البيئة في الشط تلقى كل الفئات وكل الشرائح العمرية والاجتماعية. ألوغ لما لا أنه أحنا نهزلهم الثقافة لحد عندهم، اللي يقدر يمشي المهرجان يمشي، واللي ما يقدرش نمشي له أحنا. هذا الهدف الرئيسي. الهدف الثاني هو التوعية والتثقيف، فرصة باش تلقى كل الشرائح وأنك تمرر لهم بعض الحملات التوعوية والتحسيسية خاصة المتعلقة بالبحر. أنت تعرف البحر، العائلاتك الغادي تسهر غادي والكل تلقى البلاستيك، تلقى التبابس، تلقى الدنيا الكلها. لما لا الحاجة اللي تنسجم معه هو بالأساس هو العروض السينمائية الليلية. ألوغ انطلقنا في اختيار حتى طبيعة العروض السينمائية، اخترنا باش نختاروا الدوكيمونتير أو الأشرطة الوثائقية اللي هي تتناول موضوع التلوث البيئي. وكما تعرف المنستير فيها جمعية كبيرة اللي هي أزرقون الكبير نوتر غون بلو، اللي هي الاختصاص متاعها راهي تتكون من شباب، كلهم شباب ما شاء الله، هو المحافظة على البيئة الحيوانية خاصة البحرية وخاصة الفكرون. ثم برشا خدمة يخدموا فيها ما شاء الله عليهم. قلنا لما لازد باش يكونوا هما طرف مشارك معنا ويعرضونا بعض الأشرطة الوثائقية، هذا في النهار الأول والنهار الثاني.
0: نعم. اليوم
2: والنهار الثاني الثالث اللي هو البحر بقولوا حرقة، البحر بقولوا الهجرة غير النظامية. ألوغ اخترنا أنه نعرضوا فيلم يتناول الموضوع ذاك.
0: نعم.
2: كيف نتناقشوه والكل. التظاهرات هذه طبعا
0: اللي هو الفيلم زريعتنا
2: باش نعطيك البرنامج. التظاهرة هذه طبعا تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالاشتراك مع المركز الوطني للسينما والصور، اللي مشكورين وفرونا الأفلام وفرونا برشا حاجات لوجيستيك. وكانت اجتماعاتنا بعض الأطراف اللي تنجم تساهم معنا لازمني نذكرهم، هما شركائنا يعطيهم الصحة وقاموا بعمل مجهود كبير برشا من غير حتى مقابل، اللي هو عندك معهد العمومي للموسيقى، جمعية أزرقون الكبير، مراكب الثقافي، جمعية نادي الأجيال، المراكب السياحي مارينا، جمعية مرج المنستير، فضاء الخاص ذي أبريكو آغ، وكالة ذي وحماية الشريط الساحلي والبلدية. وبطبيعة الأمن كان حاضر، والحق منذ يومين كانت التظاهرات محلها، وكان التفاعل مع الوليدات محلها. معليش تقول لي هذا، لأنه التظاهرة تبدأ من 4:30. الأربعة ونص باش نوع تبدأ وقت اللي الصغيرات يبدأوا يتجمعوا بحر والكل بالورشات. كانت الورشات زادة موجهة حول الريتشكلاز دي شي بلاستيك مغاز، وما تأثير الدكتورة شيراز مخلوف، ورشة البريكو القصور الرمرية، تصميم الحولية من الببوش وما يتعلق، ورشة الرسم على المحامل هذه أستاذة في الفنون التشكيلية بكالغتاويت متاع تبيرز، وكل الصغار يبدأوا يجمعوا ورش توعية بيئية يأسس هذه جمعية أزرق من الكبير، يعطيهم فكرة على العمل الكبير والجبار اللي يقوموا به، حتى باش يحفزوهم باش يدخلوا حتى للديمامبر في الجمعية هذه ويشاركوا الكل. عرض قلنا زيدا نشطوها السياحة هذيك طبعا بالدومة العملاقة جمعية الأورو متواصل للثقافة. عرض لوليني كان محلية هذه السيمو من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، موسيقى يجمع الناس غنية محلية يشاركوا معاها يشتهوا معاها، ومن بعد 8 تضلع من الدنيا شوية نعدي الكورميتاج هذية، ومن بعد الحاجة اللي هي غزوة اللي قلت عليه انت جمعية أزرق ونا الكبير. لكن مشفوع بأسئلة قلوا لهم ركزوا معنا مش نسألوكم أسئلة وانتم باش تجاوبوا عليها من خلال الدوكيومنتير اللي تعدى.
0: نعم يعني وتجربة نهارين منذ انطلاق سينيفاك كانت بدات يوم 10 أود، التفاعل كيفاش تقيموا؟
2: تفاعل كبير كبير ويجاوبوا ولا ويركزوا، خاطر احنا شنو حاشتنا باش يعرفوا التلوث البحر كيفاش اللوحوا لي ديشي وهدية والكل، يعني كان تفاعل راه كنقول لك تفاعل عائلي للأم والصغير والكبير الناس الكل. وبعد نعم عملنا عرض شريط ستارت اب هذايا اخراج هيفا البن يوسف كما تعرف جديد، هو فيلم جديد حق 2026 فاطمه بونش اللي عارفه ونضال السعدي. نتلاف زادة تعديت وصلنا في نفس الشيء من 4.5 الورشات وعدينا شريط وثيقي لجمعية أزرق ونا الكبير التنوع البيئي في خليج المستير. وختمناها بعرض شريط عائلي بعنوان خاتم عليسة إخراج محمد خليل بحري. اليوم إن شاء الله كيف نتواصل مع الورشات 4.5 بالعرض بالعروض التنشيطية مع الورشات وفيلم هذي جديد هذي فيلم زريعتنا لأنيس الأسود مشفوع بطبيعة بنقاش حول الحرقة وحول الهجرة غير النظامية، وقبلها مش يكون عرض موسيقي إكواتور بإنتاج المعهد العمومي للموسيقى.
0: يعني ترى المخرج أنيس الأسود مش يكون حاضر لهذا في هذا النقاش؟
2: أي مش يكون حاضر معنا في النقاش هذه، ومش العديد من المنظمات اللي مش يكون حاضر اللي هي الهدف متاعها هو الحد أو البقاية من الهجرة غير النظامية، ومش تكون مفتوحة للعموم، نقاش مفتوح. هذا اللي حبينا نقدمه السينما على شواطئ المستير أو تأسيس مهرجان كبير إن شاء الله مش يكون زي العام الجاي يكبر مهرجان سينيفاك في أيام 3 إن شاء الله العام الجاي مش يكون أكبر. ومن الهدف يلزمنا نعطيه للثقافة لكن من خلالها نوجه برشا حملات أو برشا رسائل تحديثية وتوعوية للحفاظ على البيئة أو الهجرة غير النظامية.
0: واضح جدا
2: هذا إجمالا. شكرا طبعا بس عنا لو تظاهرت أخرى ما تنسيش غدوة عنا تريس أود عيد المرأة تقريبا كل المعتمديات عنا سهريات خاصة بعيد المرأة بالاشتراك مع بشكون مساهمة معنا زادة مندوبية المرأة. افتتاح غدوة بش يكون عنا برشا مهرجانات اللي هو في بوحجر إن شاء الله اللي هو مهرجان الصيف أبي سعيد الحجري مش يكون بعرض مزيان برشا فيه تكريم للمرأة التونسية، ومش يتواصلوا فيه الوردانيين في قصيبة المديوني في الساحلين في المستير في مكنين سهرة كبيرة برشا على المرأة تغني في عيدها محلها حاجة حلوة على المرأة. حبيت أقول لك أنه المنستير تنبض حياة فرحة محبة أجواء فنون
0: أكيد، وأحنا قاعدين نحاول نتبعوا في هذا الحراك الثقافي الكبير والمهم اللي قاعدة تشهد المنستير. شكرا لك مرة أخرى لحضورك معنا، بالتوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به في المنستير في المجال الثقافي. السيدة نيديا الوسليتي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير سينيفاك روسبينا، ما زال الموعد اليوم لاختتام 12 أوت 2026 انطلاقا من 4:30، واليوم الفيلم باش يكون زريعتنا للمخرج أنيس الأسود. شكرا لك مرة أخرى، يومك سعيد. شكرا لك، تحية من خلالك للناس الكل يسمعوا فينا في المنستير. ابقوا معنا لقنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مع عدنان الشواشي 58 دقيقة نواصل لقانا مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح،
0: مرحبا بكم مستمعينا، نواصلوا معكم متابعاتنا هذا الصباح، وسعداء يكون حاضر معنا اليوم الأستاذ مونجي كارستا مدير مهرجان المرقوم في دورته 41. أكثر تفاصيل حول هذا الموعد الثقافي أكيد معاه. صباح الخير، صباح النور أستاذ.
2: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك وشكرا لهذه المداخلة معك. حبينا أكثر تفاصيل على هذه الدورة، دورة 41 من مهرجان المرقومة.
2: مرحبا بالثقافية فام، وشكرا على النفس الكريمة هذه.
0: شكرا لك، مرحبا، هذا واجبنا.
2: عايشتك. مهرجان المرقوم مش مجرد مهرجان ولا سهرات فنية، هو جزء من ذاكرة وهوية وظرفية. المهرجان عنده تاريخ كبير، واليوم مسؤوليتنا ان نحافظوا على هذا الروح. واليوم في الذكرى 41، ما تسمى الدوره 41 للمهرجان.
0: نعم،
2: مهرجان المرقوم هو الرمز بتاعه المرقوم الودرفي.
0: حتى
2: نقولوا مرقوم ودرفي، نقولوا كريم، نقولوا الزربيه، ومشهور بالرقمه.
0: شنو اللي يميزه على المرقوم في مختلف ولايات الجمهوريه؟
2: عندما قلت لك هو مرقوم هذا خاص بالمدرف، خاطر فيه الرمز، نقولوا الرقمه، نقولوا عقرب مجنونه، ونقولوا رقم التهور.
0: هذوما المرقوم الوذرفي،
2: مرقوم وذرفي مشهور بالرقمه، فهمتي؟ مشهور على تسموه مرقوم، خاطر فيه كل رقماته، متنوع الرقمات كما قلت لك، عقرب مجنونه، رقم التهور، عقرب مجنون، فهمتي؟ هذا
0: هذوما الكل مميزات،
2: والوحيد اللي تخدم فيه المراه من داخل، ما تشوفش ايش تعمل من برا. شيء من سبحان الله، رباني ما عند ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم، هيت خلينا نبداو ساعه قبل كل شيء ونعطيو الموعد الخاص بالمهرجان استاذ منجي.
2: الموعد ان شاء الله كما قلت لك الدوره تبدا من 25 ل 30 اوت 26. وفيها برامج متنوعه، افتتاح يوم 25 اوت. وبعدها توصل السهرات والعروض الى غايه الاختتام يوم 30 اوت بالنبوه الودرفيه سميناها. اولا تكون البرمجه متنوعه ومناسبه مختلف الاعمار والاذواق. السهرات ان شاء الله تكون كما قلت لك الافتتاح يوم 25، وعندنا معرض كيف معرض المرقوم الودرفي والصناعه التقليديه، هذا يكون في فضاء مدرسه عبد الرحمن. وفي الافتتاح عندنا من الشعراء، وعندنا ملح مودرفية، وعندنا الفروسية ومجهورات، ومتنوع حصيله.
0: نعم، هذا ما حضرتوه بالنسبة لهذه الدورة.
2: مازال الربعة ان شاء الله سهرة مع كلينتنيك، فن الشعب معروف والجنوب. كلينتنيك نار الخميس عندنا مسرحية للطفل والعائلة. أنا مع اسمه سي الفنان كوميدي رياض النادي في عبد الله شو. والجمعة ما أدراكم الجمعة 28 أوت سهرة مع الفنانة إيمان الشريف. ونهار السبت 29 أوت سهرة مع حاتم اللجمي، بربوخ اللجمي. ولحد إن شاء الله كما قلت لك هو الاختتام، وتكون فيه نوبة ودرفية متنوعة برقم محلية وشعبية من جهة. وإن شاء الله يكونوا وفقنا بلا نجم نعمل ونسترضى علينا وكو.
0: نعم، شنو الفضاء اللي باش تنتظم فيه مختلف هذه السهرات؟
2: الفضاء المسرح البلدي، البلدي يكون ربح.
0: هو اللي باش يكون فيه كل السهرات،
2: كل السهرات إن شاء الله.
0: واضح، نعم.
2: وعندنا يوم روائي يوم 26 أوت بدار الثقافة، عندنا روائيين بدارفة عاملين كتب، واحد باش يحضروا نعملوا برامج ليهم هما باش يعطوا ما عندهم ان شاء الله.
0: واضح جدا. بالنسبه لكم انتم 41 سنه، 41 دوره بالنسبه لمهرجان المرقوم، كيفاش تقيموا ربما هذه المسيره، وشنو التحديات اللي تواجهكم في المستقبل؟
2: والله بالنسبه للدوره هذه 41 انا تصفق عليها اجيال واجيال، وبارك الله فيهم، الدوره تصفق كل خدمه ارواحهم وحاولوا ينجحوا المرقوم. لكن كما تعرف ديما فما شويه دعم ناقص، فما ما زالت
0: شو عنده، يعني تحديات بالاساس هي تحديات ماليه.
2: مالية أكثر حاجة مالية توسنا مثل لك مدينة الدورة في أواخر جوان 30 جوان تقريبا. أنا مش بالسهل باش تحضر في شهر كل شيء، وعملنا وعملنا روحنا ودعم السيد المندوب الجهة والثقافة بقابل دعمنا بالعروض اللي هما إيمان الشريف والكوخ النجمي. أنا مش شوية أنا مش يكملوا شوية بلوز أما كمام يعطيه الصحة وقفل معنا ونشكره على هذا.
0: نعم واضح جدا. هذه تفاصيل الدورة 41 لمهرجان المرقوم بوذرف في دورته الواحدة والأربعين، برنامج متنوع تلقاه حتى تفاصيل على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المهرجان اللي ينطلق يوم 25 ويتواصل إلى حدود 30 أوت 2026 هكا ولا ليس مونجي؟
2: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة. ما نعرفش اذا كنت تحب توجه كلمة للناس اللي يسمعوا فيك اليوم باش يجي وباش يواكبوا هذه هي الدورة من المهرجان.
2: انا خاصة نقول لهالي وذرف كل الناس اللي تحب المرقوم والتراث.
0: نعم.
2: والفن موعدنا من 25 كما قلت لك 30 اوت. وذرف تستناكم الكل كبار وصغار باش نعيشوا مع بعضنا 6 أيام من الثقافة والفن والفرحة.
0: شكرا.
2: وخلوا الدورة 41 تليق بمهرجان مرقوم بوذرف.
0: شكرا ليك، شكرا لحضورك.
2: إن شاء الله ديما وذرف حمرة بأهلها وبثقافتها وتراثها إن شاء الله.
0: نعم أكيد جدا، شكرا ليك مرة أخرى.
2: الثقافية تكون بحذانا ضيافنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله لما لا. يعطيك الصحة.
2: على فكرة على فكرة عندنا مش نعملوا فضاء خاص في طريق الطيارة محطة استقلال وذرف.
0: أيه.
2: حطوا مرقوم بوذرف فيه.
0: ايه مبادره طيبه ومبادره جميله. شكرا.
2: الزوار كل جايين من الجنوب الشرقي مرحبا بهم
0: وياخذوا فكره على المرقوم الوذرفي. نعم شكرا ليك سيد منجي كنيست مدير مهرجان المرقوم بوذرف الدوره 41. هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء معكم مستمعينا من اغاني الحياه. شكرا لكامل الفريق اللي كان معايا اليوم، سهير زين، كوثر، هدى ترابلسي، حنان الفرجاني كانت معاكم من امام الميكروفون. شكرا للجميع، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.
3: أغاني الحياة، إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
5: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يوما بعد يوم كنت أسمع صيغة التنويم المغناطيسي تتكرر بينما أنا مستلقي نصف نائم في عيادة الدكتور داهر. على الرغم من أنه يبدو لا يصدق، لكن هذا العلاج ساعدني حقا. فبحلول الخريف كنت قد أنهيت حركتين من كونسيرتو البيانو. بهذه العبارات لخص المؤلف الروسي الموسيقي سيرغي رخمانينوف كيف كتب الكونسيرتو الثاني للبيانو مع الأوركسترا، أحد أشهر مؤلفات هذا الموسيقي الروسي الشهير وأحد أشهر أعمال الكونسيرتو للبيانو في تاريخ الموسيقى. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يرى النقاد أن أهم العقبات أمام أي مؤلف خلاق هي أن يقدم أفكاره وشجونه باختصار ويسر. فمع الوقت والخبرة المتراكمة يدرك الفنان صعوبة كتابة مادة سهلة للاستماع وعميقة في الوقت نفسه. ومؤكد أن رخمانينوف من هذه الطينة، وهو آخر فرسان المدرسة الروسية الرومانسية المتأخرة. حاول في معظم أعماله أن يكون مختصرا وواضحا، مع احتفاظه بسهولة وجمالية شاعرية لحنية كبيرة.

كنا في الاستماع لتريو إليجياك، رقم واحد على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب رخمانينوف كما ذكرنا في السابق كونسيرتو البيانو بطاقة وثيقة كبيرتين يغذيهما الامتنان لطبيبه النفسي المعالج الدكتور داهر، الذي أعاد رخمانينوف إلى عالم التأليف بعد دخوله مرحلة اكتئاب مرضي حاد وإدمان على الكحول. هجر خلاله التأليف لسنوات بعد سقوط سمفونيته الأولى عام 1897 بالتزامن مع رفض الكنيسة الأرثوذكسية الروسية زواجه بابنة خاله ناتاليا، ما اضطره للعلاج في عيادة صديقه الدكتور الذي أعاد ثقة روحه عن طريق التشجيع الدائم. نستمع للقصيد السيمفوني لو برانس غوتيسلاف دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

وكما قلنا عبر جلسات عن طريق التنويم المغناطيسي بدأ الكتابة للكونسيرتو بمرافقة الأوركسترا تلبية لطلب أكاديمية الموسيقى في لندن الخاص بكتابة عمل منفرد للبيانو مع الأوركسترا. ومع نهاية عام 1900 كان قد أنهى حركتين من العمل الثانية والثالثة وقدمهما في حفل تحت قيادة ألكسندر سيلوتي، فكان النجاح كبيرا. ثم عاد يقدم العمل كاملا في نوفمبر عام 1901 بعد أن أهدى العمل لطبيبه المعالج الذي ذكرناه سابقا. إذن كونسيرتو البيانو والأوركسترا يتألف من ثلاث حركات تتميز بقوة التركيبة الهندسية واللحنية الروسية العالية التي تتميز بغنائية نفاذة تلهب العواطف. فنحن ننتقل مع الموسيقى من السكون إلى الغليان ومن الفرح إلى حزن كئيب حسب تقاليد الموسيقى الكلاسيكية الروسية بالتحديد تشايكوفسكي والخمسة الكبار. أما عن الصعوبة التقنية العالية فكثير من عازفي البيانو يؤكدون أن عزفه بأمانة ودون ما احتيال عملية صعبة للغاية. وقدم رخمانينوف هذا العمل كثيرا في حفلاته وبنجاح كبير بفضل أدائه البارع جدا. وكانت شهرة رخمانينوف كعازف بيانو بارع جدا أكبر منها كمؤلف في بداية مشواره الفني.

0: نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج لغات العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية. أين يعلو صوت الموسيقى دائما؟
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
2: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد من المشهد الثقافي اليوم الأربعاء في هذا اللقاء المباشر الذي يدوم ساعتين معكم منى الدريدي كوثر الحجري. كوثر الحجري مثلش اليوم نقوله في الإخراج الرقمي في الإخراج الرقمي كوثر الحجري، سهير زيان في الإخراج التقني، ومفيدة خليل بعد قليل تلتحق بكم أيضا مع فقراتنا أيضا بوصلة الفنون، في أيضا الإشراف على قسم الديجيتال عبد اللطيف حاج علي. هذا فريقنا لليوم رافقكم حتى منتصف النهار في مشهد الثقافي. اليوم سيكون حديثنا عن عمل روائي وصل إلى القائمة القصيرة ضمن الجوائز المرموقة أيضا عربيا، سنتحدث عن هذا بعد قليل. أيضا متابعتنا الثقافية كالعادة، وأيضا موضوعنا في الأخير سيكون حول العلاج ب القراءة. هذا أهم اللقاءات اليوم في لقاءنا، بالعادة باقة منتقات من أغانينا. أهلا بكم معنا.

0: في البساطة أيضا كلها شباب وطموح بيا من واحد كلمات الأغنية للفنانة أنغام مباشرة بشرحبو بمفيدة خليل. مرحبا بك مفيدة، صباح الخير.
1: صباح النور موني، صباح النور.
0: رحب بمستمعيك.
1: صباح النور ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية الكل ومستمعي برنامج المشهد الثقافي
0: في بوصلة الفنون.
1: رجعت لكم في بوصلة الفنون ونعتذر على غياب الحصة الفارطة لأسباب صحية.
0: سلام.
1: اليوم منى باش نحكي على أجمل اللغات بالنسبة لي اللي هي لغة الرقص. يقول نيتشه: لنعد كل يوم يمر بنا من دون أن نرقص فيه ولو مرة واحدة يوما مفقودا. الأخ نيتشه يقول إنه ما يشتحش مرة في النهار عبارة ما عاشش نهاره. الرقص فرحة، الرقص لغة ما تحتاجش لترجمة، الرقص هو اللغة المشتركة تقريبا بين كل شعوب العالم. يعني وقت اللي تشوف رقصة أو لوحة تنجم تفهمها وتقرأها وتفككها من غير ما تستحق لا كتيبة لا صوت لا حد شيء. في إفريقيا وفي أعماق إفريقيا الرقص حدث يومي ويعيشوه، لأنه كل مناسبة عندها الرقصة متاحة. فما رقصة الفرح، فما رقصة الولادة، فما رقصة الحصاد، فما رقصة الصيد، فما الرقصة متاع الطفل الصغير اللي يتعلم الحب أو يتعلم المشي. يعني تقريبا كل

0: الإنساني عنده الرقصة الخاصة متاعه. علاش الرقصة؟ خطر البارح في مهرجان قرطاج الدولي كان عرض مميز جدا اسمه فولكلورات العالم.
1: أي.
0: احتفى خصيصا بلغة الرقص. ثم 10 فرق مشاركة من 10 دول مختلفة. فعلى خشبة قرطاج كان اللقاء مع رقصات من آسيا ورقصات من أوروبا ورقصات من شمال إفريقيا. اختلفوا الرقصات هذوما أو الراقصين في اللغة والثقافة والإرث الحضاري والدين وكل الأفكار، ولكنهم اشتركوا في لغة واحدة اللي هي لغة الجسد. البارح في قرطاج من الاكتشافات إنه كل دولة عندها الرقصة الخاصة متاعها. يعني إحنا أحيانا نشوفوا مرات رقصات سواء في اليوتيوب ولا على التلفزة ولا حتى في المسرح، لكن ما نجمو نعرفوش مثلا الاسم. اتضح مثلا الرقصة متاع القبائل في الجزائر اللي يشتحوا بالأكتاف، الرقصة الرجالية حكومة ديما يعني يجيوا للتظاهرات التونسية اسمها أشاور، وهي رقصة رجالية خاصة. أشهر الرقصات بالنسبة لي نحبها برشا اللي هي رقصة الدراويش، رقصة الحب
1: الصوفية
0: اللي جمعت جلال ابن الرومي عفوا بشمس التبريزي. يعني أشهر حكايات العشق وأصدق وأنقى حكايات الرفقة من غادر انطلقت الرقصة. البارح قدموها في قرطاج، وكانت من طرف طلبت الجامعة الأمريكية في القاهرة، رغم إنه الرقصة هذه أشهر جدا في سوريا. وقت اللي الرقص يبدأ يتخلى تدريجيا على الأرض في حركة الدوران وكأنه يوصل للسماء في أصدق لحظات التجلي متاعه. الأخوة من مالطا الشقيقة عندهم رقصة وطنية تتسمى إيل مالتيغا. الرقصة هذه رقصة الفرح عندهم
1: في مالطا.
0: يدخلوا معناه المشهدية عموما يدخلوا بشباك الصيد، لأنه مالطا دولة بحرية فيحتفيوا جدا بالصيد والصيادة. الرجال كلهم لابسين ملابس الصيادين، النساء يلبسوا التنانير الملونة والكشاش التقليدي المصنوع من الحرير على روسهم، وتبدأ القصة وكأنها نقل للحياة اليومية في مالطا. رقصة إيل مالتيغا رقصة الدولة يعني. في اليابان فما برشا رقصات وبرشا حكايات، لأنه شعب ثري وحضاراتهم برشا ويعني والتعددية متاعهم. فكل مكان أو كل مدينة عندها قصة خاصة. منهم الكابوكي اللي هي رقصة الحرب، ونعرفوا كنا أنه اليابانيين عندهم برشا فنون للقتال، فاخترعوا رقصة خاصة اسمها الكابوكي. وعندهم زادة رقصة صيفية اسمها الأوبون، تتشتح كان في الصيف المهرجانات والتظاهرات. يعني عندهم رقصات للشتاء ورقصات للصيف.
1: يعني.
0: أي يعني فما جوانب الإنسان وقت اللي يبحث يكتشف جوانب ظريفة. ما نتصور أنت إنسان رقصة معينة يشتح
1: خاصة
0: في الصيف
1: وصير عليها اتفاق، يعني صير عليها اتفاق
0: جمعي في معناها مدينة أو محافظة يابانية. نجيوا لبلاد الفرحة تونس. نتصور أنا اللي ريتوا البارح على الروح أنه أكثر دولة رقصت متاعها مفرحة جدا هي تونس، يعني لأنه الراقصين متاعنا ينسجموا ويتماهوا مع الرقصة ومع الإيقاع. العزف زادة كان حي، ما كانش بلاي باك كما الفرق الأخرى. في تونس الفرقة الوطنية للفنون الشعبية هي الذاكرة متاع الخطوة التونسية، المربع بنوارة مربع بنوارة والربوخ، يعني تقريبا كلهم موجودين. الفرقة الوطنية ولا الرقصات التونسية كيف هي جزء من ذاكرة الشعب. كل رقصة عندها حكاية، كل رقصة ولا كل خطوة تكتب جزء من ذاكرة منطقة معينة من تونس. أنا مثلا حباش رقصة الخطيفة، خاطر اولا هي جزء من ذاكرتي الخاصه جدا، لانها رقصه المثاليث والهمامه. فوقت اللي تشوف المشهديه متاع النساء كلهم لابسين الاكحل او الاحمر دم غزال اللي هو البرغندي، وشادين الفولارات ويتصارعوا مع الارض في هيك الحركه والخفه متاعهم، تحس روحك طاير وتحس بالحق النساء طايرين كما الخطيفه. والخطيفه في اريافنا تتشطح بإما لاستجلاب المطر أو احتفاء بالربيع، غير أنها تشتح في العروسات. أما عادة كي تبدأ فما هكي يحبوا مضطرة تصبوا كل شيء، يعملوا كرقصة الخطيفة. البونوارة زادة رقصة مميزة جدا لأنه فيها برشة ألوان وفيها إيقاعات هكا ممتعة، وتحسها رقصة فرايحي معناها كي تسمع الإيقاع من غير ما تشعر تقوم تشطح. الحقيقة البنايات نتاع الفرقة الوطنية محليهم سورسينة، يعطيوك إنرجي نتاع برشة فرحة نتاع برشة محبة، غير الألوان اللي لابسينهم الحريم التونسي الموف الأحمر
1: احرام وماليه
0: والتفاصيل نتاع التفاصيل نتاع الحولي كامله من الراس من الخلال للخلخال. فما زاد الرقصات الرجاليه، هيثم بوغاني البارح خدم فما تابلو هو وياسين عياري خدموا على رقصه رجاليه اللي هي الربوخ، اللي ربوخ عاده يعني نرجع تاريخيا كانت رقصه تقدم خارج اسوار المدينه وممنوعه على آلة الحاضره لانها تخص اكثر الزمجريه، فالرقصه فيها نوعا من يعني يشطحوا بحزامهم في تحدي رجالي واضح للمجتمع المحافظ داخل أسوار المدينة. فما رقصة رجالية تونسية مبهرة جدا اللي هي الزقيري، رقصة الزقيري اللي تتقدم عادة في دوز وقبلي. فالزقيري ما تنجم تكون كان مرادف للفرحة، يعني الإيقاعات المتسارعة والضربة القوية على الأرض، وكأنهم اللي يشتحوا فيه يقولوا أي أحنا هنا ومازلنا موجودين وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. عالم الرقص عالم مغري، فيه برشا حكايات وبرشا قصص، كل شعب عنده حكايته وكل حكاية تتورثها الأجيال وكل واحد كيفاش يكتبها. أما أغلب شعوب العالم تفقد إنها تكتب حكايتها بالجسد وبالرقص، كل خطوة على القاعة أو على الركح تستحضر سيرة السابقين وتحاول توثق الجزء من ذاكرة المكان أو أشهر قصص العشق أو المحبة في البلد هذاك. فاشتحوا وأفرحوا وعبروا لأنه الرقص كان وسيبقى أجمل لغات العالم، لغة ما تستحقش ترجمة، لغة توصل القلب مباشرة وفي نفس الوقت تخلي الذاكرة البصرية تنتشي بأجمل التصاور. هذه كانت بوصلة الفلول اليوم، في انتظار نشد ثنية ونوجه بوصلتنا لحاجة أخرى في الحلقة القادمة. شكرا يا منى.
1: يعيشك، شكرا ليك، مفيدة في إيقاع، حتى الإيقاع اللي تسمعوا فيه الآن هو يصغ في أشوانا أيضا. بدأت الأول خطوة مع حاجة كما هكا إيقاع كما تسمع فيه، هذه على كل عنا شوية أشغال في مؤسسة الإذاعة التونسية، على ذلك ساعات يتعدى الصوت هذايا من خلال مصدحنا، على كل نحن نحاولوا نتواصلوا. مع ذلك عجبتني الصورة اليوم ونخذيتنا في الرقصات، ونعرفوا خاصة الرقصات الشعبية وقت اللي تشوفها في علاقة بلغة الشعوب اليوم، نفس الصورة نفس المشهد تذكرك بصورة أخرى تلقاها في شرق أوروبا ولا في شرق آسيا ولا معنى على بعض المسافات، لكن أحيانا الحركة والإيقاع واللباس تلقى فيه نقاط مشتركة فتفهم أني فما قصة أيضا مشتركة. يعني احنا نحب نلوجوا الحاجة الكيفنا اللي تشبه لنا اللي فيها امتداد، ما فماش قطيعة بين الشعوب.
0: صحيح. لأنه مثلا البارح شفت أنه الرقصات متاع جزر البلقان اللي في صربيا تشبه جدا للدبكة، لكن الدبكة أكثر حدة وأكثر سرعة في حين هما آدة لأنه هما شعوب تعيش السلام، بينما الدبكة كتعبير على الحرب تكون أكثر قوة. آلة المزود المزود التونسي أو المزود الليبي، شفنا أنه كيفها اللي هو المزوج اللي يعتبروا اللي يستعملوه برشا في آسيا
1: وحتى في أوروبا، يعني سكوتلندا غيروا عندهم
0: الآلة، حتى الخطوة يعني الخطوة التونسية والليبية أكيد يتشابهوا لأنه نفس المشترك الثقافي، ولكن الخطوة التونسية ثم خطوات عند الراقصين من جزر البلقان تشبه برشا
1: فعلا،
0: وعند الراقصين المالطيين تشبه جدا رقصة الصيادة والبحارة اللي تتعمل في عروساتنا وخاصة في جزيرتي قرقرة وجربة. فهل يبدو أنه حتى الرقصة تسافر، يعني الخطوة تسافر، والإنسان اللي يسافر ويتحرك يهز معها الموروث متاعه، وكل ما هز معها الموروث وحاول ينشره فأكيد تصير هالمشهدية وهالفسيفساء في الحركة.
1: معك أنت بعد شبقة معانا مفيدة ترتاح معنا أكثر، شكون ضيفنا بعد قليل، إذن شنواكبوا تجربة في الكتابة الروائية وأيضا فيها مسألة مهمة أنك تترشح ضمن أو تصل إلى القائمة القصيرة ضمن جائزة من الجوائز الأدبية المرموقة. بعد قليل شكون ضيفنا حاضر معنا في الاستوديو، بعد بش نرجعوا لك مفيدة.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا الموالي. الآن نتحدث عن تجربة في كتابة روائية، الرواية الأولى تحديدا، نتحدث على رواية أولى، وأيضا الحدث إنها وصلت إلى القائمة القصيرة، تحديدا نتحدث على جائزة خالد خليفة للرواية. ضيفنا اليوم هو صحفي وكاتب هذه الرواية التي سنتحدث عنها الآن، عماد. مرحبا بك.
2: جيدة
1: طبعا. مرحبا
2: مرحبا بك منى، وشكرا على الاستضافة في بيتنا الثقافي.
1: مرحبا بك يا سيدي. خلينا نبدأ ساعة، وقتش تم الإعلان على القائمة القصيرة للرواية؟
2: الإعلان تم منذ أسابيع، أظن 15 في الشهر اللي فات القائمة القصيرة، و 15 سبتمبر سيكون الإعلان عن الرواية الفائزة. إن شاء الله تكون روايتنا.
1: يعني فما قائمة طويلة، نصل إلى القائمة القصيرة اللي يكون فيها يعني أقل ما يمكن الأعمال اللي تم يعني طبعا الموافقة عليها.
2: بالعكس، هي خرجة القصيرة طول، ويتم الإعلان عن الرواية الوحيدة الفائزة الشهر الجاي.
1: خلينا نقدمه، خلي يعرفوا العباد الجائزة هذه، جائزة خالد خليفة للرواية. شكون هالشخصية ذي اللي تعطى اسمه للجائزة هذه؟
2: خالد خليفة هو روائي سوري معروف، مؤثر جدا في المدونة الروائية العربية، معروف بروايته الموت عمل شاق، ودفاتر القربات، ولا سكاكين في مطابخ هذه المدينة. هي من أكثر روايات مكانة عندي شخصيا. توفي سنة الفارتة أو اللي قبلها، وتم إحداث الجائزة هذه بمبادرة من أصدقاء خالد خليفة.
1: أيوة، واللي يميز المسابقة ذي أنها يعني تقبل خاصة الأعمال، يعني التجربة الأولى في كتابة
2: هي مخصصة للعمل للمخطوطات غير المنشورة، وللعمل الأول لصاحبها. دورة متاع العام اللي فات خصصت للكتاب السوريين حصرا، والدورة الثانية هذه فتحت للعالم العربي، فأنا ارتأيت أني نقدم فيها.
1: عنوان الرواية المنصرمون.
2: المنصرمون عنوان إشكالي شوية خاصة في تونس، فعندي أصدقاء سألوني عليه. المنصرمون كلمة عربية، نقول الأسبوع المنصرم، شهر المنصرم. يعني هنالك واحدة من شخصية الرواية، رجل أمي، حتى كمش ندخله تونس شوية، رجل أمي ما هوش دارس، وأيضا عنده عائلة ولا يصرف عليها، ومتثاقل لا يحب العمل. بعد الثورة سمع أن هنالك مخطوط كتب فيه الكثير من المجندون وقت الحرب العالمية الأولى من أفريقيا وشمال أفريقيا وأفريقيا ويهود ضمن الجيش المستعمرات الفرنسي، فأصابه نوع من الجنون هذا الشخص اللي هو أب الشخصية الرئيسية، أب البطل. فبدأ في خضم هذيك المعمعة متاع ما بعد الثورة، العبيد الكل تتظاهر، فهو كل يوم قدام معتمدية قدام ولاية يطالب السلطات التونسية بإرجاع هذا المخطوط الذي يعتبر قطعة أثرية في اللوفر، يطالب بإرجاعها لمتحف باردو لأنها ثروة وطنية، ويؤمن أنه جد الأول المؤسس للعائلة من أولئك المجندين الذين كتبوا يومياتهم في هذا الكتاب. فالتسمية، نرجع لك التسمية، هو بحكم أنه أمي يعني دأب أسس جمعية متاع العبيد ذوما اللي يطالبوا بإرجاع الكتاب، وأسس جمعية دائما هو يكتب العرائض. العرائض دائما تكون بهذا الشكل: نحن الممضين أسفله، الذين قابلناكم في الأسبوع المنصرم والأشهر. ثم صار يدخل الكلمة هذه في كل في مكانها وفي غير مكانها، واتصلنا بالمعتمد المنصرم والحكومة المنصرمة. فالشخصية الرئيسية عندما يقرأ هذه المطالب متاع أبوه يقول لا أفهم إصرار والدي على هذه الكلمة وكأنه أغرم بها، ولكن هنالك حكمة ما في، لأننا بطريقة أو بأخرى كلنا منصرمون.
1: نعم.
2: فأنا قلت هذا باش يكون العنوان
1: شخصية طريفة يعني.
2: نعم.
1: ونجد مثلها الكثير، يعني احيانا يدخلوننا كلمات في استعمالاتنا ونحن نضحك رغم يعني خطورة المعنى احيانا. اذا كانت هذه الرواية، ثم طبعا انت بلكو شيء زي الصحفي وتكتب في الشأن الثقافي او في غير الشأن الثقافي كذلك.
2: انا صحفي متخرج من معهد الصحافة وعلوم الاخبار، عندي اجازة قبل كل شيء في الانجليزية.
1: اي
2: سنة إن شاء الله مش نبدأ في البحث، يعني ماجستير البحث
1: في الصحافة ولا في اللغة؟
2: في الصحافة. لا في الصحافة، اللغة يزدي منها. والآن ماجستير بحث في علوم الإعلام والاتصال، حاصل أيضا على زمالة معهد الجزيرة يعني زمالة بحثية هي حول الشأن الإعلامي والتغيرات الإعلامية مثورة إلى حد الآن، إن شاء الله ينشر على قريبا
1: إن شاء الله.
2: وطبعا اهتماماتي الصحفية أكتب، يعني أنا كاتب مساهم مع الكثير من المنصات منها العربي الجديد، أكتب في القسم الثقافي، ألترا صوت، خط 30، أكتب مواضيع اجتماعية أكثر. وأيضا أكتب أيضا قليلا في السياسة، ولو أنه هو كما يقال توتي بوليتيك، معنى حتى تكتب في الثقافة ولا في الاجتماع ولا في المجتمع أنت تكتب في السياسة بطريقة أو بأخرى.
1: هذه فكرة إذا بين العمل بين الكتابة الصحفية والكتابة الأدبية. وقتاش صار لك الانتقال يعني من الفكرة أنك بشكل يومي نعرفه الخدمة في الإعلام أو أنك تتوجه ضمن هالاختيار هذا، فإنك ستكتب أو ستنشر وستعد تقارير وغيره، يعني على اختلاف الوسائل اللي نستعمله، ولكن انتقالك للكتابة الأدبية هل هي مفصولين حطيت الفصل بيناتهم زوز، وإلا أنت من قبل كان عندك إشكال أنت تكتب، ربما يقولوا لك راك تكتب بشكل أدبي، فكنت مخبي المسألة هذه إلى أن تكتب يعني بالفعل عمل أدبي اللي هو الرواية اليوم.
2: أوكي، هو يمكن العكس بالضبط. لم أنتقل من الصحافة إلى الأدب، وإنما العكس، يعني إن أنا أكتب من 2012 من أيامات الجامعة. أكتب محاولات في الرواية، نجم أقول لك عندي زوز روايات غير منشورة، لكنها طبعا تراجعت على كل ما فيها لذلك التجارب الأولى تكون سخيفة وغير ناضجة عادة. الرواية هذه التي خرجت إلى العيان نجم نقول في 2026 بدأت كتابتها في 2018 جويلي، يعني
1: شوف في مرحلة اللي صارت تغييرات كبيرة كبيرة كبيرة في العالم جيوسياسي اجتماعي صحي، نعرف شنو صار، يعني مخاض حقيقي عاشوا العالم في هالسنوات هذه من بعد هي تحديدا 2019 إلى حدود اليوم. لم يصبح العالم كما كان يعني
2: طبعا. فهذا يعني أثار التحولات هذه كلنا نلقاوها في الرواية،
1: موجودة في الرواية كلها التفاعلات هذه
2: بطريقة أو بأخرى، من أنهل طبعا من الوسط الاجتماعي متاعي، إذا كان تحب من بعدك شوية ندخل على التفاصيل كيفاش بدأت الفكرة متاعها.
1: أي طبعا سندخل إلى موضوع الرواية بكل تفاصيل.
2: الانتقال كما قلت لك، أنا كنت نكتب بحرية كبيرة المحاولات الروائية، وأؤمن أني لا يعني الكثير من الكتاب الآن يتحدثون أنا أكتب، أنا روايتي ستصدر ولا نرى أدبا يعني. فأنا نم بالعكس، يعني كتمت سري لكثير من العديد السنوات، قلت لك الرواية هذه 2018 قبلها الكثير من المحاولات، في 2018 بديت نكتب في العمل هذا جويليا، فالآن ست أو ثمانية سنوات أكتب بصبر وأمحو وقدمتها لجوائز، وجاتني ملاحظات من لجان تحكيم عملت عليها. انت تعرف ريتم تاع العاصمه لهنا ما تنجمش تتفرغ. فبتؤادة يعني وبصبر خدمت عليها. فانتقلت كما قلت لك من الادب الى الصحافه. الادب جاء قبل في 2012 ودخلت انا معهد الصحافه 2022، لكن يكتب من 2020. يعني في اجابه على سؤالك،
1: نعم، يعني التجربة الأدبية ودائما في هذه الكتابة السردية. ثم جاءت يعني الحديث عن التجربة المهنية لهنا اللي هي في تكوينك، ثم أيضا هذايا مجالك اللي هو عالم الكتابة الصحفية، وبين الكتابة الصحفية والكتابة الأدبية هو خط رفيع. طبعا مجال الأدب فيه أكثر خيال، أكثر حرية أيضا، لأنه الصحافة تتعاطى يوميا مع الأحداث، مع الفاعلين، مع التغييرات، وفيها الجهد الذي يتطلب تلك السرعة وأيضا الالتزام بالواقع، حتى لا نحيد على الرسائل الإعلامية لماذا يعني تحديدا ننجز عمل في الصحافة وفي الإعلام. في الأدب الحاجات يعني الذاتية هنا في الكتابة، لماذا يعني تحديدا وانت عندك يعني لسنوات كأنه هاجس انك ستكتب وستنشر، خاصة في مسألة النشر، هل وجدت اشكاليات في علاقة بالنشر بداية ولا اطلاعك على المشهد على الاقل؟
2: هو فما تفصيل صغير في مسيرتي ما حكيناش عليه. هو أنا اشتغلت لي 4 سنوات في عالم المكتبات والنشرين. كنت نخدم في مكتبة الشبكة العربية لأبحاث والنشر. هي سلسلة مكتبات عربية موجودة في المنار. فمن غاديك يعني كونت كثير من العلاقات مع الناشرين، سواء توانسة ولا العرب. يعني مسألة النشر ما هيش معقدة جدا،
1: عندك إشكال
2: يعني
1: بالنسبة الريبراتور
2: متاعي موجود، يعني إيميلواتهم وتليفوناتهم وكل شيء، لكن ليس النشر هو
1: الغاية.
2: الغاية هو أنه عمل يكون يحترم نفسه
1: بجودة، يعني
2: بجودة، و يعيش ما بعد فترة أو فترة البوم هذيك. اللي يعني نستحضر هنا قولة ل جابرييل ماركيز في علاقة بالنشر وسرعة النشر وحب الظهور والناس تو لا تحب تحطها في السي في، معنا صحافي وروائي، طبيب وروائي، لا يكفي أن يكون روائي فقط. فنذكر جابرييل غارسيا ماركيز في أحد الكتب متاعه تكلم على صحافي شاب جاء يسأل فيه، قال نسيت التفاصيل بالضبط، لكن بما معنى متى ستنشر روايتك القادمة؟ وتحدث قال أنا نفسي أكتب الأدب، نشرت رواية السنة اللي فاتت والثانية سأنشرها هذه السنة. فماركيز قال له ليس تمهل شوية، معنا خلي شوية التجربة تنضج قبل ما تنشر الكتاب الثاني. قالوا لا أنا مش كيفك، أنت يا عبادي يعني أنت عندك جمهور يستنى فيك، أنا ما ينطبقش علي نفس الشيء، أنا أريد أن أراكم عدديا حتى أصل إلى الشهرة متاعك. فمركز هنا يكتب في تلك اللحظة أدركت أن هذا الشاب قرر أن يكون كاتبا سيئا. فأنا يعني النشر ما كانش هو المشكلة، ما نيش نقول لك لكلهم يتهافتون لينشرون لي، لكن أنا قلت حين تنضج التجربة سوف تخرج العيان، وإلا سأموت أنا سيموت سري معي دي ما أقول الأصدقاء. هذا هو.
1: نرجع شوية بعد الجيد، أما خلينا في تفاصيل الرواية. العمل الأول أخذت سنوات من الكتابة، وقلت أنت يعني عبارة على مخاطر، أنا تكتب وتفسخ ويعجبك وما يعجبكش، ربما بتكون راضي عليه اليوم، بعد نهارين ثلاثة ولا أكثر ما بتغير وماكش راضي. يعني نصور اللي هو طول المدة بالفعل شيكون مقلق مزعج، أنك في عمل واحد وأنت يعني تكتب وتكتب. هذه أول حاجة، شنو أعطاك فكرة على الكتابة الأدبية؟ فيها ألم، مؤلمة، متعبة، مرهقة؟
2: ولا العكس، أنا نرى
1: ولا متعة،
2: أنا نرى فيها فسحة. كما قلت لك خدمتي برشا خدم وضغط العمل الصحفي والديدلاينز لازمك تبعث وكل شيء. في البريود اللي نكون ما عنديش خدمه التفت الى الـ الى الـ الى الـ الى الروايه، فنحس اللي فيها نوع من الحريه والسلاسه، مراش اللي هي مخاض، لاني لا يعني كما قلت لك ما عنديش،
1: ما عندكش محاذير، ما عندكش خوف من الاحكام،
2: ما عنديش ديدلاين معناها يستنى فيا باش نكتب، وعلى ذاك يولي النوع من المعاناه. لكن اكتب حينما اريد، وهنا معناها يعني
1: في عديد تصريحات الكتاب يقولك أصابعنا التي تحترق عندما نكتب، دائما حديث عن حريق، عن يعني فيها فعل يعني بين الموت والحياه الكتابة، رغم أنه المسألة كده تتخيلها أنت تجلس وأفكارك تسبح في داخل مخيلتك وتكتب.
2: أنا شخص بطبعي يعرفوني أصدقائي لا أميل إلى المبالغات، إنسان براغماتي، لا أدعي أنا أصابعي تحترق حين أكتب أو مخاض، أو من أنها هي رواية تكتب في مخك وأنت ماشي في الشارع، حينما تجلس جوست تحط في أفكار، فهمني؟
1: عن الأفكار هذه نحبوا ندخلوا لها تولى الرواية المنصرمون، وعطيتنا الفكرة على الجات معناها العنوان الشخصية الرئيسية هذه اللي تبدو يعني شخصية ربما يعني هامشية تعاني، ولكنها أيضا هي مركز الأحداث ومركز الصور والتفاعلات اللي موجودة. شنية موضوعها تحديدا وانت هل تكتبها للآن وهنا ضمن فترة هذه اللي حكيت عليها في الكتابة؟ هل هي حنين للماضي، يعني فيها شوية نوستالجي، علاقتها بالواقع؟
2: يقال ديما اللي هو الأدب الجيد عندما يعالج فترة معينة يخلي وقت يعني تتخمر الأحداث ويتمخض عنها كل شيء، مش
1: بتكونش المباشرتية ذيك في التعامل
2: طبعا. حينما تكتب عن الحرب العالمية الثانية يعني أجمل روايات جاءت بعد بعقود حتى هكا تكون العين يعني شاملة أكثر، فهي لجنة التحكيم قالت هي رواية تواجه ركود ما بعد الثورة، وهي كي نغزر لها الآن هي رواية عن فترة ما بعد الثورة، كل ذلك الصعود والنزول في الأفكار وفي التناحرات السياسية أو الاجتماعية، بالرغم لا تتعرض كثيرا للسياسة. أحداث الرواية هذه نعرف اللي فهم كتاب يعني مش عارف شنية الميتافور سماها بارغاسيوسا، يقول هنالك كاتب الثعلب وهنالك كاتب القنفذ، القنفذ هو يعني في مكان وينبش في الماضي متاعه. أعتقد أني من النوع هذا، الرواية هذه الانسبيراسيون متاعها كانت من خويا بعد ثورة مباشرة 2011، تم استدعائه ليخدم في الحرس الوطني في خضم المشاكل والتفجيرات في الشعابي بالضبط، هو يعني
1: أحداث الإرهابية اللي صارت وقتها،
2: والاتصال يعني عسير جدا معاه في المدة هذيك، ونذكر احنا التفجيرات
1: حاجة جديدة ولا فما خوف وهاجس،
2: فنحن كل يوم نكلموه ما نتحصلوش عليه، كل يوم نقوله هو هذا
1: خوف هذيك
2: فالفترة هذيك من عدم اليقين والخوف المستمر هي القاعدة في مخي. بعد ذلك حين قلت لك كانت عندي تجارب أخرى في الكتابة، لكن حسيتها بعيد عليها، ما لم أتحدث عن أشياء أجهلها، فقلت علاش ما نكتبش حاجة
1: أنا نعرفها وعشت.
2: تخيلت سيناريو ماذا لو شقيقي في الخدمة متاعه فقدناه ولم نجده، وبدأت يعني الروايات، نرجع لك طول داخل الرواية، يفقد هذا الشقيق، الدولة تقول أنه تم تجنيده من الإرهابيين وانضم إليهم، الأم تقول مستحيل هذا ولدي تم اختطافه أو قتل، ولكن يذهب بدون أي عودة هذا الشاب. فأحدث رواية هي لشقيقه اللي هو أنا في الكبر عام 2050 بالذات، وهو كهل لم يتزوج، والده مجنون مثل ما قلت لك ويبحث عن هذا المخطوط وترك العائلة وتزوج مرة أخرى. شقيقته هاجرت من البلاد في خضم هذاك الخروج الكبير من تونس بعد الثورة. هو كما قلت لك لم يتزوج، بقي يشتغل لسنوات في اختصاص لا يحبه، لكن ليعالج والدته اللي أصيبت بالزهايمر، وكأنها هذاك يعني طريقة لوجدتها لكي تنسى حكاية ابنها فمرضت بالزهايمر، وكأنها ورثت له هذا المرض أو بعضا منه. يدخل في علاقة حب مع شاب أصغر منه بعقود، وفيها هذه حيثيات ومغامرات ومكائد يتعرض لها. بعد هذا يدخل يعني المرض اللي ورثه من والدته، يدخل إلى مستشفى الرازي، وهنا ينتهي الفصل الأول من الرواية. هي رواية أعتقد أنها روايتان في رواية. الرواية الأولى اجتماعية هادئة نوعا ما اللي تكلمنا عليها، والفصل الثاني هو بشخصيات أخرى ومكان آخر. الكثير من الشخصيات والأحداث متسارعة ومتشوقة.
1: عندها علاقة يعني بالشخصيات الأولى؟
2: طبعا بعد يعني بعد قراءة الإمعان في قراءة الفصل الثاني نبدأ في اكتشاف علاقته بالفصل الأول، واللي هي ليس سر كثيرا يعني. الفصل الثاني هو عبارة على رواية متخيلة كتبها الشخصية الرئيسية عند دخوله لمستشفى الرازي، رواية يتخيل فيها ماذا قد يكون حدث لأخيه في القصرين في الشعامبي، المؤامرات التي تعرض إليها، الجو المشحون هنالك ما بين تهريب السلع، ما بين المخدرات، ما بين الإرهاب، الطائرات التي تقصف الجبل كل يوم. أيضا شخصية متخيلة لأجهزة استخبارات أجنبية تنشط وتريد معرفة هذا الجندي المنسلخ من الجندية إلى أين مصيره، لأنه هو صارت عملية تسميم للبريد بمادة الأنثراكس اللي هي صارت في الولايات المتحدة كان ذكرها. فكل الأدلة تقول أنه الشقيق هذا المفقود هو يعني كان طرف في هذه العملية. يعني الرواية في فصلها الثاني بوليسية نوعا ما، يعني نطارد فيها أثر هذا الشقيق المختفي، لا نجده لكن نجد الكثير من المؤامرات والمختلين والشخصيات الطريفة، فيها صحفيين، فيها متآمرون، فيها رجال أمن معزولون، وهذه الرواية.
1: يعني جانب الطرافة والظرافة موجود، رغم أنه كل ما حكيتهون الآن يوحي بأزمة متعددة الأوجه، معناها على مستوى أمني، اجتماعي، علاقات، على مستوى كل ما هو متحرك اليوم، الأخبار، يعني كل الحركة الكثيفة. ربما رجعتنا لفترة الفترة الأولى للثورة التونسية وكل المواضيع التي تطرح في ذات الوقت وكل ما هو جديد، وأيضا اللي يدعو إلى الحيرة والقلق. في نفس الوقت أنت فرحان لفما ثورة، ولكن في نفس الوقت فما برشا أبواب مفتوحة، برشا شك، برشا هواجس، برشا تخوف، خاصة من مع المستقبل نظرا للأحداث اللي صارت، أهمها اللي ربما يخوف كان الإرهاب، الاغتيالات وغيره.
2: طبعا هو دائما انا عندي الثنائيه هذه، يمكن تكلمنا شويه فيها قبل البرنامج، ثنائيه ثنائيه الانتلكتواليزم وثنائيه والقاع يعني والهامش. انا من حي شعبي لكني ايضا صحفي وكاتب، فاختلط بهذا وهذا، فارى معنى الثوره عند هذا ومعنى الثوره عند هذا، عند الناس المترفهة فكريا لما نحكيوش ماديا، الثورة عندهم هما ديمقراطية وحرية التعبير والتشاركية وتداول على السلطة، الثورة عند الطبقات المهمشة هي أبنائهم اللي مشاوا للإرهاب، أبنائهم اللي مشاوا للخدمة العسكرية وفقدانهم أطرافهم أو يعني كانوا ضحايا لإرهاب، وناس من أوساط مهمشة مثلهم. الثورة عند الطبقات المنسحقة هي التهريب والإرهاب والبلطجة، فهنالك يعني ثنائية لنفس الكلمة تؤدي معنيين مختلفين. هذا اللي حاولت يعني بطريقة أو بأخرى نعالجه في العمل هذا.
1: هذه هي رواية المنصرمون، إن شاء الله تكون عندها الجائزة المتوجة
2: إن شاء الله.
1: قريبا سيتم الإعلان إذن عن
2: العنوان الذي تتوج. 15 سبتمبر هو موعد الإعلان، إن شاء الله تفوز، ونشر هيكون في دار الشروق المصرية العريقة.
1: أي.
2: إذا لا سوف ننشرها في مكان آخر، في هذه نداء للأصدقاء الناشرين في تونس. لنا حديث بعد اعلان النتيجه.
1: جميل جدا، في الانتظار انه نكتشف على اللي حكيته لنا الكل، ولكن يبدو لي المتعه انك تقرا كيف كتبت هذه الشخصيات، كيف كتبت هذه الاحداث، وكيف انتقلنا في ضمن تقاطعات الزمن والاحداث ايضا بين الواقع والخيال في روايه المنصرمون للكاتب الصحفي عماد جيدة. في الأخير، لأنه سنتحدث ربما في بعد هذا وبعد هذه التجربة سيكون لنا لقاءات أخرى وحديث آخر، لأنه في مجال الكتابة للإعلام ومجال الكتابة الروائية، وعندما تخوض في تجربة الكاتب ستكتشف أشياء جديدة تختلف عن الكتاب العاديين، أنك تكون صحفي بالأساس، يعني تلتقط الأحداث، تلتقط أو تستشعر أيضا ما بعد ذلك الحدث، وفي استهلاك يومي للأخبار يعني من مكانك ومن مختلف العالم، يعني العقل والذاكرة لا تنقصها الأفكار والتراكم خاصة، ستكون طبعا الكتابة وبصمتها مختلفة عن كاتب ربما يجلس بهدوء يفكر بعمق، وبين هذه النفسية وذلك سنكتشف هذا العالم أكيد، لكن خلينا ما نحرقوش اللحظة وما نسرقوش لحظة انتظار أيضا التتويج، إن شاء الله اللي يكون مستحق ومنتظر من نصيبك إن شاء الله عماد.
2: شكرا منى.
1: تحب تقول
2: حب نقول لك شكرا لما تقدمينه للثقافة بكل اختصاصاتها، إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر بعد تتويج الرواية أو بعد طبعها، وهذا هو أقرأ الروايات. الصحفيين وغير الصحفيين يجب أن يقرأوا الخيال، إيفيس فيغسا، معناها الأدب والسينما يعني لا يعني يستمد أدبيته أو شعريته من نفسه، السينما يجب أن يقرأ الأدب، والأديب لازم يقرأ التقارير الصحفية، والمسرح يجب أن مش عارف أن يقرأ التاريخ والأسطورة.
1: حاجة أخيرة في القراءات، شنو اللي قريت ولا أهم أثر فيك في القراءة؟
2: طبعا أنا اشتغلت في مكتبة، وقبل المكتبة كان عندي كارير آخر في اللغات، فتخليت عليه بصالير أقل لكي أشتغل في مكتبة، لكي أقرأ ليلة نهار. فأنا يعني ممكن فاجئك، طبعا مطلع على الأدب العالمي الكل،
1: تقرأ بالعربية والإنجليزية طبعا لأنه اختصاصك الإنجليزي،
2: والفرنسية حين يتعذر اللغات الأخرين نقرأ بالفرنسية، لكن نحن يمكن فاجئك لي أنا أفضل الرواية العربية، الكتاب المفضلين عندي جبر إبراهيم، الكاتب العراقي فلسطيني، عبد الرحمن منيف اللي أعمدة طبعا، حيدر في سوريا، أستاذنا ممدوح عزام مازال حي سوريا أيضا، لياس خوري، خالد خليفة أيضا. في العالم يعني ميلون كونديرا، يوسا، موراكامي، كارلس فوينتس، الكثير من الأسماء.
1: جميل.
2: هذا ولكن الرواية العربية بالأساس، لأني مش عارف، مش حكاية ترجمة أو الترجمة تخون أو تضيع بعض، لكن لا، حينما أقرأ القضايا،
1: الموضوع
2: القضايا العربية، قضايا الاستبداد،
1: هذا ما يهمني
2: طبعا. في الأدب العالمي يعني أبار، بخلاف أدب أمريكا اللاتينية، اللي هو أمريكا اللاتينية يعني تشبهنا كثيرا في المعاناة.
1: الأدب الروسي ربما كما هو شائع أكثر،
2: ما نحبوش، لا يجيني ثقيل جدا،
1: يميل للتعاسة أكثر.
2: قريت دوستويفسكي، قريت تولستوي، لكن أمريكا اللاتينية خاصة في تشيلي، أدب ما بعد الدكتاتور، ما بعد بينوشي، هذو ما يشبهونا شويه في الـ في الـ في الاطار السوسيو ثقافي، لكن احب ان اقرا الروايات العربيه اكثر.
1: جميل جدا، ممتع جدا الحديث معك، وننتظر ان شاء الله التتويج في هذه الجائزه او غيرها، وخاصه ايضا موصله المشوار ووصله الكتابه، حتى لا يعني لا تهدأ هذه النفس التي تكتب، وننتظر الجديد معك.
2: 8 سنوات أخرى إن شاء
1: الله. لا ما تصور، سيكون الإيقاع وبشكل أسرع يعني.
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك عماد جيدة على حضورك معنا اليوم، كنا في هذا الحدث اللي هو وصول رواية المنصرمون إلى الجائزة، إلى القائمة القصيرة ضمن جائزة إذن خالد خليفة للرواية. سننتظر النتائج.
2: شكرا
1: وعيشك. ولنا حديث بعد ذلك. شكرا لك.
3: لعل وعسى شوفك شي مساء، لعل وعسى

نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، واخترنا مقال ضمن ليس فقرة أثر القلم ولكنها وظفناها هذه اليوم للتمهيد لموضوعنا بعد قليل بالحديث عن العلاج بالقراءة. العلاج بالقراءة هو موضوعنا بعد قليل، ولكن خليني نبدأ بهذه المقدمة اللي في مقال كتبه إبراهيم العمر الدكتور من لبنان، يتحدث في ويكتب في عديد المجالات في علاقة بالثقافة والأدب تحديدا. فقدم مقاربة ذاتية جدا عن فعل القراءة

فيكون هذا المقال بلا عنوان. سأترك لكم المجال إذن للاستماع بعد قليل إلى هذا النغم، ولكن سنقرأ الآن هذا الجزء الذي سنقدم به إلى موضوعنا بعد قليل، عندما يقول ضمن المقالات التي يكتبها إبراهيم العمر عن الفعل الكتابة، عن فعل القراءة وتأثيره، عن تجربة كما قلنا ذاتية في علاقة بالعقل، في علاقة بكيف نستفيد، كيف أيضا نشفى من حيث لا ندري ونحن نقرأ، ودون تخطيط أيضا لما نقرأ. هذا بعد قليل ضمن مقالنا وضمن أيضا مداخلتنا مع ضيفنا اللي بيكون في علاقة بالاهتمام بالعلاج بالفنون وكل المجالات الإبداعية، ولكن فقط من زاوية العلاج بالقراءة اليوم ضمن بيئتنا، ضمن مناهجنا، ضمن أيضا اختياراتنا وبعض المجهودات اليوم اللي في هذا السياق قاعدة تتقدم. إذن كيف يمكن أن تكون القراءة، وأي قراءة أيضا نسأل، علاجا لنا؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي سنعود إلى مقال ضمن تدوينه للدكتور إبراهيم العمر من لبنان، اللي مهتم طبعا بالكتابات وأيضا يقدم مقربات مختلفة. في هذا المقال اخترنا جزء منه فقط تمهيدا لحديثنا الآن عن موضوع العلاج بالقراءة. فنبدأ هذا التدوين عندما يقول: قد تحدث القراءة ضررا بالغا بجهلك، فهي لا تكتفي بأن تملأ الفراغات المعتمة في العقل، بل تقتلع منها جذورها وتتركك واقفا أمام نفسك كمن اكتشف فجأة أن العالم الذي كان يظنه مكتملا لم يكن سوى غرفة ضيقة بلا نوافذ. لذلك ينبغي أن تكون واعيا بصحتك العقلية والفكرية قبل صحتك الجسدية، فليس الجسد السليم وحده ما يحتاج إلى عناية، بل الروح أيضا، لأنها قد تمرض من فكرة واحدة وقد تشفى من جملة واحدة. ولعل الإنسان لا يبلغ تمام عافيته حتى يقوى جسده، بل حين يتصالح الجسد والعقل والذاكرة، وحين يصبح الوعي بيتا يمكن للروح أن تعود إليه بعد كل تيه. فالقراءة ليست انتقالا هادئا بين الكلمات ولا جمعا للمعلومات في خزائن الذاكرة، إنها تجربة كاملة الحواس، كأن الكلمات أصابع خفية تعبث بحواسنا واحدة واحدة. نسمع في الجملة وقع المطر، ونشم رائحة التراب بعد انكسار العاصفة، ونلمس خشونة الحزن على جدار الروح، ونرى ألوانا لم تكن موجودة إلا في أعماقنا. وما زال هذا المقال وما زالت هذه الأفكار. إذن هذا المنطلق عن وصف لفعل القراءة فينا، وتحديدا عن العلاج بالقراءة، هذا المصطلح أي أثر اليوم في واقعنا، في استعمالنا، في وعينا أيضا، وكيف تكون؟ هل هي تلقائيا بشكل عفوي، يعني مجرد أنك تأخذ القرار أنك تقرأ للعلاج، أم تحتاج إلى من يعالجك ويوجهك للقراءة؟ وأي هل هناك حالات تستدعي فعلا العلاج بالقراءة، يعني مرحلة تشخيص ثم يعني تكون إذن الوصفة هي القراءة؟ هل هي لمرض بذاته أم هي لحالاتنا العادية؟ نحن في حالاتنا العادية في شكلنا يعني اليومي، في تعاملنا اليومي قد يحدث أن تتعب، أن يصيبك الضجر، أن يصيبك القلق والحيرة، يعني الحالة المتقلبة هذه المزاجية وأثارها. إذن متى نتحدث عن العلاج بالقراءة؟ اليوم في مداخلتنا مع ضيفنا، وتحديدا عندما نحتاج لموضوع في علاقة بالعلاج بالفنون، أكيد سنلجأ لدكتور عبد الباسط التويتي، رئيس جمعية طب فن وثقافة، اللي كامل اهتمامه خاصة في العمل اليوم بين التظاهرات والمؤتمرات وكل ما هو جديد في هذا المجال، لسنوات يعمل ضمن هذا الحقل. مرحبا بك دكتور عبد الباسط التويتي.
2: صباح النور، مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: اليوم دكتور سيكون حديثنا مخصص جدا في علاقة بالعلاج بالفنون وبالمجالات الإبداعية، نتحدث فقط عن القراءة. خلينا نتحسوا إلى أي مدى اليوم نستعمل في المصطلح هذا اليوم، العلاج بالقراءة اليوم في تونس، لأنه ضمن بعض الفعاليات هنا للشباب أقول الذي يهتم بالمطالعة، يهتم بالقراءة بالكتب، فما نجد هذا الاهتمام بهذه الخاصية تحديدا ضمن ورشات تنجز، ضمن لقاءات أيضا فكرية تقدم حول القراءة، حول العلاج بالقراءة، ولكن كعلاج وكيعني مجال مستقل بذاته قد لا نجد أثرا لهذا.
2: شكرا. خليني في البداية نشكرك على اختيار الموضوع هذا، وهذا مهم جدا. لماذا لهذا؟ نظرا للتحولات اللي تشوفها في المجتمعات العالمية بصفة عامة، ولكن يهمنا لهنا المجتمع التونسي، وخاصة بالنسبة للشباب والأطفال وحتى الكهول، هو العزوف عن المطالعة، العزوف عن القراءة. يعني الناس كليكة ولا تتميل لاستخدام الانترنت وغيره، وبعدنا على ما يسمى بالكتاب، عندنا ما يسمى عن القراءة التقليدية ولا غيرها. وهذا مهم جدا وخطير جدا، خطير لأن نبعد على الكتاب ومش نبعد على القراءة، مش نبعد على كل ما هو يربطنا بالثقافة. وهذا مهم كما قلت بالنسبة للأطفال والصغار، والتجارب اللي هنا عديدة وأدت العزوف، وتشوفوا حتى ورجال التعليم يعرفوا هذا والتربية، أنه الأطفال والشباب الآن يقول لك راهو ما عادش كما كانوا قبل، ما عادش يهتموا بالقراءة، وهذا أثر حتى على مستواهم التعليمي والثقافي. احنا حتى خليناك باش نحكيوا على القراءة، نرجعوا لتاريخنا، أنه أول كلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ.
1: نعم.
2: اقرأ، مفهوم القراءة.
1: نعم.
2: وأنه لهنا كين نتذكر أبو الطيب المتنبي حين يقول خير جليس في الزمان كتاب.
1: نعم.
2: هذا مهم جدا. لهنا ذكرت، اقترحت عليها الفكرة هذه، ذكرت فيلم شفته مؤخرا وهو Perfect Days، أيام مثالية، وهو فيلم ألماني ياباني يحكي على تجربة، الفيلم يحكي على حياة عادية لبطل، البطل هو هيراياما، هذا هو يعمل في عمل نظافة، يوريه حياته اليومية، عمل نظافة هو ينظف المراحيض العامة في طوكيو، لكن كيف يعيش هذا العامل؟ يعيش في حياة هي شديدة التنظيم والهدوء، ويستيقظ في الصباح يقوم بعمله يوميا، الهوايات، ما هي الهوايات نتاعو؟ يستمع إلى الموسيقى، يقوم بتصوير الأشجار، ثم حين يعود إلى منزله، وهذا مهم جدا. يعني تصور أنت عامل نظافة، نهار كامل هو في الخدمة، بعدين يمشي للطبيعة يرسم الأشجار، يسمع العصافير، ويروح للدار بعد ما ينظم أموره كليك، تشوف الحياة أنه يوميا يكون الكتاب عنده، يوميا يقرأ، يوميا هذاك، ويوريه المخرج اللي هنا هو إخراج ممتاز جدا الفيلم فاندارس، يوريه كيفاش أنه العادات متاعه، ولكن عادة القراءة حتى كي يبدو متعب هذيك ما تتنقش، أنه لازم يجبد الكتاب ويقرأ. وهذا مهم جدا، لأن اللي هناك باش نحكيه على القراءة ونحكيه على تجربة جديدة، هي على مستوى ربما في مجتمعنا ولا غيره، لكن هي قديمة على مستوى العالم والعلاج بالقراءة.
1: نعم.
2: البيبليوثيرابي كي باش نحكيه.
1: نعم.
2: عليه هي تتجاوز مفهوم المطالعة العادي، يعني القراءة العادية للكتاب. لماذا؟ لأن في البيبليوثيرابي في العلاج بالقراءة ثم نقاط مهمة جدا، وهو كما نحكيه على العلاج بالفن. يعني وديما أنا شخصيا نقولها، راه العلاج بالفن ورشات العلاج بالفن ما هيش ورشات رسم، لأن ورشات الرسم احنا نهتم بالنتيجة، في ورشات العلاج بالرسم يهمنا المسار. اللي هناك أيضا في العلاج بالقراءة أنه يكون استخدام منظم للمواد المكتوبة. لماذا؟ يعني نختاروا النص اللي باش تختاروه، لأن عندنا هدف معين، سياق معين، وهو أهم حاجة هو الدعم الصحة الاجتماعية والنفسية، وخاصة النفسية. يعني احنا اللي هنا في حتى كتجربة مثلا ربما نشيروا لها بعدين مع المدمنين بحكم اختصاصي، انه انا نشجعهم يوميا، يعني من نهار الاول وقت اللي يجي ونقول له انت طالع ولا لا، وشني مطالعاتك، وتكون معك كراس وقلم. لماذا؟ لانه احنا نختاروا المادة اللي باش نقراها، ولا نشجعوا ليه. ولهنا نرجع اللي التجربة التربوية اللي كانت نسموها تلخيص. يعني
1: عم دكتور، نسمع فيك دكتور، نسمع شوية موسيقى سهير في الانتظار نعاودوا نتواصلوا مع الدكتور عبد الباسط التويتي، مازلنا نتحدثوا على العلاج بالقراءة. إذا كان هو مازال موجود يسمع فينا، مش موجود نعاودوا نحاولوا نتصلوا به. خلينا نسمع شوية الموسيقى في الانتظار.
0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: المشهد الثقافي.
1: انقطع الخط منذ قليل ونحن في مداخلة مع دكتور عبد الباسط التويتي، نحثوا على العلاج بالقراءة، ودخلنا ضمن فكرة أنه الفكرة قديمة موجودة ومتأصلة أنه القراءة هو فعل مهم جدا للعقل، للذات، للوعي، لغيره. ولكن حاليا اليوم في تونس أو حتى غير تونس في فكرة العلاج بالقراءة مازال الدكتور يقدم في مقاربته. نرجع لك دكتور ونكمل معك.
2: مرحبا مرحبا. إذن وقت حكينا على العلاج بالقراءة نرجع بفكرة موجة أنه يعني البيبليوثيرابي ولا العلاج بالقراءة هي خلينا نختصروها في أنه استخدام منظم للمادة المكتوبة في سياق يهدف إلى جانب علاجي، وخاصة نركزوا على كما حكيت الجانب النفسي والاجتماعي.
1: يعني نحتاج إلى تشخيص من عند يعني أهل الاختصاص، محتاجين إلى وسيط في المسألة هذه. يعني أنا عندي مشكلة فبالتالي أتعالج بالقراءة، سأحتاج إلى من يوجهني ماذا سأقرأ.
2: ممتاز. هذا كي نحكيه على الجانب العلاجي، لأن المطالعة بحد ذاتها يعني الناس اللي كتشجع على المطالعة والقراءة والكتابة، لكن كي نعطوها بعد علاجي يعني مثلا ننطلق دوما من التجربة مع المرضى متاعي من المدمنين أنه تكون موجهة القراءة. يعني مثلا نعطيك مثال، احنا كي نحكيه على تجارب المعاناة، يعني كي نحكيو على المعاناة الإنسانية ديما أنا مع المرضى نستشهد بتحسين، يعني تجربة تحسين في الفترة اللي كان يعيش فيها، أنه هو كان أعمى لكن كان مصر على القراءة، مصر باهي البيت القراءة بطريقة مش مباشرة لكن بالعلم. وأيضا التجربة المهمة أيضا جدا وهي تجربة دوستويفسكي، أنه كيفاش الإنسان هذايا القراءة كان يقرأ وكان وين وصل. أنه احنا المرضى ولا المدمنين ولا غير مقتل يقرا للناس كي من هذوما ابطال عباقره كيما ديستوفسكي، انه نوصلوا للاهداف اللي ترمي لها تجربه العلاج بالقراءه، وهي انه ثم الهدف العلاج وهي تشوف تجارب الاخرين تاخذ العبره. يعني لانه اهم حاجه في ما حكيت انه اكتامل انه باش يعمل وقت نختار له ان الهدف العلاجي بتاعنا انه ثم تفاعل، وهذا مهم جدا. التفاعل انه وقت نقراه هذا الكتاب نتامل نشوف التجربه الانسانيه. ثانيا فهم الذات، يضع نفسه في اطار معين، شوف تجارب الاخرين، شوف معاناه الاخرين، انا تجربتي ماذا تساوي امام. ثالثا وهذا مهم جدا التعبير عن المشاعر، وهذا يخلينا بعد تجربة القراءة باش نتحول لتجربة ثانية وهي تجربة الكتابة. لأن تجربة القراءة إلى جانب العلاج الذاتي في حد ذاته تمر إلى جانب إيجابي أكثر، وهو إيجابي تفاعلي. لأن هو باش يخوض التجربة الكتابة وهذا مهم جدا. إذا كي نلخصوها احنا، هو في حد ذاته في القراءة صحيح كي نشوفوها من الجانب اللغوي أنه باش يكون زاد لغوي باش يتعرف، لكن في حد ذاته أكتأمل هذاك أنه باش يقرأ يشوف تجارب الآخرين، أنه هو بيدو يقيم نفسه. هي مرآة للذات. ولهنا عجبتني المادة اللي قريتها، يقولك وتتركك واقفا أمام نفسك. وأيضا ويقول وقد تشفى أمام جملة واحدة. إنها تجربة الآخرين، لكن تخليك تشوف تجربتك أنت، وهذا اللي نحتاجه في العملية هذه، أنه نشوف تجارب الآخرين باش احنا بدنا نقيم أنفسنا ونكونوا فاعلين.
1: لهنا نتحثوا مثلا على تحديدا على الكتب، يعني نتحثوا على المادة الأدبية لهنا، لأنه الأدب هو ينقل التجارب الإنسانية بكل تفاعلاتها وتفاصيلها وقضاياها وإشكالياتها. هنا الأدب تحديدا باطلاعنا على التجارب الأدبية المختلفة من قصة من رواية وأحيانا حتى قصة قصيدة شعر، قد يعني تحدث فينا أمرا، قد تحدث فينا حالة أو تغير حالنا من حال إلى حال. أيضا
2: مهم جدا كما ذكرت، يعني قد تشفى أمام جملة التجارب الإنسانية. أنا شخصيا يعني تجربة ديستويفسكي، يعني تشوف حتى تاريخه كيفاش الإنسان هذا التجربة هذيك هي اللي خلاته يكون عبقري ويكون هو مؤلف وتكون كتاباته عالمية وتجاربه الإنسانية. وهذا أيضا كما حكيت في تجاربي مع المرضى متاعي، يعني هو بيدهم بعد ما نحكيه عليه شنو رأيك قريت على الدستور
1: في هذا مثلا في علاج حالات الإدمان.
2: الإدمان أحكي لي على التجربة هذه وتكون بطريقة مبسطة، يعني الكتب متاعه وكتاباته مهيش صعبة الفلسفية. يقول لك الحق ونقول له اقرأ على ديستوفسكي فاش شريته الكتاب هذا. يعني صدقيني هم بيتهم يستغربوا.
1: يعني دكتور مثلا ما نشوش نختار لهم مثلا خلينا نقاربوا اكثر الصوره، لانه عاش حاله ادمان مهما كان السبب ولا شنو تعاطى هو تحديدا، ولكن احنا مثلا نقدموا له عمل روائي او قصه تتحدث على المدمنين تتحدث على المخدرات ولا غيره هكا باش يكون بالطريقه هذه، والا ربما لا ما عندهاش علاقه
2: مختلفه. لا مختلفه ممتاز وشكرا جزيلا على هذا السؤال. التجربة اللي نذكرهم تجارب سواء مدمنين وكتابات بعض المدمنين بالإدمان بصفة عامة، لكن أيضا التجارب الإنسانية. لأنه حبيت أنا لماذا أميل للتجارب الإنسانية، باش يخرج من الإطار الضيق للإدمان ومشاكل الإدمان اللي عايش فيه، باش يدخل تجارب إنسانية، كتابات عالمية، كتابات يهتم بها، يشوف تجارب الآخرين كما حكيت كما حكيوا على عديد المبدعين العالمين. حتى تنجم تكون راه مش بضروري يكون أديب ولا حين نجم يكون موسيقي. أنا كي نحكيوا على بيتهوفن، تجربة بيتهوفن وقت اللي يقرأ هو نص بيتهوفن ولا تاريخ بيتهوفن، كيفاش أنه التجارب السمفونيات اللي قام بهم، قلوا أقرأ على السمفونية التاسعة كيفاش بيتهوفن أنه كمله هو ما يسمعش. تجربة هذه نقرأها بعدين. شنو رايك في النص هذا؟ قريت على بيتهوفن يقول لي ايه قريت. شنو هي النتيجه اللي خرجت بها؟ انه رغم الاعاقه تجاوز، رغم الصعوبات تجاوز. هذا انا بالنسبه لينا كتجربه في العلاج بالقراءه هذا هي الحاجتي، هذا ما نحتاجه، انه النتيجه اللي باش نخرجه انه عمليه التامل والتفاعل ثم الانتاج في مرحله ثانيه. الانتاج نقصد لنا مش بالضروره يكون كتابات وتكون كتابات ادبيه ولا غيرها، لكن التعبير التنفيس بما يسمى له كاترسيس.
1: نعم، واحيانا يعني ليس فقط بتراكم التجربه، يعني من كثره الاطلاع وتقليب الصفحات والقراءات المختلفه قد نجد زاد يكفي لينتج لنا كاتب، ولكن ايضا عمق الاحساس والتجربه الانسانيه احيانا حتى من صفحات قليله ولكن تنبع من تجربه صادقه واحاسيس صادقه، قد يحسن التعبير ويستعمل حتى تقنيات خاصه به للتعبير عليها. فبالكتابة أحيانا، وكانت هذه يعني التجربة تهم عديد من الكتاب والروائيين الذين دخلوا عالم الكتابة ولم يكن لهم سابق تجربة وربما لم يتوقعوا أن يأخذوا أيضا نجاح وصدى، والأمثلة كثيرة هنا. ربما بدأت التجربة أحيانا بتجربة ذاتية وألم وغيره، ولكن بالصياغة في مجال إبداعي، في صياغة تجربة أدبية متفردة ومتميزة، كان لهم الحظ أنهم يكونوا أيضا مؤثرين. دكتور اليوم وقت لي أنا عملت جولة في تقصي ربما للواقع اليوم عن اعتماد العلاج بالقراءة، وجدت أن تقريبا أكثر المجموعات نجدها ضمن الجروبات، يعني مجموعات فيسبوكية، يعني ضمن منتديات وغيره، تتحدث على العلاج بالقراءة، ونجد أنها تجربة قديمة جدا، ممارسة أيضا قديمة جدا، وتصير جماعية ضمن هالمجموعات هذه اللي تلقاها موجودة فعلا، تلتقي مرة في الأسبوع أو مرتين للحديث عن كتاب بعينه أو موضوع بعينه من خلال القراءة أو من خلال الكتاب، ومن خلال أيضا التنفيس على مشاكلهم النفسية وتبادل التجارب هذه بكل شفافية وذاتية ضمن هالمجموعات هذه اللي يجمعها حب الكتاب وحب القراءة، والغاية من بين الغاية الأخرى إضافة إلى المتعة هي علاج النفس.
2: ممتاز، أنا شخصيا تعجبني هالتجارب هذه، وهي هي فيها جانب علاجي وهذا مهم جدا، إلى جانب أيضا أنها تكون هي نشاط جماعي، هذا مهم أيضا جدا، تكون موجهة وغالبا تكون مؤطرة من رجال التربية ولا أدباء ولا غيرها. خلينا لكن نتمنى هالتجارب هذه اللي تكون ايضا عند الاطفال وتكون عامه، وخاصه الاطفال نتاعنا، وخاصه في فتره الصيف يعني.
1: نعم.
2: وانا حتى نرجع ديما الموضوع نهتم به وهو الادمان، من اهم الاشياء اللي الاطفال نتاعنا والشباب اللي توجههم الادمان هي لوفيت الفراغ.
1: اي
2: على الأقل هالفراغ للأطفال متاعنا نشجعهم بالكتابة والقراءة، ولكن هذا ديما نقول راهو يلزم الولي والأب والأم
1: يكون عندهم دورة،
2: يكون قدوة، يكون هو يقرأ.
1: هو بيدو يعني مستحق يقرأ.
2: صحيح، هو بيدو مستحق يقرأ. هنا وهذا مهم جدا يعني. ولدك ولا بنتك وقت اللي راك انت تقرأ تولي العادة، تولي هذيك العادة. وقت اللي راك انت مهتم بك الانترنت وماكش لوج على الكتب، ما تجيش وقتها انت تقولوا برا اقرا كتاب.
1: صحيح صحيح،
2: ولا غيره.
1: احنا من خلال الفكرة، تطرق الفكرة للعلاج وخذينا بشكل عام العلاج بالقراءة، انه نفكروا اكثر في استعمال هالمثال هذا اللي هي القراءة، اللي هي الأسهل أنك تجد الكتاب، الأسهل أنك تقتني كتاب، الأسهل أنك تختار كتب من المكتبات العمومية، أنه أيضا يكون وانت تتصفح كتابك إن كان كتاب ورقي ولا حتى كتاب يعني هنا يعني رقمي ولا حتى كتاب مسموع بغض النظر، لكنه هو ملاذ آمن تتخذ فيه يعني مساحتك وأبعادك وراحتك هنا النفسية حتى الجسدية كذلك، ويعني ربما أقدر بين الفنون الأخرى الكل اللي تحتاج الوسائط. مثلا نعرف الرسم يحتاج إلى أنك معناها التقنيات وأنك تستعمل يديك وغيره، لكن القراءة يعني يبدو لي الأسهل ماديا وأيضا كتوفير إمكانيات المتوفر يمكن أن يكون للجميع كذلك. فلو فرضنا أن وضعنا أنفسنا في سياسة أنه نفرض على أنفسنا القراءة، فسيكون العلاج ذاتي و سننخرط جميعا في معالجة يعني ذواتنا مشاكلنا، لأنه طالما أن كلما تقرأ أنت تتغير ويتحسن كل ما فيك، إذن فلنضبط أنفسنا على فعل القراءة.
2: أكيد أكيد، ولهنا يعني ولت سهلة العملية. ثم الكتب الآن أصبحت الكتب مسموعة. أنا مثلا نحكي أنا في تجربتي حتى مع الأصدقاء يعني توا في اليوتيوب توجد كتاب، يعني مثلا يقول لك لا راهو الكتاب المعين ما نقدوش، يقولوا لي تلقاه في اليوتيوب. في اليوتيوب تلقاه سواء مكتوب أو أيضا حتى مسموع. يعني كل أنا حتى أنت على الفرش وأنت باش ترقد راهو تنجم تحط تسمع، باش تسمع أخبار الناس وهالمشاكل والفيسبوك ولا غيره، اسمع كتاب، اسمع تجارب إنسان، رأي مهم جدا نعوده صغارنا بها. وخليني في الأخير ندعوكم بالحق اللي يشوفوا هالفيلم أيام مثالي لك بيرفكت دي، نشوف يعني عامل نظافة أنه نهار كامل مسكين كيفاش يخدم كل شيء، ورغم مهنة شاقة يعني تضيف المراحيض العمومية، لكن أكل عادة في الليل قبل النوم كيف يأخذ الكتاب متاعه وهو وعنده عادة أنه ما كل شيء على القاعة، يعني تشوفه كيفش على المندود، ولكن يقرأ في الكتاب والطريقة اللي يقرأ الكتاب تشهيك حاجة اسمها مطالعة.
1: جميل جدا التجربة دي، دعوة لي إذا مشاهدة هذا الفيلم. أيضا نعرف ما تصنع السينما أيضا، ولكن عندما تكون السينما تتحدث عن تجربة في علاقة بهذا موضوعنا علاج بالقراءة، أو ماذا يفعل فيك أنك تتصفح كتاب بأي طريقة أيضا، وكيف تتغير بعده، وما الذي يتغير فيك تحديدا اليوم. الإنسان المعاصر حقيقة يعني دون أن نتحدث عن مشاكل نفسية بعينها، نتحدث فقط حتى على اليوم الذي نعيشه من ضغوطات وغيره، فنحن نحتاج حقيقة للعلاج. ماذا لو كانت المسألة بسيطة جدا، هي فقط يكتفي بأن يكون بين يديك كتاب؟
2: أكيد أكيد مهم جدا. لأن أنا نتذكر صورة من ما فيهاش يعني نتفكر أولادي صغار وأحنا في أحد النزول في المسبح، كانت سائحة وهي شابة داخل المسبح، لكن كانت تطالع، كانت تقرأ في كتاب وهي داخل المسبح. قلت له شوف التجربة يعني راهو القراءة تنجم تكون في أي مكان وفي أي وضعية أنت فيها.
1: جميل.
2: تنجم تقرأ، مهم جدا باش تشوف تجارب الآخرين. لذلك علاش ديما نرجع خير جالس في الأنام كتاب.
1: هذا حديثنا اليوم عن العلاج بالقراءة، إذن هو أصبح ضروري اليوم الحديث عنه، ولأنه ممكن دكتور سيكون حديثنا القادم عن العلاج بالكتابة في مرحلة أخرى، سيكون هذا موضوعنا نبرمجه لنتحدث فيه أيضا بتفاصيل وبعمق التجربة وبفعل يعني مواكبتك لكل التجارب اللي هي الموجودة اليوم في العالم في هذا السياق العلاج بالفنون. نشكرك دكتور عبد الباسط التويتي على مداخلتك معنا اليوم، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا، تحية ليك وخاصة لاختيار هذا الموضوع.
1: نعم.
2: تحياتي لكم جميعا.
1: شكرا جزيلا. لقائنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم. سأنقل لكم تحيات كامل الفريق اللي كان معاكم اليوم، منادريدي، مفيدة خليل، سهير زين، وكوثر الحجر اليوم ولات تصر على صفة اللي هي الإخراج الرقمي، طبعا كوثر المخرجة الأولى عنا الآن في إذاعة تونس الثقافية، وأيضا من قسم الديجيتال عبد اللطيف حاج علي، هذا فريقكم اليوم للمشهد الثقافي. أنقل لكم تحياته ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. أنا سألتقيكم يوم الجمعة في مشهد آخر، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من حلقة جماليات، حيث نتناول سؤال النحت الفني المعاصر في علاقته بتجربة تشكيلية، وهي تجربة الفنان النحات محرز اللوز الذي ظلت مسيرته متواصلة في الإنتاج الفني والإبداع والمشاركات وملتقيات النحت بتونس وخارجها على المستوى الدولي، ولم ينقطع منذ انطلاقته تقريبا في السنوات 2000، أي منذ ما يفوق 24 سنة من الإبداع. يحضر معنا اليوم ليتحدث عن سيرته الذاتية، ليعرفنا بنفسه أولا، ثم لنتناول معه بعض الأسئلة حول الهواجس ربما التي جعلته ينحو هذا المنحة المخصوص، وهو النحت على مادة الرخام. سعداء بالاستماع إليك على موجات إذاعة تونس الثقافية سيد محرز، مرحبا بك.
3: مرحبا أختي أحلام، شكرا شكرا أختي وزميلتي أنا دكتور أحلام بوصندل على كل هذا الكلام الجميل وكل هذا المجهود التي تقومين به، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك وبمستمعي إذاعة تونس الثقافية، وخصوصا برنامجكم الجميل هذا المتميز جماليات أسئلة في الفنون البصرية. معكم محرز بن محمد اللوز، أنا نحات وفنان تونسي حاصل على الدكتوراه في علوم الفنون وممارساتها. رحلتي مع الفن بدأت منذ السنوات الأولى، يعني كنت شغوفا بهذا الفن النحتي وبهذا التشكيل، يعني وكان هذا يعني دافعا والحمد لله لمواصلة البحث والتجريب في هذا المجال. تلقيت تكوينا أكاديميا مكثفا أقول ذلك في الفنون الجميلة على أيدي أساتذتي الأفاضل في النحت، سي عبد العزيز الكريد، نقول له عارفي أنا سي عبد العزيز، وسي عمر كريم، سي رشيد الفخفاخ، سي عبد الحميد الحجام اللي بالمناسبة أترحم عليه وربي يرزقه الجنة ويصبرنا الناس الكل، لأنه نحبوه برشا سي عبد الحميد حقا، تأسفت ولكن تلك هي الحياة، الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر نحن الكل. بالنسبة للرسم، سي خليفة شلتوت قريت عند سي الهادي اللبان، سي الفاتح بن عامر في السنة الأولى في صفاقس، يعني هذا كل في الرسم، والعديد من الأساتذة الأفاضل، نجم نقول حتى سي سمير التريكي لأنه قريت عنده في السنة الثانية تكنيك ديكسبليسيون، وبعد في الماجستير السنة الأولى عملت معه يعني بحث جميل. الكل غير ما نذكر باش ما ننساش، لأنه بسم الله ما شاء الله اللي قراوني واللي يعرفوني ومن بعد واللي زملائي كل ما عندهم لي علي فضل كبير نشكرهم بالحق وعلى يعني على كل ما قاموا به. هذا يا أحلام مكنني من التعمق في تقنية النحت والرسم، لأنه تبارك الله أعلام سواء يعني درست عندهم ولا دخلت في الحصص اللي قريوا فيها، وصولا إلى مرحلة التدريس الجامعي حيث عملت كمساعد متعاقد أولا بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم منتدبا بالمعهد العالي للفنون الحرف بالقيروان، وبعدها يعني انتقلت إلى صفاقس للمعهد العالي للفنون الحرف بصفاقس، ومنه إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث واصلوا مسيرتي الأكاديمية والفنية متعاونا مع وزارة التعليم الإماراتية، وحاصلا الحمد لله على الإقامة الذهبية في دبي بصفة مبدع منذ سنة 2021. خلال مسيرتي تشرفت بالحصول على العديد من الجوائز، من أبرزها الجائزة الكبرى لمدينة تونس سنة 2008. شاركت في العديد من اللجان والأنشطة الاستشارية سواء يعني في تونس أو خارجها، أشرفت على العديد من الأنشطة ومن المشاريع، وذلك إيمانا مني بأهمية تبادل الخبرات وتطوير المشهد الفني في بلادي وحتى في العالم العربي. على مستوى التجربة الفنية أقمت معارض شخصية، شاركت في العديد من المعارض الجماعية الوطنية والدولية منذ سنة 1998، كما كانت لي مشاركات في سمبوزيومات النحت الدولية منذ عام 2008 في دول مثل الصين الشعبية، كندا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان. ولدي منحوتات معروضة في الساحات العامة والحدائق والمتاحف في تونس وخارجها. إحدى المحطات الفارقة في مسيرتي أحلام لابد أن أذكرها كانت إقامتي في مدينة كرارة الإيطالية، ممكن هذا يؤكد شغفي، تأكيد شغفي بمادة الرخام، صيف 2006 حيث عملت في ورشة استتواريا مارمي اللي هي معروفة جدا في كرارة، أصحاب يعني أصحاب الكواري متاع استتواريا اللي هو استتواريو اللي هو الرخام، نوعية الرخام اللي معروف عليه إيطاليا ومتسمي عليه يعني الأعمال النحتية الرخامية. تعرفت على تقنيات النحت التقليدية التي اعتمد النحاتون القدامى، اطلعت على الورشات العالمية في بيترا سانتا، فلورنس، يعني زرت العديد من الأماكن في إيطاليا، شفت فيها العديد من الأشياء. إلى جانب الممارسة الفنية كنت دائما حريصا على تنظيم المعارض، الندوات، السمبوزيومات الفنية منذ عام 2006، مساهما في إثراء المشهد الفني وإيجاد فضاءات للحوار بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وحاولت بكل ما أملك يعني أن أصل لهذا الهدف. رحلتي في عالم النحت ليست مجرد راهي ممارسة تقنية، بل هي بحث مستمر عن التوازن بين الموروث الفني

0: أعمالي لطالما يعني تأخذ يعني صبغة إفريقية عربية تونسية يعني قرطاجية مثل ما تريدين، فهمت؟ وهذا يعني أنا حاولت يعني أن أسعى يعني عن بحثت عن يعني بطريقة مستمرة عن التوازن بين الموروث الفني مثل ما قلت لك والتجديد، بين الصلابة والأنسيابية. الصلابة بما أنني اشتغلت في أطروحتي على الرخام من صلابة المادة إلى تحدي تعبيرية الهش، يعني كيف يمكن لجمالية الأنسيابية وجمالية الليونة أن تسعى إلى إيصال هذا يعني هذا التحدي للمادة بين الشكل والمضمون، كيف يمكن للنحات أن يوصل مضمونا في تفكيره بشكل ما، ولإيصال رؤية فنية تحمل بصمتي الخاصة ستايل بين قوسين وتواكب تطورات الفن المعاصر. كانت لي تجربة أخيرة في الفترة هذه في هنا في وول تريد سنتر في دبي، عمل يعني من الأكريليك الشفاف وفي يعني إضاءة غير مباشرة. كانت لي نفس التجربة مع الأستاذ سمير التريكي الله يبارك فيه في سنة 2002-2003 في الماجستير السنة الأولى، اشتغلت على باب الخضرة كمثال معماري وانطلقت منه بتركيبة يعني بنائية، واشتغلت على يعني على وقتها على الفن على البنائية الروسية وجاك ديريدا الكاتب الفرنسي وأشياء مثل هذه، يعني الديكونستركتيفيزم روس والديكونستركسيون. عودت سبحان الله يعني بعد أكثر من 20 سنة جاتني فرصة لنقدم عمل يعني وقع عرضه اختياره وعرضه في يعني في وورد ارت دبي في وورد تريد سنتر في مكان جميل جدا والحمد لله. وهذا يعني هذا اخر يعني بدينا من البدايه الى اخر عمل وقع عرضه لي في دبي في يعني شهر 3 2025 والحمد لله.
1: شكرا لك سيد محرز على هذا التقديم الشافي والظافي حقيقة، وعلى هذا الاعتراف بالأساتذة الذين تمدرست عليهم بطبيعة الحال أسماء عديدة ومتعددة في مجال النحت الفني الذي نخوض الحوار حوله اليوم. ومجال النحت كما يعلم الجميع له كباره كما يراد أن يقال، منهم الأستاذ عبد العزيز قريد، الأستاذ عبد الحميد الحجام الذي نتولى بالمناسبة الترحم عليه وهو فقيد معناها الساحة الثقافية الذي وفته المنية منذ أيام. إذن كل التعازي إلى عائلة الفقيد، وهو قيدوم النحت التونسي واختصاصه أنه ينحت على معناها الخشب، وهو قيدوم معناها من الذين اشتغلوا على الميدالية الفضية، على البرونز، على عديد المواد والخامات، والتي كانت معناها مرجعا من المراجع في مجال النحت الفني. نبدأ بالسؤال الأول سيد محرز، في محاولة للتطلع إلى أهم ما تفيد به تجربتك الإبداعية في مجال فن النحت، وهو تحديدا النحت على الرخام، ذلك أنك دأبت منذ سنوات وأصريت على تأكيد انحيازك إلى هذه المادة، لو تحاول في هذا الإطار أن تقدم لنا بعض ربما محاور البحث الفني لتجربتك الإبداعية ووجهة نظرك ربما حول معنى النحت والخاصيات التي يتميز بها الأسلوب الفني، خاصة فيما نشاهده من أعمالك الفنية في الساحة.
0: يعطيك الصحة أحلام، وهذا يعني واجبنا أن نعترف بكل من درس هنا وبكل من كان لهم فضل علينا وسعد الحميد الحاج يعني الله يرحمه، كان لنا الشرف ان احنا كرمناه في ملتقى النحت ببلدية فاقس في 2022. والحمد لله يعني كنت يعني في زيارة مع الوفد الأجنبي الى بيته والى يعني ورشته،

0: حقا يعني رجل الله يرحمه يعني خلى كان الشيء الطيب عند اللي يعرفه الكل. لازم يعني واحد ما دامنا نحكي على النحت لازم نحكي عليه ونقوله بالحق، خلى برشا حوايج كبيرة وحوايج اللي تخلينا احنا نفتخر بيه ونفتخر بالموروث الكبير اللي خلاونا. الله يرحمه وينعمه مرة أخرى. شكرا أختي أحلام. فيما يخص المهارات الإبداعية التي يجب أن يتحلى بها النحات، فإلى جانب الإتقان التقني في تطويع المواد، أرى أن النحات يجب أن يكون لديه قدرة على التفكير النقدي والتحليلي، ليس فقط فهم الشكل والمادة، ولكن في القدرة على نقل الأفكار إلى واقع ملموس. يتطلب النحت إلماما بالعديد من التخصصات مثل الهندسة، الفيزياء، وفهم حركة الفراغ والكتلة. لكن الأهم في كل هذا هو القدرة على الابتكار والتجديد، لأن النحات لا يقتصر على مجرد تحويل الحجر أو المعدن إلى شكل جديد، بل يخلق لغة فنية تلامس المشاعر وتطرح أسئلة فلسفية ومعنوية. هنالك مهارة أخرى أساسية هي القدرة على خلق التوازن بين الشكل والمحتوى. بما أننا نتحدث عن النحت والمواد، بمعنى آخر يجب أن يكون لدى النحات رؤية متكاملة، حيث لا تكفي الفكرة الفنية الجيدة إذ لم تكن قادرا على ترجمتها بشكل تقني وفعال على المادة التي تعمل بها. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج النحات إلى إحساس عميق بالمساحة، بما يعني فهم تكامل العناصر المختلفة داخل العمل الفني النحتي الواحد، بحيث تكون كل قطعة من الرخام جزءا من تجربة بصرية حية. أما بالنسبة للإشكاليات الفنية التي أنجزتها في مجال النحت على الرخام، فهي تمثل دائما محاولة لفهم العالم من خلال التفاعل بين الشكل والمادة. أعمال تنتقل بين التجريد والرمزية، حيث أسعى لتحويل الرخام بتلك القوة والصلابة إلى تجسيد للإنسيابية بكل تعقيداتها بين ثبات الحركة ورمزية الرمز. المنحوتات التي أنجزتها لم تقتصر على التفاعل مع السياق المعماري، بل كانت إعادة تفسير ثقافي ورمزي، كما في منحوتة محول البحيرة التي تمثل تفاعلا بين الصلابة والمرونة بين الفكرة والمادة، حيث يتحول الرخام إلى رمز للخيال الذي يحيي الواقع الجامد، وموضوعها سر السلام كان، وفيها رمز السلام الأبدي مثل ما أسميتها بحديقة النحت العالمية بشانكشون الصينية. هذا العمل يعتبر علامة فارقة في حياتي الفنية، وهو أول عمل قمت بإنجازه بعد عودتي من كرارة الإيطالية، حيث طلب مني المشاركة بعمل فني لجائزة السلطان قابوس سنة 2007، وقد جهزته بفكرة السلام ومعانيه العميقة، وربطته بالإسلام من خلال 5 نتوءات في مركز الاهتمام مع الخنجر العربي الذي يرمز للشهامة والقوة في نفس الوقت. كانت تركيبة تستدعي للدوران، وكل وجه يوحي بالآخر، وهذا ما يعرف عن أعمال محرز اللوز بطريقة أو بأخرى. بعد تجهيزه للتصدير وإيداعي في قصر سعيد يوم يعني سنتها، بلغني أنه وقع تأجيل المسابقة وبعد الاقتصار على الخليجيين لأسباب لوجستية، ولكن والحمد لله كتب أن يعرض هذا العمل سنة 2008 في المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، وتحصلت آنذاك من خلاله على الجائزة الكبرى لمدينة تونس، والتي تمثل قيمة فنية كبيرة في الدولة. يومها سعدت كثيرا. بعدها تقدمت بهذا العمل لمناظرة بالملفات لسمبوزيوم شانكشون الصينية سنة 2008، والحمد لله حظى ملفي بالقبول، وانطلقت تجربتي مع الملتقيات الدولية ذات الصيت العالمي، وكانت صائفة 2008 بمثابة البداية الفعلية لنحت مجسم بارتفاع 3 أمتار وقاعدة بمتر وخمسين خارج حدود الوطن، وفي حديقة النحت العالمي التي ضمت كل بلدان العالم، وكنت أنا من مثل الجمهورية التونسية. فكان إحساس بالفخر آنذاك والحب لما قمت به، وتعرفت على أسماء لامعة في عالم النحت، وتكونت لي صداقات عالمية لازالت لهذا اليوم متواصل معهم. وبالنسبة للعمل النحتي الموجود في مفترق البحيرة فهو تكبير للنسخة المصغرة التي فزت بها في الجائزة الكبرى لمدينة تونس. وهنا أريد أن أشكر بلدية تونس والسيدة سعاد المهبولي الفنانة الرائعة التي كانت سندا لي في هذه التجربة بالرغم من تواجدي آنذاك خارج حدود الوطن ونزولي خصيصا للاتفاق وبداية العمل على المنحوتة. هذه أول مرة أخص فيها حكاية عملي سر السلام يا أحلام، ولك السبق أختي الغالية في هذا والمعذرة على الإطالة في هذا السياق. في سياق آخر في سؤالك، تتماشى هذه الإشكاليات بشكل وثيق مع مسيرتي الشخصية كفنان، حيث تعبيرات النحت التي واصل تطويرها تواكب تطوراتي الفكرية والفنية. رغبت في تطويع مادة الرخام رغم صلابتها لأنها تمثل تحديا حقيقيا، وأصريت على جعلها مادة حية تتمتع بالقدرة على التعبير عن الليونة المرونة الفكرية. بما نحن نتحدث عن الـ عن الـ يعني الـ التناظرات، وكل ذلك من خلال العمل الدؤوب على تحويل الجمود إلى الحركة والثقل إلى الخفة، إلى ممكن خفة بصرية وحتى خفة يعني فيزيائية. إن عملي على منحوتة محول البحيرة يمثل هذا التحول، حيث يصبح الرخام في شكله المتناغم رمزا للانتقال من الثبات إلى الحركة، من التجريد إلى التفاعل مع الطبيعة والإنسان. بالتالي فإن هذه الأعمال تجسد إصراري على جعل الرخام مادة مرنة على الرغم من كونه من أقوى المواد التي يعرفها النحات. وهذا يعكس فلسفتي الفنية التي تتأمل الحياة وتحاول استخراج جمالها من خلال مفردات تتحدى القيود.
1: شكرا لك سيد محرز على كل ما قدمت وعلى هذه معناها اللمحة حول الإشكاليات التي تطرح في علاقتك بمادة الرخام وفي علاقتك بالمهارة التي توظف تقنيا لتطويع هذه المادة. أستسمحك في فاصل ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
1: في محاولة تعريف النحت على الرخام، يعتبر النحت على الرخام من الفنون التقليدية التي تعتمد وسائل وأساليب الحذف عبر التحفير، وهي تقنية نحتية تتطلب مهارة عالية لدى النحات وتستوجب إتقانا لمبادئ الرسم الثلاثي الأبعاد ودراية بعلم المنظور وعلوم الحفر والهندسة وغيرها من الإمكانيات التي تضمن للفنان النتائج المرجوة. ويمثل تلميع مادة الرخام أحد تقنيات الجودة في إخراج قطعة النحت الرخامي التي عادة ما ترجع إلى اختيارات الفنان الجمالية والمتولدة من أهداف مرسومة يضعها هذا الأخير لتمكنه من تلميع السطوح والمساحات التي يراد جعلها ملساء ومشرقة. وفي العصر الحديث لا يزال النحت الرخامي يحتل مكانة بارزة في مجال الفنون والهندسة المعمارية، ولكنه شهد تطورا كبيرا بفضل تقنيات الصقل المستحدثة وأدوات المتقدمة، مما جعل خلق الأشكال وحذق التفاصيل تبدو بفضل حداثة تقنيات القص والصقل ورسم الحدود وغيرها أكثر حرفية وجودة. ولم يعد استخدام الرخام مقتصرا على إنجاز المنحوتات المعدة للعرض مستقلة فحسب، بل اندمج في أسلوبه مع مجال التصميم والعمارة ليدخل في مجال تزويق واجهات المباني ويطأ مجال الديكور الداخلي والخارجي لفن العمارة. كل هذا لا ينفي أن اعتماد النحت الفني على مادة الرخام في إنجاز النحت يبقى مجال اختصاص واختيارات الفنانين في هذه المادة والمتعلقة باختيارات جمالية إضافية إلى ميزة المادة الموسومة بمقاومتها الظروف المناخية وتأثيرات العوامل الزمنية. أما بخصوص النحت الفني المعاصر، يتميز النحت الفني في الفترة المعاصرة بتنوع أساليبه وتطورها المستمر، حيث يطمح النحات في تناوله الإبداعي إلى تجديد مستمر لوسائله وإلى تغيير مستويات النظر في المواضيع الإبداعية والتصورات الجمالية التي يضع لهذا الصنف في محاولة منه لا للقطع مع فكرة ديمومة وخلود الأثر النحتي، بل برغبة جادة في القطع مع التقاليد الكلاسيكية التي وسمت مواضيع النحات ووسائله، وبمبادرة واعية لاستكشاف أشكال ومواد جديدة وأطروحات فكرية تتلائم معها. ففيما يا ترى تتمثل أهم خصائص النحت المعاصر؟ يعيش الإبداع التشكيلي في الفترة الراهنة تغيرات في كل المجالات، ومن ذلك يشهد تاريخ النحت الفني شأنه شأن سائر مجالات الإبداع الأخرى أزمات تغير الأسلوب الإبداعي وتطوره. ذلك أننا نذكر أنه من بين خصوصيات التجديد في هذا الأسلوب، أي فن التجسيم والتجسيد، أنه صار يتميز بتنوع المواد التي يستعملها النحات. فكانت أولى القطائع التي سجلها تاريخ الفن في هذا المجال هي نزوع هذا الصنف الإبداعي إلى تغيير مواد الإنجاز التقليدية وتعويضها بمواد مستجدة مثل المعادن، الزجاج، المواد البلاستيكية، الأقمشة، الضوء، المواد الاستعمالية، أي المواد الهجينة التي تتقابل في مفهومها مع قداسة المواد التقليدية التي كانت تتداخل بدورها مع فكرة تحديد القيمة الرفيعة لمفهوم الفن. فتنوعت التقنيات الإبداعية في مجال النحت، وسجل اختيار المواد تداخلا جمع بين أصناف مختلفة، منها فن التجميع والتركيب، وفن القولبة، وفن إعادة توظيف الأشياء والمواد الاستعمالية. وتمادى هذا التداخل في صياغ الجمع المستجد نحو إرادة القطع مع المألوف، إلى حد بلوغ مرحلة دمج النحت مع فنون أخرى وانصهارها معها جنبا إلى جنب مثل الرسم والفيديو وفن الأداء. غدا بحث النحاتين على أهمية المفهوم والفكرة سبيلا للبحث عن التجديد، وصارت الغلبة إلى أهمية البعد الجمالي. فتناول النحت الفنية مواضيع فلسفية، اجتماعية، بيئية أو حتى سياسية. وفي موقع آخر سعى النحاتين إلى خلق منحوتات فنية ترنو إلى التفاعل مع الفضاء، وتبحث عن استثارة ردود فعل المشاهدين، حتى صرنا نتحدث عن أعمال نحتية فضائية تندرج تحت طائلة التقنيات الرقمية. ثم استمر مسار النحت المعاصر في التطور، حيث أصبح يدمج التكنولوجيا الرقمية والوسائط المتعددة، مما دفع إلى الاعتراف بأن نظام الإبداع النحتي بات يعيد التفكير في حدود العرض الفني وفي محاولة التكيف مواضيعه مع القضايا المجتمعية والبيئية، وجعل الفضاء والجمهور عنصرين أساسيين في تكون العمل الفني.
2: جماليات
3: جماليات.
1: نعود مجددا للحديث معك سيد محرز حول تجربتك الفنية، وحول الأسئلة التي تطرح والإشكاليات التي تقدم من خلال المنجز النحتي، الذي دعني أقول معناها تميز بإنجاز مجسمات ضخمة مخصصة للفضاءات العامة. وهذه خاصية معناها من خاصيات النحت أنه يقع تهيئته لصالح الفضاءات العامة. وكنت تذكر منذ قليل بأنك بخصوص معناها مجسم المفترق البحيرة قمت بتكبير مجسم نموذج، أي مجسم صغير لفائدة هذا الفضاء العام. إذن لو تحاول معناها من خلال ما قمت به أن تقدم ربما للمستمعين المراحل التي يمر بها العمل النحتي من البداية إلى النهاية، وهنا في إشارة إلى التقنيات ربما التي يقع اعتمادها، معايير التكبير والمراحل التي يمر بها تنصيب النحت، وكيف يقع اختيار معناها كل هذا، خاصة وأنك متمرس وعالم بأهم هذه الخصوصيات.
0: شكرا مرة أخرى على هذا السؤال يعني الهام، والذي في يعني في صميم عمل النحات، بما أنه يعني سيظهر عمله في أحسن حلة، لأن المعلوم المعروف أنه حتى يعني في عندما يتفق النحات مع البلدية والجهة الداعمة للعمل يقع تناقش يعني نقاش في العديد من المسائل، منها المكان، لأنه عادة ما يكون المكان يعني سواء كان دائريا أو في حديقة أو في أي مكان، لابد للعمل أن يتماشى مع هذا يعني مع هذا المكان، ومع حتى يعني ممكن ما يحول حوله مثلا من بنايات، من يمكن أن يكون يعني في مكان مغلق، مكان ممكن يعني ما فيش العديد يعني من الطرق، مثلا فيه طريق واحد هو يجي في على الحدود، يعني هذه الأشياء كلها لابد من دراستها. فالمراحل ممكن أنا نعتبر أمرام 6 مراحل، إذا نحكيه من أول الفكرة الأولى يعني والمفهوم إلى تنصيب العمل ويعني تركه للمشاهد بصفة سريعة، يعني نحكي على الفكرة الأولية يعني والتصميم. إذا عندك فكرة، لديك فكرة يمكن أن تكون مبدئية، ولكن لابد من رسومات خطية، زيسكيس الكروكي، ممكن الماكيت سكيس، أنا نستعملها كثير لأنها تعطي شكل ثلاثي الأبعاد مباشرة. اختيار المواد، يمكن العمل هذا يمكن أن يكون بالرخام وبالبرونز بالحديد بأي يعني بالريزين بأي مادة من المواد، فهو بطبيعة التركيب وبطبيعة الشكل. بعد الإنجاز يعني في الورشة عندك كيفية النحت، يعني سواء على الرخام بطريقة النحت المباشر والمراحل الذي يعني يعرفها الأخصائيون، اللي هي يعني من الرسم على القطعة إلى كشط الكبير إلى استخراج التفاصيل الكبيرة بعد الدقيقة وبعد إلى صقل المادة مباشرة، بعدها يعني إلى التلميع، المرحلة يعني الرابعة اللي هي مرحلة التلميع ووجود بعض التفاصيل التي يعني تعطي الضوء والعمق يعني للعمل، بعض النسيج ممكن في بعض الأماكن، يعني كل نحات وكل عمل لديه بعض يعني الخاصيات التي يتميز بها. ثم يعني المرحلة الخامسة التنصيب وتثبيت العمل في مكانه، هي لابد من اختيار وجه إذا عندك أو وجوه يعني وجه من الوجوه للعمل الفني، اختياره بالمكان الصحيح، المكان الذي فيه يعني الذهاب ممكن أكثر الناس تجي من مكان ذا، لأنه في الأخير سيكون مباشرة في الطريق العام، سيارات هنالك مارة، هذا يعني لأنه هنالك أسس يعني هندسية لازم الإنسان يعرف النحات، لأنه احنا هذه من الأشياء اللي تمرسنا عليها حتى طريقة يعني حمل العمل الفني وإيصاله للمكان الذي ستثبت فيه. بعض الأشياء كما قلت لك بالوقت وبالتجربة تصبح الإنسان يتعرف عليها. أخيرا العرض، يعني العرض الأخير يعني بعد التفاعل الجمهور، بعد الافتتاح بين قوسين، هذا عندي أنا مهم جدا، لأنه إعادة خلق للعمل يعني في ذهن المشاهد، مش تشوف رياكسيون يعني بعض من ماذا سيقول العامة، هل ستأتيك بعض الردود الفاعل، هل تأتي، خاصة الآن ولينا في عصر التواصل الاجتماعي والأشياء السهلة التي يمكن كل إنسان يعرف أنه الفنان أو النحات الفلاني أنجز هذا العمل، رغم اللي احنا نعمله يعني ممكن نكتبه فلان الفلاني، بس ولكن يعني بعض الأشياء التي لابد أن نتأكد منها هي كيف تلقى الجمهور هذا العمل، ومن ذلك ومن هذا التلقي يبني النحات عمله في المستقبل.
1: شكرا. إذن سيد محرز، واضح هذا التعداد المراحل التي يتقيد بها الحاد في إنجاز أعماله. إذن لو نحاول أن نستخلص شيئا مما أفدت به سننتهي إلى أن أعمالك متعددة كانت على مدى الرخام، ولديك بعض الأعمال الأخرى التي انتقلت إلى استعمال مادة البرونز، وأن معناها من كل هذا إنجاز الرخامي يستوجب مهارة أولا، ثم يستوجب هندسة للفضاء حتى يتمكن أولا النحات من أن يقدم عمله أو أن يضع له تصورا داخل الفضاء، وعادة يكون الفضاء العام بالنسبة للمنحوتات كبيرة الحجم أو لنقل على هذه الكتل الرخامية. لو تحدثنا سيد محرز قليلا عن الإشكال الذي بات واضحا، أنك تتعامل مع الرخام بليونة، ومثلت هذه تقريبا قضية معناها من قضايا الاشتغال الفني في تجربة محرز اللوز. لكن دعنا نقول سيد محرز أن الأسلوب الجمالي الذي تقدم به هذه الأعمال الفنية التي عهدناها حقيقة، معناها خليني أقولها بصراحة أن محرز اللوز يشتغل على الرخام، هل يمكن معناها اعتبار ربما الخصوصية في اشتغالك على الرخام أنك تعتمد مواضيع في علاقة بالإنسيابية؟ كيفاش؟ ربما لأننا حين نقول موضوع الأمومة، موضوع الأمومة يحيل العامة إلى كل ما هو في علاقة بالمواضيع القريبة من قلب الإنسان، المواضيع الرقيقة، الأسلوب الذي تتعامل به ربما الأم في الحياة اليومية يكون محددا لأعمال محرز اللوز باعتماده تقنية انسيابية في التعبير، تقنيات مرنة، وكأن الأسلوب الغنائي يطغى على هذه المنحوتات وعلى كيفاش نقولوا البلوك دو مارب، على هذه الأحجام الصلبة.
0: صحيح صحيح أختي أحلام، وشكرا على سؤال، على هذا السؤال العميق الذي يفتح بابا للتأمل حول العلاقة بين المادة والمعنى في عملي الفني. بالفعل أسلوبي الجمالي في النحت على الرخام يعتمد على التواءات وتثنيات تخلق انسيابية تعبيرية، وهو ما يعتبر عندي يعني في أعمالي أحد العناصر المميزة. هذه الحركة في الشكل تمثل الحياة بكل ما فيها من تدفق وتغير. في كثير من الأحيان أتعامل مع المواضيع الإنسانية مثل ما قلتي أنت، مثل الأمومة، التواصل بين الأجيال، الحرية، السلام، في محاولة لتقديم شكل غنائي ومرن في النحت الذي يحمل رسالة تعبيرية في هذه القيم الإنسانية العامة. أما بالنسبة لمادة الرخام فهي في الواقع مادة تتناقض تماما مع هذه المرونة مثل ما قلتي، التي أحرص على إبرازها بما أنني أتحدى تعبيرية الهش، بما أقول يعني من صلابة المادة إلى تحدي تعبيرية الهش. فالرخام معروف بصلابته وثباته، كما يتميز بكونه مادة خالدة منذ العصور، يعني منذ أقدم العصور عثر على أعمال بمادة الرخام، وهو ما يضفي عليه صفة الديمومة التي لا تخضع للتغيرات التي تؤثر على مواد أخرى. هذه المفارقة بين المرونة في التعبير الفني وصلابة المادة تخلق توترا جماليا في العمل النحتي، وتؤكد على العمق الرمزي الذي أسعى إليه. أرى أن الرغبة في تخليد القيم الإنسانية مثلما تحدثنا عن هذه كلها تعتبر قيم إنسانية من خلال الرخام، تعكس إيماني بأن القيم، هذه القيم الإنسانية الخالدة، تستحق أن تكون محمية وثابتة عبر الزمن. فالرخام باعتباره مادة خالدة يصبح الوعاء المثالي مثل ما نقول لحفظ هذه القيم، مثل الأمومة، الرحمة، التضامن، أو التفاهم بين الأجيال. هي القيم هي قيم لا تتغير ولا تمحي، وكذلك الرخام يعكس ديمومة البقاء التي تضفي على هذه القيم بعدا أبديا. وتحمل في طياتها رسالة فلسفية مفادها أن القيم الإنسانية هي التي ستظل حية حتى وإن تغيرت الظروف أو التحديات. أما عن الأسلوب الغنائي كما قلت في عملي النحتي، فهو يتيح لي خلق تفاعل عاطفي مع المشاهد، وهذا يتيح للعمل النحتي أن يكون قريبا من روح الإنسان، على الرغم من أن الرخام مادة باردة وصلبة، إلا أني يعني أنا كنحات أسعى لخلق توازن حيوي في الشكل من خلال الحركة، الالتواءات، التثنيات، التصميم التي تثير مشاعر المرونة والليونة. فكما نرى في المجسمات، كل انحناءات تعبر عن مشاركة الوجود البشري في حركة الحياة، وكل عاطفة تتخلل المادة الجامدة، مما يحول الرخام إلى لغة مرنة تنبض بالحياة. إذن يعني في نهاية هذا يعني السياق السؤال، وهذا السياق المهم جدا يعني في انسيابية الأعمال الفنية و يعني علاقة المادة الصلبة بالهشاشة وبالليونة، الرخام بالنسبة لي ليس فقط مادة صلبة، بل هو إطار للتعبير عن قيم إنسانية متجددة، مع محاولة المستمرة لتقديمها في شكل يمكن أن يحاكي الروح الإنسانية ويساهم في تخليد هذه القيم عبر العصور. وأنا مثل أي نحات في يعني سواء في تونس أو في العالم، نتعلم كلما شاركنا أو اشتغلنا على أعمال نحتية، نتعلم من أخطائنا، نتعلم من معنا في نفس المكان، وهذه سيرورة يعني تجربة النحات.
1: أكيد سيرورة تجربة النحات هذه معناها بصراحة لب الموضوع. ودعنا هنا نقف مع محرز، هذا الفنان الذي تميز بالشغف بحبه للرخام، ومن ذلك أنه لم ينقطع كما ذكرت في بداية الحصة عن ممارسة هذا الاختصاص، والذي كان اختصاص الدراسة، لأن محرز اللوز هو صديق الدراسة، وكنا سنة 2002 2003 2004 عشنا معناها فترة دراسة متميزة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، الذي كنا تخرجنا منه في اختصاصات متعددة. هنا ربما أشير إلى نشاط محرز اللوز سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، رغم الإقامة خارج البلاد التونسية، فإن الأستاذ محرز اللوز قام ببعث عديد الملتقيات في النحت الفني، وخاصة في مجال صياغة تصور بأكمله، لأن ملتقيات النحت الفني ليست بالملتقيات الهينة، وهي ملتقيات تتطلب معناها كثير من الإحكام والتنظيم اللوجستي، وخاصة إذا ما كانت في اختصاص فن الرخام. فن الرخام ذلك الفن الذي يعتمد الكتل الصلبة، الحجارة، تحويل هذه الحجارة من مادة عذراء إلى مادة متشكلة، هو ربما ما يقدم بعدا دلاليا، بعدا جماليا، وبعدا رمزيا للمخرجات التي تكون عادة منحوتات وهي مهيئة للفضاء العام. ذلك أن الرخام يتميز بديمومته داخل الزمن وداخل الفكرة. وصلة موسيقية ثم نعود.

0: نعود إليكم مستمعينا مجددا بعد هذا النغم الذي كنا استمعنا إليه للسيدة فيروز، لنواصل الحديث مع الفنان محرز. دعنا هنا ربما نستمع إلى السيد محرز اللوذ ليحدثنا حول العلاقة بعلاقته الخاصة ببعض الملتقيات في فن الرخام في تونس خاصة.
1: شكرا أختي أحلام. بالحق واحد رجع لأيام الدراسة، من أنا 98-99 كنت في صفاقس العام الأول، وبعد انتقلت لتونس العاصمة من 99-2000 حتى 2002 سنة الأستاذية، ومن بعد الماجستير ومن بعد الدكتوراه والحمد لله. صحيح بالنسبة لي راهو يعني طالما كانت المشاركة في الملتقيات الدولية هي جزء يعني اساسيا بالنسبه لي من استراتيجيتي يعني تطوير تجربتي الفنيه في مجال النحت على مر السنوات، ساهمت الحمد لله في تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات التي تهدف الى تعزيز التواصل بين الفنانين والنحاتين من مختلف انحاء العالم، وتوفير بيئه حواريه تعزز من التنوع الثقافي وتسمح بتبادل التجارب الفنيه، لانه هذه هي من الاشياء المهمه والاهداف الرئيسيه لهذه الملتقيات. من بين ابرز الملتقيات العالميه قبل يعني التي شاركت فيها، يمكنني ان اذكر الملتقيات التي اقيمت في الصين الشعبيه في مرتين يعني سنه 2008 و2011، كندا مع تجربه النحت المضغوط مع علي المرزوقي وناظم الشايب، في ايطاليا في يعني في بينال كرارا يوم كنت مثل ما قلت لك في 2006، تركيا، الامارات العربيه المتحده، البحرين في مرتين، واخر يعني هذه شهر في فيريد الاخير كنت يعني في البحرين، شاركت في ملتقى يعني في ما يسمى بسمبوزيوم الخليج يعني الثالث، وكنت يعني قدمت ورشة عملية في يعني محاضرة في سياق كأنه يعني تجربة عملية في نفس الوقت، وقمت بإنجاز عمل نحتي صغير الحمد لله. يعني هذا في 4 أيام كنت في يعني في شهر فيفري هذا الفارط. سلطنة عمان اللي تربطني بها علاقة طيبة مع النحات علي الجابري وكل الأصدقاء في فن سحار، حيث كانت يعني تلك الفرص كلها يعني بمثابة منصات رائعة اعتبرتها أنا يعني للالتقاء مع الفنانين من خلفيات متعددة ومتنوعة واكتشاف يعني أساليب وتقنيات نحتية مختلفة. على سبيل المثال في ملتقى يعني النحت في الصين، حيث قمت بالتفاعل مع نحاتين من ثقافات متنوعة، عندما يعني تجد نفسك سواء كان في 2008 أو 2011 مع أكثر من 200 يعني نحات من كل قارات العالم وثقافاته. هنا أؤكد أن التجربة الصينية الرائدة في جميع يعني في جمع كل هذه بلدان العالم يعني في الحديقة العالمية للنحت بشانكشون التي أصبحت الآن يعني منذ 2012 على ما أتذكر مزارا سياحيا وثقافيا عالميا بعد إتمام كل الأعمال النحتية الممثلة من جميع بلدان العالم، وقد وقع فتح السبل الدبلوماسية يعني في هذا السياق مع عبر استدعاء فنانين من بلدان لم تكن تربطهم يعني علاقات دبلوماسية مع الصين. وهنا نرى كيف يعني للثقافة والفن والنحت بصفة خاصة بديمومته أن يكون ذا أهداف دبلوماسية وسياسية مع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. في سياق محلي مثل ما قلت أنت يا أحلام مشكورة، كنت والحمد لله صاحب مبادرة أول ملتقى دولي للنحت على الحجارة الرخامية سنة 2013 بقرطاج. وقتها كنت عضوا في الهيئة المديرة لاتحاد فنانين التشكيليين التونسيين، وقت مكلف بالفروع والعلاقات الخارجية، وقد نظم هذا الأخير يعني اتحاد الفنانين التشكيليين هذه الدورة الأولى تحت إشراف وزارة الثقافة، وتم التنسيق في ذلك مع الخزاف محمد الحشيشة ومركز يعني الفن يعني الخزف متاع سيدي قاسم الجليزي. وكانت تجربة مهمة جدا، حيث وقع دعوة نحاتين من العالم ذوي خبرة عالية ومساعدين من المعاهد العليا للفنون الجميلة، كانت من تونس من نابل وقتها ومن سوسة، وكان التلاقح والاستفادة من خبرات النحاتين للطلبة آنذاك مساعدين وتكونت مجموعة مهمة من الناحتين الذين شقوا الطريق إلى العالمية مثل محمد بوعزيز النحات، سيف الدين حماد. وقد فتحت هذه التجربة الشاهية، أنا نعتبرها، أمام الفنانين والمنظمين، وبدأت النهضة النحتية بين قوسين، يعني أن صح التعبير، من خلال الملتقيات الدولية للنحت بالجهات التونسية. شفنا في القصرين، في الحمامات، بنزرت، صفاقس، وأنتجت العديد من التجارب النحتية الشابة التي بدورها أصبحت تنظم في الملتقيات الوطنية والدولية. بالنسبة للإفادة التي يتحصل عليها الفنان يعني في هذه الملتقيات، فالإجابة بسيطة جدا أختي أحلام، لأن التجربة الإبداعية في الملتقيات النحتية تمنح الفنان بعدا أوسع ممكن أو أفقا أعمق، فبجانب الاستفادة التقنية اللي هي حاجة يعني بديهية من تعلم أساليب جديدة والاطلاع على المواد والتقنيات الحديثة، هنالك أيضا شيء مهم هو إثراء ثقافي وفكري، عندما تتعرف على ثقافات وفنانين آخرين من حضارات أخرى ومن ثقافات مهمة، ومهمة جدا الحكاية، مما يساهم هذا في تطوير يعني أفكار جديدة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي في المشاريع المستقبلية للنحات. كما أن المشاركة في هذه الملتقيات تتيح فرصة الاطلاع يعني على مختلف المدارس الفنية العالمية، من خلال التعرف على الفروق والاختلافات في رؤية، بالنسبة لي برؤية الفن، رؤية فنية وممارسة بين مختلف الحضارات، لأن تصبح نتحدث يعني عن الكونية الآن. بالنسبة لمساهماتي في هذه الملتقيات الدولية، كانت لها أيضا أهمية خاصة في التفاعل مع جمهور واسع والتعرف على أساليب التسويق الفني وتقديم الأعمال الفنية العالمية، وهو ما يعزز مكانة الفنان في الساحة الفنية الدولية ويزيد من فرص العرض والتوزيع والشراء. ولعل تجربتي في الإمارات العربية المتحدة طيلة هذه 6 سنوات لخير دليل على أن سوق الفن واسع ويعتبر اقتصادا قائما بذاته، ويمثل نسبة من الناتج القومي للبلدان المتقدمة. فالحراك الموجود هنا يؤكد نظرية العولمة، ولا بد من الانفتاح على الخارج وتسهيل عرض وبيع الأعمال الفنية داخل وخارج الوطن، لتكون الدورة المالية الثقافية، بالنسبة لي تسمى الدورة المالية الثقافية، منتجة وتساهم في اقتصاد الوطن من العملة الصعبة، علاوة على تشجيع النحاتين على إنجاز أعمالهم المكلفة عبر آليات واستراتيجيات وطنية في الجهات، وبذلك يكون النحات منتجا ومساهما في الحركة الفنية الثقافية والاقتصادية، لأنه لابد من تشجيع الفنان. بالمجمل كانت هذه المشاركات مفيدة بشكل غير مباشر، حيث ساهمت في تعزيز شبكتي الفنية وجعلتني أكثر قدرة على التواصل مع فنانين آخرين ومؤسسات فنية عالمية، مما انعكس بشكل إيجابي على تطور مسيرتي الفنية الشخصية. والحمد لله يعني كنت ولا زلت أعطي كل المعلومات لكل من يريدها مني، وأعرضها على صفحتي يعني الرسمية في الفيسبوك وفي الانستغرام. لهذا عرفت بهذا الشيء، وسأواصل إن شاء الله كل هذا العطاء في سواء في رغم يعني رغم بالحق مش نقول لك يعني على مضض أقولها أني لم ألقى التشجيع اللازم، سواء يعني في ملف بلدية صفاقس الذي لازلت والآن أتخبط فيه يعني بديون مالية كبيرة. عندما تجد نفسك أمام أشياء يعني إدارية مقيتة تجعل من النحات يعني من الفنان النحات إنسانا عرضة يعني للاتهامات ممكن بين قوسين جزافا، ويعرفون من يعرف محرز اللوز في هذا الملف يعرف جيدا أنني قمت بكل ما في وسعي لإنجاح هذه التظاهرة التي تعتبر الأولى من نوعها في تونس، مثل ما قلت على الأول، لأنها ضمت في نفس الوقت يعني ندوة ومعرض ويعني وورشة حية.
0: أحسنت سيد محرز، مهم كل ما أفدتنا به اليوم حول هذه المشاركات وهذا الملتقى الذي قمت ببعثه في اختصاص النحت، خاصة وأن النحت الفني يبقى مجالا محتشما في الاشتغال عليه، دعني أقولها صراحة، لأن هذا الاحتشام يتأتى ربما من الكلفة الباهظة للعمل النحتي. العمل النحتي ليس عملا ينجز بسهولة أو بمعناها دون مادة، بل هو مشروع يتطلب الكثير من التمويل، وهذا ربما دور الفنان ونضاله تجاه الاختصاص الذي يختاره. دعني إذن أقول أن الإشكال اليوم سيد محرز تحدد خاصة في الحديث حول بعض الانشغالات الخاصة بك وبمنجزك الفني، وكيف تطوع هذه المادة الإبداعية وهي تحديدا الرخام إضافة إلى مواد أخرى، ثم تناول أيضا الحديث عن الأسلوب الفني الذي تتطلبه المنحوتة وكيفية تركيزها والتقنيات التي تتطلبها، إضافة إلى القاعدة، وهنا ربما الفنان ينصب نفسه مهندسا فضائيا ومعماريا تجاه هذه المنحوتة، واختيار اتجاهاتها واختيار معناها المادة التي تنجز منها والموقع الذي ستعرض فيه، إضافة إلى اختيار جمالي في علاقة بالمتفرج، لأن كأننا الفنان هنا أو النحات ينصب نفسه منصب المتفرج حتى تتم عملية اختيار الموقع الجيد للعمل النحتي، وكل هذا سيساهم بطبيعة الحال في تنمية الوعي بهذا الأسلوب الفني النحت، لأن المسألة ليست هينة وتتطلب نضالا واستمرارا في البذل والعطاء. هكذا نصل معكم مستمعين ومستمعات برنامج جماليات إلى نهاية حصة اليوم التي أثثها الزميل والتشكيلي محرز اللوز في اختصاص النحت، وكنا عرجنا على كل ما يهم مجال مساهمته في هذا التوجه. نستودعكم إلى حين لقاء جديد، ودمتم أجمل مستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: الكوارث الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: يا زهرة يا جميلة يا ملكة البستان،
1: ألوان من الموسيقى.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
4: مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج توينسا على إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نسلط الضوء على المجتمع التونسي والدولي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. اليوم موضوع مهم، اليوم يرافقنا فيه أستاذ التاريخ، ولكن هذه المقاربة أو ما يسمى أنثروبولوجيا التاريخ، الجغرافيا الثقافية. تنشوفهم بعد مع ضيفنا شنية المقاربة أو الباراديغم المعتمد في كتابه، كتاب جديد، كتاب مهم يحكي على كيف تتشكل صورة الآخرة، وكيف تبنى ثقافيا اجتماعيا تاريخيا صورة الآخر. كتاب مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914، وهي آخر إصدارات الأستاذ عادل النفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. طيب بعد شوية ناخذ فاصل ومن بعد ندخل. لماذا اختيار أولا هذا الباراديغم أو هذه المقاربة؟ وأنت أستاذ في التاريخ، غالبا الكتابات التاريخية معروفة، ولكن هذه المرة قراءة كيف يبنى الآخر، أو كيف تتشكل صورة الآخر من خلال رحلات الاستكشاف، أدب الرحلات وغيرها من مراحل التاريخية اللي ذكرتها أنت في كتابك، ثم بعد بأكثر تفاصيل. وربما باش نتعسف عليك شوي، نحب نركز على الجانب التونسي. أنت حكيت برشا محاور وأبواب في كتابك على تونس والمجتمع التونسي. فاصل قصير ثم نعود.

مرحبا مرحبا، مواصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم مع الأستاذ، أستاذ التاريخ بقسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة تونس، الأستاذ عادل النفسي، باش نحكيه على آخر إصداراته، وهو كتاب مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. بتبيعة كي نحكيه على التاريخ ولا يتابعوا فينا يقول

0: وصدر في بيروت عن دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وفي إطار أنه فاز بجائزة ابن بطوط الأدب الجغرافي في الصادرة في أبو ظبي عن مركز ارتياد الأفاق، وهذا يمثل بالنسبة لنا شرف شخصي وأيضا شرف للجامعة التونسية والتونس عموما. يعني نلقى تونس ممثلة في هذه الجائزة، 64 مشارك، وتمكن كتابنا من الفوز بالمرتبة الأولى.
1: ممتاز.
0: والمرتبة الأولى في التحقيق زاد من تونس، نوجه له تحية، الأستاذ محمد الزاهي، أيضا تحقيق مخطوط. الكتاب 320 صفحة،
1: 9 فصول أو أبواب،
0: 9 أبواب نعم. وقدم له هذا الكتاب أستاذي سي لطفي عيسى بنص طريف وسمه من الاكتشاف إلى استكشاف سورة الآخر بين التواصل والقطع.
1: تنجيهم بعد شوية تفاصيل شنو كتب اللي هو حكي على الكتاب، معناها تقديم الكتاب.
0: الكتاب مثل ما تفضلت قد يدو للوهلة الأولى لبعض المتابعين، أنه ما علاقة المواضيع المبحوثة في هذا الكتاب من نوع سورة الآخر، الجغرافيا الثقافية، هذه المباحث يعني تطرح ربما بصفة مشابهة في الصيغة أو في المعاني في تخصصات أخرى متناهجة مع علم التاريخ، مثل ما تفضلت الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع أو الفلسفة وغير ذلك. طبعا يعني في منذ عقود هناك تجديد في المباحث والبراديغم في الجامعة التونسية حقيقة، يعني هناك قراءات مجددة، هناك أطريح بصيغة أخرى تواكب الحراك الذي يحدث في المباحث العلوم الإنسانية بصفة عامة في الجامعات، وخاصة الجامعات الغربية بما فيها الجامعات الأنجلو-ساكسونية، وهذا يعطينا أفاق أرحب لاستيعاب عديد القضايا التاريخية التي كنا نظن أن تم منها محسومة أو حسمت، ولكن بتغيير إذن المناهج والباراديغم إذن تصبح لنا رؤية أخرى، وأيضا بتنويع المصادر. فالمؤرخ لم يعد، أقول جيد المؤرخ، لم يعد ذلك الباحث الذي تكبله الأرشيفات والمدونات المعروفة.
1: يعني تقصد فما آليات بحث جديدة، فما مقاربات جديدة.
0: نعم.
1: ونحكي توا حتى على الاي اي، معناه ينجم يستكشف ويرجع لك للتاريخ ويعاود يجسد لك أحداث وأشياء وصور اللي ربما ما كانتش متاحة قبل سنوات.
0: صحيح. إذن في المباحث الجديدة الموجودة في الجامعة التونسية، وأنا كنت تكونت بندين أستاذي الجليل نحترمه اللي يتبع ياسر أيضا في قلت المباحث الغربية، وهو بوابة أو التجسير ما يقع في العالم الغربي، هو الذي نبهني منذ 2010 إلى مباحث الجغرافيا الثقافية. وكلما سافرت إلى الخارج وقدمت مداخلة في هذا الجانب، لقد وجدت الترحاب والاهتمام من زملائنا وأصدقائنا في الجامعات، خاصة المغربية أو اللبنانية. إذن قلت المؤرخ هو مدعو قبل كل شيء.
1: قبل ما نحكي على المؤرخ، وحكيت أنت على تقريبا مسيرتك الأكاديمية وش كنت أثرت، خلينا نذكر اللي تابع فينا شكون ضيفنا اليوم، اللي هو الأستاذ عادل نفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. تدور محاور اهتماماته البحثية حول الصورة الثقافية المتبادلة بين الشعوب والثقافات في الفترتين الحديثة والمعاصرة وسياقات إنتاجها. حتى في كتابك هذا باش تحكي زادة أيضا على سياقة إنتاج هذه الصورة، وأنت من خلال مسيرتك مهتم جدا بكيف تبنى وتتشكل الصورة من خلال الآخر. من أبرز الكتابات المجتمع والجغرافيا الثقافية، وماذا بينا من بعد تفسرنا شنية الجغرافيا الثقافية اللي تبعوا فينا، لبلاد المغارب، حفريات في أدب الرحلة اللي هو مبحثك زاد حتى في التاريخ، رغم اللي نحكي على أدب الرحلة أنت حفريات أنثروبولوجية، ومن بعد زاد لو كان تسلطنا الضوء على المبحث هذا، حفريات في أدب الرحلة في الهوية والتدين والثقافة، والجغرافيا الثقافية لأوروبا القرن 19 في متخيل الرحالة العرب، كتاب مرايا متناظرة بين ضفتي المتوسط والحائز على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي دورة 25-26، يعني توتو اللي كنت تحكي عليه انت. ايضا له عدد من المساهمات في مؤلفات جماعيه، ومنها ادب الرحله، جدليه الانا والاخر في عالم متغير، التاريخ وادب الرحله، مساءلة الانتماء من منظور المباحث.

0: التاريخية التونسية وعدد من المقالات المنشورة ومنها نظام الحكم الفرنسي من منظور رواد النهضة العربية الطهطاوي والشدياق وخير الدين نماذج وعديد من الكتب والمقالات البحثية وغيرها والمحكمة في مجلات محكمة. وأيضا أستاذنا وضيفنا عادل النفاتي شارك في عديد الندوات الدولية وحكم عديد المقالات والمؤلفات في تونس والخارج. هذا بملخص سيرتك الذاتية.
1: يعطيك الصحة، شكرا.
0: إذن الجغرافيا الثقافية والمبحث هذا.
1: الجغرافيا الثقافية يعني هو من المباحث قد تبدو جديدة على المجتمع التونسي، لكن هي قديمة موجودة منذ حتى الثمانينات القرن الماضي. ظهرت في الجامعات الأنجلوساكسونية، وهو امتداد طبيعي لما حدث أيضا من نتائج مدرسة الحوليات الفرنسية. احنا في العادة انه المؤرخ هو من يهتم بدراسة فعل الإنساني في الزمن وتطور هذا الفعل في الزمن،
0: في العادة.
1: والجغرافي هو من يتعامل، من يدرس فعل الإنسان في المجال. فالجغرافيا الثقافية في المباحث التاريخية هي تجمع بين فعل الإنساني في الزمن وفي المجال، وقد تم تداول هذا الأمر يعني منذ سبعينات القرن الماضي في الجامعات الفرنسية وبعد يعني صدور نتائج المؤرخ الفرنسي المعروف هو برودال. إذن وكأن الجغرافيا هنا علم الجغرافيا يقدم الحلول إلى علم التاريخ كي يخرج من زاوية ضيقة وهي فعل الإنسان في الزمن، وهذا ما يعطينا إلى دراسات مكررة لا تعطينا الإضافة. فنحن الفعل الأساسي هو الإنسان، وطالما الإنسان هو الفعل الأساسي وهو موضوع العلوم الإنسانية فبالتالي فندرسه إذن في الزمن وندرسه في المجال، أي بمعنى الجغرافيا الثقافية تهتم بفعل الإنسان أو تطور فعل الإنسان، هناك المبحث الزمني تطور فعل الإنسان في المجال، ما هي منتجاته الثقافية عبر العصور. وهذا شنو يعطينا؟ يعطينا نقفز على الحواجز الإجرائية، التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. يعني أنت عندما تكون بحوثك في التاريخ الثقافي وتتم بالجغرافيا الثقافية فأنت في حاجة إلى الاطلاع على فعل الإنسان في الفترة القديمة، في الفترة الوسيطة، ومثلا في الفترة الحديثة. فإذن هذا امتداد. فالجغرافيا الثقافية تعطينا يعني تكسير هذه الحواجز، تعطينا بحوث جديدة ولها القدرة على فهم فعل الإنسان بصفة مباشرة. لا يبقى المؤرخ في ذلك الركن، وظيفته الأساسية هو تصحيح الأخبار من عدمها. فيصبح إذن شغله الشاغل هو مثل الفيلسوف، مثل عالم الاجتماع، مثل الأنثروبولوجي. وظيفته الأساسية ليس أن يبقى في عزلة عن إنسان الراهن ويدرس إنسان الماضي، بل هو يحاول أن يفهم إنسان الحاضر بمنجزاته وبما توصل إليه منتجات ثقافية بصفة عامة عبر الأزمنة.
0: ممتاز. الإنسان الحاضر، الفرد، الفعل في المجتمع وفي التاريخ، يعني مقاربة تفاعلية أكثر من مقاربة الوثائق، وكأنه الإنسان خارج هذا الفعل. هذا مفهوم، وهذا اللي حبيت تتعمق فيه وتحكي عليه كثيرا في مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط. وكانت فما مسألة مهمة ومحورية في كتابك الكل، هي صورة الآخر، كيف تتشكل وتبنى اجتماعيا صورة الآخر. صورة الآخر بين التواصل والقطيعة، مفهوم الصورة الذهنية وآليات تشكيلها على الأقل من خلال المقدمة أو الفصول الموجودة في الكتاب، هذه تتكرر المصطلحات والمفاهيم هذه، معاني الصورة والتمثلات التي وضعها الأوروبيون عن غيرهم من إفريقيا إلى أمريكا الإسبانية، الاستطلاع والتمثيل ورسم الصورة، هذه كلها مفاهيم راه موجودة من خلال هذا الكتاب. تعارض التمثلات العاكسة لصورة الآخر بين ضفتي المتوسط، الاشتغال على صورة الآخر من خلال الاستكشاف ومن خلال الاكتشاف ومن خلال الرحلات والنص. يعني لماذا الاهتمام بصورة الآخر؟ نعرف كثيرا خاصة في الرسم الاستشراق الآخر، هذا الآخر خاصة نحن العرب والشرق وشمال أفريقيا وأفريقيا، ووجد أيضا الآخر وأهمية الاشتغال على الآخر، خلينا نقوله في الأفلام الهوليودية في فترة ما، الاتحاد السوفيتي والاشتغال على الآخر وشيطنة الآخر. لكن هذا المدخل اللي حكيت عليه أنت تقريبا لأول مرة نشوفه في تونس، إذا كان من انشغالت أنت صحح لي.
1: صورة الآخر يعني بإيماني أنه المؤرخ يجب أن يلاحق راهنه، أن يتابع راهنه. يعني احنا منذ سنوات نحن نلاحظ ماذا يقع في الشأن الدولي.
0: يعني وهي في الشأن الدولي راه العركة متاع صورة، راه كيف نرى الآخر،
1: هذا هو
0: وغزة هي معناها
1: محور
0: أهم
1: يعني يعني تتبع في المتابعة الإعلامية بسيط الإعلام الغربي، يعني أمور مؤسفة ومحزنة. يعني نهارت اللي يموتون أكثر أقل من 200 فلسطيني، فننتظروا قلنا تو ثماش ما الأمور تحسن شوية. لكن كنشوفوا في الضفة الشمالية في أوكرانيا ما نحبوش القتل حتى واحد في على وجه البسيطة، كيموت شخص ولا زوز تقلب الدنيا وعقوبات دولية والعالم كل يقف.
0: صحيح،
1: هذين نتبعوا فيه تقريبا نفس المشهد هذا متكرر يعني أكثر من نصف قرن. نفس الشيء حتى في إفريقيا جنوب الصحراء، يعني أوبئة أو أمراض، حق التجارب متاع أدوية ومتاع الأفارقة اللي يستحقوا المساعدة وخارج المساعدات الدولية، مساعدات ظرفية، فيعني هي شعوب مهددة بالإبادة. إذن هذه خلينا الإنسان يفكر يبحث ما هي أسس هذه الصورة. ذاك ما دفعني في النبشي والحفري في بدايات تشكل الصور الثقافية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لماذا المتوسط؟ فالمتوسط له من الأهمية في العالم. في الكتابات القرن 19 وكتابات القرن 18 مثلا كناخذ الطهطاوي، يسمي المتوسط يسميه هو بحر يتوسط الدنيا القديمة، على اعتبار أن العالم كان ينظر إليه في ثلاثة قارات، إفريقيا وأوروبا وآسيا، يعني يتوسط هذا وهو بحر نابض بالحياة منذ القدم، نلقاه تتشكل من حوله ثقافات مختلفة اللي من بعد الأوروبيين أبارتير دو كانزيام سيزيام سيكل ولاو يسميو بتكروا مصطلح الغرب والشرق.
0: عصر النهضة معنا بداية من عصر النهضة.
1: نعم، خاصة يعني بعد القضاء على الحضور السياسي الإسلامي في الأندلس بدأ يتشكل مفهوم الشرق والغرب، وكلها مفهوم الشرق والغرب صاحبه جهاز من المفاهيم والصور الجاهزة والمتناقضة. بمعنى الشرق
0: جاهزة
1: جاهزة، نعم بطبيعة الحال هي جاهزة،
0: اللي عملها الغرب
1: عملها
0: باش نفتح قوس. انت حكيت على أوكرانيا وغزة وأفريقيا جنوب الصحراء، أنا بالاطلاعي على أهم النقاط في الكتاب هذايا وحكينا على غزة وأوكرانيا خاطر يتبعوا فينا في بنا نحكيوا في التاريخ ومش فاهمين التاريخ هذاك راه قاعد يتعاود ويزمك تفهم ومش تفهم الحاضر
1: نتاعك.
0: اللي أول جملة بديت فيها أنت يجب أن نلاحق راهن نتاعنا.
1: طبعا
0: تقريبا الصورة، هل تعتقد وأنت باحث هل تغيرت صورة الغرب للشعوب الأخرى مقارنة باش اللي شفتوها؟
1: الصورة الذهنية التي سؤال تحته منذ حين، أنت ما معنى الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية هي مزيج بين معطيات قد تبدو متصلة بالواقع ولكن فيها أحكام، تمثلات، قراءات وجدانية، أديولوجية تتفاعل مع الواقع وتلبس بهذا لتعطينا تصور معين، أحيانا حتى تم لها بغلاف علمي لتخدم أديولوجية السياسي، فيوظف تلك الصورة لتحقيق مآربه، وهذا صار مع التاريخ الاستعماري والتوسع أوروبا لغير ذلك. الصورة من ميزاتها أن لها قدرة على الثبات والتواصل عبر العصور. لماذا؟ لأن عندما تبنى الصورة تصبح في محض الحقيقة العلمية ويتم توريثها بنفس الشاكلة، أما مجالات التغير أو حدود التغير يكون بصفة بسيطة، بصفة بطيئة غير مواكبة. أعطيك مثال، صورة الغرب عن الشرق بدأت تتغير. تقول لك ما هو دليلك؟ أقول لك منذ سنتين الحراك في الجامعات الأوروبية والأمريكية مناصرة لقضية غزة. أليس هذا يندرج في استيعاب القراءة ما بعد الكولونيالية والتي ظهرت كباراديغم في نظرة البوست كولونيول بوست كولونيال وين ظهروا؟
0: أمريكا اللاتينية،
1: قبل أمريكا اللاتينية عفوا في الجامعات الهندية،
0: الجامعات الهندية
1: وجنوب آسيوية وإيران، وإذا ظهرت قراءات تعتمد على تفكيك الخطاب. ففي ضمن مضامين الكتاب هناك دعوة إلى تفكيك الخطاب. قد يكون صاحب الخطاب أوروبي غربي أو يمتد إلى العصور القديمة الفلاسفة الإغريق، كما يكون أيضا طالما الكتاب هو مرأي متناظر قد يكون بنية فكرية مصدرها عربي إسلامي أيضا لابد
0: ما ترى زادة في بداية التغيير اللي تحكي عليه أنت في تشكل أو بناء الصورة الغرب للشرق. زاد مرة هذه في حرب ضد غزة الحرب الإبادة اللي الإعلام لعب دور، لأن ولينا نشوفوا إبادة على المباشر، معناه
1: طبعاً
0: تأثير مباشر
1: طبعاً
0: اللي ما صارش قبل في الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
1: من يحرك الإعلام هو رأس المال، والإعلام هو تجارة، وهو يعني الإعلام هو انفستيسمون بالفرنسية، يعني استثمار. وبالتالي يجب أن الإعلام مثل المعرفة، المعرفة في العلوم الإنسانية، أن توجه الرأي العام إلى ما يريده الساعي للتوسع والاستعمار. وهذا ما حدث في القرن 19 مع الأنتروبولوجيا الأحيائية. الأنتروبولوجيا الأحيائية عندما ظهرت في القرن 19 بررت العمل الاستعماري وتحدثت عن هرمية بين البشر، فهناك الشعوب الراق وهناك الشعوب الدنيا، ووظيفة الشعوب الراقية هي أن تأخذ بيد الشعوب الدنيا. لكن هل أنصتنا إلى خطابات
0: فيه تو ترامب؟ يا أخي ترامب فش قاعد يقول تو تقريبا
1: نعم يعني أكثر من ذلك. عندما يتحدث عن الأدوجة الدينية أن نتنياهو هو رجل مبارك، فهذا مقبول منه. أن عندما هناك أطراف أخرى في الشرق أو في العالم الإسلامي يستعملوا الأيديولوجيا الدينية، أنتم متخلفون تعبشون للعصور الوسطى. إذن يعني كيف هذه المقارنة؟
0: خلي اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، علاش فتحنا القوس؟ لأنه صحيح احنا نحكيه على كتاب تاريخ مرايا متناظرة من الرحلة للاستطلاع بين ضفتي المتوسط، لكن بصدد التفكيك كيف تتشكل هذه الصورة وكيف تشكلت، باش نعرفوا الآن الراهن الحديث
1: فعلا
0: كيف نتعامل مع هذه الصورة المسبقة التي للغرب. على أنت حكيت على المتوسط، حتى في المتوسط فما اختلافات كبيرة بين جنوب وشمال المتوسط
1: طبعا،
0: وهذا موجود في كتابك.
1: نعم، مرايا متناظرة، يعني كيف نظر الغرب إلى الشرق، أو كيف الضفة الشمالية منذ الفترة القديمة، الفلسفة الإغريقية إلى الشرق، ثم في عصر النهضة الأوروبية، ثم الفلسفة الأنوار الأوروبية، وأيضا كيف نظر الشرق وكيف كون صورته حول أوروبا في أزمنة معينة، ما يسمى في زمن الاندفاعية الإسلامية، بمعنى يعني زمن تطور المباحث العلوم والجغرافيا في العصر الدولة العباسية، ثم كيف تم استيعاب تلك القراءة في القرن 19 ما يسمى بالنهضة العربية، عندما ازدهر دب الرحلة وتم تسيير حوالي أكثر من 30 نص رحلي من جنوب المتوسط نحو الشمال بغاية سؤال طرحته بكري، بغاية الاستكشاف وليس بغاية الاكتشاف، بغاية الاستكشاف. بمعنى ما معنى الاستكشاف؟
0: ما معنى؟
1: يعني تحيين الصورة المتوارثة عن أوروبا. هل هي نفس الصورة التي كتبها ابن فضلان في القرن 11 أو من قبل كتبها المسعودي أم أمور أخرى؟ طبعا هي أمور أخرى، لأن العرب في حينها، إذا هناك احتلال الجزائر، قبلها حملة نابليون، قبلها يعني هزائم الجيوش المغربية أكثر عدد أمام القوات الإسبانية، إذن هنا الخطر داهم، وطالما الخطر داهم فهناك أمر ضروري لابد من تغيير وجهة الارتحال. العرب قديم، العرب كانوا يرتحلون من جميع منطقة العالم الإسلامي. ما هو المركز الجاذب؟ هو بلاد الحجاز للحج، وبالتالي ما هو موجود في طريق الحج فهو يستحق الاهتمام، ما هو خارج طريق الحج لا يستحق الاهتمام، وبالتالي كانت أوروبا شبه مغيبة عن أدب الرحلة وعن جغرافية أو ما يسمى بأدب المسالك والممالك. القرن 19 إذن النخب العربية انتبهت أن هناك أمر ما يجب الانتباه إليه إلى أوروبا. لكن كيف سنصيغ صورة أوروبا؟ هل بالمنظور
0: أنت وصلنا كيف للعرب في القرن 19 سوف يصيغون صورة أوروبا، لكن لو كان نرجع قبل، أوروبا كيف شكلت صورتها على الشعوب الأخرى من بداية؟
1: الصورة
0: خاطر يظهر المراحل أو الحقب التاريخية والصورة قاعدة تتغير
1: طبعا.
0: هذا موجود في الكتاب متاعك،
1: هو الرسم صورة عن الآخر. ما الآخر؟ ما هو الآخر؟ هو المختلف الذي يختلف عن صورة الذات في اللغة أولا، العادات، السلوكات، التدين، النظرة إلى المستقبل، غير ذلك. فكل ثقافات الشعوب مهوسة، أقول مهوسة، برسم صورة عن المختلف، والحديث عن الآخر هو لإثبات الذات لولا وجود الآخر لما كنت أنا
0: موجود.
1: نعم وبالتالي يجب أن تكون هذه الذات في مرتبة عليا مقارنة بالآخر المختلف. نجد هذه المباحث نجده في الفلسفة الإغريقية. من المعلوم أن أثينا والمدن الإغريقية الأخرى كانت يعني في زمن ازدهارها ومسمى بالزمن الكلاسيكي خاصة في القرنين الرابع والخامس والرابع قبل الميلاد. إذن أثينا كانت نقطة معرفية مهمة في المتوسط، وبالتالي كان هناك انشغال. الفلاسفة كانوا وجدوا أنفسهم يحاولون الإجابة لسؤال من هو الآخر. أرسطو في كتاباته اهتم بصورة الآخر وأعطى تعريف، قال الآخر هو من لا يتكلم اللغة الإغريقية، والإغريق هم أكثر الشعوب حكمة في المتوسط. إذن سئل ما هي الحكمة، قال الحكمة ظهرت في الشرق، يعني يقصد في آسيا، ثم مالت إلى الغرب إلى أوروبا، ثم قدمت وكان إذن واستقرت في مدينة أثينا. وماذا عن باقي الشعوب الأخرى؟ الشعوب خاصة في إفريقيا، قال أن إفريقيا هي تعيش في الظلام الحالك، يعني لا زالوا في الظلام الحالك، وبالتالي يعني إفريقيا خارج اهتمامات. إيرودوت الجغرافي والمؤرخ
0: وتواصلت يعني إفريقيا طبعاً خارج الاهتمامات حتى في مراحل متقدمة من التاريخ.
1: طبعا طبعا يعني الصورة التي رسمت عن الشعوب الإفريقية لو ترجع لكتاب التواريخ لإيرودوت تجد صورة بين ظفرين مقززة عن الأفارقة، يعني هم شعوب يعيشون في مرحلة لم يبلغوا مرحلة الأدمية بعد، هم مرحلة الحيوانية. ولماذا في مرحلة الحيوانية؟ قال هي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، منطقة جدباء قاحلة، شهدت تعايش غريب بين الإنسان والحيوان، يجتمعون حول مصادر الماء النادرة، ووقع تزاوج بين الكائنين الإنساني والحيوان، وأنتج حيوانات يعني أنتج كائنات لا هي إنسانية ولا هي آدمية، لا ليس لها قدرة على التفكير، ليس لها قدرة على الاعتقاد، وتمثل العالم المجرد. الشغل الشاغل للأفارقة منذ القدم حسب كتابة إيرودوت يعني هو البحث عن السبيل إلى تلبية نزواته وحاجاته اليومية بكل الطرق وبكل الأشكال. لم ينجح في إنتاج نواميس، في إنتاج ثقافة، في إنتاج أعراف إلى غير ذلك، يعني هذه الصورة. وحتى عن
0: ثم تحدث أنت أيضا أمريكا اللاتينية.
1: نعم.
0: والإسبان عندما اكتشفوا أمريكا هو تقريبا
1: نفس السيناريو مثل ما رسم لإفريقيا جنوب الصحراء رسم لأمريكا اللاتينية. تقولي إيه ماذا تحدثوا عن مصر وقرطاج؟ لم يستطيعوا أن يدحضوا في مكانة مصر وقرطاج، فإيرودوت هو درس في مصر في الإسكندرية، لا يمكن أن ينعطى الحضارة الفرعونية بأمور كذا. ونفس الشيء أرسطو الذي مجد دستور قرطاج لا يمكن أن يتحدث
0: بقرطاج في إفريقيا
1: طبعا لا، هناك
0: يعني استثناء. هذا تناقض،
1: هناك استثناء، قال باستثناء قرطاج ومصر فبقية إفريقيا لا تستحق، لا يوجد فيها ما يستحق أن يكون بعلاقة بالإنتاج الثقافي للإنسانية.
0: أرسطو هذا
1: أرسطو نعم. وإيرودوت نفس الشيء. وحتى بعد في جغرافيين في أوروبا فترة الوسيط مش معروفين كما ميلا ولا كما إيتيكوس دي إسغي نفسهم أظن الكل أعطونا تقريب نفس الأفكار. نقدر نستنوا حتى يكشف القرن 16 شو وقع القرن 16
0: ثم بعد ذلك القرن 19 اللي العرب انتبهوا إلى هذه المسألة
1: في القرن 16
0: معناها كأن بحث عكسي.
1: نعم.
0: معناها لمدة زمنية طويلة هما قاعدين الغرب بين ظفرين يحبوا يعرفونا شكون احنا، امريكا اللاتينية، افريقيا، او صحيح. شعوب العالم الثالث او كيما تحب تسميه. قرن 19 احنا انتبهنا اللي احنا زاد يلزمنا نعرفه كيف ينظر الغرب لنا. طب انا القرن 16،
1: القرن 16 نقطة محورية هو ما يسمى بالنهضة الأوروبية اللي بدأت كما تعرف سيادتك في المدن الإيطالية. إذن كيف عرفوا أن ما ورثوه من معارف جغرافية وما بني أنه بين ظفرين يعني مجانب للصواب؟ لما أقول وأثبت بطلانه وهي صورة معطوبة عن الأفارقة وسكان بلاد المغارب. الذي صحح لهم الصورة هو الحسن الوزان الفاسي، هو جغرافي ودبلوماسي عربي من أصول مغربية لكنه ولد في الأندلس، ثم قام بسفرته 9 سفرات في إفريقيا، وتم أسره بجوار جزيرة جربة في 1518 وقدم هدية إلى البابا ليون العاشر. وعندما اكتشف ايفان هذا الرجل له دراية بافريقيا، وفي عصر النهضة الايطالية في روما طلب منه ان يكتب كتابا عن افريقيا لقاءنا لحريته، فكتب كتاب وصف افريقيا وتحدث فيه عن كامل افريقيا. عندها انتبه الاوروبيون ان ما دون عن الجغرافيا وعن الانسان الافريقي يجب اعادة النظر فيه. ثم تم اعتماد كتاب وصف افريقيا في من طرف اساس الاوروبيين. بعد ذلك اذا تم توجيه الرحلات الاستكشافيه الجديده عبر جامعه الجغرافيه نحو افريقيا لتحديد اذا اقسام افريقيا وطبيعه السكان وغير ذلك. بدات الصوره تتغير شيئا فشيئا تزامنا مع تراجع الكنيسه، وتعرف الكنيسه يعني تصنف العالم الى صنفين، المؤمنون وغير او الاتباع وغير المؤمنين، ثم يدخل الراس المال.
0: انت هنا سامحني في الفهرس في كتابك وحكيت على حسن الحسن الوزان الفاسي، وصف افريقيا للحسن الوزان الفاسي قراءه مجدده لافريقيا، فيها وصف افريقيا من حسن الوزان الى ليون الافريقي. ثانيا المشاهد الطبيعيه والبشريه والثقافيه، هذا من كتابك متباع احد الفصول في وصف افريقيا. افريقيا ارض الخصب والخيرات، سكان افريقيا من اقدم سكان المعموره، المشهد الثقافي في وصف افريقيا. وفي خاتمه هذا الفصل بعد الفصل الثاني عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرناطيه. هذا بعد قلت من الاول نتعسف عليك شويه، نحب نعرف كيفاش العيون الغرناطيه شافت مدينه خاصه تونس وفاس. وسنه القرن العرب انتبهوا الى هذه المساله قبيله، قلت لها شويه القرن 19.
1: القرن 19 نعم، يعني اذا اصبح النخب السياسيه والاقتصاديه والعلميه تنبهت ان الخطر اصبح محدقا بهذه الكيانات، بالعالم، بالممالك او المخازن في الضفه الجنوبيه المتوسطه، يعني في العالم العربي. اذا هنا ضروره من اعاده اكتشاف هذا الاخر الذي ظهر بالمدافع وبالطباع، يعني بالقوه العسكريه وبالمعرفه بالطباع. نابليون كيبشيل
0: تو احنا معناها احنا العرب ولينا نحبوا نعرفوا الاخر
1: طبعا
0: بعد حقب طويله، هو ما حبوا يكتشفون
1: ايه نحبوا نعرفوا شو هو الاخر. يعني هناك اصبح سؤال من هو هذا الاخر المختلف، هل هو ما زال في مرتبه ذلك الكافر الذي لم يقدم شيء للحضاره الانسانيه والكونيه؟ لا، الصوره مخالفه. هذا الاخر اذا حل بقلت بقوه المدافع وبالمطبعه وبالعلماء. نابليون في حملته على على على مصر اذا هزم مع الطباعة، يعني المعرفه والعلماء في جل اختصاصات 200 عالم والمدافع. اذا تبين للنخب العربية أن الصورة المألوفة والقديمة هي صورة وجب مراجعتها والتدقيق في تفاصيلها. يعني عندما تقرأ كتب أنا اشتغلت على 10 رحلات عربية، هم الرحلات العربية في القرن 19 نحو أوروبا حوالي 32 رحلة، اطلعت على معظمها وخاصة على 10 مصادر مغربية تونسية مصرية لبنانية. هذه الكتابات إذن تحدثت عن كان شغله الشاغل هو التفكير في من هو في من هو الآخر بالنسبة للعرب، يعني من هي أوروبا المعاصرة القوية. وتم التثبت في جميع تفاصيل الحياة، الاقتصاد، الفكر، تاريخهم، عاداتهم، تقاليدهم، ثقافتهم، ارتدادهم للمسارح، مكانة المرأة عندهم، يعني كل مجالات الحياة، وسائل النقل، علاقتهم بالكنيسة، كل تم تدارس جميع التفاصيل في رغبة تقريب هذه الصورة إلى القراء العرب حتى تبينوا من هي أوروبا. يعني ما عاش الصورة الضبابية حول ذلك، كمثل ما قلت ماذا وردت أن الصورة ما ذكرها ابن فضلين من قبل أو المسعودي من قبل صورة أصبحت يجب
0: تغييرها،
1: تحيينها،
0: تحديثها وتحيينها. لكن اللي فهمته من كلامك مرايا متناظرة في الكتاب هذا، خلينا نذكره يتبعوا فينا، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتواصل الأستاذ عادل النفاتي، أنه في نهاية الأمر سوء الفهم، سوء فهم هذه الصورة هو سوء فهم متبادل.
1: طبعا
0: الغرب شكل صورة وبناء صورة حسب تمثلاته هو لإفريقيا والآخرين، شعوب أمريكا اللاتينية وغيرها من الشعوب، وحتى نحن في ربما أمريكا اللاتينية والعرب والمشرق أيضا شكل صورة للغرب ربما تكون مغاير على الواقع. يعني السوء فهم متبادل في سياقات متعينة.
1: نعم معينة. العرب عندما بنوا صورة في الفترة الوسيطة أيام الدولة العباسية حول جوانب من ثقافة أوروبا، لأن أوروبا لم تنتج في ذلك إلى ذلك الوقت باستثناء الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية، لم تنتج ثقافات كبرى مساهمة في ما يسمى بالإبداع الإنسان الكوني. الكوني. يعني كان العرب اهتمامهم ببلاد فارس، بالهند، بالصين، بنوا صورتهم حتى على الصين وعلى الهند، لكن سمي يمكن نسميه بالآخر القريب. لم تكن صورة بنفس الـ الـ الـ بنفس الدناءة ونفس التصور السلبي مثل ما كان بالنسبة لحول أوروبا.
0: فقط الدناءة أو توصيف للتاريخ، مع توصيف علمي، معنى مش
1: طبعاً يعني صورة الدنيا.
0: أي مش سبة ولا ثلبة، فقط
1: شتابوا فينا. يعني صورة الدنيا كشعوب دنيا. بعكس قلت الصين والهند. بالنسبة للأوروبي عندما بدأ يؤسس صورة على شعوب أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، المقصد هو استعماري توسعي بدون شك، يعني هذا مما لا شك فيه.
0: وفما علماء الاجتماع مشاو للمناطق هذه واشتغلوا على الشعوب المحلية من أجل الأعداد للدراسات للاستعمار.
1: كل تقريب تخصصك، الفلاسفة، علماء الاجتماع، الأنتروبولوجيا والتاريخ، الأوروبيون صاغوا هذه الصورة، شكلوا هذه الصورة، لهم يد في هذه الصورة الذهنية التي قلت لها قدرة على الثبات بطبيعة الحال لتحضير المشروع الاستعماري في القرن 19.
0: ممتاز. توا نجيو للفصل عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرنتي. والله أثرت انتباهي، قلت في الفترة العباسية، لأنه احنا حتى كنا قرأوا في تاريخ الفترة العباسية ما جيش البانة أساسا أنه في الفترة العباسية كما قلت أنت فما أفراد وفاعلين قاعدين يفكروا في الآخر. احنا خاطر في بين الفترة العباسية العباسيين فقط، معنا فك المحيط الجغرافي الضيق.
1: هو أدب المسالك والممالك أدب المسالك هو أدب في الجغرافيا لمعرفة الطرق والتقسيمات السياسية والشعوب التي تعيش داخل مجال العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية والمجاورة لها. طبعا وهناك مراسلات وهناك وفود. ابن فضلان هو عندما ذهب إلى شرق أوروبا إلى الشمالية هو موفد من الخليفة العباسي. إذن يعني هناك المسلمون لم يكن معزولين عن العالم المجاور لهم، كان هناك متابع.
0: لكن ربما منعرفش الدراسات، ربما الإعلام ما يسلطش الضوء على الآخر. وقف الفترات هذيك تسلط الضوء على الدولة الأموية، الدولة العباسية، الإمبراطورية. فهمت شنو هو التسليط على الآخر؟ معرفة الآخر في الدراسات الأكاديمية والإعلام ما تجيش، ما فماش حكا حاجة عميقة على الأقل اللي نشوف فيه إعلاميا.
1: هو المعلومة متى انكفأ العرب عن أنفسهم عن ذواتهم، انكفأوا أي لم يعد منشغلين بمجريات الأحداث خارج عالمهم بعد نهاية الحروب الصليبية. وهو سؤال محوري، المسلمون نجحوا في طرد الصليبيين من او المسيحيين او الاوروبيين من القدس ومن الشرق، ولكن بعد ذلك اذا دخلوا في مسار عكسي، مرحلة الانكفاء، بعكس الأوروبيين الذين عملوا على الاستفادة من القراءات والتفاذة المثقفة والاستفادة من الجغرافيا العربية وبنوا على ذلك لتطويرها. وهذيك نلقاهم بعد سمحني ماركو بولو نلقاو كريستوف كولومب.
0: ماركو بولو كريستوف كولومب. ما زلت لنا 7 دقائق في باش نحكيه على جوانب من الثقافة المادية لمدينة فاس وتونس اللي هي في موجودة في كتابك، عرض تاريخي للمدينتين، زخم عمراني لمدينتين عظيمتين، طعام أهل فاس وتونس ولباسهم، اشتغلت عليه أيضا، لباس أهل فاس وتونس، طعام أهل فاس وتونس، مجتمعات المغارب في تمثلات مارمول كربخال. دونك اشتغلت انت حتى على الماكلة ولباسهم
1: طبعا هذا ما كتبه حسن الوزن الفاسي ومن بعده مارمول كربخال في القرن 16. يعني المتوسط في ذلك الوقت يعيش في صدام بين المسلمين والمسيحيين، بين العالم الإيبيري من جهة في الغرب والدولة العثمانية أو حتى قبل العثمانيين الحفصيين في تونس والوطاسيين ومن بعدهم الصعديين في المغرب. إذن كان هناك اهتمام أوروبي وخاصة إيبيري يعني إسباني وبرتغالي أو حتى في إيطاليا ماذا يقع في شمال إفريقيا، يعني ما يسمى ببلاد المغارب في الكتابات الأوروبية لبغباغي ببلاد البربر، حتى الترجمة يقولوا بلاد البربر وهي أو بلاد المغارب. إذن ماذا يقع هناك؟ وكأن حسن الوزير الفاسي ومرمول كربخال هذونا شكونهم هذونا؟ الحسن الوزير الفاسي عرفته منذ حين وقدم كتب كتابه في روما 1526 أنتهى من الكتاب. مرمول كربخال هو ضابط إسباني جاء في حمل شارلوكا على مدينة تونس 1535 معروفة، وابن بدينار سماها خطرة الأربعة. يعني عندما قامت الإسبان دخلوا إلى تونس ودخلوا جمع الزيتونة وتلك يعني الوقائع المعروفة حول إذن حرق الكتب إلى غير ذلك وأخذوا عدد كبير من التوانسة كأسرى. إذن مرمول كربخال قدم، هو ضابط ضابط في الجيش الشارلوكان، قدم إلى تونس، وفي كتابه إذن إفريقيا سيتحدث عن مدينتين كبرتين هي
0: فاس وتونس.
1: فاس وتونس يعني كبرى المدن في جنوب المتوسط، عن فاس في المغرب تضاهيها مدينة تونس، يعني هناك تقريب يتشتبهان في عديد الخصائص كما تو نجم نحكي مثل باريس لندن
0: به
1: فهمتني. إذن نتجه لتونس، فإحنا كمؤرخين معناش كتابات تتحدث على مدينة تونس في القرن السادس عشر. إحنا نعرف الأرشيفات التونسية بدأت يعني في بداية القرن السابع عشر، ما معناش يعني أرشيفات تتحدث على مدينة تونس في الفترة ذيك. وآخر الكتابات كتاب الدولتين للزركشي في نهاية القرن 15، يعني بداية القرن 16 معناش شو على تونس. إذن فقدم صورة واضحة في جميع
0: طعام اللباس،
1: في أولا ساعة العمارة، الأسواق، الحمامات، لباس الجند، لباس عامة الناس، الأطعمة، الاحتفالات، المعمار، المواجن لتخزين الماء في الدور في المنازل. لماذا؟ لأن تونس إلى اليوم تعاني من شح الماء، وبالتالي منذ القدم إذن قاموا ببناء المواجن، ويكون سقف المنزل أعطى اتجاه، يكون إذن هناك ميلان بعكس أسقف منازل في فاس. فاس هناك نهر فاس كبير، وإذن منطقة ثرية وهناك مياه غير ذلك. مدينة تونس تعاني من قديم زمان من شح المياه، وتحدث على وظيفة بالدرجة سموه القرباجي يجيب الماء، وهناك أبار، وحدثت مواقع هذه الأبار خارج أسوار مدينة تونس، وكيف أن هذا السوقات يبيعون الماء، الصوفية، الحضرة، الدراويش، كل هذا
0: يعني تقريبا فما خارطة موجودة على فاس ومدينة تونس.
1: استعادة نمط الحياة وحياة مدينة تونس في بداية القرن السادس عشر، ولعلمك أغلب الكتابات كتبت من بعد يحكيوا على أزمة مدينة تونس وما وقع في مدينة تونس. هو تحدث وهو شاهد عيان وقدم إلى تونس، وقلت شارك في حملة يعني اسمه شارلوكان، ولكن تحدث وكان حدث الأزمة في نصف الأول من القرن السادس عشر، لم تصل مدينة تونس، الناس يعيشون بشكل طبيعي من حيث الغذاء ومن حيث نمط الحياة.
0: سؤال أخير، يعني ما هي الأهمية لاستعادة أو التفكير أو البحث أو التفتيش أو التمحيص في هذه الجوانب الثقافية من مدينة فاس وتونس الآن؟
1: هو القراءة الأولية لهذا الكاتب برمول كربخال أو من قبل حسن الوزن الفاسي، هو تقديم صورة حول الحياة اليومية لمدينتين عريقتين طبعا. وهذا يخلينا أيضا احنا كسكان مدينة هذه مدينة تونس نعتز بالانتماء لهذه المدينة، وندرك جيدا أن يعني كان فيها انتظام وحياة يومية أقل من فوضى ما ربما نعيشه اليوم. كان هناك يعني تفاعل، هناك انسجام، وهناك يعني المهتمين بشأن المدينة نجحوا في استيعاب تناقضات المدينة، وهذا معناها يخلي الأمور تكون في الوقت الحالي كما كانت قبل تنجم تكون أفضل من ما هو موجود.
0: وما هي الآليات اللي خلت فما انسجام؟ ما هي الآليات وقتها في القرن طبعا نحكي احنا القرن السادس عشر، ما هي الآليات اللي خلت هالتناسق هالانتظام وللآن غير موجودة؟
1: أمري الأمر الأول هو التسامح، فمعروف تاريخيا تونس عندها قدرة، والتونسي عنده قدرة على استيعاب المختلف. ففي مدينة تونس كان يعيش المسلم واليهودي والنصراني، وبالتالي وكانت إذن هناك علاقة انفتاح مدينة تونس على المتوسط والتجارة، وتعرف التجارة تخلي يعني سكان المدينة يعني تأتيهم ثقافات متنوعة وتعطينا قدرة على قبول المختلف. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية ربما هو الانضباط إلى مؤسسات كانت تنظم حياة الناس، فالانضباط للمؤسسات والقوانين والأعراف ربما يخفف من حدة الفوضى التي قد نجدها بين الحين والآخر. هذا حسب رأيي الخاص.
0: حسب رأيك وما تقريبا معناها حابين تقول بصفة غير مباشرة انه هل العنصرين هذوما الان ربما ما عادش برشا متجذرين في المجتمع التونسي، والكتاب بيستحق اكثر من ساعة، كتاب ثري، كتاب عميق، قراءة ومقاربة وباراديغ مختلف على الكتابات التاريخية الكلاسيكية. الأستاذ عادل نفاتي باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات حول كتاب ذكره مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492 1914.
1: بارك الله فيك. أولا نشكرك على هذه الدعوة، ولقيت يعني فصحى للحديث بأكثر أريحية.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
7: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج ندوات. اليوم سنسمع إلى محاضرة يلقيها الدكتور محمد حداد حول الفكر الديني والإصلاح.
3: لقد طلب مني أن أحاضر في مسألة الفكر الديني وسؤال الإصلاح، ولذلك سأبدأ المسألة الأولى في تحديد معنى الفكر الديني، باعتبار أننا نستعمل الكثير من المصطلحات مثل الدين، الفكر الديني، الخطاب الديني، الدين، التدين إلى غير ذلك، وهي مصطلحات مختلفة ولها معاني مختلفة، وإن كانت كلها تدخل في حقل دلالي واحد إلا أنها ليست من المترادفات. منذ البداية أقول أنني لا تنتظر مني أن أدخل في قضايا تفصيلية، قضايا الفروع، لن أتحدث عن أحكام القتال ولا عن الزواج ولا عن هذه الأمور الفرعية، فأنا سأطرح وسأحاول أن أطرح الموضوع من خلال الكليات وليس من خلال التفاصيل. ومن هنا أود أن أبدأ بتحديد ما أعنيه بالفكر الديني أو ما يمكن أن يفهم بالفكر الديني. عندما نرى الأديان بصفة عامة وبصفة خاصة الأديان الإبراهيمية منذ نشأتها، نرى أنها منذ نشأتها قد أنشأت ثلاثة مسارات فكرية: مسار لاهوتي، ومسار تفسيري، ومسار قانوني أو فقهي. هذا يعلمه الجميع مثلا من خلال التراث الإسلامي، هناك ما يسمى بعلم الكلام أو ما يمكن تسميته عموما باللاهوت، هناك تفسير القرآن، وهناك الفقه. هي ثلاثة مسارات متوازية، وفي نفس الوقت كل مسار منها له خصوصيته. علم ما سمي بعلم الكلام هو كلام حول الدين وليس الكلام الديني نفسه. علماء الكلام يعتبرون أننا ينبغي أن لا نبدأ بالاحتجاج بالدين، ينبغي أولا أن نتحدث حول الدين وقواعد الدين وقواعد التأويل، ثم فيما بعد نذهب إلى النصوص الدينية. ما حدث في العصر الحديث أن هذه الأركان الثلاثة التي كان يقوم عليها الفكر الديني الإسلامي قد سقط منها ركن، وهو ركن اللاهوت أو ركن علم الكلام، فلم يبقى لنا إلا تفسير وفقه. والحال أن البناء لا يمكن أن يستقيم بعمودين فقط، لأنه قائم على ثلاثة أعمدة، سقط عمود منها فبقي البناء مختل. العمود الذي سقط هو اللاهوت بصفة عامة، يعني ما كان يسمى في القديم بعلم الكلام، يعني المقدمات التي ينبغي أن تطرح وتناقش أولاً قبل أن نشرع في قراءة النص الديني، وقبل أن نشرع في استخراج الأحكام من النص الديني. الأصول هي علم الكلام، ثم فيما بعد الفروع هي الفقه. لقد سقط إذن اللاهوت لسبب بسيط، وهو أن علم الكلام أو اللاهوت الذي استقر على مدى حوالي 10 قرون هو المذهب الأشعري. المذهب الأشعري هو تأليف سنتيز بين قضايا دينية وقضايا فلسفية. أي شخص يعود إلى كتب الكلام الأشعري سيجد العديد والعديد من المصطلحات التي هي مصطلحات ذات أصول فلسفية، وقع استمدادها من الفلسفة لبناء الفكر الديني. الأشعرية سقطت في القرن 19، وسقط معها اللاهوت الإسلامي، لأنه لم ينشأ لاهوت بديل، وإلى الآن لم ينشأ بعد لاهوت بديل. ومع سقوط الأشعرية سقطت أو ضعفت، لم تسقط تماما ولكنها ضعفت المؤسسات الدينية التقليدية التي كان مذهبها الرسمي هو المذهب الأشعري. فماذا بقي لنا؟ بقي لنا تفسير حرفي فقط للنص الديني. يتصور أن يمكن أن نأخذ النص ونفسره فقط بدون مقدمات وبدون أصول وبدون تفكير، فقط من خلال ما نتصوره معانيه اللغوية الأولى. وبقي لنا تراث فقهي تقليدي موروث، فصل هو أيضا عن أصوله، لأن ما سمي بأصول الفقه هي في الحقيقة قضايا لاهوتية، قضايا علم الكلام مطبقة على الفقه. بما أننا قد فقدنا الأصل فقد فقدنا أيضا أصول الفقه، وبقي لنا فقط موروث فقهي. هذا هي الوضع الذي عليه الإسلام اليوم، وفي حين أننا نجد أن تقاليد أخرى دينية، مثلا نأخذ مثال المسيحية التي كانت قائمة هي أيضا على اللاهوت وعلى الإكزيجاز التفسير وعلى شيء يشبه الفقه لدروا كانونيك، سقط أيضا، هي أيضا لاهوتها الذي كان لاهوت مرتبط بفلسفة العصر الوسيط، لكنها استطاعت أن تبني فيما بعد لاهوتا معاصرا، لاهوتا حداثيا، لاهوتا تنويريا، وهذا سأعود للحديث عنها لأنه من جملة الأشياء التي لا تعرف جيدا في الثقافة العربية والإسلامية. إذن هذا عندما نطرح يعني الفكر الديني وسؤال الإصلاح، سؤال الإصلاح بقي سؤالا مهمشا، لأنه أصلا ليس لدينا فكر ديني. هذا الفكر الديني ما زال إلى الآن يعني لم ينبعث من جديد لدينا. لا أحد، تلاحظون أن لا أحد اليوم يعني أو يستند أو يعتمد المرجعية الأشعرية، لا أحد، بمعنى أن هناك نوع من التسليم بأن هناك مرجعية لاهوتية قد انتهت، ولكن في نفس الوقت لا أحد يستطيع أن يقول هذه هي المرجعية الجديدة. ولهذا بقينا في مستوى التفسير السطحي للنص الديني أو التعامل التقليدي مع الأحكام الفقهية. صديقي رضوان السيد منذ فترة يدعو إلى العودة إلى الأشعرية، جمال الأزهر أيضا يحاول منذ سنوات العودة إلى الأشعرية، ولكن هذا ربما يعني يفهم في سياق معين، وهو أنه نتيجة التنافس السني الشيعي، السنة ربما يريدون أن تكون لهم مرجعية لأن الفكر الشيعي بقي متطورا، ولكن أعتقد من الناحية الفكرية والثقافية منظومة معينة إذا سقطت يصعب العودة إليها من جديد، لا سيما أن هذه المنظومة الأشعرية التي لها قيمة وقيمة تاريخية حقيقية، وينبغي كما يفعل الأزهر ينبغي إعادة ربما دراستها وإعادة تثمينها، ولكنها لا يمكن أن تكون لاهوت اليوم لأنها مرتبطة بمنظومة فكرية وفلسفية قد انتهت، وبالتالي لا يمكن أن تكون الأشعرية أو الأشعرية الجديدة الفكر الديني. سؤال الإصلاح سيظل سؤالا مهمشا ومحاصرا طالما الفكر الديني نفسه لم يتطور ولم ينشأ من جديد. هذه المسألة الأولى، وأنا أرجو منكم فيما بعد أن تناقشوني في كل المسائل التي سأقدم لكم 10 أطروحات أو 10 مسائل وأود أن تناقشوني فيها. الأطروحة الثانية والسؤال أو المسألة الثانية

دراسة القرن التاسع عشر، وبينت في عديد الدراسات أنه في القرن التاسع عشر كان هناك وعي بهذه المسألة، وأن الحركة التي نسميها حركة الإصلاح الديني في بدايتها مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، هؤلاء كانوا أشاعرة، بمعنى أنهم نشأوا أشاعرة لأن كان تعليمهم تعليما دينيا، وهم الذين بدأوا بعملية نقد داخلي داخل المذهب الأشعري بفكرة وبتطلع يوازي ما نسميه اليوم بإعادة طرح الفكر الديني. وعلى سبيل المثال كنت قد نشرت نصا غير معروف لمحمد عبده، ونشرته أنا بعنوان نقد حديث الفرقة الناجية. فمثلا هذا النص الذي هو لمحمد عبده، ولكن واضح أنه تأثير الأفغاني أيضا كبير في هذا النص، يعني ينطلق من الحديث المشهور حديث الفرقة الناجية الذي يعرفه الجميع. وعندما لو عدنا إلى كتب الأشعرية القديمة نجد دائما المؤلفات الأشعرية تبدأ بهذا الحديث أيضا، تقول أن في الإسلام هناك 72 فرقة، واحدة فقط أو 73، هناك عدة روايات، واحدة هي الناجية. طيب ماذا يفعل الأشعرية؟ يقولون واحدة هي الناجية وهي الأشعرية، ثم يبدأون مؤلفاتهم اللاهوتية. يعني هذا تقليد قديم تواصل على عدة قرون. عندما أتى الأفغاني إلى مصر وبدأ يشرح العقائد العضودية التي تعتبر من أهم المرجعيات الأشعرية، بدأ يعني هو كان يشرح نص، والنص يبدأ بهذه الكيفية، هو أول مرة منذ قرون يتوقف شخص يقول ومن قال أن الفرقة الناجية هي الأشعرية، ثم يبدأ في الحديث عن هذه المسألة ويحاول أن يعطي للحديث تفسيرات أخرى، تفسيرات تفصل بين النجاة وبين اتباع مذهب معين سواء الأشعرية أو شيء آخر. هذا الأمر يدل على أنه كان هناك وعي في البداية بأن هناك منظومة لاهوتية معينة قد انتهت، وأن هناك تطلع لبناء منظومة لاهوتية جديدة. لكن هذا المسار لم يستمر طويلا، فنعلم أن هؤلاء ومثل غيرهم قد دفعوا فيما بعد للدخول في معامع السياسة، وبالتالي تركوا هذا التفكير العميق. ناهيك أن هذا النص الذي هو نص مهم جدا إلى الآن يعني هو غير معروف لدى الناس لأنه غير منشور. فهناك شيء آخر ربما معروف أكثر من هذا النص الذي كتبه محمد عبده والذي يعكس النقاشات التي كانت موجودة. هناك نص آخر معروف ربما أكثر، وهي المجادلة بين محمد عبده وفرح أنطون سنة 1903. هذا معروف أكثر، هذا النص معروف أكثر. وهذا النص أيضا عندما نشر في عديد من المرات نشر بتوجيه إيديولوجي. لا شك أن القارئ عندما يقرأ هذا النص اليوم سيرى أن الحجج التي استعملها فرح أنطون لا شك أنها كانت أقوى، باعتبار فرح أنطون كان له ثقافة أوسع إلى غير ذلك. لكن أنا قد أعدت قراءة هذه المجادلة لأنبه إلى شيء، أنه ربما الكثير من الحجج التي استعملها محمد عبده يعني لم تكن حجج قوية، لكن هناك سؤال قوي وما زال مهما طرحه محمد عبده في هذه المجادلة. هناك في لحظة معينة من المجادلة يقول محمد عبده يعني مسألة الفصل بين، طبعا المجادلة كان موضوعها مسألة الفصل بين الدين والدولة، يقول محمد عبده في هذه المجادلة أن المسلم ينبغي أن يجد أيضا من داخل الدين الإسلامي مستند لعملية الفصل هذه، أنها لأن فرح أنطون ربما هو على كل أسباب معينة هو قد ذكر أنه في المسيحية الآية التي تقول أعطوا ما لقيصر قيصر وما لله لله. محمد عبده يقول نحن أيضا
ينبغي ونريد أن نجد في الإسلام أيضا

0: الشيء يعطي شرعية دينية لهذه الفكرة الجديدة، فكرة التمييز بين الدين والدولة، ويعطي هو آيتين. المهم ليس في التفصيل المناظر في حد ذاتها، لكن نحاول أن نفهم ما أبعد من المناظرة، هو أن الفكرة التي كان يدافع عنها فرح أنطون، وهي أن الدين يصبح قضية شخصية بالمعنى السالب فقط، هي غير ممكنة، لأن الشخص المؤمن يريد أيضا أن يجد مستندات دينية لمواقفه الحديثة. وعلى عكس ما ظن فرح أنطون أن أعطوا ما لقيصر قيصر وما لله لله، أنها يعني فكرة فصل الدولة عن الدين في المسيحية، أن هذه الآية لم يكن المسيحيون في التاريخ يقرؤونها بمعنى العلمانية أو بمعنى فصل الدين عن الدولة. لقد أصبحت لهذه الآية الإنجيلية هذا المعنى في العصر الحديث، لكن عندما نعود إلى التفسيرات المسيحية القديمة هذا المعنى لم يكن موجودا، بل أن المسيحيين يعني الشرقيين مثلا أصلا لم يكن يفكرون في هذا المعنى، رغم أنهم كانوا يعرفون ويتلون هذه الآية في الإنجيل. يعني في النهاية محمد عبده يعني كل ما قاله ربما استدلالات ضعيفة، إلا في هذه الناحية بالذات، أنك لا تستطيع أن تقول لي سأفصل الدين عن الدولة وأنت مسلم لا تؤمن بفصل الدين عن الدولة، ومع ذلك ينبغي أن تقبل بفصل الدين عن الدولة. ينبغي توجد حلقة بينهما، وهذه هي الحلقة الإصلاحية. يعني ينبغي أن تعيد قراءة تراثك حتى تجد أنت مستندات أيضا مثمنة لهذه الأفكار الجديدة. لا تستطيع أن تعيش هكذا بعزلة وفقط أنت تؤمن بشيء كمسلم وتمارس شيء آخر في المجتمع، لأن المجتمع حديث، لأنك إذا مارست بهذه الطريقة فستكون قناعتك بهذا المجتمع هذه. وهاشم يعرف هذا، يعني يذكرنا كيف فهم اللاتينيون ابن رشد في البداية ما يسمى بنظرية الحقيقتين. نظرية الحقيقتين مستحيلة، لا تستطيع أنت أن تؤمن بحقيقة دينية ثم بحقيقة فلسفية أو مدنية تكون متناقضة. ينبغي أن تجد نوع من الرابط بين الاثنين. وفي النهاية سؤال الإصلاح هو هذا، يعني كيف نجد هذا الرابط؟ يعني أنا أقبل الأفكار الحديثة وفي نفس الوقت أحاول أن أجد رابطا بينها وبين هذا التراث. هذه هي لب يعني المسألة الإصلاحية، والتي بينت في العديد من الأعمال التي قمت بها وما فيها يعني أطروحتي حول محمد عبده، أنها كانت هاجسا لدى هذا الجيل الأول، وأنهم أخذوا العديد من المواقف الطريفة والجريئة بمقاييس ذلك العصر. التفسير الذي وضعه محمد عبده لحديث الفرقة الناجية إلى الآن لا أرى أن شخصا من داخل المجال الديني قد وصل إليه وقد بلغه، رغم أن هذا الحادث يعني هذه المسألة قد حدثت يعني في حدود سنة 1870، يعني منذ فترة طويلة جدا، بل أن هذا النص نفسه يعني غير منتشر غير معروف. يعني أنا نشرته في مجلة يعني بالفرنسية، مقال بالفرنسية، ونشرت النص بالعربية، يعني لأنه النص نفسه ومثل العديد من الأشياء مع الأسف غير معروفة للسبب الذي ذكرته سابقا وسأعود إليه فيما بعد، لأن عصر الإيديولوجيا الذي أتى فيما بعد واستمر طويلا قد غيب كل هذه النقاشات. ولكن قبل أن أعود إلى هذه المسألة، مسألة عصر الإيديولوجيا الذي غيب هذه الإرهاصات الأولى لإصلاح إسلامي عميق وليس مجرد يعني تجميل لبعض المسائل، قبل أن أتحدث في هذا أود أيضا أن أقول شيء آخر، وهي المسألة الثالثة أو الأطروحة الثالثة، أن الجيل الذي تحدثت عنه الجيل الإصلاحي الأول كان أيضا يعي بأن طرح سؤال الإصلاح الديني في الإسلام هو جزء من شيء أعم، وهو الإصلاح الديني بصفة عامة، الإصلاح الديني الكوني. هم لم يستعملوا هذه الكلمة، ولكن كانوا منفتحين على ذلك، وقد بينت أيضا من خلال العديد من النصوص كيف أن الأفغاني أو عبد أو الكواكب أو غير ذلك كانوا يقولون أننا نريد أن نحدث في الإسلام حركة مثل التي أحدثها لوثر في المسيحية. وعلى عكس ما يظن البعض، ولن أدخل هنا في كثير من التفاصيل، ولكن على عكس ما يظن البعض، المسألة لم تكن مسألة اسم فقط سمعوا به وأشاروا إليه في كتاباتهم. المسألة في الحقيقة أعقد من هذا. هم كانوا يعرفون بالضبط من هو لوثر وماذا فعل لوثر، وكانوا فعلا مقتنعين بأن الوضع الإسلامي يحتاج إلى حركة مزدوجة، حركة إصلاح ديني مثل التي قام بها لوثر من أجل الانفتاح الديني، وحركة إصلاح سياسي مثل التي قامت أثناء الثورة الفرنسية من أجل الحرية السياسية. لأن الحرية الدينية والحرية السياسية كانتا متلازمتين في وعيهما، ليس لمجرد سماع بلوثر أو لمجرد سماع بالثورة الفرنسية، ولكن من خلال الاطلاع على الكتابات التي كانت موجودة في ذلك العصر، والتي كانت كتابات ليبرالية تعتبر أن هناك خطا رابطا بين لوثر وبين الثورة الفرنسية. هذا يعني ما يمكن إثباته بالنصوص، وفي كتابي مثلا ديانة الضمير الفردي هناك وثائق يعني منشورة تبين هذا. والعصر الإيديولوجي هو الذي سيغير هذه الطريقة في طرح المسألة، لأنه سيعتبر أن هناك مراحل تاريخية. مرحلة الإصلاح الديني انتهت، ثم جاءت بعدها مرحلة الثورة الفرنسية، وهذا يعود إلى أن الإيديولوجيات تقوم دائما على المراحل التاريخية. بمعنى بالنسبة للإيديولوجيا التي تقوم على التقدم والحداثة الثوية، تنطلق مثلا من المراحل الثلاثة التي وضعها أوغست كونت، أن هناك عصر الدين وعصر الميتافيزيق وعصر الأسطورة وعصر الدين وعصر العلم، بمعنى أن كل عصر منفصل عن السابق. في حين أن هناك مفكرين آخرين كانوا في القرن التاسع عشر ويطرحون المسألة بطريقة معينة أو بطريقة تحولية وليست بطريقة قطعية. يعني لا توجد عصر الدين وعصر الميتافيزيقا وعصر العلم، وإنما النظرية التحولية هي التي تعتبر أن الدين عندما يدخل في عصر الميتافيزيقا سيتغير يعني سيتكيف مع العصر الميتافيزيقي. الميتافيزيقا والدين عندما يدخلان في عصر العلم سيتغيران هذه النظرية التحولية. فقضية الإصلاح الديني لا يمكن أن تطرح إلا في هذا الإطار، في إطار النظرية التحولية وليس في نظرية فصل. في حين أن العصر الإيديولوجي العربي في شقه العلماني كان قائما على نظرية المراحل، سواء نظرية المراحل أوغست كونت أو نظرية المراحل لماركس وكذا، والتي كلها تقوم على أن كل مرحلة تلغي سابقتها. الناس مثل محمد عبده والأفغاني عاشوا في القرن التاسع عشر، يعني قبل عندما كان هناك مفكرون آخرون لا يطرحون مسألة بهذه الطريقة وإنما بطريقة تحولية. ولهذا هم بالنسبة إليهم اعتبروا أن هناك قضية الحرية الدينية التي ينبغي أن تطرح في إطار الإصلاح الديني، وهناك قضية الحرية السياسية التي ينبغي أن تطرح في إطار العمل السياسي، وأن الأولى هي تشبه ما فعله لوثر في أوروبا وينبغي أن يحدث مثله في العالم الإسلامي، والثانية تشبه الثورة الفرنسية التي حصلت في أوروبا وينبغي أن تحصل مثلها في العالم الإسلامي. المسألة الرابعة هو مثل ما بدأت بالتمهيد إليها، هو أن العصر الإيديولوجي الذي استمر طوال القرن العشرين قد سلب القضية هذا الطرح الوظائفي، لأن هذا العصر إما أنه سنأخذ يعني التوجهه العلماني إذن الذي ينطلق من أن كل مرحلة تلغي المرحلة السابقة، وبالتالي تصبح قضية الإصلاح الديني قضية منتهية ليس لها قيمة، وهذا حتى ما نراه من خلال العديد من الكتابات العربية التي تتحدث عن الإصلاح الديني الأوروبي. يعني نذكر أنه بالنسبة للماركسيين مثلا قضية الإصلاح الديني لم تكن إلا وعيا مزيفا لقضية الثورة، وأن عندما حدثت الثورة الفرنسية انتهت قضية الإصلاح الديني، وهذا غير صحيح حتى بالنسبة للتاريخ الأوروبي كما سأبين ذلك فيما بعد. لكن لنعود إلى الفكر العربي، فكرة العصر الإيديولوجي ليس استمرارا للعصر الإصلاحي النهضوي والعكس بالعكس. جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ليس المؤسسين للتيار الإسلامي، مثلما أن فرح أنطون ليس مؤسس للتيار الماركسي، لكن بما أن الإيديولوجيات تحاول أن تجد لها آباء تاريخيين، فأن الفكر الإيديولوجي الإسلاموي أو الإخواني، ينبغي أن نقول إخواني، هو الذي ابتدع فيما بعد أن هناك حركة إسلامية ابتدأت منذ القرن التاسع عشر وحشر كل هؤلاء الناس فيها، مثل ما فعل أيضا الفكر الماركسي عندما عاد إلى الوراء وحشر ليبراليين وجعلهم ماركسيين. هذه كلها تدخل في إطار الآليات المعروفة في كل الإيديولوجيات، وهي التي تسعى إلى إعادة تأويل التاريخ تأويلا إيديولوجيا. إذا أردنا أن نفهم جيداً القرن أو الفكر العربي الحديث، ينبغي أن نفصل بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ينبغي أن نفصل بين المرحلة النهضوية بشقيها الليبرالي والإصلاح الديني، وبين المرحلة الإيديولوجية التي هي مرحلة القرن العشرين. والآن لو ذهبنا إلى أي مكتبة أو ذهبنا إلى أي مقرر دراسي في كل عالم العربي نجد هذا الفصل مفقود. لماذا؟ لأن في النهاية العقل الإيديولوجي قد فرض نفسه، سواء كان علمانيا أو بين ظفرين دينيا. على سبيل المثال، أكيد أنه لو سألنا أي شخص من أفضل من درس محمد عبده، أو من يمكن أن يكون مرجع في دراسة محمد عبده، لا أحد سيقول محمد حداد إلا البعض منا. الأغلب الغالب 99% لو قمنا باستفتاء سيقولون محمد عمارة، أكيد، يعني هو الذي نشر الأعمال الكاملة كذا. ومحمد عمارة يمثل بالضبط هذا النوع من الفكر الإيديولوجي ومن التوظيف الإيديولوجي. محمد عمارة مثلا، ماني أنا قد درست محمد عبده، طبعا درست يعني كل ما كتبه محمد عمارة. محمد عمارة كان ماركسيا، فكتب في البداية محمد عبده وجعله ماركسيا، وقال أنه أول من أفتى بالإضرابات وبصحة الإضرابات وكذا. ثم أصبح قوميا فحول معه محمد عبده إلى قومي، ثم أصبح إسلاميا فحول أيضا محمد عبده إسلاميا. يعني لو تأخذ كتابات محمد عمارة ستجد كيف ينتقل محمد عبده من صورة إلى صورة بانتقال محمد عمارة من ارتباط إيديولوجي إلى ارتباط آخر. لأن المهم ليس أن يكون الإيديولوجيا يمينية أو يسارية، الإيديولوجيا هي الإيديولوجيا، آليات الإنتاج الإيديولوجيا هي نفسها لدى اليمين واليسار والمتدينين والملحدين. ولهذا لا يختلف محمد عمارة عندما كان ماركسيا وعندما أصبح إسلاميا، نفس الآليات التي يفكر بها تبقى مستمرة. لهذا يعني نحن حتى كنا في مشروع مشترك في مكتبة الإسكندرية يعني لإعادة نشر كل، يعني نحن كنا في نفس اللجنة، لجنة حتى على مستوى النصوص. هو لا يريد أن يعترف، يعني هناك نصوص أكيد لمحمد عبده لا يريد أن يضعها في الأعمال الكاملة لأنها لا تستجيب لطريقته هو لإبراز محمد عبده، ونصوص أخرى ليست لمحمد عبده يصر هو أن يضعها. يعني هذا مثال يعني يبين كيف أن قد يقول لماذا هذا المسألة؟ لأن عندما نطرح أن الفكر العربي منذ البداية قد انقسم إلى قسمين، قسم أصيل وقسم بين فرين حديث بمعنى دخيل، يعني نكون قد ألغينا قيمة هذا التيار الثاني وقيمة كل المجادلات التي وقعت بين هذا التيار. في حين أنه لو عدنا إلى القرن التاسع عشر عودة فيلولوجية وليست إيديولوجية، بمعنى عودة تأخذ النصوص غير ذلك، نجد أن المشروع الحداثي الذي كان يمثله مثلا لطفي السيد والمشروع الإصلاح الديني الذي كان يمثله محمد عمارة يعني كان متوازيين ومتلازمين، والعلاقة كانت جيدة بين الشخصين، وكان يذهبان معا كل صائفة لتعلم اللغة الفرنسية في سويسرا ويعودان وغير ذلك، يعني كان هناك اشتراك. يعني في النهاية الحداثة أو التحديث له جناحان، يعني الإصلاح الديني من جهة والتحديث السياسي من جهة أخرى. العصر الإيديولوجي هو الذي قسم الجناحين وألغى جناح منهما وأبقى المسألة في الجناح الثاني فقط، وبالتالي أضعف الجناح الثاني، لأن السياسة أصبحت لا شيء، فالسياسة بدون فكر يعني تصبح مجرد مناورات وشعارات وخطابة جوفاء وغير ذلك. وحتى يمكن إذن للإيديولوجيا باعتبارها تحنيط وتبسيط للفكر أن تكون هي المسيطرة في هذا العالم. ومن هنا فإن قضية أو تجديد سؤال الإصلاح حسب رأيي يمر من إعادة قراءة للقرن التاسع عشر، وإعادة التفعيل البوادر الأولى لسؤال الإصلاح الديني كما حدثت في ذلك القرن، وعدم الانسياق في هذا في هذه الطريقة المفروضة اليوم علينا جميعا من خلال الكتابات والمقررات الدراسية ووسائل الإعلام وغير ذلك، والتي تسقط الإيديولوجيات القرن العشرين على واقع القرن التاسع عشر، وتجعل هناك تيار يعني أصيل وتيار دخيل، أو بالعكس تجعل أن هناك تيار متخلف وتيار هو الذكي والمستنير. في كل الحالات فإنها تلغي جزءا أساسيا من مشروع التحديث العربي، ومع الأسف فإن الإصلاح الديني كان أكثر أو قضية الإصلاح الديني كانت الأكثر تضررا في هذا المجال. ولهذا ينبغي أن نقول أن الإيديولوجيا القرن العشرين أنتج ثلاثة إيديولوجيات، وهي القومية واليسارية والإخوانية، وليس الإسلامية، والإخوانية، لأن الإخوان المسلمون وكل الإيديولوجيات نشأت في حوالي في الثلاثينات من القرن العشرين، ونشأت على نفس التركيبة. والإخوان المسلمون لم يفعلوا أكثر من أنهم أخذوا البنيات الأساسية للإيديولوجيا ووضعوا عليها مقولات دينية. واليوم المطلوب ليس أن نناصر إيديولوجيا على أخرى، ولكن أن نقوم بنقد العقل الإيديولوجي نفسه حتى نستطيع أن نتقدم. هذا إذن ما كنت قد أسميته في منذ الكتاب حفرية تأويلية بنقد التراث القريب، لأننا قد انشغلنا كثيرا بنقد التراث ودائما ننقد التراث بمعنى ما أسميه التراث البعيد، يعني ما حصل في العصر الوسيط، ونترك التراث القريب يعني القرن التاسع عشر الذي يحتاج أن نقوم فيه أيضا بنقد مثل النقد الذي قام به الجابري أو غيره فيما يتعلق بالتراث القديم. قضية إعادة قراءة القرن التاسع عشر ليست قضية تاريخية مجردة، إنها قضية أساسية إذا أردنا أن نفعل قضية الإصلاح الديني. المسألة الخامسة، يظن البعض نتيجة سيطرة الإيديولوجيات الاختزالية أن ما حصل في أوروبا هو أنه كان هناك دين ثم وقع إسقاط الدين وبدأ الفكر الفلسفي الحديث خارج الدين. هذه الرؤية هي رؤية مختزلة وغير صحيحة، والفكر العربي يشكو من وجود العديد من الحلقات الغائبة. الحلقات الغائبة هي أننا إلى حد الآن في جامعاتنا وحتى لدى كبار المتخصصين، يعني عندما نقرأ ديكارت ونقرأ كانت ونقرأ سبينوزا وحتى ماركس، لا أحد يهتم بالجوانب المتعلقة بعلاقته بالتراث الديني الأوروبي. لا تستطيع أن تفهم ديكارت فهما جيدا إذا لم تكن واعيا بما كان عليه الفكر المسيحي، لأن جزء من مناقشات ديكارت كانت مناقشات مع هذا الفكر المسيحي. لن تستطيع أن تفهم كانت إذا لم تفهم ما هي المشاكل الرئيسية التي طرحتها البروتستانتية، لأن كانت كان بروتستانتيا. لن تستطيع أن تفهم سبينوزا إذا لم تفهم الجدل الداخلي العميق الذي كان يحدث في الفكر الأوروبي. نحن عندما نأخذ هذه الأشياء يعني نفصلها تماما عن هذه الجوانب، وبالتالي لا نفهمها جيدا، وهذه إحدى الحلقات الغائبة. الحلقات الغائبة كثيرة أيضا، يعني عندما تأخذ مثلا الهرمنوتيقة والطيار الوجودي كله غير ذلك، إذا لم تربطه أيضا بمسائل التأويلية التي هي لم تبدأ في هذا العصر ولكنها مرتبطة بما كان موجودا أيضا في العصر الوسيط وحتى في العصر الإغريقي، فإنك لن تستطيع أن تفهم أيضا أحد التيارات الفلسفية الرئيسية. عديد المرات الناس يقولون في الغرب هم يفصلون الدين عن الدولة ونحن المسلمون نرى الجمع بينهما. طيب لنفترض أنه في الإسلام نحن نجمع بين الدين والدولة، رغم أن هذا غير صحيح لأنه التاريخ الإسلامي يبين غير هذا، ولكن على الأقل هناك خطأ واضح أنه ليس الغرب كله يفصل بين الدين والدولة، وأننا لو أخذنا اليوم كتابات بوسيوي وترجمناها إلى العربية وحذفنا اسم الكاتب سترون أنها بالضبط ما يقوله اليوم المنشطو الإسلام السياسي. يعني بوسيوي، تحذف بوسيوي وتقرأه بالضبط ما نسمعه اليوم، وبالتالي ليس هناك شرق وغرب، يعني هي المسألة هي مسألة خلافية داخل الشرق وداخل الغرب. ولكن بما أننا نحن لدينا حلقات مغيبة، شكون يقرأ بوسيوي؟ حتى واحد. وبالتالي لا نعرف أنه في المسيحية في القديم وفي الحديث وإلى الآن ما زال هناك تيار أصولي قوي. وعندما أذكر بوسيوي لأنه شخص عظيم، يعني بوسيوي ليس إنسان، هذا شخص يعني أنا شخصيا يعني أقرأه بكثير من الإعجاب، لأنه من ناحية الأسلوب له أسلوب في الكتابة جميل جدا يعني، ولكن وهو يدافع عن أفكار مثل الأفكار التي نسمعها اليوم لدى القرضاوي يعني أو لدى غيره، سواء أن أسلوبه أجمل في الكتابة. فهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة شرق وغرب وإسلام وغير إسلام وغير ذلك، أنه في كل المجتمعات هناك نقاش وهناك انقسام حول هذه المسائل. حلقة أخرى مغيبة أيضا هو أنه نحن عندما نتحدث لا نتحدث عن الليبرالية التي هي لدى الناس الليبرالية هي مسألة اقتصادية، في حين أن الليبرالية لم تنشأ على الاقتصاد، الليبرالية هي مذهب فكري وسياسي، ثم فيما بعد أصبحت لها يعني أطروحات اقتصادية. وأيضا نحن يعني لا نأخذ بعين اعتبار هذا الجانب أبدا، خاصة الليبرالية ما بعد الثورة الفرنسية، لأنه كانت هناك ليبرالية ما قبل الثورة الفرنسية وليبرالية ما بعد الثورة الفرنسية، والليبرالية ما بعد الثورة الفرنسية يعني رأت بطريقة محسوسة كيف أن الناس يمكن أن يتخلصوا من الدين ولكن يبقون في التطرف أيضا، وبالتالي أصبحوا يفكرون في مسألة التطرف على أن قد تكون تطرف ديني وقد تكون تطرف لأسباب أخرى أيضا. وهنا نجد أن أشخاص مثل بنجامين كونستان أو دو توكفيل الذي زار أمريكا وكتب كتابه المشهور حول الديمقراطية الأمريكية أو فرانسوا غيزو، هذم كلهم غائبون. بين قوسين الجيل محمد عبده كان يقرأ هذه الكتابات لأن هي الكتابات التي كانت سائدة في ذلك العصر، بينما في القرن العشرين لا أحد يقرأ هذه الكتابات. هذه الكتابات عادت في السنوات الأخيرة، ولكن قبل ذلك يعني كتاب دو توكفيل حول الديمقراطية الأمريكية لم يكن ممكنا إيجاده يعني. هذه حلقة أخرى. ثم أهم من هذا كله وهو حلقة التجديد اللاهوتي في الثقافة الغربية، هذا غائب عنا تماما. نحن نتصور أن الغربيين لا يفكرون في الدين، احنا فقط الذين نفكر في الدين وهم يفكرون في الشياطين. هذا من يدرس مثلا كارل بارت مثلا لا أحد. هل يمكن أن نجد في بلداننا يعني كتب مثلا بيتمان مثلا؟ هل يمكن أن نجد يعني هناك العديد يعني من كبار مفكرين كل واحد من هؤلاء قد كتب مجلدات في تجديد اللاهوت المسيحي، بول تيليش مثلا، لن نجد هذه الكتابات، لن نجد دراسات، في حين أن هؤلاء قد يطرحون يعني العديد من المسائل التي نطرحها نحن اليوم. هانس كينغ مثلا، هذا الرجل العظيم الذي كتب كتابا عن الإسلام في حوالي 1000 صفحة، لا أحد يعني يعرف هذا الكتاب ولا أحد يعرف من هو هانس كينغ. بول ريكير، يعني هنا أنا نفسي أعترف بأنني كنت في شبابي مغرما كثيرا بميشيل فوكو، وأغلبنا كان مغرم بميشيل فوكو، وأني لم أتعرف على بول ريكير معرفة جيدة إلا عندما سافرت إلى فرنسا. بول ريكير يعني الناس لا يعرفون أنه شخص، هو فيلسوف كبير وكل الناس معترفون بفلسفته، ولكنه أيضا مفكر ديني، يعني له عدة كتابات لاهوتية مهمة جدا. وهذه كلها ترون أنها ليست حلقة مفقودة، أنها حلقات كثيرة مفقودة، وبفقدان هذه الحلقات تصبح الاختزال الإيديولوجي سهل. نحن أصحاب الدين وهم أصحاب الشيطان، نحن الإسلام وهم لا شيء، قد فرطوا في إلى غير ذلك، وبالتالي هذا الاختزال الإيديولوجي يجعلنا يعني لا بعيدين كل البعد عن هذا الحدث الإصلاحي الذي تحدثت عنه في القرن 19، الذي سعى إلى أولاً طرح قضية الإصلاح في داخل الثقافة الإسلامية، وثانياً ربط قضية الإصلاح في الثقافة الإسلامية بقضية أعمق هي الإصلاح الديني الكوني. ولهذا أحد الأطروحات التي أدافع عنها وستكون يعني الأطروحة السادسة هي ما أسميه الإصلاح الديني الكوني. هم طبعا لم يستعملوا هذه العبارة، ولكن إيش معناها الإصلاح الديني الكوني؟ نحن نعلم أن في السابق، إذا أخذنا دون أن نتوسع كثيرا في الموضوع، سأقتصر فقط على الديانات التي تسمى الديانات الإبراهيمية، وينبغي أن نسميها الديانات الإبراهيمية وليس الديانات التوحيدية، لأن الديانات الأخرى أيضا توحيدية، ولكن هناك عدة طرق في تصور التوحيد. الديانات الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، هذه الديانات عندما ندرس فكرها الديني يعني لاهوتها في القرن الوسيط، نرى أنها كانت تطرح نفس الأسئلة، قضية العلاقة بين العقل والإيمان، قضية الإنسان هل هو مجبر أم مخير، قضية النص، كلها نفسها يعني. وهناك شيء، ثم هناك القضية الأساسية وهي قضية التوحيد أيضا، التي هي قضية محورية في هذه الأديان الثلاثة. ثم أن هذه الأديان الثلاثة وهذه المنظومات اللاهوتية الثلاثة، ثلاثتها قد أخذت من الفلسفة اليونانية الأدوات التي أسست عليها لاهوتها. إذن كانت هناك وحدة مصير أو تقاطع مصير في الماضي. لماذا لا نريد اليوم أن ننظر إلى أن هناك أيضا وحدة في المستقبل؟ وحدة لا معنى أن الأديان ستتحد، ولكن معنى ذلك أن هذه الأديان تواجه نفس المشكلة، مثل ما كانت في العصر الوسيط تواجه مسألة العقل والإيمان، وكانت مرجعيتها الفلسفة، وكانت مرجعيتها هي الفلسفة الإغريقية، فإنها اليوم تواجه قضايا الحداثة. وأن المرجعية الإغريقية لم تعد هي الأساسية في الفلسفة اليوم، وأن هناك مرجعيات فلسفية جديدة. يعني ليس المقصود أن نقول أن هذا سيتبع ذاك، ولكن المقصود القول أن في كل عصر، في كل مرحلة من مراحل التاريخ، هناك مجموعة من القضايا التي تطرح نفسها، وأنه ينبغي مواجهة هذه القضايا، وأن الفكر البشري سيختلف في مواجهة هذه القضايا، ولكن هذه القضايا في النهاية هي قضايا متشابهة ومتقاطعة. وعليه فأن مثلما أن اللاهوت الإسلامي القديم تجادل مع الفكر اليهودي ومع الفكر المسيحي، فلماذا لا يتجادل اليوم مع كارل بارث ومع بيتمان ومع كينغ ومع بوريكر ومع كل هؤلاء الناس؟ لأن هذه أيضا طريقة من الطرق التي يمكن بواسطتها تجديد الفكر. يعني تصوروا أنتم لو أن اللاهوت القديم أغلق كل مجال للتفاعل مع الفلسفة الإغريقية ومع المجادلات اليهودية والمجادلات المسيحية وغير ذلك، لما نشأ أي علم كلام إسلامي. لقد نشأ علم الكلام الإسلامي بالذات لأنه كان هناك التفاعل مع الروافد الفكرية التي كانت موجودة في ذلك العصر. واليوم لن ينشأ لاهوت إسلامي إذا بقينا منغلقين على الدائرة الإسلامية الضيقة، لن ينشأ إلا في إطار تفاعل مع سياقات جديدة ومع روافد جديدة. وعندما أقول تفاعل يعني ذلك أنك ستقلد الآخرين، مثلما أن علماء الكلام في القديم عندنا لم يقلدوا المسيحيين أو اليهودين، ولكن بدون هذا التفاعل لا يمكن أن ينشأ لاهوت جديد، لا يمكن أن ينشأ فكر ديني جديد، وفي أحسن الحالات سنبقى نتناقش في أمور تفصيلية ولن نخرج حولها بأي اتفاق، لأن الاتفاق يبدأ بالأصول وليس بالفروع. أما إذا أردنا أن نناقش مسائل منفصلة على بعضها البعض فإننا لن ننجح. وما أسميه إذن الأفق الإصلاحي المشترك أو الإصلاح الديني الكوني ينطلق أيضا من أن مفهوم الإصلاح في البداية، تعرفون أن كلمة، لو أخذنا الفكر العالمي، كلمة إصلاح ديني كانت تعني فقط الحركة التي قام بها لوثر، ثم فيما بعد وقع توسيع هذه الكلمة واعتبار أنه في النهاية كل المذاهب قامت بإصلاحات داخلية، ولهذا أصبحوا يتحدثون عن إصلاح كاثوليكي وإصلاح بروتستانتي وإصلاح أرثوذكسي إلى غير ذلك، وإصلاح يهودي إلى غير ذلك. وفعلا فأن تاريخ الأديان المعاصر يبين أن فكرة الإصلاح وإن بدأت بالأحداث التي نعرفها مع لوثر وغير ذلك، فإن في الحقيقة قد اخترقت فيما بعد كل الثقافات الدينية. ولهذا أصبح هناك إصلاح كاثوليكي أيضا مع مجمع فاتيكان الثاني، وهناك إصلاح يهودي، وهناك إصلاح هندوسي وإلى غير ذلك. فمقولة الإصلاح لماذا؟ لأنه في النهاية الإصلاح هو ماذا؟ يفرضه شيء يعني يشمل الجميع، وهو نشأة عصر جديد عندما أصبحت هناك اكتشافات علمية مختلفة اختلافاً نوعياً عما كان موجوداً في السابق، عندما أصبحت هناك تنظيمات سياسية واجتماعية مختلفة اختلافاً نوعياً عما كان موجوداً في السابق، بالضرورة على الفكر، أي فكر كان بما في ذلك الفكر الديني، أن يعيد التفكير في هذا الإطار الجديد. إذن بما أن العالم الحديث هو نفسه، فأن كل الثقافات الدينية قد عادت التفكير في تراثها من خلال هذا العالم نفسه. فالمفهوم الإصلاح نفسه قد اتسع ولم يعد يرتبط بحادثة معينة. ولذلك ينبغي أيضا أن ندخل التجربة الإسلامية والثقافة الإسلامية في هذا التفكير العام حول قضية الإصلاح. هذا هو ما أسميه إذن الإصلاح الديني الكوني، لأنه ما نراه إذا أخذنا المسألة بطريقة تاريخية وليس بطريقة إيديولوجية، أن في التاريخ يعني هناك مراحل طويلة جدا هي مراحل ركود، تبقى الأمور يعني تحدث كثير من الأحداث ولكن نوعيا لا يتغير شيء، وهذه مراحل تستمر طويلا. ولكن هناك مراحل أخرى في التاريخ هي مراحل انقلابات كبرى، يعني تحدث وتغير كل شيء. فعندما نأخذ هذه الأوضاع الانتقال النوعي التي تحدث في التاريخ، نرى أنها تؤدي دائما في الأصل، في البداية يكون هناك تقليد، والتقليد يبقى كما هو، لأنه إذا لم يكن هناك حافز خارجي أو حافز آخر الناس ميالون إلى التقليد، الإنسان كسول بطبعه يعني، وبالتالي هو يميل إلى أن يبقى في التقليد. لكن عندما يحدث حدث نوعي فأن التقليد يضعف وبالضرورة يؤدي إلى ثلاثة مواقف: أما التقليد سينتهي إما الموقف الأصولي الذي يريد أن يحيي التقليد من جديد، لأن الأصولية ليست التقليد وإنما إرادة إحياء التقليد من جديد. إما هذا الموقف، أو موقف ثان وهو إعادة تمثل التقليد ليكون منسجما مع التطورات الحديثة، وهو الموقف الإصلاحي، أو الموقف الثالث هو موقف القطع التام اعتبار أنه قد انتهى. يعني سواء أخذنا المسألة في الإسلام أو في المسيحية أو في المنظومة الشيوعية أو في أي مسألة، سنجد أنفسنا دائما في مراحل الانتقال النوعي أمام هذه الاتجاهات الثلاثة. هي مسألة علمية، قانون علمي لا يرتبط بديننا أو بآخر أو بثقافة أو بأخرى، هو قانون علمي. في الإسلام التقليد كما بدأت في البداية قد سقط، يعني أنه المرجعية التي بقيت سائدة حوالي 10 قرون قد سقطت. يعني ذلك ماذا يبقى أمامنا؟ أما الأصولية بمعنى إعادة إحياء هذه رغم أنها قد انتهت، أو إعادة قراءة جديدة لهذا التراث حتى يتلائم مع الحاضر، أو القطع تماما مع هذا التراث. المسيحيون قد وجدوا أنفسهم في نفس هذه الوضعية، اليهود قد وجدوا أنفسهم في نفس هذه الوضعية، الهندوس وجدوا أنفسهم في نفس هذه الوضعية إلى غير ذلك، والمسلمون ليسوا شيء خارج على التاريخ، هم أيضا يخضعون لهذا القانون العلمي. وإنما المسألة هي تبين أو الوعي أو عدم الوعي بهذا القانون العلمي في التحقيق.
1: هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج الندوات، وكانت بإمضاء الدكتور محمد حداد، وكانت تحت عنوان الفكر الديني والإصلاح. إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق.
2: ندوات على الأثير.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. رفيقتي كالعادة أنا حنان جنان الإعلامية والناقدة الصديقة دلال الغربي. مرحبا دلال.
3: مساء الخير حنان، مساء الخير بضيفنا العزيز اليوم، ونخلوه لهم مفاجأة مش نعلو عليه. مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي كتابات من العالم.
2: أين سيحط بنا الرحال هذا الأسبوع يا ترى؟ هذا ما سنعرفه بعد أن تقرأ علينا دلال الفقرة التي اختارتها مدخلا لحلقة اليوم.
3: إنني مريض نصف حي يكافح من أجل أن يتمتع بهذا النصف كما يتمتع كل إنسان بحياته كاملة. دفعني لأكتب هذا الكلام. جرح سببته الحقنة اليومية هذا الصباح، وأعتقد أنه ما زال ينزف إلى الآن. لو قلت لإنسان ما إنني أتألم منه لاعتبره شيئا يشبه النقطة الطريفة ويرددها على هذا الأساس متسائلا، كيف يستطيع إنسان أن يجرح نفسه؟ لا شك أنها تجربة طريفة، أو أنه من أحسن الاحتمالات سوف يقول إنه يتألم ويغير الموضوع. أما بالنسبة لي فهي تعني وشوف تبقى تعني كل يوم أنني أريق جزءا من احتمالي وإنسانيتي وسعادتي من أجل أن أعيش. وإنه لثمن باهظ حتما أن يشتري إنسان حياته يوميا بالألم. والنقطة، إنه لثمن باهظ بلا شك أن يشتري حياته اليومية بموت يومي. إذن غسان كنفاني، يوميات 14 جانفي 1960.
2: شكرا على هذه القراءة وعلى هذا الاختيار المتميز كالعادة. إذن أنت وشيتي بموضوع الحلقة اليوم. سنأخذكم أعزائي المستمعين في جولة في عالم اليوميات. اليوميات ليس تلصصا منا على اليوميات الخاصة لكتابها الذين اختاروا الاحتفاظ بها بين دفتي مذكرة أو دفتر أو حاسوب، وحرصوا على إخفائها في خزائن يحكمون إغلاقها. وفي الحقيقة من منا لم يفعل ذلك دلال، خاصة في فترة مرورنا بالطفولة إلى الشباب، يعني مرحلة المراهقة اللي فيها أسرار وفيها أسئلة وفيها البحث عن الذات. نحن لن ندخل في هذه الأسرار، وإنما سنتصفح معا يوميات منشورة، يوميات أراد لها كتابها أن تكون بين ظفرين، نافذة مشرعة على الداخل. وهذا الوصف هو للكاتب الألماني صاحب جائزة نوبل للأداب إلياس كانيتي. هو قال إنها نافذة مشرعة على الداخل، يعني هناك يبدو تناقض في الوصف، لأنه تعودنا على النوافذ تكون مشرعة ومطلة على الخارج. لكن في هذا التناقض الظاهري تكمن خصوصية هذا النوع من الأدب، أدب اليوميات. وإشكاليتنا التي سنحاول الإجابة عنها هي التالية: كيف يمكن أن تتحول الحياة اليومية أو الداخلية للكاتب إلى أدب؟ وللغوص في هذا الموضوع يشرفنا في الأستوديو الأستاذ شوقي البرنوسي الذي قبل دعوتنا مشكورا لنتصفح يومياته ويوميات غيره من الكتاب العالميين. شوقي البرنوسي هو روائي وشاعر ومترجم وصحفي، وهو أيضا مهندس ومدرب في الكهرباء والأدواتية والتحكم. ينشط في المجتمع المدني في مجالات مختلفة بين الأدب والشعر ونوادي السينما. من أعماله الغزيرة نذكر مثلا في الرواية لا أحلام في اليد اليسرى، رواية مأزق تشايكوفسكي وهي حائزة على جائزة الكومار للاكتشاف سنة 2019، في الشعر كسرت المرآة بأجنحتي، وفي الترجمة هنا برشا أعمال أستاذ شوقي، لكن أنا اخترت عمل بعينه وهو بذلة الغوص والفراشة للكاتب الفرنسي جون دومينيك بوبي، لأنه يدخل في باب المذكرات. وأخيرا ومبروك نباركولك، صدر لك في باب في أدب اليوميات موسيقى رأس الفيل وهي حائزة على جائزة ابن بطوطة لأدب اليوميات لسنة 2020 21. مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا.
4: مرحبا أستاذ حنان، مرحبا أستاذ دلال.
3: عشكرا.
4: أولا فرحان سعيد جدا أنه موجودي في هذا البرنامج. باش ندخل في موضوع يعني مباشرة، أنه
3: اليوميات،
4: اليوميات هو في الحقيقة اليوميات اللي باش نحكوا عليها اليوم هي يوميات قمت بها في الهند، يعني تجربة يعني
3: ربما ترفع استاذ شوقي انك من الهندسة الى الادب.
2: خليني
3: المجال الهندسة ذهبت الى كتابة هذه اليوميات.
4: هو في الحقيقة انا كمهندس بالنسبة لي الادب بصفة عامة، الشعر او الرواية، هي نوع من الهروب من الواقع الحساباتي، الواقع
2: البارد
4: جدا، نوع من المكافآت جديدة.
3: ولكن حاليا في اليوميات أنت تحسب زمن كذلك، لم تهرب من الحساب.
4: لا طبعا طبعا حساب الزمن،
3: لا الفضل
4: لا لا حساب الزمن هذيك، لأنه المدة اللي قضيتها بعد نشوفه في اليوميات. ولكن بالنسبة لي الأدب بصفة عامة هو نوع من هروب،
3: نعم،
4: ونوع من اكتشاف الذات في مجال آخر،
3: نعم.
4: وبطبيعة الحال لكن العالم الضيق نعيشه لازم عالم أوسع لعالم الأدب. هذا لماذا نكتب الكتابة؟ بتبع الكتابة هي هوايتي من الصغر. وفي الحقيقة ممكن باش نحكي يوميتي الآن، لأنه يوم في وقت من الأوقات كنت زعما باش نتوجه أدب، ولكن أستاذة عربية أعطتني اثنين وقتها في كرهت الأدب، يعني كرهت ومن وقتها تقريبا انقطعت نسبيا عن الأدب ورجعت من بعد ما كملت
3: حاليا. هو قال عطت لي اثنين وانا قعدت نتذكر عطيت اثنين ولا لا، مشيش عليك خرجي لي تلميذ يحكي.
2: انا صار العكس، انا خديت مره اثنين في الرياضيات فتوجهت من الرياضيات الى الادب وكنت نحب الرياضيات. على كل حال هو قوس ونمر، هو فصل تعسفي بالاداب والعلوم. يعني كلنا نعرفوا اللي العلماء قبل كانوا فلاسفه وكانوا اطباء وكانوا ادباء وكانوا شعراء. نستسمحكم اني نعديو اغنيه تعجبني برشا لطفي بوشناقي للاوينك، ثم نعود للغوص في ادب اليوميات.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: تتعبها.
1: إذا عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية، وموضوعنا اليوم كما أشرنا إلى ذلك هو أدب اليوميات، ولا يمكن أن نتحدث عن اليوميات دون أن نذكر فيليب لوجون وكتابه السيرة الذاتية في فرنسا الذي نشر سنة 1971. في هذا الكتاب وضع فيليب لوجون أسس إن صح التعبير أدب اليوميات، عرفه بأنه سلسلة آثار مؤرخة، يعني أنه أكد على عنصر التأريخ وأهميته في تعريف اليوميات. اليوميات تكون آنية، بمعنى أن الكاتب يكتب الحاضر بعين الحاضر، هناك تتابع حتى لو توقف الكاتب لفترة محددة من الزمن، وهذا ربما ما يميز أدب اليوميات عن مفاهيم مجاورة له تدخل كلها في أدب البوح أو أدب الاعتراف. نذكر مثلا السيرة الذاتية، المذكرات، الشهادات اللي فيها كتابة الماضي بعين الحاضر إن صح التعبير. دلال.
2: نعم، إذن فن اليوميات حالياً هو فن الذات والعالم، هو هذا الفن الذي يكتب هشاشة الإنسان، هذا الفن الذي يكتب كذلك وحدة الإنسان. فيليب لوجون حنان يعرف اليوميات بأنها سلسلة من الآثار التي تتسم بالتاريخ والتتابع الآلي، ولعل هذا ما يميزها على كتابة المذكرات. يعني لا يمكن الحديث على اليوميات إلا متى توفرت سلسلة من الأرقام تعكس التواريخ الأيام، وإلا تحولت إلى جنس آخر من الكتابة كالمذكرات والسيرة الذاتية.
3: هو هنا مش نوضح، يمكن مثلا في هناك خلط كبير في العالم العربي بين اليوميات والمذكرات.
1: نعم.
3: وأولها مثلا يمكن آخرها يمكن خير الذهبي من دمشق لحيفا، اللي هي كتاب، نقول كتاب تحصل على جائزة
1: ابن بطوطة
3: هذا بالرحلة سنة 2019-2020 ولا بعده، ما نعرفش. خير الذهبي هو مكتوب يوميات، مكتوبة يوميات، سلسلة يوميات عربية، ولكنها من غير تواريخ،
2: يعني حسب الميثاق الأدبي.
3: المذكرات هي مذكرات، ما هيش يوميات. ما أنا مش ناقش قيمتها الأدبية،
1: لا لا، يعني تصنيفها
3: ما هيش يوميات.
1: ذكرتني في توفيق الحكيم ويوميات نائب الأرياف اللي هي ما هيش يوميات،
3: صنفوها
1: يوميات.
2: ويعني مثل في السيرة الذاتية سي شوقي، هناك الكتابة مع في تقنية الاسترجاع، أنك تسترجع الماضي. في اليوميات أنت في الحاضر، مع
1: الحاضر.
2: المستقبل، لأنك تنتظر في أشياء وتكتب أشياء.
3: ولكن في اليوميات أيضا يمكنك أن تسترجع الماضي أيضا.
2: نعم.
3: يعني يمكن حدث في الحاضر، حدث صار، يعني وقع لك اليوم مثلا،
1: يذكرك بشيء
3: بحدث
1: ما.
3: هذك يدخل في أما تكتب، لكن هناك يزم تاريخ، ثم التاريخ، حتى جملة أو حتى فقرة، حتى خط، يعني كتب، هو يوميات، هو
2: نعم.
3: أثر، أي أثر مخطوط وعليه تاريخ يوميات.
2: إذا نعم. ولعل سؤال حنان، لماذا نكتب اليوميات؟
1: نعم.
2: لماذا نكتب اليوميات؟

0: لنكتب الرواية أو لنكتب السيرة الذاتية أو لنكتب الاعترافات. إذا طرح جون بول سارتر في كتابه ما الأدب السؤال عن جدوى الكتابة، ومن هذه الأسئلة ما الكتابة؟ لماذا نكتب ولمن نكتب في اليوميات؟ لمن نكتب؟
1: هو مش مثل مش لمن نكتب، هي اليوميات مرتبطة بحادثة معينة أو وضعية معينة. مثلا
0: نعم
1: أنا نكون من اليوميات اللي تعجبني ياسر يوميات سرير الموت لمحمد خير الدين. محمد خير الدين هو كاتب مغربي يكتب باللغة الفرنسية، تعرض ل... اي اللي تعرض لسرطان
0: سرطان
1: سرطان
0: الجلد،
1: سرطان لا مش سرطان في
0: في الفم،
1: في الفك
0: في الفك نتاعو،
1: في الفك نتاعو. وعلاش؟
0: وشوقي برشا اللي كتبوا على اليوميات حول المرض،
1: اي المرض اي
0: كافكا
1: طبعا، يعني
0: كافكا.
1: هو ما يمكن هي يوميات صغيره، ولكن لانه يعني في اليوميات هذيك استعرض علاقته في العلم الادب المغربي، يعني استرجع كيف تعرض للسرطان، لانه السرطان تعرض يعني تعرض بسبب خطا طبي، لانه مشى طبيب السن طبيب اسنان، طبيب اسنان كسر له فكه وولات الجراثيم
0: تدخل
1: تتراكم في الفك، يعني يحكي تجربته مع انتظار الموت.
0: نعم.
1: لذلك هو سماها يوميات سير الموت، من اليوميات اللي يعني يوميات اللي اثرت فيها كثيرا، يعني حاجته الهروب، هو هروب من الموت بالكتاب،
0: نعم
1: يعني بطريقه ما، ومقاومه الالم او شيء من هذا القبيل. هناك يوميات، ولكن مش يوميات، هي مذكرات يمكن ترجمتها شخصيا، اللي هي بدله غوص وفراشه، اللي هي مذكرات مش يوميات، ولكن المذكرات لم تكتب فيها، ما فيهاش تاريخ،
0: تاريخ.
1: ولكن كان يكتب كل يوم، هو كان يكتب
0: يعني
1: كل يوم،
0: ترتقي أن تصنف يوميات.
1: ممكن يعني في تصنيف هي مذكرات، ولكن هو كان يكتب كل يوم باستعانة بصديقة له، وكان هو كان يرمش بالعين،
0: نعم.
1: كانت تعطيه الأبجدية الفرنسية، وكان يعطيها ويوصل لحرف معين، كان يرمش،
0: يعني
1: وكان يكتب
0: اتفقوا
1: جنبه.
0: على
1: ايوه كان مشلول تماما، وبيض
0: نعم
1: غوص وفراشه اللي جون دومينيك بوبي،
0: أي.
1: ويمكن زاد كيف من الاعمال التي كتبت بصفه يوميه والتي اثرت فيها كثيرا،
0: نعم.
1: ولذلك ترجمتها. يمكن انا من الاشياء اللي نتشرف بها يعني
0: ولذلك انا تعمدت ذكرها
1: التاريخ الادبي
0: فعلا. وانت تحكي استاذ شوقي، انا ذكرت تحكي على المرض واليوميات، ذكرت كافكا. كافكا اللي كتب يومياته على امتداد 13 عاما كامله، من 1910 الى 1923. وانا باش نحكي شويه عليها وساربط مع سؤالي دلال استاذ شوقي، اهميه اليوميات، ناخذ مثال كافكا، أهميتها تأتي على مستويين، الشخصي والتاريخي إن صح التعبير. الشخصي طبعا هي كانت مدخلا لكي يفهم الدارسون والباحثون أكثر أدب كافكا وشخصية كافكا. هو تحدث عن أشياء كثيرة، علاقته بوالده، علاقته مع المرض، مثلا كتب المرض هو محاوري الوحيد الآن، تحدث عن فلسفته حول الكتابة، حول الحب، حول الزواج، حتى أنه قدم لي نصوص أصبحت بعد ذلك أعمالا مثل رواية المحاكمة. والجانب التاريخي والمهم في يوميات كافكا هو الفترة، لأنه حكى على الحرب العالمية الأولى اللي كانت من 1914 حتى 1918، وتداعيات هذه الحرب عليه هو شخصيا وحتى على مستوى العالم. الكلنا نعرفوا اللي من أثار الحرب العالمية الأولى أزمة 29 اللي هي بيدها كانت سبب في الحرب العالمية الثانية، حتى كان سبب غير مباشر. يقول كافكا، يقول كنت أريد أن أعيش حياة هادئة، لكن العاصفة في داخلي لم تتركني، كل ما أكتبه هو محاولة للتخلص من خوفي. ونجي لسؤالي لهنا، هل أهمية اليوميات تأتي من محتواها أو من كاتبها؟ يعني لو لم يكن كافكا هو من كتب هذا، هل كانت تأخذ كل هذه الأهمية؟
1: لا، أظن أن هي اليوميات في قيمتها الأدبية تكمن في طريقة كتابتها والأحداث اللي يعني لو البوح، طريقة البوح ولا الأخبار اللي يقولها الكاتب. لأنه ممكن كاتب كبير ومعروف وقتها، وكافكا على فكرة ما كانش معروف
0: فعلا
1: يعني، لكن يوميته عرفت بعد ما وفاته. يعني هنا القيمة الأدبية قيمة البوح وقيمة الكتابة هي في حد ذاتها قيمة اليوميات. مثلا باش نكمل لك على الكلام، مثلا كتاب اللاطمأنينة لفرناندو بيسوا الكاتب البرتغالي العظيم،
0: نعم. نعم.
1: هي
0: طبعا.
1: يوميات، يعني يوميات كتبها على مدى سنين طويلة، وكتاب اللاطمأنينة من يعني كتاب من روائع العالم الأدبي والأدب. يعني هنا المقدرة، ولا مش تجيب على سؤالك، القيمة الفنية ماهيش في الكاتب في حد ذاتها، في الكتابة.
0: نعم.
1: يعني في الكتابة الأدبية اللي موجودة
2: وما
1: في
2: تحمله
1: ما تحمله من من من معنى، ما تحمله من رمزية، ما تحمله من مواضيع، ما تحمله من أسرار أيضا، لأنه يعني فما أسرار تكشف. ومثلا لما كنا نحكي على اليوميات مثلا،
2: ولذلك هناك يعني من أحرق يومياته،
1: فما حتى اللي كتبها هناك، فما روايات، فما يوميات امرأة مجهولة في برلين،
0: أي.
1: يوميات امرأة مجهولة، يعني ما يعني
0: لم تكتب،
1: كتبت سر تكتب اليوميات باسمها، لم تنشر اليوميات باسمها أول الأمر، لكنها كشفت ماذا؟ كشفت فظاعات الحرب العالمية الثانية، خاصة عملية اغتصاب الألمانيات من طرف الجيش السوفيتي.
2: ولذلك هو الفن اليوميات حنين كما تفضل أستاذنا، هو فن خطير بما فيه يعني من هذا البوح وهذا التعري أمام النص،
1: تعري أمام الآخر. روس ليس سهلا أنه مش تعطي أسرارك للآخر.
2: نعم، للآخر وتكشف.
1: لأن مثلا الجورنال انتيم، وشو اليوميات؟ في الفرنسية الحميمية،
2: الحميمية
1: هو قدرة الكاتب أنه يكشف الحميمية، لأنه في العالم العربي لأنه هذا الجنس غير دارج في العالم العربي،
0: نرجع له
1: لأنه ما صعيب على الكاتب أنه يكشف حميميته ويكشف فعلا أسراره، فهمتوا؟ هذه
0: نرجع له هذا في العالم العربي.
2: نعم.
0: دليل.
2: إذن كما قلت يعني هذا فن اليوميات هو فن خطير، لأن الكاتب يتعرى بكل حميمية، وأن يكشف تفاصيله الأخرى أمام الآخر المتلقي في كافة أنحاء العالم. ولذلك حنا نجد نوعين من كتاب اليوميات، هناك من كرس أستاذ شوقي حياة لكتابة اليوميات، ولكن هناك من كتب اليوميات كحال طارئ، مثلا عاش مثلا في الكوفيد، في ظهرت يوميات في أدب في يوميات الكوفيد، يعني هناك حال، أو في الحرب، أو هذا لم يكرس حياته كاملة لكتابة اليوميات، وإنما كان ظرفا طارئا كما حسون المصباحي. حسون المصباحي
1: لنعرف حتى فما رسام إيطالي أظن لورينزو دوتي عامل يوميات، هو رسام مختص في الطبيعة ناتوراليست، يعني عمل يوميات في الكوفيد، في يومي في كوفيد. ولكن اليوميات هذه فيها يوميات قصيرة، فما كما الشذرة، يعني كل
2: شذرات،
1: ولكن مع الشذره فما رسم، يعني رسم معين في اللي
2: نعم
0: في فريدا كويلو يعني اعتقد كتبت بهذه الطريقه
1: في ذكر في كتب يومياتها.
2: نعم، وتستحوذ اليوميات على مجلات اخرى حنانه، ومش في الكتابه فقط.
0: نعم.
2: نجد من هناك من يمتهن الرسم او المسرح او الروايه، قد ذكر كمان الريحي في مقال طويل عريض هذه انواع اليوميات. حين نتحدث عن اليوميات نتحدث عن النص المكتوب فقط،
0: وهو كتب اليوميات
1: كتب واحد صف القتيل
2: جميل جدا، جميل جدا في الجزائر،
1: وتحصد على جائزته
2: بطولة
1: اليوميات،
2: نوجه له تحية
1: كمان طبعا. يعني من اليوميات اللي استلمت، مش استلمت منها، ولكن اليوميات اللي
0: وجريئة جدا
1: حفزتني باش نكتب يومياتي في الهند وقت، يعني 2018. لانه قبلها انا قبل ما ندخل انا قبل هناك التحضير كما الانترينمون، يعني كما التدريب.
0: نعم.
1: انا تدربت على اليوميات من خلال كنت نكتب في المطارات، كنت من 2017 سافرت الكثير من الدول، برشا دول، من بينها سلوفينيا، مالطا. كنت في المطارات نكتب يومياتي. وتدربت.
2: ولماذا الهند يعني يوميات موسيقى رأس الفيل، لماذا الهند هي التي دفعتك لكتابة هذه اليوميات؟
1: هو في الحقيقة مش هو
0: لنشرها ربما،
1: مش سر مش نخفي، هو يوميات رأس الفيل هي يوميتي الثاني، لأنه عندي يوميات في لشبونة. يوميات لشبونة اسمها ينبت في لشبونة، أول مرة أقول يوميات كتبتها في لشبونة، لكن لم أستطع أن
0: ننشرها.
2: لماذا؟
0: ذاتية أو موضوعية؟
1: ما نعرفش
2: ربما لحميمية الكتابة، ربما
1: لا، وفيها برسة فيها أسرار، يعني علاقتي مع مترجم تونسي عبد الجليل العربي صديقي، مع علي مسباح وجدته في البرتغال.
0: اوكي.
1: وكثير أصدقائي مخليتها كمل ممكن ننشرها ما تبدرش يعني كل عام.
2: يعني حنان سؤال هنا كيف تقيم إذا أستاذ شوقي كتابة اليوميات في العالم العربي؟ في العالم العربي استناد إلى طبيعة الذات العربية التي تحكمها العديد من الطبوات وأهمها الطبو الديني والأخلاقي وإلى غير ذلك. إذن إلى أي مدى تنجح كتابة اليوميات أو إلى الصدق في كتابة اليوميات بالنسبة للكاتب العربي مقارنة بالكاتب ال...
1: هو أولا ديما التحفظ هو العقلية مع عقلية متحفظة هي تخلي اليوميات مش منتشرة أو في العالم العربي. هذا أولا طبيعة الكاتب أصلا طبيعة الكاتب بكل النرجسية متاع الكاتب العربي وما ينجمش يفشي أسراره للآخرين
0: أو لحظة ضعفه
1: هذيك الإيجو أنا راه الإيجو متعرف أنا أحني هو الكاتب عادة حتى تقوله مثلا والله نصك هذاك فيه كان تصلحه واحد في
0: لا يقبل
1: ساعات انت ساعات فما زملائك
0: تخسرهم
1: تخسرهم يعني تقول مثلا صلح في الصفحه هذيك عندك كذا كذا كليقو هذاك فما ذلك يوميه
0: فعلا
1: شكت يوميه مزيت. ولكن شو بتاثر انا ران وفما حركه فما حركه اليوميات العربيه اولا جايزه ابن بطوطه اولا
2: هي
1: حفزت اولا ثانيا بقراءتنا الادب العالمي وكثير من الاعمال اللي هي اثرت في الادب العربي بدات لي 800 عنده قيمته.
0: تفضل. انا على ذكر الحريه والوطن العربي ودليل وشوقي تفضلت وقارنت بين الكتاب الغربيين والكتاب في العالم العربي بين الجراه وما بين احنا عندنا فكر ديما المستور والكتمان. انا باش نمشي اكثر في المقارنه اليوميات بين الرجل والمراه وانا امراه ونكتب. لما نلقاو كاتبة أمريكية كما أنا هي سنين تكتب يومياتها وهي معروفة اللي هي في الأدب اللي تكتب فيه جريئة جدا لا أعتقد أن هناك امرأة عربية تتجرأ على كتابة ذلك حتى لو عاشت ما عاشت. ونذكر مثلا زيدة الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف اللي كتبت مذكراتها على 5 مجلدات دليل من 1915 إلى 1941 وكانت مهمة جدا لأنها أولا تحدثت عن تجربتها الخاصة جدا مع الكتابة مع فكرها كامرأة ثم وصلت الأحداث الحرب العالمية الثانية ونعرف كيف أنهت حياتها. يعني هي في النهاية انتحرت. قالت في آخر يومياتها كيف للكتابة أن تستمر بينما العالم يحترق. وهذا هو سؤالي ليس سهلا على امرأة عربية أن تكتب يومياتها بصدقة.
1: أنا بصدق يعني صعب ما يوميات عربية يوميات امرأة عربية قليل وإن ما اسمع يعني أنا في قراءاتي ما قريتش اليوميات امرأة عربية الحقيقة.
0: فما رسائل بين غاد
1: رسالة مش
2: بالضرورة
1: حميتك لو بتعطي أثارك يعني مش تحكي مع الآخر أنت مش تعبر له على إعجابك ولا معش ما. أنا بالنسبة لي بقراءاتي ما لقيتش ممكن نرجع العقل العربي متحفظ ما ننساوش في علم اليوميات أنه اليوميات التي فضحت النظام النازي هي يوميات أن فرانك اللي هي طفلة شابة في 12 في العمر عمرها كتبت فهي في قبو هي متخبية من النازيين في هولندا هي ألمانية أساسا ولكن نقلوا لهولندا بسبب النازيين لكن النازيين احتلوا هولندا وكشفت تلك ذلك الرعب الذي يكتنف في تلك العائلة اللي هي محبوسة في قبو في قبو في العمل تاع ولدها في شركة ولدها والناس يجيبونهم في الأكل وكذا ومعهم عائلة أخرى كيفاش الناس هذو كل يعني في قبو خايفين من نظام النازي لا يقدرهم يعني هذه
0: لكنها امرأة نرجع امرأة غربية لأنه احنا مرة هكا في جلسة مع مجموعة من الصديقات الكاتبات حتى قلنا أحيانا نلقاو كاتبات تونسيات ولا حتى عربيات يكتبن نوع من المذكرات حتى لا أقول يوميات فتجد نوع من التحفظ حتى على قصص حب عشناها. أنا مرة كاتبة قالت أنا مثلا لما أكتب أتذكر أني أستاذة وهناك تلاميذ. كاتبة أخرى قالت أتذكر أن لي زوج وأن لي أبناء وهذا في الحقيقة اعتبروا أنه سيف مسلط على الكاتب المبدع. بنفسه وعلى المبدع ولذلك يمكن فما المشكل هذا امرأة تكتب امرأة عربية تكتب اليوميات
2: اي ومحنا هي الكتابة في حد ذاتها محنا هكذا شرح
1: هي محنا رابا محنا متعب في انا رواه
2: نعم نعم
1: ولكن بالنسبة لي انا أن لازم تكتب يلزم المرأة العربية تكتب يومياتها مش رغم من جانب الفيمينيزم من جانب بدافع لا خطر لأنه هو طريقة التعبير كشف وممكن يكشف ممكن يحل برشا وضعيات
0: فعلا
1: انا امراه مثلا تحكي على تعنيف زوجها مثلا يوميه تعنيف ريم كم من امرأة تقدر تحكي على تحكي
2: نعم
1: على تعنيف زوجها، تحكي على اشياء اخرى. يعني هذاك الكشف هذاك يمكننا باش نعالجوا الاشياء هذيك، هو الفضح يمكننا باش نعالجوا المشاكل هذيك.
2: أستاذي، في ونحن نقرأ موسيقى رأس الفيل لاحظت أن لاحظت هذا التماسك أو الانسجام أو التداخل والتقاطع بين أكثر من صورة ومن شخص، وانفتحت على من اليوميات، انفتحت على التاريخي وعلى السياسي وعلى الثقافي إما المحلية أو العالمية. إذن كيف من يكتب اليوميات كيف يعني يجد هذا التوازن بين الداخل بين هذه الحميمية وأنت بارع في الانزياح،
0: يعني أشار إلى ذلك فعلا
2: وأشرت في العديد من المواقع في الرواية في هذه اليوميات. عفوا،
1: له في الحقيقة رواية رأس الفيل هي جت في حدث معين، أنه يعني تم قبولي في دراسة في
2: أشرت إلى ذلك
1: في التدريب في الهند في اختصاص يعني اختصاصي الأدواتية والتحكم يعني القيس
0: فضائل الهندسة هذه على الأدب. لو كنت أجيب لما ذهبت إلى الهند يعني كل هذه المدة للأمانة.
1: لا لا هو برنامج، هو برنامج مفتوح للناس كلها، فيه كثير، هو برنامج لايتيك ولا انترناشونال تكنيكال ايكونوميكال
0: كوبريشن. سأشارك فيه حتى أكتب يومي وأكون أول امرأة تونسية تكتب يومي.
1: من المشكلة فما عدا مشكلة. هو برنامج هذا يعني تقدم فيه داندوسي والملف وتقبل الملف نتاعك، كي تمشي تقول والله قبلت الهند. يعني الهند تلك التجربة ما تعرف منها حتى شيء،
0: بلد العجائب،
1: بلد العجائب ما تعرف منها حتى شيء، بعض الفيديوهات يمكن على بعض الأشطة وثائقية، وتمشي المجال تمشي تكتشف أنه تكتشف بلاد عجيبة، ناس عجيبة، ثقافة أخرى، خاصة ثقافة الدينية متاعهم، لأن نحن تعودنا على إله الواحد
2: وتعدد
1: تعدد الآلة. تلك الثقافة
2: الثراء
1: الثقافي. اولا ساعه من قررت باش نكتب يومياتي من قبل ما نمشي، من بديتها انا بديت اي من قبل ما نبدا، من قبل ما نبديتها بالتلقيح، تلقيح من او من
2: ملاريا
1: مع الملاريا وكذا، بديتها من وقت تكتب يومياتي، لانه في الوقت في الوقت ذاك بديت نتحضر التجربه، بديت نقرا التجربه،
0: استشرفت انه باش تكون يعني تجربه مختلفه،
2: يعني استشرفت باش تكون تجربه مختلفه،
1: ومن وقت اللي بديت كل مره
2: انا يعني استاذ شوقي لماذا لم تذهب الى الروايه وانت مارست كتابه الروايه، لماذا ذهبت الى اليوميات بالتحديد؟
1: لا اليوميات تعرف انه فيها التخيل وفيها الخيال وانا في الوضع ذاك، الوضع مش الوضع الوضعي اللي انا فيها،
2: يعني تحب كاينك هناك
0: حبي تخلص من
2: كتابات زاده برقيه، انا الروايه فيها نفس طويل.
1: لا حتى لا حتى هو حتى انك طريقه كتابه الروايه نكتب بنفس برقي، يعني صفحه ونص نحاول اقصى ما استطيع ان نكون مكثف في اليوميات. انا خليت تجربه تعيش، نعيش التجربه وحدها، يعني تعيش التجربه في الهند في البلد ذاك،
0: نعم.
1: ونعيش باللحظة بلحظة يوم
0: نعم.
1: بيوم، ولأنه أيضا اليوميات كانت ملاذ، لأنه رو ضغط الدراسة، رو نقرأ من 9 من سنة ساعة 9 رو في دي فورمول، يعني دي يعني فورمول ومات وفيزيك تركيز كبير حتى الخامسة مساء، ونكمل 5:30 ومن بعد نمشي للمدينة، خاطر كان المركز بعيد عن المدينة هي اسمها مدينة بلاكات في مقاطعة كيرلا. نمشي المدينة باش نكتشف، لأنه أنا صحيح ندرس ولكن مش نكتشف البلاد. وكانوا هما يعني كانوا يعملون يعني في البرنامج كانوا فما دي إكسكريسيون، يعني كانوا في
2: رحلات استطلاعية
1: استطلاعية يوم السبت والحد كل مرة يهزون
2: وانت كنت شوقي كل يوم تكتب، يعني كل يوم
0: فما أيام لم تكتب فيها تقريبا
1: فيها أي. مثلا عندنا مثلا مشروع تخرج ولا مشروع ولا مثلا خاطر احنا اعطونا مشاريع تخرج وكذا ولا بحوث نعملوها، دونك يلزمني وقت باش نخدم البحث هذاك بالانجليزيه، ولكن هذايا نكتب كل يوم تقريبا. يعني ايش نعمل
2: اذا؟ لماذا تركت قارئك في الصفحه 135 14 فيفي حنين 2018 الحب كذبتنا الصادقه، وكان في نظري هذا اطول نص انا قراته. لماذا؟ لانني قرات بياض النص المضمر
1: أي.
2: في
0: الذي لم يقل،
2: وربما هذا ابلغ استاذ شوقي.
1: صح هو لا هو يوميه تاعي في لحظة تاريخية بالنسبة لي يعني. لحظة تاريخية تحديد زواجي، لأن يعني وقت ما كنت وقت متعرف على زوجتي
2: كنت على الصيغة
1: طلبت مني خدي راهو ساري
2: ساري
1: يعني من ناخذ قرار من من من نجيب لي ساري من الهند. دونك البحث انا وانا في الحقيقة باش نتخذ قرار الزواج اصلا اللي كنت عازف على الزواج اصلا يعني ما كنتش يعني اللحظة ذيك الهند مكنتني باش نخرج من العالم التونسي، العالم التونسي الفضاء اخر باش نقدر باش نجم نفكر في القرار هذاك، القرار اللي سيحد من حريتي. طبعا من ما هو حد حريتي مش من يعني قرار بالنسبه لي
0: مصيري فعلا
1: طبعا. في وقت من الاوقات كنت نكلم هي زوجتي الان نكلمها، ولكن في وقت من الاوقات في مده معينه ما كنتش تكلم جمله، عندها مشكله ولا ما عائليه وما كنتش تكلمني جمله، وكنت في الوقت ما نعرفش اللي هي فرق التوقيت وما نحكيش ما تحصلش. تصور انت في الوقت هذاك وحدك وامرأة تحب تتزوج بها وتحب تاخذ قرارها وما تكلمهاش وتجيب اسبوع تقريبا ما تكلمكش اصلا،
2: ومع ساري زيد
1: ومع ساري ومع الوعده ويعني
0: وصادف عيد الحب
1: وقتها كتبت الجمله اللي ذكرتها وقتها.
0: انت كتبت حتى بعد الهند استاذ شو، يعني هي اليوميات لم تتوقف في الهند بعد ذلك. وصل بنا حتى الى اوت 2018 وزوج والتهنئه بالزواج فعلا.
2: اذا الا ترى استاذ شوقي وانت تحدثنا على كتابه يومياتك في الهند أن الكاتب أو الجسد الكاتب هو مسجون في لحظة الكتابة، هو مسجون يوميا لأنه يسجل أو هو ربما جسد المكره على إنتاج المعنى من الأشياء، ربما التفاصيل اليومية والتفاصيل البسيطة قد تبدو للآخر بسيطة ولكن أنت تراها بعين الكاتب. نتصور أنا في البعثة ذي برشا مشيو، لكن خرجنا بيومية واحدة يوميات لشوقية. يعني أنت كنت ترى في هذا الفضاء العين أو كنت تترصد أو كنت تلتقط كل هذه التفاصيل بكتابة هذه اليوميات؟
1: طبعا هو أولا أنا من الأول أول ما بديت اليوم كتبت اليوميات نكتب في الأحداث نكتب في ولكن بعد وتكتب على الشخصيات يعني
0: هل أعدت صياغتها؟
1: طبعا طبعا شو ديما رو ديما
0: الكتابة ديما نسأل على
2: فماش كتابة أولى؟
1: فما كتابة أولى فما البريميجي هذاك
0: حتى في اليوميات
1: فما بعد تعود ولكن أنا حبيت يعني حبيت نحافظ الحمية على الكوتي سبونتاني العفوي
0: التلقائي
1: يعني هو هذا العفوية خليتها ما لكن طبعا
2: خدمت على الأسلوب
1: فما يوميات نحيت على فكرة
0: هذا والله نفس السؤال اللي كنت سأسأله
2: عليه مش شو الأسباب
0: هذا السؤال
2: لأسباب جمالية أو لحميمية اليومية
1: لا مش منطق حميمية منطق التجانس التجانس مع النصوص اللي كتبتها
2: الكل فهمت
1: فما تقريبا 12 يومية نحيت يعني 12 يومية كنت ساعات نكتب يوم يعني في المساء في الصباح يعني ما
0: مش بالضروره في نهايه اليوم
1: مش
0: يعني
1: مش نهايه اليوم ساعات ما عندي التليفون عندي التليفون فما قصيده مثلا انا ماشي في الثنين كتبتها
2: قريتها
1: بس قصيده على الجوز الهند يعني هذيك ماشي وقت ماشيين المعرض الجوز الهند
0: نعم وانتم تحكيوا توا جاء على بالي الاسلوب يعني وانا يعني اذا اسلوب كتابه اليوميات هل هو اسهل من كتابة الرواية أو من كتابة خلينا نقول السيرة الذاتية بما أنه إحنا في نفس ربما الرواية أو السيرة الذاتية الروائية أو الرواية السيرة الذاتية يعني هذا تصنيف كل واحد كيفاش يحب يصنف ربما تتطلب نفسا أكبر وربما أحيانا نضيع المعنى بين ظفرين دليل خدمة للأسلوب في حينه في اليوميات الموضوع أسهل من ذلك بكثير نحن في خدمة المعنى ولو على حساب الأسلوب.
1: هو شو أنا الكتابة صعبة كتابة مهما كانت
2: الجنس
1: اللي نكتبه فيه هذا ما مقتنع به ولكن في اليوميات أكثر عفوية اليوميات حر أكثر يعني ماكش مطالب بحبكة معينة ولا
0: نعم.
1: بالرغم أنه أنا أراها مثلا أراها هي يوميات ولكنها ما فيها كثير جنب برشا الجانب الروائي اليومي
0: فيها جمالية أكيد
1: هي الجانب الروائي لأنه فيها حبكة مع علاقاتي مع الناس الشخصيات كيف تتطور شخصيتي أنا كيف تطورت يعني علاش لذلك أنا ما حبيتش أن من نكتب مثلا في الغلاف نكتب اللي هي يوميات فقط أشار أخذ يعني تحصل على التنويه من جايزة ابن بطوطة لأنه أؤمن هي يوميات ولكن أؤمن أنه فيها جانب يعني فيها جانب مش تخيلي ولكن جانب الحبكة تطور الشخصيات.
0: لذلك قلت أنك وصلت حتى إلى حذف بعض اليوميات خدمة يعني
1: خدمة المسار العام. نعم. لليومية.
2: لكن التاريخ الموضوع في كل ناس هو تدرج في باب الميثاق حسب الميثاق الأدبي
1: في يوم يوميات.
2: هو في يوميات قلت ولا ما قلت
1: يوميات أنا مش رو أما
0: لا يتفصى
1: نخلي القارئ هو اللي يكتشف
2: النص
1: ينجم مثلا
2: يدرج في
1: النص يدرج وحده في
2: روايه او في
1: ولكن بالنسبه لي انا يوميات فيها ولكن حاولت نكون نكون فيها جانب الحبكه وجانب
2: ولكن استاذ شوقي اذا وانا اقرا هذا النص طريف في نظري سي شوقي البرنوسي كنت قد قرات يومياتك ويوميات المدينه التي كنت تعيش فيها وهي الهند.
1: هي أحيانا هي مدينة بلاكات من مقاطعة كيرلا. كيرلا. نعم. اللي هي مقاطعة هندية على فكرة باش نحكي هو موجودة.
2: كملك السؤال أنت في نهاية الأمر كنت مسكون بكتابة المدينة أو بكتابة يومياتك؟
1: لا لا الاثنين لأنه المدينة تأثر عليك تأثر على شخصيتك. أنا ممكن كنت مسكون أنه كيفاش برؤية ذاتي في مرآة الآخر ولا والعكس ولا الآخر رفي نفسي أكثر يعني لأنه مثلا أنا من الحاجات اللي دونتها أنه ساعات تحس نقد للمجتمع التونسي من خلال مثلا شيء راه في الهند ولا حاولت أن رأى نفسي ذاتي في الآخر الهندي هذا أولا. ثانيا حاولت زد كيف المدينة يعني أنا نعيش في مدينة نمشي البلاكات نمشي المعابد نمشي يعني هنا حاولت تسجل المدينة ولكن المدينة ماذا تحيل بماذا تحيلك ولا ماذا تحيل لك المدينة.
0: نعم.
1: بماذا مثلا تحيل مثلا حكيت على القمار مثلا القمار اللي هو في مدينة بلاكات ناس كل تخمر في كل مدينة فيها حوانيت تاع قمار.
2: ليه اللي شدني التوك توك رحلة التوك توك شهد لي
1: التوك توك التوك توك التوك توك بيدو حابة
2: عالم آخر
1: كيفاش تبدأ تفاوض في السائق على السعر
2: على السعر
1: وساعات مثلا انت من الأشياء اللي ملاحظتها مش السائقين التوك توك اللي خدموا اللي تشتغلوا في مدن عربية هم أكثر تحيلا من الآخرين. مذيعون من الحظ يعني الحظ مش يعني تنجم إنسان هندي يعني عندي مخدمش في البرة يخدم كان في الهند تتفاوض مع هذه إنسان تخدم في دولة عربية
0: هو يتحايل لي
1: هو يتحايل لي كديما يعطيك
2: لا ولا لاحظت آخر مرة سافرت لدولة عربية ما غير من ذكرها التاكسيات كي بالحق فما نوع من التحايل ما عندهمش شكتك لما حالة أما التاكسيات يعني ما عطيكش تعريفة.
0: نعم.
2: أنت والموضوع أنت والشكل أنت وأنت والبلاد ظهر حتى اللهجة يعرفوها
1: اي صح
2: اللهجه يعني صحيح
1: هذيك المشكله دائما
2: يعني وانت تعرف ان نقرا في رحلتك مع التوك توك الشهير سي شوقي يعني انت تستحضر وقت النص هو الذي الحادث ذيك هي اللي تدفعك لكتابه اليوميات او انك حين تعود الى الغرفه تستحضر يعني او احيانا اقول ربما انت تكتب النص في تلك اللحظه هو يكتب قبل ان يكتب على الورق
1: فما جانب من الحقيقه صحيح يعني في هو في خرجتي هي من تكتك ناخذ تكتك مثلا الماعد بعيد على بلاكات نمشي لمدينه بلاكات المدينه يعني بعيده ربع ساعه بالتكتك مش نمشي مش نشوف يعني نحوس مش نتجول في المدينه ولكن في خلال ذاك تتكون الفكره يعني اليوميه. في بعض الاحيان يعني في مثلا تصير لي حادثه مع زميل ليا ولا نتذكر حاجه وقتها نكتب فهمت اما مغلب اليوميات كتبتهم يعني الفكره نتاعهم تجي في بلاكات في مدينه في مكان في علاقتي مع شخص معين مثلا نتذكر وقتها شو نكتب خاطر ديما فك الهاجس تاع كتابه ديما بيك تسي دونك يسافر معاك ويسافر بيك يعني
0: هذيك
1: دونك هنا انا بالنسبه لي اللي صار لي انه اليوميه تكتب فك الرحله تاع بلاكات هي ديجا هولغا شخصيه مش شخصيه في ملك بلاكات يعني هذه يو ار كينغ اوف بلاكات يعني انت الملك تاع بلاكات من وقت خذيتها
0: فعلا جميله. انا حبيت نسال سؤال في اليوميات بصوره عامه ويومياتك انت استاذ شوقي بصوره خاصه كيفاش نسيغ سؤالي خليني نقول اليوميات على محك الأخلاق وعلى محك القانون وأنا ديما ما ننسيش لأن نقرأ قانون ونقري قانون على محك الأخلاق بمعنى كما كانت دليل تحكي تفضلت الميثاق هل الكاتب محمول أو مجبور على قول الحقيقة كما هي، وهذا يدخل في باب الحرية اللي حكينا عليه وفي باب الجرأة والشجاعة. والقانون لماذا؟ لأنه أنت في يومياتك تعرضت بالأسماء إلى أشخاص آخرين سواء كانوا من عائلة أو حتى من الأصدقاء، هل هذا يمكن أن يعتبر في القانون يعني حد من حدود الحرية الكاتب، لأنه هناك اعتداء بين ظفرين أو دخول في الحياة الخاصة لأشخاص آخرين؟
1: لا، هو في الحقيقة أنا شخصيا ما دخلتش في الحياة الخاصة، ممكن ذكرت بالأسماء يعني أسماء يعني واقعية وحقيقية، ولكن ما دخلتش في الأسرار اللي هي ممكن تمس شخصهم ولا تمس مثلا علاقتي مع شهيد باريزا. هو زميلي في الغرفة،
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: هو زميلي في الغرفة، أنا حكيت علاقتك كيفاش في الغرفة، كيفاش يعني كيفاش هو كان يحل الكليماتيزور، صورت فيه يحل الكليماتيزور في 18 ويصور
2: اي حتى احنا انت خليت القرق نتاعك تنفذ عليه، احنا وين تنفذ عليه
0: مثلا كان ينجم يدير حاجه تقلق.
1: ما لا بعد حكيت هو لا هو
0: بعد
1: لا هو مش مثلا حكيت حاولت نكون واقعي.
2: نعم هذاك هو هيك هي اليوميات.
1: نعم. لأنه مش نخرج بقى. أنا نعتبر من منظوري الشخصي أكثر كتابات قربا القرية كتابات ذاتية ذاتية، واللي هي واقع ما يعني بقول يوميات عندها جانب الواقعي، لكن واقعية واقعية قريبة لك لذاتك القارئ يتشد، فهمت؟
2: صحيح.
1: وأنا ما حاولتش ما كتبتش علاقاتي منظوري أنا الشخصي، نجم هو يكتب مقال يعني يقول لا ما صار شك ما حكيتش حاجة اللي هي تجرح من شخصه
2: ولا تمس
1: من شخص.
0: لكن أكيد كنت واضعا في ذهنك أنه احنا حكينا حتى في الأوف شوي أنك فما أشخاص ذكرتهم وأشخاص تعمدت ألا تذكرهم.
1: طبعا طبعا
0: أكيد. يعني هذا حط في ذهنك أنه ممكن فما مسؤولية بين ظفر قانونيه على ذكر
1: طبعا لا فما ناس حتى صورتها مثلا ناس صورتها وقلت لهم قلنا نجم نحط اسمه كله يعني ما نحط اسمه يعني ماهيش كما نقولوا بدعه ولا ماهيش يعني بالنسبه يعني لي انا تعرضت للجانب القانوني خم في كثير حتى في الكتابه.
0: نعم.
2: يعني نختم استاذ شوقي البانوسي بقول ستاندال: ليس صحيحا اننا نكتب لانفسنا.
1: صحيح، أنا أكتب دوما للآخرين
2: حتى في اليوميات،
1: في الكتابة المحترفة. نعم. حتى ما بان كتاب محترفة يعني كان يوسف في وقت من الأوقات نوسو أنا بضح أنا تعرف أنه وصلنا في نوع وقت معين نكتبه للناس يعني محترفة، يزم الكتابة نتاعك تكون في مستوى معين، يزمك تكتب للآخرين.
0: هذا قد يفسد نوعا ما لذة الكتابة، ممكن هذي نحكيه. هي الحديث ذو شجون على برشا مواضيع، وعدنا سي شوقي ترجعنا مرة أخرى في موضوع آخر ونعود ونرجعه
2: الرواية باش نجيبه
0: على الرواية، ونحب نحكي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي واليوميات. لأنه مهم جدا.
1: عند روايتي الأحلام في اليسرى هي بارتي منها، فيها مش يوميات وذكر مذكراتي اللي كنت خدمت على أشخاص ربيعة خدمت معهم يعني في مقياس
2: وطعي. نعم. وحتى في التجريب، في تجريب الرواية هناك من الكتاب من أدرج اليوميات. نعم. والمذكرات في كتابة في الرواية يعني. نعم. قد تتقاطع وربما ورسام يلعبث هنا أن نضع يعني نجد جنس مختص في كذا كذا، إذن قد تتقاطع الأجناس، الرواية قد تتقاطع مع الشعر ومع الرسم والمسرح ومع فن اليوميات. إذن سعدنا اليوم بهذا الحوار الطريف أستاذ شوقي البانوسي. إن شاء الله في يوميات أخرى في بلد جميل
1: إن شاء الله ينبت في الأشبون
0: نقدمها
1: هنا.
0: نعم. شكرا جزيلا أستاذ شوقي على تلبية الدعوة، شكرا دليل على هذه الرفقة الأسبوعية الجميلة، شكرا لكم أعزائي المستمعين، نلتقي في الأسبوع القادم وكتابات من العالم.

ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم. ودعني من غير ما تسلم وكفايه

في روحك او فايتني لتبعد عني لتبعد عني.

0: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف الحكيم.
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الصالون الثقافي،
4: الصالون الثقافي.
3: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع روسيا بوميزا.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجات صوت رادة الحياة. هذه موجات إذاعة تونس الثقافية، وهذا الصالون ينطلق من الآن وتواصل إلى حدود الساعة 8 ليلا رفقة منصف المراحي في الهندسة الصوتية عروسية معكم من أمام المصباح. مجموعة من المتابعات والاستضافات نؤمنها لكم في هذا المساء على أثيرنا. بعد قليل يكون معنا المسرحي والحكواتي صاحب الطابع منتصر عميري، ومعه سنتحدث عن جديده وعن تتويجه بجائزة أوسكار أفضل راوي دولي. هذه الجائزة التي تسلمها في إطار الدورة 30 لمهرجان مغرب الحكايات بالرباط. السيدة ريم محمد رئيسة فرع اتحاد المرأة في حي طابق المرسى تكون ضيفتنا كذلك عبر الهاتف، ومعها سنتحدث عن احتفالية تكريم الأمهات في قرية الأطفال سويس قمرت بمناسبة عيد المرأة. بعد مكتبة الثقافية يكون الموعد مع الفقرة الأسبوعية التي تؤمنها الزميلة حنان العريض.

حنين اختارت ان يكون موعد حديثنا اليوم عن عودة المهرجان الصيفي بابن خلاد بعد سنوات من الغياب. ضيف اللقاء سيد محمد شلاقو منسق عام المهرجان الصيفي بابن خلاد. هاتفين يكون معنا كذلك السيد فتحي عبد الله رئيس جمعية مهرجان سيدي سالم بابن حسان، ومعه سنتحدث عن جديد الدورة 39 لهذا المهرجان. هذه الدورة التي تنتظم من 15 إلى 21 أوت الجاري. في الصالون نحتفي كذلك بتجربة الكاتبة والشاعرة شاكرة بوقطايا. نتحدث عن تجربتها الإبداعية في مجال الكتابة الشعرية، عن حضورها في الساحة الثقافية ومشاركتها في عديد التظاهرات والمناسبات. مع بعض المتابعات الأخرى تتابع من خلالها الشأن الثقافي أيضا الساحة الوطنية. ابقوا معنا مستمعينا وسماعاتنا على مدى 3 ساعات من الزمن في هذا اللقاء من الصالون، نذكركم مع روسيا ومنصف. البداية كما عودكم بصوت وردة الجزائرية، وقلبي سعيد ودائما نكون سعيدة بوجودي معكم على أثيرنا أثير تونس الثقافية. ابقوا معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا دائما على موجتنا، موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم في الصالون الثقافي، أولى متابعاتنا ومصافحاتنا تجمعنا بالمسرحي والحكواتي صاحب لقب صاحب الطابع منتصر العميري. مساء النور، مساء الورد منتصر، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الفل، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة.
1: اهلا بك منتصر، قبل كل شيء الف مبروك في المباشر.
2: عايش بارك الله فيك وربي فضلك، ان شاء الله يا ربي ديما نشاركوا اذاعه تونس الثقافيه افراحنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله الف مبروك. علاش نقولوا الف مبروك؟ لانه منتصر كان في المغرب، رجع عنا بتتويج جميل جدا، هو اوسكار افضل راوي دولي، وذلك كان في اطار مهرجان مغرب الحكايات بالرباط في دورته 30. هات تعطينا التفاصيل منتصر، كيفاش كانت الاجواء، شنو حكيت لهم الجائزه، اش معناها اوسكار افضل راوي، نوم المقاييس اللي توفروا فيك باش تحصلت على الجائزة هذه من بين جميع المشاركين والمشاركات في هذا المهرجان؟
2: بالفعل هو جائزة أوسكار أفضل راوي دولي، هي جائزة يقدمها المهرجان طيلة 30 دورة اللي عملهم، وكل عام يعني تم إسناد الجائزة لحكواتي يكون من اختيار لجنة يعني علمية وفنية، اللي ما ينجم حد يتعرف عليه وما يعرفش شكون اللي قيم بالضبط، ولكن أكيد على معايير طبعا فنية ومعايير تتعلق بالحكواتي، من معناتها طريقة السرد متاعه للملبوس متاعه لطريقة التقديم. بالطبيعة الحمد لله أنه السنة الجائزة هذه كانت من نصيب بلادنا تونس من بين 5 قارات، لأنه المهرجان هذايا مهرجان كبير برشا يصير كل عام في المغرب، ومهرجان كما قلت يشاركوا فيه حكواتيين على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف ثقافاتهم. الحمد لله، ونعتبر روحي شرفت بلادي اني هزيت الاوسكار. صحيح معناتها اللي هو في مجال الحكايات والتراث، ولكن اي تتويج لبلادنا خارج ارض الوطن هو تتويج ونفتخروا به ونتشرفوا به. اليوم نشارك فرحتي هذه مع الناس اللي يسمعوا فيها والناس اللي اتبع فيها من اللي بديت. علاش؟ لانه الاوسكار هذايا اوسكار يعني.
1: الو منتصر، منتصر اذا انا صوتي وصلك خليك معايا خلال ثواني، عاود يرجع صوتك للمباشر، مساله تقنيه. منتصر عشان مزيد تسمع فيا ومزيد معايا على الخط، نعطيه الفرصه للتكنولوجيا بعض الثواني باش ترجع تكون معنا. منتصر اهلا وسهلا مره اخرى، اذا كنت تسمع فيه. يلا شاركنا فرحتك وفرحه التتويج هذا منتصر.
2: بالضبط، قلت نشارك فرحه التتويج لانه يعنينا واحد.
1: منتصر الصوت انقطع مرة أخرى، إذا تسمع فيا كالعادة يا منتصر، إذا صوتي وصلك خليك معنا على الخط، والغالب مسألة تقنية تتجاوز الجميع. ما تغشش علينا منتصر، يلا ما زلنا معك في جو الاحتفاء والاحتفال بهذا التتويج الدولي، هذا التتويج العربي المستحق واللي رجعتنا به من المغرب. وشكرا لانك اخترت تشاركنا، تشارك اذاعه تونس الثقافيه فرحه هذا التتويج. وما زلنا نحكي عن هذه الجائزه واللي يعني الخصائص او المميزات في الحكواتي منتصر العميري اللي خولت له انه يتحصل على الجائزه هذه.
2: بالفعل هو كما قلت لجنة كاملة يعني تقوم بعملية التقييم، الحكواتين اللي يشاركوا ما ينجموش يتعرفوا على اللجنة هذه، فهي تقوم بعملها بطريقة سرية، ويقع الإعلان على الفائز بالأوسكار في كل دورة من دورات المهرجان.
1: نعم.
2: طبعا روحت فرحان برشا من المهرجان، وانه روحت باسم بلادي، اني نورت تونس البرة في المغرب. صحيح المغرب بلد شقيق، ولكن كل واحد فينا عنده ثقافته، وكل واحد فينا عنده احكاياته وتراثه. ان شاء الله يا ربي من خلال الجائزة هذه نزيد نحسن في اعمالي، وحتى في كل الأنشطة اللي نقوم بها في المجال هذا، سواء في تونس ولا خارج تونس. والتتويج أكثر شيء هو تكليف الحقيقة، نحسه أكثر منه تشريف، على خاطر فما هكا المسؤولية اللي يقول لك أنت تتوجت على مستوى دولي، ثم مستوى من لازمكش التحاليه. إن شاء الله ما بعضنا راهو حق، ما أنت علاش نقول ما بعضنا، على خاطر راهو عملية التوثيق للتراث هي عملية جماعية. كيما وصلنا الحكايات عن طريق جدودنا والأجيال القديمة، يلزمنا احنا نوصلوها للأجيال الجديدة والصاعدة. صغيراتنا كي تتربع التراث يكون عندها هوية متجذرة وهوية وطنية، من غادي تبدا الحكاية ومن غادي يبدا حب الوطن. نتصور ما خيرش من اللحظات هذه اللي نعبر فيها على فرحتي الحقيقة بهذا الأوسكار.
1: أكيد لازم تكون فرحان بتتويج عربي يعني اجتمع فيه رأي لجنة التحكيم، وأيضا الجمهور اللي يتفرج فيك، وانت ماكش غريب على جمهور المغرب طبعا منتصر، مش أول مرة تتوجد في المغرب، ومش أول مرة أيضا تحقق التميز. شافوا فيك طبعا القدرة والتميز في عروضك الحكواتية السردية، الحبكة الدرامية اللي تقدم والإتقان في تقديم الحكايات هذه، أيضا الإلقاء الصوتي المعبر كان عنده دخل أيضا، وكان عنده دور كبير في هذه الجائزة. شنو حكيت لهم؟ شنو خرفت لهم؟ كيفاش شديت ليك اللجنة والجمهور في نفس الوقت منتصر؟
2: والله هو كل عام المهرجان يختار شعار ويختار موضوع. السنة كان شعاره لو حكي لي الوطن، يعني لو كان الوطن جاي يحكي معايا. فحكيت لهم على الأساطير التونسية، حكيت لهم على حنا بعل، حكيت لهم على عليسة، حكيت لهم على ملوك يعني اللي كانوا بيوم الأيام يحكموا في البلاد هذه. كانت البلاد هذه منارة، وكانت البلاد بلادنا يعني نقصد إفريقية في القدم وقرطاج. حكيت على الأسرار اللي يخبيها الوطن، فالحكايات كانت ممزوجة بالحب الوطن وبالأمجاد وبك التاريخ، حتى لو كان يكون دموي في بعض الأحيان، ولكن الزود على الوطن وعلى تراب الوطن ما ينجم يوصل كان بإحساس صادق. وهذا الحكاية اللي مست الحقيقة أكثر حاجة هي حكاية الوطن اللي قدمتها. زاد كيف بالملبوس التونسي متاعنا وبجبتنا التونسية وبالشاشية
1: أكيد.
2: وبهك اللوك التونسي 100%،
1: الطابع التونسي الأصيل
2: بالضبط، هذاك هو هويتنا قبل كل شيء.
1: نعم.
2: الإنسان قبل ما يتكلم يشوفوه صورة قبل كل شيء، ثم يتعرفوا عليه من خلال
1: أكيد من المظهر توحي بموطنك بانتمائك بجنسيتك
2: بالضبط.
1: ثم يعني يدعم هذا المظهر الخارجي بحكاية يعني تستلهم من تاريخ البلاد وعراقة هذا التاريخ أيضا.
2: بالضبط هذا هو الحقيقة. إن شاء الله يا ربي نتمنى أنه يعني يكون عندنا يوم من الأيام مهرجان يعني في مستوى المهرجانات اللي قاعدة تصير واللي تعتني بالحكاية والتراث في تونس. إن شاء الله معناته يكون عندنا حاجة كما هكا، وما نعرفش كيفاش نعبر على التطلع متاعي، ولكن خليني نقول ما فيها باس. يعني كما يكون عندنا أيام قرطاج للفن المسرحي، أيام قرطاج الموسيقية وفن العرائس، يعني احنا اعترفنا بفن العرائس اللي هو فن قائم الذات وعملنا له أيام قرطاج، ولكن الحكاية الشعبية وقتاش يكون عندها أيام قرطاج للفداوي؟ راهو ما تقوليش ما فماش جمهور. كما فما جمهور يتفرج على فن العرائس والموسيقى والمسرح، ثم جمهور راهو يحب يسمع الخرافات ويرجع لك الزمن الجميل. فما حتى عائلة تونسية ما فيهاش شكون يسمع خرافة وإلا يخرف، راهو بالاستحالة يعني حتى اللي ما يعرفش يخرف من التراث يحل القصة ويقرأها. يعني ديما فما هاك الانجذاب انك انت تقعد وتسمع شكون يخرف لك ويهزك لك العالم السحري العالم الخيالي. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نخدمه على المقترح هذايا ويكون عنده صدى ويلقى التجاوب من وزارة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية في بلادنا. والعبد لله كل تتويج وإلا كل مشاركة لبرا إلا ويكون فيها تدعيم المسيرتي باش نعرف العبد كي يتكلم على فكرة يكون صوته مسموع ما يكونش يعني يغرد خارج السرب. وإن شاء الله ديما بلادنا من تتويج إلى تتويج في كل المجالات العلمية والثقافية وبقية المجالات، واللي نجم يرفع راية بلاده البرة يلفازي يهز راية بلاده ويحاول يشرف تونس على خاطر الحقيقة وبعيد على الكلام اللي قاعد يتروج، بلادنا تستحقنا احنا اليوم كشباب انه نرفع رايتها وانه ننورها في المحافل الدولية.
1: نعم إن شاء الله ديما منورنا في المحافل الدولية أنت وكل تونسي وكل مبدع يمثل بلاده في أي محفل دولي، إن شاء الله ديما تتويج وتميز من نصيبك ومن نصيبهم منتصر يعني. هذا تتويج تهنينا عليه وهذا مشروع حكينا عليه، وإن شاء الله يا ربي ست الإشراف تلقى هكا يعني من طرفها يعني حسن القبول وربما الدعم أيضا نحو إنشاء فعالية وتظاهرة ثقافية في هذا الصدد. ايه جديد توا شنو ممكن نحكي منتصر في الفتره القادمه بعد ما فرحنا بالتتويج واحنا في اختتام موسم صيفي وعلى ابواب موسم ثقافي جديد، فما حاجه تحضر لها جديده والا لا؟
2: والله ثم طبخه قاعده تتبخر بالسهل في افتتاح الموسم الثقافي، باش نخرج ان شاء الله كيف بكرياسيون جديده، عرض جديد، كونسبت جديد، بعيد كل البعد على اللي قاعد يدور في الساحه في علاقه بفن البداوي. الصيف هذايا كانت لي جوله مع مصيف الكتاب مع المكتبات العموميه، وقت اسمع حتى في صوتي كيفاش يعني بحيت ماك تعرف البداوي راس ماله صوته. ان شاء الله توا ترتيحه ثم نرجع ان شاء الله يعني في افتتاح الموسم الثقافي بإنكرياسيون بقدرة ربي على روسيا نوعدك انه نجي بحذاك ونحكيه على جولة العروض اللي باش تكون لنا في افتتاح الموسم الثقافي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ننتظروك ان شاء الله مع كل جديدك منتصر العميري المسرحي والحكواتي المتوج بلقب جديد هذه المرة، صاحب الطابة يعود بجائزة أوسكار أفضل راوي دولي في إطار مهرجان مغرب الحكايات بالرباط بالمغرب في إطار الدولة 30. باش نهديو لك انت وكل من يستمع الينا وكل من يحب الحكايات والقصص اغنيه يا قصص بصوت جوليا بوترس، مش تكون هي هديه لك وكل مستمعينا ومستمعاتنا. منتصر شكرا على قبول دعوتنا، نعرف كليتي توا في اطار هكا تحول ونشاط وفي ديبلاسمون متاكده، وان شاء الله لاباس صوتك راهو رسمي لك رد بالك، وان شاء الله نشوفوكم مع تميز جديد وتتويج جديد ومشاريع ابداعيه جديدة. شكرا منتصر وطريقة سلامة ونلتقي قريبا إن شاء الله. جوليا بوترس ورجعين خليكم معنا.

احلم واصحى الاقي الحلم ما انتهاش، بحلم واصحى الاقي الحلم.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.
2: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رد الحياة في الصالون الثقافي. غدا الخميس 13 ونحتفي في بلادنا بعيد المرأة، وعديد المنظمات والمؤسسات والهيئات تحتفي بهذا الحدث. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فرع المرسى الطابق يحتفي بالمرأة على طريقته. غدا تكرم المرأة الأم، لكن ليس كل أم تكرم. المرأة في قرى الأطفال سواس، وتحديدا قرية سواس جمرت. للحديث عن هذه الفعالية سعيدة جدا باستقبال واستضافة الأستاذة ريم محمد، رئيس فرع اتحاد المرأة الطابق المرسى. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة ريمة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لمتابعي إذاعة تونس الثقافية اللي تابعوا فينا.
2: أهلا بك إذن على أثير تونس الثقافية في حديث عن هذه الفعالية. إذن احتفاء بالمرأة تكرمون الأم في قرية الأطفال أسواس جمرت، هذا نعم. الاختيار وهذا يعني الشعار أيضا للفعالية اللي اخترتوها أستاذة.
3: احنا المره هذه اخترنا اسويس، امهات اسويس جمرت، باش نكرموهم، باش نرسموا البسمه على وجوههم، على وجوه الامهات واطفال اسويس جمرت. وهذا معناها مش بعيد على الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
2: نعم. هذا مش غريب على الاتحاد المرأة التونسية، وفي المرسى فرع المرسى اختار تكريم الأمهات في قرية السويس جمرت. كيفاش باش يكون اللقاء؟ كيف سيكون التكريم اللي هو باش يصير غدوة إن شاء الله بمقر جمعية السويس جمرت في حدود الساعة 3:30؟ التفاصيل عندك سيدة ريم.
3: بالتفاصيل، هو البرنامج باش يكون ثري ومتنوع. أول حاجة باش يكون باش نبداو بمسرحية حليمات لأطفال السويس جمرت، تمثيل آية بلدي، عايشة العبيدي، إيمان حمروني، أميرة جبراني، وأروى محمد وميار، تحت إشراف وتأثير الأستاذ شامخ مسعودي والأستاذ أستاذة شيماء عباس. ثم ننتقلوا
2: هذا باش يكون في المركب الثقافي الشيخ عثمان بطيخ.
3: الشيخ عثمان بطيخ، واحنا نحب نقولوا لهم نتمنوا ديما نشوفوكم تحلموا وتحققوا أحلامكم أطفال السويس جمرت. وبعد باش نمضوا المداخلة شعرية مع الشاعرة هند محمد، هي غنية عن تعريف، هي جات من جلبة بتسندنا وتدعمنا.
2: تحية للصديقة الشاعرة والكاتبة هند محمد، نعم
3: نشكرها برشا. وبعد مش نعيشوا مع روحانيات مع فريق الذكر والمديح بقيادة الأستاذ صابر الباسي، ومع فريق ذكر الشيخ عز الدين درويش، زياد ملولي، زياد ياسين جميل، ياسين ملولي، نشكرهم برشا اللي هما ديما معناه يبادروا يمشيوا معايا المبادرات هذه الخيرية والإنسانية.
2: نعم.
3: وكذلك عندنا فقرة أخرى باش يحبوها صغار برشا، هي ورشة صناعة حلويات مع الأطفال مع السيدة حنين بن منصور، هي صاحبة براند حكايات. نحب نشكرها برشا على كرمها الكبير. هي بتعمل براند هذا، بتعمل الورشة هذه مجانية، وكذلك بتقدم هدايا للأطفال معناها من عندها زادة كذلك مجانية من عندها. يعطيها الصحة وبارك الله فيها. وبعد باش نخدموا اللقاء بتكريم الأمهات، احنا حضرنا باش نكرموا 20 أم من إسوغيز كامارد، حضرنا لهم 20 هدية في آخر الحفل هذا باش نعطيهم الهدية ونوزعوا عليهم الحلويات. وهذا هو هدي
2: هذه أجواء الاحتفالية اليوم غدا إن شاء الله، احتفالا أو بمناسبة عيد المرأة. نعم نكرم المرأة إذن الأمهات في SOS جمرت، أجواء تنشيطية وترفيهية لأطفال القرية، وأجواء إبداعية فنية، الشعر والمسرح والموسيقى حاضرين في هذه الفعالية، أجواء متنوعة. وطبعا تحية للشاعر هند محمد اللي بشكون حاضرة معاكم غدا إن شاء الله في هذه الأمسية في قرية الأطفال جمرت، وأيضا لكل من سيقدم الجهد يعني لفائت هؤلاء الأطفال في هذه القرية، كل متطوع، لكل من سيكرس من وقته من جهده يعني لهؤلاء الأطفال، تحية خاصة لهم في هذا اليوم المميز وفي هذا المكان مع أطفال وطبعا أبناء وبنات قرية SOS جمرت اللي عشتوا الفرحة مؤخرا، مش فقط فرحة العيد الأمهات. مؤخرا تابعنا أخبار القرية، عندكم نجاحات، عندكم أطفال تميزوا، عندكم تلامذة تميزوا، واليوم هكا يجم يكون اللقاء هذا هو فرصة يعني تتويج وفرحة بنجاحات اللي حققها، وأيضا تهنئة لكل مرأة وتكريم لكل مرأة اعتنت ربما وقدمت من جهدها، كل أم ثم تسميها أم في القرية.
3: نعم سميها أم. ونشكر كذلك كل الداعمين والمساهمين، وخاصة مدام كريمة بطيخ نائبة للضاحية الشمالية، هي ديما تدعم الفروع في العمل الخيري.
2: نعم
3: نشكرها برشا.
2: مشكورة هي أيضا، ومشكور كما قلت كل من يقدم المساعدة وكل من يدخل الفرحة في حياة هؤلاء الأطفال في كل القرى، ليس فقط في SOS جمرت، في كل قرى الأطفال الموجودة تقريبا في بعض المناطق اللي بيدنا فمش منتشرة كامل البلاد، في على أقل في بعض القرى اللي مازالوا ناشطين مازالوا يحتضنوا هؤلاء الأطفال، كل من يدخل الفرحة لقلوبهم ويقولوا احنا يزهي حياتهم، شكرا من القلب. الأطفال هذوما يحتاجوا برشا حب أكثر حاجة، صحيح المساعدات المادية والعينية يعني عندها قيمتها، لكن التشجيع والرعاية والاهتمام والمحبة اللي ممكن يشوفوها في تعاملنا معهم هي أهم بالنسبة لهم، لأنها تكون دافع ومحفز لهم باش يقدموا أكثر ويعطيوا أكثر ما يمكن في مجهودهم في دراستهم في ربما الحرف اللي قاعد يمارسوا فيها. يعني أطفال SOS جمرت أو غيرها من القرى الأخرى ما همش فقط يأكلوا ويشربوا كيف ما نقولوا، هما يعني فما ورشات، فما نوادي، فما فعاليات يشاركوا فيها، فما دروس قاعدين ينجحوا فيها، فما تلامذة نجحوا بامتياز في البكالوريا في الدورة تينز وكان الرئيسية أو دورة التدارك، وفما صغيرات قاعدين ينجحوا في قريتهم قاعدين يتميزوا، وإن شاء الله نشوفهم الكل في أحسن وأعلى المراتب. شكرا لك أستاذة ريم، مشكورة أنت أيضا أنك فكرت في الصغيرات هذوم. العفو العفو، وشكرا لك أنت، احنا شكرا الناس كل اللي أنت يعني كرئيس اتحاد المرأة فرع يعني حي طابق المرسى أنك فكرت في تكريم الأطفال هذوم وأمهاتهم في هذه القرية، وأيضا فكرت في هذا البرنامج المتنوع باش كيف ما قلت تحثوا أجواء من الفرحة والمتعة والترفيه للأمهات والأطفالهم في هذه القرية. بالتوفيق إن شاء الله مرة أخرى، تحياتنا لكل المساهمين وكل المشاركين، وخاصة تحية حابة تكون خاصة جدا جدا للشاعرة صديقة هند محمد. بالتوفيق إن شاء الله أستاذة، يعيشك. شكرا لك. بعد قليل صالون متواصل على أثير تونس الثقافية مع بعض تحديدا مع مكتبة الثقافية مع الفقرة اللي تقوم بإعدادها الزميلة حنان العريض، طبعا اللي اخترتنا مجموعة من المتابعات وخاصة المهرجان الصيفي بابن خلاد اللي يعود هذا العام.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف ابن
1: سينما،
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
10: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
8: مكتبة الثقافية.
11: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان السلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن الثالث هجري التاسع ميلادي، دراسة تاريخية اجتماعية، وهو من تأليف الدكتور أحمد الأسود الباحث التونسي المختص في التاريخ الوسيط، وقد صدر في 359 صفحة عن مجمع الأطرش للنشر وتوزيع الكتاب المختص بتونس سنة 2019. ويمكن اعتبار هذا الكتاب امتدادا لأطروحة المؤلف حول إفريقيا في عصر الولاد، وقد سعى أحمد الأسود من خلاله إلى دراسة علاقة الأمير الأغلبي بمجتمعه وطبيعة سلطة الأغالبة ومقاومات نفوذها ومدى سيطرتها على مراكز القوى وتحكمها في مجالها الجغرافي السياسي، بالإضافة إلى رصد ردود فعل المجتمع الإفريقي بمختلف فئاته على التسلط الأغلبي وإبراز مظاهر المواجهة ومنطقها وأشكالها. واشتمل الكتاب على 5 محاور، خصص الكاتب أولها لتقديم السلطة الأغلبية في تطورها ومقوماتها، حيث تطرق إلى الأطوار السياسية الكبرى للإمارة الأغلبية من النشأة إلى السقوط، مذكرا بالعوامل الداخلية والخارجية لأزمة ولاية إفريقية في نهاية القرن الثاني هجري الثامن ميلادي مع تأسيس إمارات مستقلة عن الخلافة العباسية أو مناوئة لها، ثم بيّن طبيعة الإمارة الأغلبية باعتبارها إمارة اصطناع على أساس عهد بين الخليفة العباسي هارون الرشيد وبين إبراهيم بالأغلب الذي استقل بمقتضاه بولاية إفريقية ملتزما بتقديم 40,000 دينار سنويا للخلافة والتنازل عن المعونة المصرية للولاية، وظل الغالبة إثر ذلك متوافقين عموما مع الخلفاء العباسيين سواء في المذهب الديني أو في الموقف السياسي. وقسم الكاتب العصر الأغلبي إلى 3 مراحل، هي مرحلة البناء وتوطيد دعائم الدولة من سنة 138 إلى سنة 223 هجرية، وقد شهدت صراع الأغالبة ضد قادة الجند وأشراف البلد وتوجت بانتصار زيادة الله الأول. كما عمل الأغالبة في هذه المرحلة إعادة تنظيم الإداري والمالي لإفريقيا. أما مرحلة الهدوء والاستقرار فامتدت إلى سنة 261 هجرية 875 ميلادية، لتنتهي مرحلة التدهور والسقوط سنة 296 هجرية 909 ميلادي. ثم بحث الكاتب في مصادر سلطة الأغالبة ومقوماتها السياسية والدينية من حيث استناد شرعية الأمير الأغلبي لعهد الخليفة ورضا الرعية، والمقومات المادية المرتبطة بالجيش والأمن. واهتم المؤلف في المحور الثاني من الكتاب بعلاقة الأغالبة بالمجال الديني الذي يشمل مؤسسة القضاء، إذ كان القاضي رغم حدود استقلاليته ولسيما عند التولية والعزل يأتي من حيث الأهمية مباشرة بعد الأمير الأغلبي الذي كان أيضا يستشير الفقهاء. وتوقف الكاتب عند 4 أمثلة لتسلط القضاة، وهم عبد الله بن أبي الجواد وسحنون بن سعيد وعبد الله بن أحمد بن طالب ومحمد بن عبده. كما درس التشابك المذهبي والسياسي في علاقة السلطة الأغلبية بالتيارات الفقهية الكبرى بإفريقيا، وخصوصا تيار الحنفي العراقي والتيار المالكي المديني، إذ كانت الحنفية مذهب الخاصة والمالكية مذهب العامة. وفي المحور الثالث من الكتاب اهتم الدكتور أحمد الأسود بدراسة المجال الفلاحي البدوي في عهد الغالبة، مشيرا إلى أن المجتمع الإفريقي كان ثنائي التركيبة الاجتماعية، وهما أهل الحضر وأهل البادية الذين كانوا مهمشين ومقهورين. وذكر المؤلف بأسماء بعض أصحاب الملكيات الكبرى من العرب ولسيما قادتهم العسكريين، ومن الموالي الذين كانوا وفق تعبير الكاتب بالاستناد إلى أحد مصادره من ذوي المال العريض والجاه البسيط. وفي هذا السياق تطرق المؤلف إلى مسألة الخراج كجباية على أهل الضياع وقد كانت وضعيتها ملتبسة، ثم أبرز تحولات القرية الإفريقية بمعنى البلاد التونسية قديما من القرية الرقية بمعنى المستعبدة إلى القرية الحرة، وأوضح نظام الضرائب الأغلبي المتعلق بالعشر والقبيلة، ولكنه أشار أيضا إلى أن الغصب بمعنى الاستحواذ على الأراضي وحتى التعدي على الحرمات في إفريقيا كان أيضا سياسة عربية متبعة كحالة قرية إليانا المجاورة لتونس. كما أبرز الكاتب تطور استعمال اليد العاملة من العبيد السود في أرياف إفريقية ومزارعها، ملاحظا أن وضعهم كان سيئا جدا، بينما انتقلت القبائل البربرية التي استقرت في المناطق الجبلية المعزولة من موادعة السلطة الأغلبية للثورة عليها. وتوقف الكاتب عند منظومة الأغلبية لضبط الأمن في بلاد الزاب. ودرس الدكتور أحمد الأسود في المحور الرابع من الكتاب السياسة الحضارية والتجارية للأغالبة الذين انتقلت عاصمتهم من القيروان إلى القصر القديم أو العباسية قبل أن ينشئوا رقادة سنة 263 هجرية، تاركين القيروان للعامة. وآل الأمر قبيل نهاية عهدهم لاستقرار الأمير إبراهيم بن أحمد سنة 281 هجرية في مدينة تونس كعاصمة مؤقتة لهم. وفي الجانب الاقتصادي لاحظ المؤلف التوسع التجاري للقيروان في القرن الثالث هجري، كما تطرق الكاتب إلى التنظيمات الحرفية بالقيروان. وفي المحور الخامس والأخير من الكتاب كان المجال الاجتماعي مجال البحث الذي أجراه الكاتب لدراسة الفئات المغلوبة وعلاقتها بالسلطة الأغلبية، والمقصود هنا أهل الذمة والعبيد الحضريون والموالي الأفارقة، إلى جانب دراسة ما أسماه الفئات الضعيفة في المجتمع الإفريقي متوقفا عند ظاهرة الجذماء والمتسولين أو السوال والفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل. ولرسم حدود الفقر في إفريقيا قدم المؤلف سلما تقريبيا للأسعار والأجور وتكاليف الحياة في مستوى الملبس والمسكن والدواب والمواشي والخدم والجواري والزواج والحج والتعليم ومكونات النظام الغذائي الإفريقي في الفترة المدروسة. واعتمد الدكتور أحمد الأسود في هذا الكتاب الموسوم بالسلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن الثالث هجري 9 ميلادي على عدة مصادر تاريخية، أشار إلى الإشكاليات التي تطرحها من التأخر والبتر والتمذهب والخرافة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
8: مكتبة الثقافية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: الصالون الثقافي متواصل على موجات صوت ردة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا مستمعينا ومسمعاتنا 16 دقيقة على أثير تونس الثقافية. فريق اللقاء نفيس العاشي في التنسيق العام منصف مناحي فرنسا الصوتية روسيا معكم من أمام المزدح. بلغنا الفقرة الأسبوعية اللي تأمن أعدادها زميلة حنين العريض اللي تستضيف لكم الأستاذ محمد شلاقو منسق عام المهرجان الصيفي بابن خلاد في هذه الدورة الجديدة لسنة 2026. أهلا وسهلا. مساء النور سيد محمد.
1: مساء النور، مساء المحبة، مساء الجمال أختي حنان وكل العاملين في إذاعة تونس الثقافية
0: عروسية وعروسية اللي معك في المباشر سيد محمد. عروسية معك في المباشر. أي مرحبا. مرحبا سيد محمد.
1: عروسية بوميزة، شكرا لك ولبرنامجك المتميز، إن شاء الله دمتم متألقين.
0: شكرا لك ومرحبا بك على أثيرنا في حديث عن هذه الفعالية وعن عودة مهرجان الصيفي بابن خلاد في دورة 2026 بعد سنوات من غياب. هكذا حنان اختارت عنوان هذه المسافحة. ومن هذه العودة ننطلق في هذا الحوار. المهرجان الصيفي بابن خلاد يعود هذا العام بعد انقطاع دام عدة سنوات لنقل. وهذا المهرجان، عن هذا المهرجان، عن دوافع وأسباب الانقطاع والعودة نتحدث معك في هذه النقطة الأولى سيد محمد.
1: شكرا لأختي عروسية مرة ثانية، وتحية لأخت حنان لأن هي تواصلت معايا يعني وحكينا في الموضوع،
0: نسقط هذا الموضوع. نعم،
1: ونسقط نعم اللقاء هذا، وإن شاء الله ونجد لكم إن شاء الله يعني التحية وإن شاء الله موفقين جميعا. هي بصراحة العودة للمهرجانات في ابن خلاد هو ما ينكرش واحد إنسان جهد الهيئات المتعاقبة وكل الناس اللي خدمت ابن خلاد منذ عقود. وكما يقولوا المثل، البلاد تخدمها رجالها وولادها وبناتها ونساها والكل. لكن طبعا طبيعة الحياة وطبيعة المشاغل وكذا، فصارت تقطعات وصارت غيابات وكذا، فالحمد لله يعني. لكن دائما الرغبة موجودة والحب للبلاد موجود إن شاء الله، وإن شاء الله نعدوه لأولادنا. وهذه هي الرسالة اللي احنا نحبه يعني مجموعة الشباب اللي يعني اجتمعنا مع السلطة المحلية يعني مع معتمدية ابن خلاد والمجلس المحلي المجلس البلدي، يعني اجتمعنا باش نرجعوا الأجواء الصيفية ولمة العائلة الخلادية في الصيف. يعني بصراحة احنا ما عندناش بحر، ابن خلاد ما عندناش بحر، قلة المنتزهات، ايضا قلة الفضاءات العائلية، فمتعطش يعني الشعب الخلادي والجمهور الخلادي بكل أطياف وبكل الأعمار، متعطش لي يعني أجواء تخرجوا شوية من حرارة الصيف، من ضغوطات الحياة، وتجديد الأمل وكلها، وإن شاء الله الاستعداد للعودة المدرسية والمهنية بصفة عامة.
0: نعم، عودة إذن بعد انقطاع. ما هي ضمانات هذه العودة وقرار إحياء المهرجان من جديد؟ شنو ضماناتكم للعودة بعد الاجتماع مع مسؤولية الجهة وأهليها؟ يعني هل هناك ضمانات حقيقية لإحياء هذا المهرجان في دورته الجديدة أستاذ محمد؟
1: هو بالضبط الرغبة موجودة، لكن أنت تعرفي أختي عروسية أنه دائما فما صعوبات مالية، فما صعوبات لوجستية، فما يعني فضاء، قلة الفضاء يعني أو عدم يعني توفر فضاء يعني اللازم، يعني العروض الثقافية والعروض الفنية تتطلب فضاء يعني مرخص يعني مؤمن، وفضاء يعني يستوعب الجماهير. يعني يعني احنا الحمد لله يعني الرغبة موجودة، لكن تعوزنا كما قلنا والمشاكل هذه. فان شاء الله يعني كسلطة محلية وكشباب خلادي وكيعني كل الإطارات والناس المغرومة بالحقل الثقافي والفني قاعدين ان شاء الله نسعى ومشينا، والحمد لله مشينا في خطى يعني حثيثة، خطى باهية من اجل توفير يعني فضاء خاص ان شاء الله في السنوات المقبلة لاحتضان هذه التظاهرات الثقافية. مجلس اسمه يعني يقول فضاء مركب ثقافي او يعني مسرح بلدي ان شاء الله باذن الله. وفما الاخوه يعني على راسهم سيد معد صراحه والاخ محمد الهاني وكثير من الخيال قاعدين ساعين في هذا الاطار انه باش نوجدوا الضمانات كما تفضلت اختي روسيه باش نجهزوا ان شاء الله الفضاء المناسب. كل يعني الجمعيات كل المنظمات الموجوده حاسين فاهمين انه فما نقص فما مساحه عزوف فما يعني فقدان للثقافه في بعض الحالات في بعض الفترات فحاسين كمجتمع مدني وكمنظمات وكمجتمع يعني خلادي بصفه عامه سواء في الجانب الطفوله في جانب الشباب في جانب الثقافه الكل ساعين ان شاء الله حاطين يد في اليد انه الرجل لكن بامانه هو يعني النقص او عدم توفر الفضاء المناسب. وتعرف الديكتاتوريه الروسيه حتى القوانين نتاع الثقافه واللي
0: مساله كراء الفضاءات في دور الثقافه اللي كانت شريك لكم وكان داعم لكم في هذه المهرجانات اليوم اصبحت بمقابل
1: بالضبط ولا كل شيء بفلوس ولا كل شيء بمقابل فما زاد فما إن صح التعبير سامحني في الكلمة يعني فما تعقيدات إدارية يعني قانونية إجراءات يعني أمنية يعني فلازم يعني هذه كلها تتوفر وبني خلات صغيرة يعني احنا أنا منطقة فلاحية وصغيرة لكن يعني صغيرة في قد تكون في الحجم لكن كبيرة
0: ان قطاع الصوت ما يعنيش انه انتهت الاتصال. سي محمد اذا كان صوتي وصلك خليك معايا على الهاتف خليك معنا على الخط خلال ثواني يرجع صوتك اذا للاثير ويرجع لمستمعينا ومستمعاتنا. اذا كان تسمع فيا مساء النور مره اخرى سيد محمد
1: نسمع فيك اختي
0: مرحبا ارجع الصوت مرحبا ارجع لنا الصوت ان شاء الله مازال تسمع فيا وان شاء الله صوتك مازال يوصلنا. مازلنا معك في حديث عن هذا المهرجان الصيفي بابن خلاد اللي يرجع الجمهور والاهاليه والضيوف وكذلك فما زوز تواريخ اللي هو يعني كان المفروض يبدا 10 اوت لكن اعتقد الانطلاقه مش كون يوم 13 اوت
1: بالضبط هو الانطلاق المهرجان 10 اوت بحكم يعني تنظيم معرض الفنون التشكيليه اللي يمتد على طيله ايام المهرجان
0: نعم
1: ايوه هو يعني عملنا احنا معرض الفنون التشكيليه في المكتبه العموميه للطاقات والابداعات الخلاديه الشبابيه في مجال الرسم والفنون التشكيليه لكن المهرجان فعليا ان شاء الله غدوه كناشنا ان شاء الله الخميس 13 اوت بمناسبه عيد المراه التونسيه ان شاء الله كل عام وانت اختي عروسيه وكل العاملين والعاملات في اذاعه تونس الثقافيه ونساء تونس ونساء ابن خلاد بالف خير يا رب
0: يا رب. إذا المهرجان سينطلق رسميا يعني نتحدث هنا عن انطلاق العروض غدا إن شاء الله مع تزامنا مع العيد الوطني للمرأة التونسية. اخترت أسماء وباقة من الأسماء الفنية المشاركة في هذه الدورة، هات نحكي على اختياراتكم وشنو حضرتوا جمهوركم في هذه الدورة.
1: هي كل اختيارات الروسية راهي مجانية باش نتفقوا من البداية معنا المندوبية الثقافة بنابل بارك الله فيها مشكورة وزارة الثقافة الأخيان اللي مساهرين في الحقل الثقافي كنا يعني تواصلنا معهم ودعمونا ببعض العروض إن شاء الله وباش يكون جمعية التنمية والإعلام البديل ابن خلاد هي اللي تبنات هذا المشروع الصيفي هذه السنة وإن شاء الله باش تكون انطلاقة مرة أخرى نذكر إن شاء الله باش تكون اللبنة الأولى لتأسيس مهرجان عنده خصوصية إن شاء الله في السنوات المقبلة ويكون عنده ميزة ابن خلاد إن شاء الله ويتواصل دون انقطاع بإذن الله. غدوة كان عشنا باش الخميس 13 أوت في الملعب الفرعي بابن خلاد انطلاقا من الساعة 9 ليلا مهرجان ابن خلاد يفتتح المناسبة بعيد المرأة 13 أوت مع الفنان المبدع نور الدين بن عائشة نعم ومع المطربة منجية الصفاقسي والمطربة سماح لندلسي في عرض موسيقي متنوع يعني أصيل ترب عندك ما تسمع اسمه عبق الأندلس.
0: نعم هذا في عرض الافتتاح. بقية العروض
1: إن شاء الله باش تكون يوم السبت مع الأخت سهام مصدق في عرض موجه للأطفال عرض يعني عرض مسرح موجه للأطفال وللطفل نصيب في هذه الصائفه، صائفه 2020 2000 عفوا 2026
0: 26. نعم
1: اي، وان شاء الله الاخت السيد مصدق عندها عرض مسرحي موجه للاطفال. نهار يوم الاثنين ان شاء الله 17 اوت عوده للطرب والموسيقى الهادفه مع الفنان حسام زيدان. وان شاء الله يوم الثلاثاء 18 اوت عندنا للشعر للكلمه الهادفه وللشعر نصيب مع امسيه شعريه وادبيه في المكتبه العموميه بابن خلاد ان شاء الله بدايه من الساعه الثامنه ليلا. والاختتام باش يكون بحدث الختامي بالملعب الفرعي بابن خلاد ايضا يوم الاربعاء 19 اوت انطلاقا ان شاء الله من الساعه التاسعه علينا مع الحضره الخلاديه.
0: نعم، في دوره التحدي ودوره العوده اخترتوا نوعتوا شويه هكا في نوعيه العروض، عرض موجه للاطفال، عرض افتتاح ثلاث فنانين في احتفاء بالمراه في يومها وفي عيدها، ايضا طبعا الفن اخترت تركيز على السهرات الفنية، واخترت الاختتام يكون طبعا مع الحضرة الخلادية اللي هي باش تمثل الحدث الختامي لهذا المهرجان. وما السر وراء هذا الاختيار؟ هو السعي إلى يعني إعطاء خصوصية أكثر وانتماء أكبر لهذا المنطقة، وإلا عندكم أهداف أخرى أستاذ محمد؟
1: بالضبط، والله مشكور أختي عروسية على السؤال، يعني سؤال يعني مميز جدا، ويعني كنت بأمانة ننتظره منك باعتبار أنه العودة لازم تكون عودة على أسس سليمة، أسس صحيحة، وش تبني عليها. يعني نحن نحب يعني معظمنا مثقفين والحمد لله، ومعظمنا يعني المسؤولين على الثقافة في ابن خلاد يعني كلهم يعني عندهم. ألو،
0: معك نسمع فيك سيد محمد.
1: أي عذرا
0: كلهم عندهم شنو
1: هاجسنا هو أنه نبني وعي ثقافي والأجيال القادمة هي تواصل. احنا مش غايتنا عروض من أجل العروض والصحراء وروح وإلا مثلا عدينا جو يعني والحمد لله وأمسية رائقة وتفرهدنا وروحنا، لا، نحبوا نبنيوا وعي ثقافي، نحبوا نبنيوا يعني الشباب مطلع الى بناء الثقافه ويبني. فكانت اختياراتنا نوعا يعني نوعا ما اجتهدنا، وان شاء الله لكل مجتهد النصيب، اجتهدنا اي انه ان شاء الله نكون اختياراتنا دقيقه شويه ومتنوعه وبناءه، يعني خذينا الطفوله نصيب قدر المستطاع، الفن الطربي يعني الهادف اللي فيه مشروع، مثلا الاخ نور الدين بن عايش الفنان يعني عنده مشروع صراحه، مشروع فني كبير عبق الاندلس، يعني مشروع كبير تاريخ الموسيقى، يعني ان شاء الله اللي يحضر يكتشف هذا الشيء. هذه الأمسة الشعرية الأدبية يعني نفس الشيء، الحضر الخلدي الجانب الروحي، الجانب الصوفي السلامية، الأجواء متاعنا متاع قبل، وهما بالأساس أولاد ابن خلاد وما أولادنا يعني أولاد المنطقة. فحابين نراعي خصوصيات المنطقة الثقافية في انتظار أن إن شاء الله يتوفر لنا الفضاء، وفي انتظار انه ان شاء الله يتوفر لنا الدعم وتكون العروض اقوى ان شاء الله، وهذه ان شاء الله تكون سنه التاسيس والعوده، عوده الروح للمهرجان الصيفي بابن خلاد، دون ان ننكر يعني ونستثني اي جهد قاموا به الاخيان طيله العقود السابقه بالطبيعه كل عمل متواصل، وهذه هي نزعه وروح الخلادي في بلاده في المجال الثقافي والاجتماعي والادبي وكل شيء والشعري. ما شاء الله طاقات في تونس كلها، ربما تونس تزخر لكن تحتاج اختي عروسيه دائما للدعم. الشباب انا بالاساس بين قوسين يعني لو تسمحي، يعني انا بالاساس يعني ودي الجمعيات من الصغير، انا مربي، كانت لي عندي تجربه في خرجت لسلطنة عمان يعني في اطار الاعاره. فالعوده وانا العوده الى ارض الوطن يعني فما حنين، يعني مسؤولياتي وسني قد لا يسمحاني يعني بالنشاط الثقافي، لكن الحمد لله فما شباب بالمناسبة نوجه لهم تحية، الشباب الهلال الأحمر التونسي فرع ابن خلاد والغرفة الفنية الفتية الدولية جي سي، هذوما المصايف والجولات، يعني هذا كل رجعوا الروح للفئة الكبيرة في السن شوية، أعطاهم بثوا فيهم يعني روح الشباب وخليهم يعني كلنا نحط اليد في اليد ونسعى وإن شاء الله أنه باش نجحوا اللمة الخلادية هذه في نهاية الأمر، يعني تكاتف الجهود الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله مازلتوا شباب وبكلكم شباب سيد محمد، يعني أنتم حددتوا أهدافكم، حددتوا المهرجان والخط اللي تحبوا تصيروا فيه بهذا المهرجان، الفئات اللي استهدفتوها من خلال هذه البرمجة الحالية أو في الدورات القادمة على أي فئة عمرية بالضبط قاعدين تشتغلوا من أجل إنجاح الإقبال على هذا المهرجان والاهتمام بهذا المهرجان ورعايته أيضا، لأن هناك المستشفى، هناك الداعمين، هناك الجمهور اللي ماشي يحضر لكم، وهناك ايضا المحتوى والبرمجه اللي تشتغلوا عليها كل دوره، الفئه المستهدفه من هذا الكل
1: بالضبط. اختي روسية احنا خذينا القطار يعني هو يسير، بمعنى نعم بمعنى ان كل المناطق التونسيه وكل الجهات بما فيهم حتى الاجوارنا يعني مدينه قرنبالة، مدينه سليمان، يعني كلهم يعني مدينه ايضا زاويه جديدي، بالمناسبه نوجه لهم كل التحيه ويعطيهم الصحه المجهود يقوموا به من اجل يعني الثقافه في بلادنا. احنا المجموعه هذه خذينا القطار ويسير بمعنى وتاخرنا ايضا أخرنا بمعنى يعني كانت كل العروض تقريبا في المندوبية الثقافة يعني تقريبا يعني
0: طبعا كالعادة المسألة تقنية، نعتذر من ضيفنا إذا صوتي وصل لك أستاذ محمد تبقى معنا وفي أي لحظة الصوت يرجع إذن إلى أثيرنا ونواصل معك حديثنا عن عودة المهرجان الصيفي بابن خلاد، دورة من دورات التحدي، صعوبات كبيرة مادية لوجستية تنظيمية، ومع ذلك الهيئة المنظمة للمهرجان قبلت التحدي وإن شاء الله تنجح فيه انطلاقا من يوم غد باعتبار عضو إن شاء الله الافتتاح. أستاذ محمد زودك رجع على ميزيل تسمع فيها مرة أخرى سيد محمد وإلا لا سيد محمد؟ نذكركم أنه ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ محمد شلاقوم منسق عام المهرجان الصيفي بابن خلاد، وهو ضيفنا في هذه الفقرة اللي تأمن أعدادها الزميلة حنان العريض. مازلت معنا سيد محمد؟ مثل ما رجعش صوت السيد محمد. نذكر هذه دورة العودة بعد سنوات من الانقطاع لأسباب عدة منها لوجستي أكيد السبب المادي، الدورة هذه كيف ما قال السيد محمد كل عروض مجانية هي بدعم من المندوبية الجهوية بشؤون الثقافية بولاية نابل، مشكورين، عروض فيها طبعا اشتغال على الفن الأصيل، فما عروض سليمية، فما عرض افتتاح في عيد المرأة، فما أمسية الشعرية، فما اللقاء مع سيام صدق والموعد الخاص بالأطفال، وحاولوا طبعا هيئة المهرجان يوفروا مادة محترمة تليق بجمهور بني خلاد. مزيت معنا أستاذ محمد؟ أستاذ محمد ما هوش معنا. نفيسة نعود للتواصل والاتصال بضيفنا محمد جلاقو منسق عام المهرجان الصيفي بابن خلاد. في الأثناء نذكر المستمعين والمستمعات أنه غدوة إن شاء الله باش يكون موعد الافتتاح في سهرة عبق الأندلس مع الفنان والمطرب نور الدين بن عايشة، المطربة منجية صفاقسي والمطربة سماح الأندلسي، موعدهم طبعا غدوة إن شاء الله في افتتاح هذا المهرجان في دورة العودة بابن خلاد. إذن المهرجان الصيفي بابن خلاد 2026 يوم 13 كما قلنا غدوة سهرة مع ثلاث أصوات اللي ذكرتها لكم، يوم 15 أوت بالملعب البلدي بابن خلاد سهم صدق وعرض للأطفال، يوم 17 أوت مع الفنان حسام زيدان بالملعب الفرعي بابن خلاد، يوم 18 أوت أمسية شعرية أدبية بالمكتبة العمومية بابن خلاد، والاختتام سيكون مع الحضرة الخلادية لعرض الحدث الختامي دائما بالملعب الفرعي بابن خلاد. نرجع مرة أخرى للأستاذ محمد شليقو منسق عام المهرجان، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد.
1: أختها روسية، عذرا عن المقاطعة، لا أضيع السر، المقاطعة راهي اتصال الفريق العام القاعدين ما شاء الله طول الشباب
0: المرة هذه
1: اللي فيه.
0: تجاوز المسألة التقنية، يعني المرة هذه خطينا
1: لا مش لا بأمان، أي
0: للأمانة المسألة،
1: أي
0: يعني
1: مش مسألة
0: ندعو
1: تقنية.
0: الهيئة، ندعو الهيئة يحترموا الاستضافة هذه ويخلونا نكملوا الاستضافة على الهواء، لأنه احنا في المباشر مش في موعد
1: أي
0: مسجل حتى ما نقلقوش المستمعين وما تكثرش الانقطاعات. إذا العودة والتحديات كبيرة، والفئة المستهدفة، هات نلخصوا الفئة المستهدفة على شكون تشتغلوا بالضبط؟
1: كل كبير، احنا نقول باللهجه الخلاديه التونسيه القديمه الزمنيه، كبير وصغير واللي يدبي على
0: على حصير. نعم، هذه الفئات الكل ستستهدفوا فيها من خلال اذا برمجه المهرجان، سواء كان في الدوره هذه او ان شاء الله في الدورات القادمه اللي تسعوا باش تنظموها في افضل الظروف. تحديات كبيره عشتوها، ونعرفوا الانقطاع ديما يكون يا اما الاختلاف بين يعني اعضاء الهيئه او لصعوبات ماديه قاهره ولوجستيه، وانتم الاسباب المادية واللوجستية كانت من أبرز أسباب الانقطاع، وفي العودة، العودة إن شاء الله هذه قاومتوا كل هالتحديات والصعوبات هذه، واجهتوها أثناء التحضير، بحثتم عن مصادر للتمويل وتوفير كل ما هو لوجستي وتسهيل كل ما هو إداري، هكا ولا أستاذ محمد؟
1: بالضبط بالضبط اختي عروسيه، ما يخفاكش، ما يخفاكش المستمعين انه صراحه بامانه الشان الثقافي في تونس ولا يعني حمل ثقيل، حمل ثقيل، انه واش نعديه، خاصه انا دائما الهاجس نتاعي الاجيال اللاحقه، يعني الصغيرات اللي طالعين، احنا جينا تربينا الحمد لله في المنظمات وفي الجمعيات وفي دور الشباب ونادي الاطفال وكل شيء. الاطفال تو الشباب تو صراحه من غير ما ندخلوا في التفاصيل، يعني فما جفاف، فما جفاف ان صح التعبير، فاحنا ان شاء الله هالجفاف هذا نتجاوزوه بتكاتف الجهود. فما مشاكل لكن هذا ان شاء الله ما يثنيناش، قاعدين نتواصل مع الخيان في الـ في الـ في الدعم المادي، في الدعم اللوجستي، في الاستشهار مع السلطات المحليه، مع الاخوان السابقين زاد اللي سبقونا في التجربه، زاد ما ننكروش هذا، في الشباب الصغير اللي عنده طموحات عنده رؤيه، زاد ما ننكروش رانا احنا كبار لكن رؤيتنا قد تختلف مع الشباب، مع الطموحات، مع المتطلبات الصغار. الصغار عنده يحب، الشباب ممكن عنده أفكار جديدة، يحب عروض من نوع خاص، فهمت؟ معناها أكيد، لكن احنا مش نحاولوا نهزوا العصا من الوسط، يعني نلبيوا طلبات الشباب لكن من غير يعني من من من نخليه الذوق يعني ينزل شوية ولا يتراجع. فذاك علاش احنا في المهرجان الصيفي بن خلاد بامانه حبينا نلعبوا او نركزوا على جوده الاعمال الفنيه، مع احترامي انا للاشخاص اللي موجودين وكذا، تاريخ كذا، لكن جيل برشا اجيال ما تعرفهاش، الجيل الصغير ما يعرفهمش، فرصة أنه يتلاقي منه ويعرف الأعمال هذه، ونرسخوا يعني الثقافة الهادفة والثقافة البناء.
0: نعم،
1: فالصغار الكل موجودين، الهلال الأحمر والجسي والكشافة والمصايف الكل، مع طموحات الشباب، مع خبرة انسح بين ظفرين يعني بكل احتراز، مع خبرة الكبار، فإن شاء الله هذا يثري الكل ويثري المجال الثقافي في ربوع على سلطان القبلي، في ربوع تجد دخلها ابن خلاد.
0: نعم، أكيد بحثتم عن الدعم والاستشهار، أكيد مش نذكر مؤسسات خاصة أو داعمين خواص،
1: أكيد.
0: لكن
1: نعم.
0: هل تعاملتم مع الخواص من أجل دعم هذه الدورة؟
1: والله شوف أنا الأسئلة هذه تحرجني باعتبار أنه الخيان التجار أو متوسطي، احنا اللي خلال ما عندناش أختي عروسية تجار كبار بأمانة، ناس كل يعني متوسطي وناس كل تجري على لقمة العيش كذا، لكن ما تدخروش جهد بأمانة، يعني كل قدير وقدره
0: وقدر.
1: وكل ما لكن كل ما دقينا باب الحمد لله لقينا يعني استحسان وقبول، حتى ولو بأضعف بالإيمان، وإحنا معاكم، وإن شاء الله كان مش معاكم الدورة هذه إن شاء الله
0: نكون
1: معاكم الدورة الجاية، وإحنا إن شاء الله نحبوا نبنيوا مهرجانات وليس مهرجان، نحبوا نبني خلاد عنا كل موسم معناها مهرجان، عن في الما في الربيع مهرجان، وقت طفولة مهرجان، في فصل عطلة الشتاء
0: مهرجان
1: المرأة، وإن شاء الله يعني وتكون يعني مهرجاناتنا وفرحاتنا إن شاء الله دائما متواصلة
0: إن شاء الله. طيب العروض كيف ما شفنا في البرنامج كيف ما حكيت لنا السيد محمد، العروض مش تكون في ملعب الفرعي فببني خلاد، هل هذا يعني غياب فضاء أفضل لاحتضان فعالية هذا المهرجان؟
1: أختي عروسية ما عندناش ما عندناش ساحة للعروض، ما عندناش مكان للعروض بأمانة، وهذه منذ سنوات وإحنا في بني خلاد جيل ورا جيل يعني متعطشين الفضاء يحتضن مسرح أو يعني دار ثقافة كبيرة أو مركب ثقافي. فإن شاء الله بحول الله يعني لا أضيع سرا إذا قلت أنه إن شاء الله مع الأخيان مع السلطة المحلية الحالية والأخيان الكل مشينا الشوط لا بأس به في ضمان يعني مكان العروض إن شاء الله في السنة القادمة. يعني كما يقول المثل قطعة الأرض، باش نبسط المعلومة، قطعة الأرض إن شاء الله ملكناها،
0: أيوة
1: المساحة نتاع
0: ملكتوها كجمعية مهرجان يعني.
1: لا هو مش لا مش كما كجمعية مهرجان، كخيان برشا وخيان يعني وكان أطراف متداخلة يعني ما ننسبوش الجهد اللي نحن وحدنا.
0: نعم.
1: لا لا كأطراف حتى يمكن حتى أشخاص عاديين يعني.
0: نعم. يعني قطعة الأرض ذي ستم تهيئتها ربما وإنشاء فضاء لنقول المسرح ربما للعروض الفنية. إذا كان فهمتك صحيح
1: سيد محمد. اعتبريه سبق صحفي يعني على المباشر أنه بإذن الله قطعة الأرض المسرح البلدي وقطعة الأرض للمركب الثقافي يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله يتم تحويلها إلى فضاء خاص بالعروض بإذن الله في السنة القادمة. الأرض موجودة، نبقى إن شاء الله البناء والتجهيز
0: إن شاء الله. تتكاتف الجهود وتتعاون جميع الأطراف من أجل إنجاح هذا المشروع. طبعا المهرجان يعود أكيد ما يتوجهش فقط لأهالي بني خلاد، أكيد عندكم جمهور تسعاولوا في يعني في ولاية نابل ككل وحتى خارج الولاية هكا ولا سيد محمد؟
1: أكيد بالعكس احنا نفرحوا. إيش قالت السيدة أولية؟ قالت تاج الدخل ابن خلاد تربة كريمة وأرض جواد، ساكنها زاهي ومتهني وزيرها من كل بلاد. يا عيني على ابن خلاد،
0: يا عيني على ابن خلاد. هذا
1: يعني احنا يعني أنا نحن نرحب بكل زوارنا من كل يعني الجهات التونسية، يعني نفرحوا. الخلادي أختي عروسية يعني تبعوا يعني المضياف، والحمد لله مش باش نشكر روحي ولا نشكر أهالي بني خلاد، لكن الحمد لله منطقة الوطن القبلي معروفة يعني في كل وجهات تونس بصفة عامة يعني بأمانة. الحمد لله احنا التونسي، وانا لا نرجع لتجربتي في عمان، الحمد لله يعني التونسي اينما حل يعني خلى اثر طيب والحمد لله.
0: والحمد لله طبعا هذا مهم جدا. ودائما نحكيه على المهرجان الصيفي بابن خلاد اللي يعود بعد انقطاع، وغدوة ان شاء الله باش يشهد افتتاح الدورة هذه.
1: العروض كلها مجانية،
0: مهم جدا باش نقولوا العروض كلها مجانية، والعروض نعم. في الملعب الفرعي بابن خلاد معهد الأمسية الشعرية باش تكون في المكتبة العمومية. الفئات نعم. قلنا العمرية، قلنا صغير والكبير واللي يدبي على حصير، والجمهور نحب نوصلوا للناس الكل في نابل وخارج نابل. الأهداف مش فقط إحياء الشأن الثقافي وإحياء المهرجان، يظهر لي سيد محمد ثم أهدافكم أبعد من هكا، تمس حتى المسألة التنموية في المنطقة.
1: بالضبط. احنا عنا الحمد لله معروف ابن خلاد، جد ابن خلاد عنده خصوصيات، وكل منطقة في تونس الحمد لله عنده خصوصياتها وعنده ميزاتها. فاحنا من خلال العروض هذه ولا يعني يغفل على حد أنه أي منطقة دائما في مهرجانياتها وفي عروضها باش تسوق، نقول احنا ان صح التعبير تسوق لجهتها باش تعرف الجهه هذيك. فاكيد يعني ميزات ابن خلاد الحمد لله يعني متنوعه، في سواء في المجال الفلاحي بدرجه اولى، الاقتصادي ايضا بدرجه ثانيه، وعندنا ايضا الابداعات الشبابيه اللي هذه صراحه برشا احنا في ابن خلاد نعول عليها. يعني الاطارات الشبابيه ما شاء الله، الكفاءات الشبابيه تبارك الله، فهذا كل من الاشياء اللي احنا نحاولوا باش نبنيو عليها في مستقبلا باش يكون متواصل. يعني مثل ما قلت لك يعني عباره انه المهرجان هو اللبنه الاولى للتاسيس ان شاء الله بعد غياب لسنوات ان شاء الله، وكل خلال دي كل ان شاء الله اليد في اليد باش نرجعوا الحس الثقافي والكلمة الطيبة في المنطوق. يعني احنا في الشعر مثلا اختي عروسية في الشعر يعني اخترنا اللي بش يحضر ان شاء الله تيكتشف في الشعر، يعني اخترنا يعني نموذج معين من الشعر لتهذيب الذوق الكلمة الكلمة المناسبة، خاطر تربي الوذن. يعني الإنسان معروف احنا ما شاء الله الأجيال يعني اللي تربينا على الكلمة الطيبة وعلى اللحن الجيد، فتتعلم تسمع يعني كل تعرف تنجم تتكلم وتنجم تقول، وهذا الجانب الشعر في المنطوق. الجانب الأطفال أيضا عندهم عرض خاص بهم. الطرب يعني الموسيقى اختناها الطربية اللي فيها يعني مشروع كامل، فيها نقول احنا فيها بناء كامل، تاريخ فني كامل. يعني عرض الأخ نور الدين بن عائشة يعني أنا شخصيا اطلعت عليه تفاجأت، يعني بأمانة ما عنديش فكرة.
0: صاحب مشروع ثقافي فني سيد نور الدين،
1: مشروع ثقافي فني ضخم يعني فعلا يعني كبير. إنسان يخدم على تاريخ اللي يعني أنا يعني مش مظلة على حالة ما يعني تاريخ الموسيقى الأندلسية وكيف جات ونتمركزت وكذا. قعدنا معاه معنا شخصية ما شاء الله يعني موسوعة موسيقية كبيرة تبارك الله. فاحنا نحبوا الجيل الجديد في خلات ما نلعبوش، احنا ما نلعبوش على الكم كما قولها، ما كانش هدفنا الكم العروض، ما كانش هدفنا ايضا جلب يمكن عدد كبير من الجمهور. زاد صراحه بامانه كل المهم نعبي نقول احنا العرض والا نجيب الناس، لا احنا نحبوا نستهدفوا فئه معينه هي اللي باش نبنيو عليها ان شاء الله المنطقه، وهي ايضا اللي باش تاخذ المشعل في الدورات القادمه باذن الله من حيث الكلمه الهادفه ومن حيث المشروع اللي عنده رؤيه. خاطر اي بناء واي يعني تاسيس لازم يكون منه فيه وراء رؤيه. يعني انا حتى انا رجل تعليم يعني زي ما عندك مخطط شهري مخطط سنوي، فما يكون عندك رؤيه. هذا مطلوب جدا انه الجيل الجديد يتعلم وتوصل له الرساله هذه. هذاك علاش كان تقريبا البرنامج المهرجان حبينا قدر المستطاع كما قلت لك اجتهدنا بظروف سامحني في الكلمة صفر مليم ميزانية.
0: من صفر مليم ميزانية باعتبار العروض كلها مجانية. وشكرا للمندوبية الجيوشون الثقافية بنابل اللي أمنت هذه العروض من أجل إحياء هذا، وكان عندها طبعا الفضل والجهد في إحياء هذا المهرجان. دورة العودة هذه سيد محمد كيف سنحكم على مدى نجاحها وتحقيق أهدافها؟ هل سيتم القياس من خلال عروض حضور الجمهور أم من خلال التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اهتمام الإعلامي؟ هل وضعتم يعني مثل هذه المسألة في الاعتبار؟ كيفاش تنجموا تحكموا على نجاح هذه المحاولة وهذا الجهد، جهد العودة ودورة التحدي؟
1: احنا بالطبيعة نحكيوش على الجانب الامني وعلى الجلسه الامنيه، معناها ان شاء الله امورها طيبه وخطط وامنه ان شاء الله 100%. عندنا ايضا الشباب الهلال الاحمر والغرفه الفتيه الدوليه جي سي، ايضا عندهم لي بادش نتاعهم ان شاء الله باش يامنونا زاد العروض وتامين دخول يعني الجمهور.
0: تنظيم يعني في من الناحيه التنظيميه يعني. نعم
1: التنظيميه نعم ان شاء الله. انا يعني دائما واحد معروف العمل الانساني يعني دائما نسبي معنا قدر المستطاع، لكن اجتهدنا ان شاء الله وحتى
0: ولكل مجتهد نصيب كيف ما قلت. نعم
1: كل الجزئيات نعم. نعم كل الجزئيات ان شاء الله
0: اشتغلت على كل هذه التفاصيل من اجل انجاح هذه الدوره
1: بحول الله. نعم بحول الله، ونامل ان شاء الله ان كنا وفقنا وان شاء الله وربي يجيبنا الناس كل في الصواب، وما الا بدايه وما الا بناء، والعمل الانساني يعني غير كامل، الكمال لله. فنسعى، لكن طلبنا الوحيد انه ان شاء الله الجمهور يتبع فينا ومتابعي اذاعه تونس الثقافيه وجمهور الخلاد وضيوفنا الكل من كل الجهات يعني مرحبا بهم، وما يشوفوا منا ان شاء الله كان الكلمه الطيبه والاستقبال الحسن، ويحضروا العروض يكتشفوا ويشوفوا ومساش ويقولوا لنا معناها ويشوفوا نحبهم يحضروا العروض باش كي ينقدونا والا باش ينصحونا والا باش يفيقونا ببعض الحاجات، يكون على الاقل هو حضر وشاف ويكون كلمته يعني في مكانها وتكون كلمته بناء
0: ان شاء الله. هذا ما نرجوه لكم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه الدوره الجديده للمهرجان الصيفي بابن خالد في دوره 2026، دوره العوده بعد سنواتنا الغياب. ويعين ابن خالد هكا توم يظل هذا الشعار اللي اخترتوه لهذه الدوره مع الفقرات اللي اخترتوها واعددتوها لجمهوركم. ان شاء الله موفقين انطلاقا من يوم الغد في عروضكم الفنيه، وغدوا ان شاء الله بمناسبه عيد العيد الوطني للمراه التونسيه، ان شاء الله سهره تكون ناجحه من جميع وبجميع المقاييس جماهيريا وفنيا كذلك. شكرا لك الاستاذ محمد شلاق ومنسق عام المهرجان الصيفي ابن خلاد على قبول دعوتنا، شكرا لحنان العريض على تامين اعداد هذه الفقره. باش نسمعوك ليك ولكل اهالي ابن خلاد هذه الاغنيه اللي ذكرتها اكيد في سياق الحديث، اغنيه ابن خلاد تاج الدخله بصوت الفنانه السيده عليا نغم. اذا راجعين بعد قليل، موصي معكم مع ضيفتنا وضيوفنا في هذا اللقاء، خليكم معنا.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما،
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي، عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
6: مع عروسية بوميزة.

0: عدنا إليكم مستمعينا وسمعتنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي على أثير تونس الثقافية، صالون متواصل إلى حدود الساعة الثامنة ليلا مع منصف مراحي فرنسا الصوتية نفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء. روسية معكم من أمام المزح، مرحبا بكم دائما في متابعة الشأن الثقافي اللي نحاول نرصدوه في مختلف جهات البلاد. نمشوا للمونستير وتحديدا لابن حسان ونتحدث عن مهرجان يبلغ هذه السنة دورته 39. معنا مباشرة الأستاذ فتحي عبد الله رئيس جمعية مهرجان سيدي سالم ابن حسين. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي فتحي.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، تشرفنا بمعرفتك. المهرجان سيدي سالم في دورته السنة 39 عندنا الافتتاح سيكون إن شاء الله نهار 15 أوت في تحت شعار ابن حسان عرق وتجديد.
0: نعم.
1: يحتوي على كرنفال وجولة تنشيطية داخل المدينة بالفرق العيساوية ومشاركة الجمعيات والمنظمات في تشكيلات شبابية مع بعض العربات تحمل الطابع التقليدي والموروث الثقافي بالجهة.
0: نعم.
1: وعندنا مشاركة الفرق العيساوية المحلية بالجهة. سيكون نهار 16 أوت منطقة المواهب الشبابية في مختلف الأنشطة كالمسرح الشعر والقصة ومواهب أخرى، عزف غناء، مختلف المواهب. عندنا نهار 18 أوت عرض مسرحية ود الطرياني لسفيان الداش، عرض مسرحية كوميدي. نهار 19 أوت عرض تنشيط الأطفال عمي بشبوش
0: فايز،
1: أنشطة الأطفال مع جوائز الأطفال. نهار 20 أوت تكون مسرحية إن شاء الله جعفر القاسمي بسي بعنوان
0: بسي. نعم.
1: والاختتام سيكون مع الفنانة مايا يوم 21 أوت 2026.
0: نعم، إذا المهرجان في دورة 39 باش يكون في الفترة الممتدة ما بين 15 و21 أوت مع مختلف العروض اللي ذكرتها لنا أستاذ فتحي. المهرجان في دورته هذه عاش صعوبات، هل عاش تحديات؟ هناك نية التجديد في قادم الدورات، يعني تقييمكم لهذه الدورة اللي باش تنطلق إن شاء الله نهار 15 وما سعيكم وأهدافكم في الدورات القادمة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله. المهرجان السنة هذه الدورة بتاع 39 والله هو السنة كان شوية صعوبات، ما تعرف انت الوضع الحالي بتاع المؤسسات. احنا خلال البرمجة دي حابين نمسوا جميع شرائح المجتمع كعائلات وكأطفال، فما شوية صعوبات وتحديات انا نحاول نذلها مع صولات التعاون فينا البلدية كالمطندية المندوبية.
0: نعم.
1: والعروض خاصة السنة ما تعرفين العروض السنة منها كلها غالية شوية. ابن حسان منطقة مدينة صغيرة، حسب الإمكانيات اللي لميناها ولا تحصلنا عليها عملنا البرنامج هذا الصغير. أما إن شاء الله ناويين في القادم بس نكبروا في مثلا في الكرنفال، خاصة كان الكرنفال كان موجود من قبل وانقطع ورجعناها عنا تو ثلاث سنوات وسنين ان شاء الله
0: الدورة الحالية. السلطة الإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير دعمت الدورة هذه، فما عروض مدعمة يعني؟
1: دعمتنا مشكورة السيدة المندوبة بعرض الفنانة مايا العرض الختامي. كيف العروض معناها شراء الجمعيات شراءات ويتكفل.
0: نعم، من الامكانيات الخاصه لجمعيه المهرجان لقيتوا برشا، لقيتوا مداعمين ومستشهرين، لقيتوا شكون يساندكم من الجانب المادي واللوجستي؟
1: والله احنا كنا
0: طبعا دون ذكر اسماء المستشهرين الخواص طبعا يعني
1: ما احنا الدعم موجود. اما السنه كما قلت لكم شويه ظروف نتاع الوضعيه نتاع الضوء وكذا كان شويه صعوبات من الدعم. فما معامل على هي مؤسسات نقص من العمل نتاعها، كانت من السنة تاخذ معنا كونفونسيونير معناها ياخذ تكيات، بس السنة معناها
0: بعض مش عارفه الصوت مازال معايا سي فتحي ولا فتحي عبد الله رئيس جمعيه مهرجان سيدي سالم بن حسان، اذا كنت تسمع فيها خليك معايا. طبعا سي فتحي اللي مازلنا في حديثنا معاك نذكروا عن الدوره 39 لمهرجان سيدي سالم بابن حسان، تسمع فيه سي فتحي؟ نعم. اذا هذه الدوره باش تكون بين 15 ل 21 اوت، كيفاش توقعوا الحضور الجماهيري والاقبال الجماهيري حسب كل دوره سنه، شنو توقعاتكم؟
1: والله توقعاتي انا للعروض قلت لك عملناها موجه للعائلات خاصه هو المتنفس الوحيد المهرجان في مدينه بني حسان، ما عندناش متنفس اخر.

0: عدد كبير وغير متوقع من المتابعين والمشاهدين من الجماهير، سواء كان من ولاية المنستير أو من خارجها، من بني حسان أو من خارجها أو المناطق المجاورة لها. وإن شاء الله الدورة تحقق نجاحها وتحقق
1: إن شاء الله.
0: أهدافها. نذكركم احنا في حديث عن دورة 39 لمهرجان سيدي سالم بني حسان، وشكرا لكم. كنت معنا أستاذ فتحي عبد الله رئيس جمعية مهرجان سيدي سالم، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله دورة ناجحة وتحقق كل أهدافها يا رب.
1: نشكرك ونشكر جميع متابعينك على الاستماع.
0: العفو العفو، شكرا ليك. نمشيو للنغم منصف وراجعين بعد شوية مسمعاتنا، خليكم معنا على موجاتنا.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نظم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
6: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
7: ودائماً مع منصف المراحي ودفيس فريق اللقاء هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا وأثيرنا في الصالون الثقافي المتواصل لغاية الساعة 8 ليلاً. في هذا التوقيت نحتفي بصوت أدبي شعري، هي شاعرة وكاتبة لها أسلوبها الخاص والمتميز بالغوص في أعماق الذات. هكذا توصف ضيفتنا الشاعرة والكاتبة شاكرة بقطايا. مساء النور، أهلا وسهلا بك شاكرة.
8: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الأنوار. شكرا لك أخت عروسية، وشكرا لبرنامج الصالون الثقافي والإذاعة الثقافية على هذه الاستضافة الكريمة.
7: هذه استضافة أولى هاتفية، إن شاء الله في استضافة قادمة تكون بيننا على أثير تونس الثقافية وفي الأستوديو نحتفي في يعني فسحة أكبر بهذه التجربة الشعرية والأدبية، وسنخصص ونسلط الضوء على كتاباتك اللي انطلقت تقريبا منذ 2000 في النشر، يعني منذ 2016 مع المجموعة الشعرية الأولى بعنوان أقحوانة المساء، ثم مجموعتك الثانية أثينا، أغنيات الزيتون. طبعا بين التاريخين هناك تجربة، هناك مسيرة، هناك مشاركات، هناك استضافات، هناك لقاءات شعرية يعني ساهمت وشاركت فيها الشاعرة وأستاذة الفلسفة قبل كل شيء. كيف اجتمعت الفلسفة والشعر في ذات كاتبة واحدة هي ذات شاكرة بقطاي؟
8: منذ البدايات وأنا الثانوي وأنا أراوح بين الأدب وبين الفلسفة، لأن تغذيني الفلسفة ودرست الفلسفة، وكان بالطبع لها تأثير كبير في كتاباتي. معناها هو قبل حتى الكتابات في رؤيتي للحياة، في رؤيتي العلاقات الإنسانية، في رؤيتي للوجود، لكل ما يحيط بنا في الكون. وهذا كان عنده تأثير، لأن في أسلوبي في كتاباتي الكثير من الرؤى الفلسفية طبعا دون إفراط في العمق نقوله نحن العمق الفلسفي اللي هو يصعب على الإنسان العادي معناها بمعنى ما.
7: نعم.
8: ولكن نحاول أن ننظر للحياة بطريقة فيها معنى فيها عمق
7: أكثر
8: فيها...
7: عمق. نعم.
8: هذا هو.
7: هذا هو. وإذا من هنا جئت إلى عالم الأدب وعالم الكتابة لتابع تصريحاتك يعرف اللي أنت منذ الصغر يعني تعتبرين الكتابة الأدبية غواية لذيذة يعني غواية سكنتك ربما منذ سنوات الطفولة وتطورت شيئا فشيئا بحكم تطورك في مسيرتك التعليمية ومع اختصاص الفلسفة ربما نظرتك للحياة نظرتك للأدب وللشعر أيضا طريقتك في التعبير والبوح الشعري تطورت مع هذه السنوات ومع هذه النظرة ترسيت الفلسفة للحياة. هذا التطور كيف عشته إذن سيدة شاكرة؟
8: لا أستطيع أن معناها أعبر عن هذا لأن شيء تلقائي وفطري ربما وهذا التطور يأتي تدريجيا مع الخبرة مع ربما الحالات أيضا اللي يعيشها الإنسان لأن في النهاية نحن نعيش بعض الظروف بعض الضغوطات بعض الصعوبات بعض معناها الفقد إن شئنا لأن الفقد زاد أثر في كتاباتي نوعا ما وقت الإنسان يفقد ناس عزيز عليه يحبهم رؤيته للحياة تتغير ما عادش تقعد نفس الرؤية قد نكتب للفرح ولكن أيضا نكتب بشجن ما وهذا يثيرني أنني أكتب بطريقة فيها الكثير من الشجن أيضا.
7: نعم طبعا الشعر ما فيش تكوين هذا أكيد لكن فيه مشاركات فيها ربما أنشطة تدعم هذه القدرة على البوح وعلى التعبير. هل مررتي بنوادي أدبية؟ هل يعني نشطتي في رحاب هذه الفضاءات؟
8: نعم كنت في نادي الأدب في دار الثقافة أسد بن الفرات ثم ساهمت في تأسيس جمعية ابن شرف للأدب والفنون وكنت ناشطة فيها كذلك شاركت كثيرا في بيت الشعر القيرواني في العديد من الملتقيات في جميع ولايات الجمهورية إن شاء الله كانت أنشطة حسب طبع الظروف وحسب الإمكانيات اللي تسمح لي باش نكون متواجدة مش ديما الحقيقة
7: طبعا هناك التزامات العائلية والتزامات المهنية طبعاً أكيد طبعاً. تفرض نفسها في مجال التعليم يعني نعرف الفسحة مرتبطة بالعطل فقط بقية السنة تكون يعني وأنت سات الفلسفة يعني في مستويات متقدمة من تعليم الثانوي يكون يعني هناك ضغط يعني على مستوى الدروس
8: والأدب خاصة شعبة الأدب
7: خاصة نعم لكن
8: مكثف البرنامج
7: أكيد مكثفة قلتها يعني أستاذة شاكرة يعني البرنامج ربما يحتاج لي مراجعة يعني رفقا بالأساتذة وبالتلاميذ لكن نعم نرجع لهذه المسيرة الأدبية والشعرية يعني هناك المحاولات هناك نشاط في هذه الفضاءات يعني اللي تنشط في مجال الأدب كما نوادي أو دور الثقافة أو بيت الشعر ومن الجانب الأشخاص يعني من دعمك في مسيرتك كشاعرة من سندك من وقف إلى جانبك من أخذ بيدك ربما من شجع فيك هذه الذات وهذه الكائن
8: أغلب الأساتذة متاعي معناها اللي درست عندهم درست عند السيدة عايدة العلاني أستاذة العربية وكانت أول مشجعة لي وكانت هي من طبعت كتابي الأول أقحوانة المساء ودعمتني طريقة معناها لا مشروطة إن شاء
7: لا محدودة ونعم
8: قد كنت صاحب دار النشر دار القيروانية للنشر
7: أيوة.
8: ثم أستاذتي جميلة الماجري أيضا اللي لا أنكر فضلها وتشجيعها وكانت هي من قامت بتقديم هي قالت قراءة عاشقة لديواني حوانة المساء وبالطبع أغلب من قرأ شجعني وتقدمت شيئا فشيئا بدون غرور أو ربما طموح كثير للشهرة ولا غيره، كان الأمر طبيعيا وتدريجيا.
7: هذا العبور السلس من مرحلة الغواية والهواية إلى مرحلة الكتابة والنشر من 2016، وأيضا الإصدار الثاني كان في 2024 على ما أعتقد، هكا ولا؟
8: نعم.
7: أقحوانة المساء، يعني عنوان جميل جدا وجاذب. هذه المجموعة الشعرية الأولى ماذا تضمنت؟ هل تضمنت ربما الكتابات الأولى، التجارب الأولى، يعني أم أنك اخترتي، يعني كنت يعني استعنتي ربما؟
8: بالنسبة للمجموعة الأولى أقحوانة المساء تعتبر هي حتى في هيكلها بالنسبة لمن يقرأ هي عبارة على سيرة ذاتية، ولكن فيها الكثير من يعني المراوحات. تبدأ من الطفولة، ربما حالات الطفلة، والطفلة ما زالت تسكنني إلى اليوم.
7: نعم.
8: بمعنى ما
7: هذه ميزة كل الشعراء أعتقد، يعني
8: نعم. من الطفلة معناها، وكيف مرت بمصاعب، بربما أزمات نفسية، ربما بأزمات اجتماعية، إلى أن نصل إلى الناضجة ربما المتفلسفة التي تنظر إلى الوجود وإلى الحياة بعمق أكبر. كل هالتشكلات هذه كانت موجودة في أقحوانة المساء. واخترت الأقحوانة باعتبار أنها هي زهرة أحبها كثيرا، ولكن هذه الزهرة هي زهرة رقيقة جدا، ولكنها زهرة مقاومة ومثابرة وتشق حتى الصخر وتخرج من بين الصخور. وهذا هو معناها المعنى الذي اخترته من خلال أقحوانة المساء. والمساء يعني هذه البداية التي قد تكون متأخرة نوعا ما، ولكنها في وقتها حسب الظرف.
7: نعم، هذه أقحوانة المساء وباكورة إصداراتك الشعرية، نذكر كانت في 2016 أعتقد إصدار دار الأمينة للنشر بالقيروان.
8: لا أقحوانة المساء هي الدار القيروانية للنشر.
7: دار القيروانية للنشر
8: كانت صاحبتها السيدة عايدة العلاني.
7: نعم، اللي قلتي هي اللي نشرت على حسابها دون قيد. نعم نعم، تحية لأستاذتك ومشكورة طبعا على هذا الدعم. إذا هي الديوان الثاني هو من إصدار دار الأمينة
8: أمينة للنشر
7: بالقيروان. نذكروا اللي نحكيه على ديوان أثينا، يعني من الذاتي تقريبا، يعني في الأقحوانة المساء إلى هذا العنوان ربما الرامز أيضا أثينا.
8: أكيد.
7: إلى أي عوالم ستأخذنا شاكرة بقطايا في هذا الديوان؟
8: ديوان أثينا أغنية الزيتون طبعا إلى جانب العمق الفلسفي الموجود فيه، وحتى أقحوانة المساء فيه عمق فلسفي مهم، لكن بالنسبة للأثينا، أولا أثينا هي إلهة الحكمة عند اليونان في الإغريق. وأنا تأثرت بتلك الأساطير الإغريقية التي ندرسها في الفلسفة، وأوحت لي أن أثينا ليس مجرد اسم لمدينة
7: الصوت أكيد بشارجة كنت تسمع فيه سيدة شاكرة. خليك معايا دائما على أثير تونس الثقافية. مازال صوتكم معانا؟ مازلت معانا تسمع فيها سيدة شاكرة؟ سيدة شاكرة هي إذن بالأساس أستاذ فلسفة، هي كاتبة وشاعرة، أصدرت ديوانها الأول أقحوانة المساء، هذه المجموعة الشعرية في 2016. في 2024 أصدرت ديوان أثينا، وعن هذا الديوان وصل حديثنا معها. سيدة شاكرة، نفيسة لو كان تسمح نعود تواصل واتصال مع ضيفتنا هذا المساء الأستاذة الكاتبة الشاعرة إذن شكرا بوقتاية، نعتذر منها طبعا عن هذا الخلل التقني اللي يتجاوزها ويتجاوزنا إذا كان هي ما زلت معنا وتسمع فيها مرة أخرى. أهلا بك سيدة شاكرة. لا يلا صديقتنا إذن نفيسة العشري اللي ترافقنا من جانب التنسيق العام لهذا اللقاء ستعاود التواصل والاتصال مع ضيفتنا شاكرة بوقتاية صاحبة ديوان أثينا أغنية الزيتون وأيضا المجموعة الشعرية الأولى أقحوانة المساء اللي أصدرتها في 2016 وديوان أثينا كان الزور في 2024. نتحدث معها عن هذه التجربة الانطلاقة من عالم الفلسفة بلوغا إلى عالم البوح الشعري وطبعا المشاركة في الساحة الثقافية الشعرية. ما زلت معنا سيدة شاكر، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
8: أهلا أسلام،
7: مرحبا بك مرة أخرى، نوصل معك الحديث في هذا اللقاء في صالون ثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا الحديث عن أثينا أغنية الزيتون، هذا الديوان الشعري الصادر عن الأمينة للنشر والتوزيع. إذن رحلة شعرية تجمع بين الذاكرة والأسطورة والواقع الإنسان.
8: أيوة، وتراوح بين الأسطورة وبين الواقع، لأن نعم كما خذيت الأسطورة من الأسطورة الإغريقية اللي تمثلت في أثينا، أثينا آلهة الحكمة، قلت أن أثينا ليست مجرد اسم لمدينة يونانية ولكنها هي آلهة الحكمة، وكانت هي أول من وهبت الإنسانية شجرة الزيتون.
7: نعم،
8: وهنا معناها حسب التاريخ يعني كانت لها قيمة مهمة في حياة الإغريق اللي أهدتها، وسميت المدينة مدينة أثينا على اسم أثينا.
7: نعم،
8: أهدت الزيتونة لشعبها باعتبار أن ما تمثله من الخلود والخير والصمود، وفيها الكثير من المعاني الرمزية شجرة الزيتون. وأنا حببت تلك الرمزية باعتبار أن شجرة الزيتون زاد ألهمتني أنا الكثير من الصبر على عناها على الفقدان. كانت بمثابة التشبث بمعنى مختلف للحياة، ربما تمنحنا معنى الصمود والتشبث بالجذور وإلى غير ذلك. خذت الكثير من الرموز اللي معناها موجودة لشجرة الزيتون في حياتنا، في حياتنا الكل معناها.
7: نعم،
8: بالنسبة للإنسانية جمعة مهمة.
7: نعم، الزيتون خاصة نحن في تونس يعني الكثير، مش في أكيد مش في تونس فقط، لكن في العالم يعني خاصة نحن في العالم العربي أهمية الزيتون في تونس، أهمية الزيتون في فلسطين، أهمية الزيتون يعني
8: وذكرت حتى في فلسطين معناها خذيت رمزية حتى عندي في الديوان أثينا غزة الزيتون. يعني فيها الكثير من التلاعب بالكلمات، الزيتون، حي الزيتون في غزة، صمود الزيتون، وجود الزيتون في الكوفية الفلسطينية، التجذر في الأرض، لأن معناها في بعض في أغلب الأحيان معناها يقلعوا لهم الزيتون متاعهم لكي يقلعونهم من جذورهم، فهمتني؟ فما صمود من جانب ذي.
7: نعم، طبعا الأستاذة الفلسفة كيعني صفة أولى اكتسبتها في هذه التجربة في هذه الحياة لتكون تجد نفسها بعد ذلك شاعرة تبوح شعرا وتخوض غمار الإبداع الأدبي، إلى أي حد حاضرة الفلسفة في كتاباتك أستاذة شاكرة؟ طبعا الرمزية حاضرة، نعم، لكن إلى أي
8: حاضرة؟
7: نعم.
8: أي. ولكن الحضور، ربما حضور الجانب الفلسفي ما كانش مفتعل، معناها لا أفتعل ذلك وأقر معناها بالنسبة للكثيرين أني قد يبدو الأمر أني أفتعل وأني أستاذ فلسفة أنني أكتب بطريقة فلسفية، ولكن لا بالعكس ذلك ينسب مني بطريقة لا شعورية وتلقائية، معناها نتيجة التأثر ربما، لأن الفلسفة هي اهتمام بالبعد، ببعد الإنساني فينا، مش الإنسان، الإنساني بمختلف معناها اختلاجاته وتعدداته وتناقضاته. أن الإنسان كائن تناقضي فيه الحب والكره والفرح والحزن وذلك التراوح العجيب الذي يسكننا ويجعلنا ربما نعيش هذه الحالات. أنا حين أكتب حالتي كما أرى تلك اللحظة، كما أعيش تلك اللحظة، كما أقولني بطريقتي فقط، لا كما قلت ليس في الأمر أي افتعال.
7: نعم، لمن لم يقرأ شكرا بقطايا إلى حد الآن، يعني فهمنا يعني حيث المحتوى في كتاباتك الشعرية، من حيث القالب ماذا تختار شكرا بقطايا، يعني كيف تخرج كتاباتها وبوحة الشعري، قصائد قصيرة، قصائد مطولة، موزونة غير موزونة، ومضة، هل تستهويك الومضة اليوم يعني ولا؟
8: كتبت أول بداياتي كتبت الموزون، ولكنني الآن مستقرة في قصيدة النثر. قصيدة النثر باعتبار بالنسبة لي أنا راني لست ضد قصيدة أي نوع من الشعر، مهم وله دور معناها فعال، وكل يكتب بطريقته، ثم أنا أعتبر أنني لست في منافسة لكي أكون مثل كذا أو مثل هذا أو ذاك، ولكنني أكتب بطريقتي الخاصة. فقصيدة النثر هي التي أعتبر أنها ربما تفتحني على الكونية أكثر، على ما أريد أن أقوله، تمنحني هذا الجانب من الحرية في التلاعب باللغة، في الرمزية، في اقتناء ربما أو اقتناص ربما أكثر الصورة الشعرية.
7: نعم.
8: الصورة الشعرية في قوتها أو ربما في أهميتها، هذا هو.
7: نعم، بالنسبة للومضة لا تستهويك الومضة؟
8: أكتب قصائد مطولة طويلة، ليست طويلة جدا، لأنني حتى وقت اللي إنسان يقرأ بالنسبة لي أنا ما ما يشدش القارئ أنك تقعد تقرأ قصيدة طويلة جدا، لكن قصيدة مقبولة في الطول متاعها. وأكتب كثيرا ما يسمى الشذرات، أكثر هي أطول من الومضة، وأكتب الومضة أيضا
7: لأنه الومضة هذا النمط الشعري يعني يستوجب قدرة هامة على اختزال المعنى وتكثيف الصور في نفس الوقت.
8: بالطبيعة
7: نعم،
8: لأن كي نكتب الشذرة أنا تستهويني كتابة الشذرات، هي قصائد قصيرة قد تكون في 4 أسطر أو أقل ربما، ولكنها مكثفة ووجيزة وذات عمق مهم جدا وتؤدي المعنى، هذا هو. لأن الكتابة في المجال هذايا ما هيش بسيطة، تبدو في الظاهر أنها معناها سهلة وربما
7: في المتناول هكذا تبدو
8: تغري أكثر معناها بالكتابة، ولكنها هي صعبة، لأنها كيف نجمع هذه الخصوصيات معناها اللي قلت عليهم، معناها الإيجاز، التوهج كما تقول سوزان برنار، الضغط، التكثيف
7: المعنى،
8: ثم أداء المعنى، أن نختزل. أنا أقول بطريقتي أن أقتدر على قول الكثير بالقليل، يعني وهي القدرة على الإيجاز ولكن تبليغ المعنى.
7: نعم، هذا هو المطلوب،
8: وليست معطاة لأي كان.
7: نعم، ليس بإمكان أي كان أنه طبعا يكتب هذا النمط الشعري
8: طبعاً.
7: نعم، فيه شروط وفيه مقاييس، ويعني البعض يستسهل، لكن الومضة عندها مقاييسها وشروطها، الهايكو نفس الشيء، وغيرها من الأنماط الكتابة الشعرية القصيرة والقصيرة جدا. طبعا تحدثنا عن زوز إصدارات، واحدة في 2016 وواحدة في 2024، هل هناك مشاريع جديدة ننتظرها في الأفق؟ هل هناك نصوص بصدد التجميع أو ربما بصدد
8: تنتظر النشر؟ بإذن الله إن شاء الله يتم تجميعها، في ما هي موجودة في مخطوط إن شاء الله قريبا يتم نشرها.
7: مجموعة الله. شعرية جديدة
8: إن شاء الله.
7: من عالم الشعر وأنت من عالم الأدب واختصاصك أدب، هل تفكرين ربما في تطوير هذه التجربة بالخوض في تجارب أدبية أخرى، مثلا أنماط كتابات أخرى، القصة القصيرة، الرواية، لما لا؟ هل يعني هناك نية للخوض في هذه التجارب في مرحلة ما من هذه المسيرة الأدبية؟
8: ربما، ولكن كتابة فكرية أكثر منها روائية الحقيقة. يعني محاولات فكرية، كتاب فكري يطرح مشاكل معينة مهمة إنسانية، وليس معناها في بخصوصية الرواية.
7: ليس بخصوصية الرواية.
8: الرواية نعم.
7: يعني هل بديت في هذا المشروع أم هو ما زال في مرحلة التفكير ربما وتجميع؟
8: بديت لكن ما زلت مانيش حاضرة الآن لنشره.
7: يعني فما مراجعة مشتم ربما أو تعطيت الأولوية للشعر
8: ربما،
7: أو تطوير هذه التجربة. نعم، يعني هي هل نقول دراسة أو طرح تحليلي فكري ربما؟ ماذا
8: نقدر أن نقول؟ كتاب فكري إبداعي، إبداع. معناها ويراوح بين الإبداع والواقع. نعم، يعني ما نعيشه في الواقع،
7: في الواقع
8: راهن بمختلف إرهاصاته، وخاصة في الجانب النفساني للإنسان.
7: نعم، هذا على مستوى الكتابة إذن والإصدارات. بالنسبة لمشاركاتك وحضورك في الملتقيات، في الأماس الشعرية، في التظاهرات الثقافية، أنت ما شاء الله معناها تقريبا عندك حضور متميز في عديد المناسبات في القيروان وحتى خارج القيروان. في الفترة القادمة أين ستكون شاكرة بقطايا؟ أين ستحط الرحال؟ من وجه الدعوة؟ وأين سيكون اللقاء مع الجمهور ومع القراء؟
8: والله الآن أنا ما زلنا في عطلة صيفية، وما زلت معناها الملتقيات الثقافية معناها في فترة راحة. إن شاء الله بعد معناها افتتاح الموسم الثقافي يكون عنا لقاءات مهمة إن شاء الله.
7: إن شاء الله ننتظر هذه اللقاءات، وإن شاء الله تكون أيضا حاضرة فيها حضور متميز بجديدك وبكتاباتك الشعرية أيضا. إن شاء الله موفقة الكاتبة والشاعرة شاكرة بقطايا، كنت معنا في احتفاء وفي حديث عن هذه التجربة الإبداعية التي انطلقت ربما فعليا بين ظفرين، يعني إذا تكلمنا من حيث الإصدار في 2016، لكن نعرفك يعني ما تجربتك سابقة لهذا التاريخ.
8: نعم.
7: وإن شاء الله هنشوفوك مع إصدارات جديدة، سواء كان في الشعر كما قلت لنا مجموعة جديدة، أو مع هذا العمل الفكري القادم، وإن شاء الله نلتقيك في الساحة الثقافية في ملتقيات، في أماسي شعرية، وفي مناسبات ودورات ثقافية متعددة مع انطلاقة الموسم الثقافي القادم إن شاء الله. شكرا لك سيدة شاكر على قبول دعوتنا على أثير تونس الثقافية، موفقة دائما إن شاء الله، وإن شاء الله في فرصة قادمة تكون معنا في الأستوديو مع إصداراتك هذه ونحكي أكثر عمق عن هذه الكتابات الشعرية. شكرا لك سيدتي، وشكرا لكل المستمعين والمستمعات، شكرا لمنصف المراحي أيضا ولنفيس العشري. نذكركم احنا اليوم 12 أوت، وفي هذا التوقيت ومنذ دقائق العالم كان يشهد في كسوف كلي للشمس، أكيد في تونس كان جزئي، وكان فما 5 مواقع في بلادنا يتابعوا في هذا الكسوف في انتظار الخسوف بعد 15 يوم تقريبا من الآن اللي باش نشهدوها أيضا في بلادنا. طبعا فما ناسا قاعدة في هذا الوقت يعني، وفما نقل مباشر لهذا الكسوف الكلي اللي شهدته وشهدوا العالم، لكن فما بعض ما تفقت لشهد الكلي، بقيت مناطق شفناها أو نشوفوها جزئية. كانت هذه أحد الظواهر الفلكية اليوم، يعني يحكوا على 6 ظواهر الظواهر الحقيقة، فيها اصطفاف كواكب، فيها نزول عدد كبير من الشهب بالمئات يعني في الساعة الواحدة، برشا ظواهر فلكية للي مغروم بالفلك ممكن يتبعها الليلة إذن في سماء تونس طبعا، ويشاهد الكسوف كيف ما قلت اللي مازال متواصل. شكرا مستمعنا وسماعاتنا، شكرا للجميع. منصف اش نختموا بأغنية نختموا بها هذا اللقاء من الصالون الثقافي، كنا معكم منذ الخامسة، تابعونا الليلة في سهرة ياسمين على ليلة تونس. شيراز شيراز مش تمشي للزهرة الليلة، مش تمشي للزهرة شيراز، وتابع لكم أجواء حية من المهرجان، سهرة رائقة على موجات صوت رات الحياة. تصبحون على خير، ألتقيكم بعد راحة وجيزة إن شاء الله، تصبحون على محبة.

0: سفر.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: قال لي قابلني وفاتني لوحدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي وفاتني ليه ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه لوحده. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايرة الإعجاب بذاتي ودي مسألة خطيرة جدا. يعني أقعد أتأمل في لحن وأقعد أقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول أبعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيداً في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل بل لما بقي.

0: في مره بقول للسيده ام كلثوم الله يرحمها، كنت في الف ليله وهي في غنت الف ليله، بقول لها يعني المزيكا الاوفرتير الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ستي، ما ممكن نخش كده وتفتح الستاره تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحه المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا وعيش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت لي انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فحفوت اخدك. استعجلت انا لو ايه كده ما اروحش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، رحت صممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت انها عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصلت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي امسك ايدي، لقيت ايديها زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزويلت طبعا، ام كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثه، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط ويقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: ليه اللي قابلني وفقني لوحدي؟
1: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطرباً معتمداً لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
0: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاد بصوتي لي يعني، فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب ان انا اغني ولحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص يعني، وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس، فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لا، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس وإن جيت صالحني هقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك وإن جيت عاتبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: أكثر المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوف لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيهاً زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: عبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعمليه التفاهم بين الكلمه بين الشاعر ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عمليه متكامله مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعضه بيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عمليه سبحان الفن لحظه صدق. فالفنان وهو في المسرح مطلوب منه لحظه الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، اذا كانت موجوده ساعتها وهو بيغنيها اول مره لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل اعماله يلاحظ قوه ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير باجنحه اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج، يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيدياً في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللئال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

شك ان وردة كانت سيبك من وردة حبيبتي من احد الاصوات لي ومن اقرب الاصوات فهما اللي انا عايز اقوله ومن اذكى الاصوات اللي ممكن يوصل الحاجه اللي انا بعملها للناس. وردة حكايتي مع الزمان. وردة وحشتني. وردة حضور الايام. وردة دندنت على الواد محرم.

0: انا سمعته فعجبتني الحانه، قلت له محمد فوزي انا عايزه الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له انا عامله لك انجح اغاني فلازم تشجعني، جيب لي الحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الايام الى ان قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لام كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وانا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجه، وهي كانت اكتر واحده الحقيقه يعني مصره انها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطه زي ما حبت اللحن ببساطه زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطه. ام كلثوم في حياتها الفنيه لا شك وعي وتقدير لمسؤولية اللي هتقوله، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا لما مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان أشتغل معها وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل إيه؟
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعاً جديدة، فمثلاً في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركاً خلفه إرثاً موسيقياً لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة. صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

جرحك قال جرحك الصبر كان تعال حب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غير قال فرحك قال جرحك الصبر كان قال حب كان كتبتها قلتها كانت عشان

جرحك الجرحك الصبر كانت الحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنى الفرحك الجرحك الصبر كانت

الأول.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف مصطفى الحكيم.
3: سينما.
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب. ندوات

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم سهرتنا مباشرة من فضاء مهرجان الزهرة اللي يعود بعد 7 سنوات من الغياب. مهرجان الزهرة في دورته 45، اليوم باش تكون السهرة بإمداد رصاف الحمداني. نحن في مواكبة مباشرة وفي انتظار انطلاق الحفلة، الحفلة اللي كما قلت تأمنها اليوم درساف الحمداني، هذا المهرجان اللي انطلقت فعالياته يوم 3 أوت الافتتاح اللي كان بإمضاء المطربة محرزية الطويل، والاختتام إن شاء الله بيش يكون يوم 15 أوت. هذه الحفلة وحفلة الاختتام بيش تحييها الفنانة لبنى نعمان يوم حفلة درساف الحمداني. بعد لحظات تكون انطلاقة السهرة، هذه السهرة اللي رافقني في تأمينها في الاستوديو منصف المرايحي ومعايا في مواكبة لهذه السهرة مباشرة من فضاء مهرجان الزهرة كمال الخالشي. إذا نحن في انتظار انطلاقة السهرة. هكا هاو

نرحب بالجديد بكل من اختار متابعة سهرتنا الليلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذه السهرة المباشرة اللي بيشاركوا فيها مهرجان الزهرة في دورته 45 مهرجان الزهرة اللي تلقت فعاليات يوم 3 أغسطس تتواصل لغاية يوم 15 من نفس الشهر. الحفل الافتتاح كما قلت كان بإمضاء المطربة بحرزية طويل. اليوم السهرة بتكون بإمضاء دور صاف الحمداني. احنا في انطلاق في انتظار انطلاق حفلة الليلة بعد 7 سنوات غياب. يعود المهرجان في دورته الحالية الدورة 45 تحت شعار من جديد عودة الروح الثقافية. حديش نعرف يؤسس هذه الدورة 45 لمهرجان الزهرة عروض تراوح بين الموسيقى والمسرح والسينما. نذكر كما قلت أن يوم الافتتاح كان بعرض محرزية تويل. الليلة باش تكون السهرة مع درصاف الحمداني. احنا في انتظار انطلاقة السهرة. كان من المفترض أن تكون الانطلاقة في حدود 10 لكن نظرا لبعض الصعوبات التقنية الانطلاقة باش تكون تأجلت تقريبا في حدود 10:30 ونجم تكون حتى بعد. حفل الاختتام باش يكون يوم 15 أوت وتحيا الفنانة لبنى نعمان هدوة عيد المرأة. الاحتفال بعيد المرأة اختارت المشرفين على هذه الدورة الحالية 45 لمهرجان الزهرة أنها تكون عرض مسرحي مسرحية ديزا لكريم الغربي. إذا نحن في انتظار انطلاقة سهرة درصاف الحمداني في إطار فعالية الدورة 45 لمهرجان الزهرة.

تونس الثقافية إدارة الانشلاخ الرسمي هي الثورة اللي باش تأمنها الوالد رسام الحمداني في إطار دورة 45 لمهرجان الزهراء بعد غياب 7 سنوات. هذه الثورة اللي رافقني هنا تقنيا في الاستوديو الخارجي هيا كمال الخلفي وفي الاستوديو داخل الاستوديو 6. شكرا للزميل مصطفى المرايحي.

سيدتي أنساتي سادتي ضيوفنا الكرام أوفياء مهرجان الزهراء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في عودة الروح الثقافية لمهرجان الزهراء. أعطيونا تصفيقة، شكرا. في البداية نعتذر عن هذا التأخير الخارج عن نطاقنا، ونستقبل بمحبة كبيرة وبتصفيق كبير، تصفيقة كبيرة على الفنانة القديرة درصاف حمداني.

شكرا لكم، ميرسي، بونسوار، على سلامتكم. هو الحقيقه نتاع ربي هو زاد التاخير ماهوش ناتج عليا انا للاسف، يعني خارج عن نطاقي انا، ونتاسف على التاخير لانه كان فما شويه مشاكل تقنيه في anyway في المهرجان، مش مشكله. على كل حال انا حضرت لكم روبه مزيانه، حضرت صوت مزيان، وحضرت روحي باش نقابل جمهور الزهره اللي عندي برشا نستنى باش نقابله. نشوف في برشا وجوه نحبهم، برشا وجوه جاوا خصيصا لي انا، نحبكم برشا زاده، وان شاء الله اللي من القلب للقلب، هذاك شو نحب نقول لكم انا اليوم، اللي في قلبي باش يوصل لقلوبكم، وان شاء الله تروحوا فرحانين الليله.

الله. يلا مع بعضنا مع بعضنا، خلينا نسمع بعضنا دقيقة بركة. تحية كبيرة للمايسترو جلال ورتاني صديقنا ودكتورنا العزيز.

شكرا لكم. نحب انا نشكركم برشا برشا على حضوركم الليلة، هي ثقة كبيرة فيا انا، ثقة في مهرجانكم طبعا. وانا تمنيت ومن قبل راني تمنيت نرجع نقابل جمهور الزهرة، فرحانة انه مهرجان الزهرة رجع. نتمنى انه يرجع اكثر شوية، معناتها حضور اعلامي وميسالش، معناتها كل حاجة تحب لها شوية وقت باش تعاود ترجع. ولكن انا اليوم فرحانة بالوجوه النيرة هذوما، بالحق الوجوه الجميلة اللي نحبوا نشوفوهم في المهرجانات الكل. ميرسي على حضوركم ومحليكم محليكم محليكم فريمون. Je suis honorée. يعطيكم الصحة.

0: الله عليكم الله، ميرسي ميرسي. والله كل واحد فيكم يسوى بألف الليلة صراحة، محليها السهرية. نحب نحلي بحي بنوتة صغرونة اسمها نوران، الليلة جيت تتفرج فيها، مبوسك برشا. تحية ليكم، ميرسي يا نوران، خاطر السهرات هذوما نحبوا الشباب الصغار يتفرجوا فيهم. مازلت السهرية، مازلنا. تحبوا تروحوا بيا؟
1: سامحونا على هذا التأخير اللي خارج عن نطاقنا، ودرساف بنتنا وغنيت قبل، وبنت معناتها باش جات السهرة هذه باش تأثثها وتفرح بينا، وخاصة ليلة عيد المرأة، غدوة عيد المرأة، وتحية للمرأة التونسية. وبهذه المناسبة مع السهرة الكل، سهرة حضرة السيدة المندوبة مرحبا بها، وجات خصيصا خاطر اختارت سهرة درساف، وتقبل منها الورد وتواصل خاطر عندها معناتها زيارات أخرى في مهرجانات أخرى.
2: مساء الخير، أهلي الزهرة، مبروك عليكم عودة المهرجان. الحقيقة عودة موفقة وعودة قوية برشا. أنا اليوم فرحانة برشا أني كنت بيناتكم، سمحوني ما جيتش في السهرات السابقة لأنه فما برشا التزامات مهنية أخرى. نحيي بهالمناسبة مدام درساف اللي هي قامة من قامات الفن التونسي، امرأة مشهودة لها بالكفاءة معناتها والذوق الرفيع. فرحانة برشا أني أنا اليوم موجودة بيناتكم، وإن شاء الله سهرة ميمونة ورائقة مع الفنانة الكبيرة درساف.
0: أيوة، فما غنية ممكن برشا تعرفوها، أكيد تعرفوها، ولكن برشا ما يعرفوهاش اللي هي بصوتي أنا تغنيت أغنية جينيريك يوميات امرأة. سمعوني عاد. يلا نغنيوها مع بعضنا، والليلة يظهر لي ما أحلاش من أن نقول حياتي وأنا حرة في ليلة عيد المرأة. إن شاء الله يا ربي ديما المرأة التونسية حرة، ولكن حرة بالفم والملاكي ما نقوله، من غير ما يعني نفوتوا الحدود. يلا

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية.
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نجم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يوما بعد يوم كنت أسمع صيغة التنويم المغناطيسي تتكرر بينما أنا مستلقي نصف نائم في عيادة الدكتور داهل. على الرغم من أنه يبدو لا يصدق، لكن هذا العلاج ساعدني حقا. فبحلول الخريف كنت قد أنهيت حركتين من كونسيرتو البيانو. بهذه العبارات لخص المؤلف الروسي الموسيقي سيرغي رخمانينوف كيف كتب الكونسيرتو الثاني للبيانو مع الأوركسترا، أحد أشهر مؤلفات هذا الموسيقي الروسي الشهير وأحد أشهر أعمال الكونسيرتو للبيانو في تاريخ الموسيقى. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يرى النقاد أن أهم العقبات أمام أي مؤلف خلاق هي أن يقدم أفكاره وشجونه باختصار ويسر. فمع الوقت والخبرة المتراكمة يدرك الفنان صعوبة كتابة مادة سهلة للاستماع وعميقة في الوقت نفسه. ومؤكد أن رخمانينوف من هذه الطينة، وهو آخر فرسان المدرسة الروسية الرومانسية المتأخرة. حاول في معظم أعماله أن يكون مختصرا وواضحا، مع احتفاظه بسهولة وجمالية شاعرية لحنية كبيرة.

كنا في الاستماع لتريو إليجياك، رقم واحد على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب رخمانينوف كما ذكرنا في السابق كونسيرتو البيانو بطاقة وثيقة كبيرتين يغذيهما الامتنان لطبيبه النفسي المعالج الدكتور داهر، الذي أعاد رخمانينوف إلى عالم التأليف بعد دخوله مرحلة اكتئاب مرضي حاد وإدمان على الكحول. هجر خلاله التأليف لسنوات بعد سقوط سمفونيته الأولى عام 1897 بالتزامن مع رفض الكنيسة الأرثوذكسية الروسية زواجه بابنة خاله ناتاليا، ما اضطره للعلاج في عيادة صديقه الدكتور الذي أعاد ثقة روحه عن طريق التشجيع الدائم. نستمع للقصيد السمفوني لو برانس روتيسلاف دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

وكما قلنا عبر جلسات عن طريق التنويم المغناطيسي بدأ الكتابة للكونسيرتو بمرافقة الأوركسترا تلبية لطلب أكاديمية الموسيقى في لندن الخاص بكتابة عمل منفرد للبيانو مع الأوركسترا. ومع نهاية عام 1900 كان قد أنهى حركتين من العمل الثانية والثالثة وقدمهما في حفل تحت قيادة ألكسندر سيلوتي، فكان النجاح كبيرا. ثم عاد يقدم العمل كاملا في نوفمبر عام 1901 بعد أن أهدى العمل لطبيبه المعالج الذي ذكرناه سابقا. إذن كونسيرتو البيانو والأوركسترا يتألف من ثلاث حركات تتميز بقوة التركيبة الهندسية واللحنية الروسية العالية التي تتميز بغنائية نفاذة تلهب العواطف. فنحن ننتقل مع الموسيقى من السكون إلى الغليان ومن الفرح إلى حزن كئيب حسب تقاليد الموسيقى الكلاسيكية الروسية بالتحديد تشايكوفسكي والخمسة الكبار. أما عن الصعوبة التقنية العالية فكثير من عازفي البيانو يؤكدون أن عزفه بأمانة ودون ما احتيال عملية صعبة للغاية. وقدم رخمانينوف هذا العمل كثيرا في حفلاته وبنجاح كبير بفضل أدائه البارع جدا. وكانت شهرة رخمانينوف كعازف بيانو بارع جدا أكبر منها كمؤلف في بداية مشواره الفني.

0: نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج لغات العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية. أين يعلو صوت الموسيقى دائما؟
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. تونس. تونس. تونس. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. تونس مع إيهاب الشاوش.